0: معينة كمان إذا عملناها بتساعدنا حتى نتخلص من الأنانية. نحن مشغولين كتير بنفسنا، حتى لو ظهرنا للناس إنه نحن خدومين ومعطائين، لكن داخلنا بأفكارنا منقول ما حدا مقدر تعبي، ما حدا معبرني. الأنا بتبلش من الفكر مو من الفعل. مثلا شو أعمل؟ شو رح يقولوا علي؟ كيف شكلي؟ مستقبلي؟ مقتنياتي؟ رأيي؟ كلمتي؟ بالآخر دائما فيها المتكلم على الأنا، بتكون هي اللي شغلتني كل الوقت. ولما بينتقل الأنا من الفكر للتصرف، رغباتي بتكون هي اللي شغلتني. مثلا الناس ترتاح ولا أنا؟ لا أنا طبعا. ممكن يكون اهتمامات الناس ما بتعنيني، بس لو واحد بيجي بيحكي لي على موضوع معين بخصه أنا ما بركز فيه، بس بركز بالأشياء يلي بتفرق معي. هذا تصرف أناني، لأنه أنا لو اهتميت بموضوعك، بمرضك، بابنك، بهمك، بمشكلتك، أنا ما بكون أناني. لكن لما ما بركز إلا بنفسي، بس بدي أحكي عن حالي، عن همومي، عن مشاكلي، ساعتها هيدي بتكون قمة الأنانية.
1: صحيح فرح، لأنه الشخص الأناني مفكر نفسه أنه هو أكتر شخص عم بيعاني. في عندك مرض، تذكر أنه في ناس عندها أمراض مستعصية وما لها حل، وفي ناس ما بتقدر تمشي، وفي ناس ما بتقدر تشوف، وفي ناس ما بتسمع. تذكر أنه في ناس وسط ألمها ومرضها ووجعها بتشكر الله وتحمد الله. لازم تعرف أن البدء بالتفكير بالآخرين وهمومهم ومشاكلهم هو أهم علاج للأنانية. حسس الآخر أنك مشغول فيه وأنا مهتم فيك، مما كان يكون القريب، الجار، والصديق، الفقير، المريض، اهتم فيهم، مشان بس يجي يوم تكون أنت متضايق بيكونوا هن سند إلك وقراب منك.
0: معك حق سام. تعرف شو فكرت هداك اليوم؟ أنه نحن إذا سجلنا شريط عن كلامنا طول النهار، بالآخر رح نتفاجأ أنه كل شي عم نحكي هو عنا نحن، عن مشاكلنا ورأينا وزعلنا وهمومنا واللي بيبسطنا إلى آخره. لازم نحاول أنه ننسى نفسنا، وهذا الشي مو سهل أني غير دماغي وقلبي وغير طبعي وأهتم بالناس أكتر من نفسي. بس دائما لازم فكر أني حط الله أولا بحياتي والبشر. بتقول كلمة الله: تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. من أحلى الآيات بكلمة الله، والاثنين أحلى من بعض.
1: صحيح فرح، بولس الرسول كان 90% من وقته كان كرسه للآخرين، لأنه كان بحب الناس على حساب نفسه، وهذا الشيء لازم نتعلمه كأسلوب لحياتنا. بدل ما ناخد وننتظر المديح من الآخرين منمدح، بدل ما تشحد الكلمة الحلوة يقولها ولسانك طول الوقت يكرم الآخرين. فكر بغيرك مثل نفسك، فكر بحاجته وفكر براحته.
0: وآخر شيء سام، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. لازم نطلع من أنفسنا، نبدأ نسمع للآخرين، نساعد الآخرين، نشوف ظروفهم، إذا تعبانين، عندهم مشاكل، هموم، نسمع لهم، نعمل لهم تليفون، نزورهم، نشاركهم، خلينا نطلع سلم بدرجة المحبة العملية. ما نستنى حدا يقلنا ساعدني، نحن نبادر. متذكرين إنه كلنا على الأرض سواسية، ما في حدا أحسن من حدا، والله فوق الجميع. وهي هي كلمات ترنيمتنا الجاية اللي رح نختم فيها حلقتنا لليوم من فريق الرسالة المبارك، على أمل اللقاء معكم بحلقة جديدة، والرب يكون معكم.
1: الرب معكم.

الفصح. الفصح هو أحد الأعياد اليهودية الرئيسية، وكلمة فصح في اللغة العبرية تعني العبور، وهي مأخوذة من قول الله: فأرى الدم وأعبر عنكم. وترجع قصة الفصح إلى الوقت الذي كان فيه شعب إسرائيل مستعبدا في أرض مصر، فصرخوا إلى الله وطلبوا نجدته، فأرسل الله نبيه موسى إلى الفرعون طالبا منه إخلاء الشعب، لكن فرعون مصر رفض بإصرار إطلاق الشعب، فأظهر الله قوته وأنزل ضربات على أرض مصر كان آخرها قتل أبكار مصر. فكان أمر الله إلى موسى أن يأخذ الشعب شاة أو حملا صحيحا ذكرا ابن سنة ويذبحونه في عشية اليوم الرابع عشر من الشهر الأول، ويرشون من دم الحمل على القائمتين والعتبة العليا للبيوت التي هم بداخلها، ويأكلون لحم الحمل مشويا مع فطير على أعشاب مرة، وما يتبقى من خروف الفصح إلى الصباح يحرق تماما بالنار. وكان في هذه الليلة أن ملاك الله المهلك جاز في الأرض، وكل بيت لم تكن عليه علامة الدم أن أبكاره قد قتلت، أما البيوت المرشوشة بالدم فنجت من الهلاك. وهكذا جاز الموت في بيوت المصريين إلى بيت فرعون نفسه الذي ارتعب وأطلق شعب إسرائيل حرا. ومن هنا حفظ هذا العيد تذكارا لنجاتهم إلى الأبد. ومن المهم أن نلاحظ أن الكثير من الرموز والصور والتشبيهات الموجودة في العهد القديم كانت ظلالا لما سيحدث فيما بعد، وقد تحققت جميعها في شخص السيد المسيح الذي قال عنه الرسول بولس أنه فصحنا. فالمسيح هو حمل الله المكتوب عنه أنه يحمل خطية العالم، وكان حمل الفصح هو رمزا للمسيح الذي مات وكان الاحتماء في دمه سببا في عبور غضب الله المعلن على خطايا الناس. فلنتمسك إذن بالسيد المسيح ونحتمي في ذبيحته الكفارية التي عملها بنفسه لتطهير الخطايا، لقد أقسم الله لكل من احتمى في ذبيحة المسيح أنه سيرى الدم ويعبر عنا.

الفصح. الفصح هو أحد الأعياد اليهودية الرئيسية، وكلمة فصح في اللغة العبرية تعني العبور، وهي مأخوذة من قول الله: فأرى الدم وأعبر عنكم. وترجع قصة الفصح إلى الوقت الذي كان فيه شعب إسرائيل مستعبدا في أرض مصر، فصرخوا إلى الله وطلبوا نجدته، فأرسل الله نبيه موسى إلى الفرعون طالبا منه إخلاء الشعب، لكن فرعون مصر رفض بإصرار إطلاق الشعب، فأظهر الله قوته وأنزل ضربات على أرض مصر كان آخرها قتل أبكار مصر. فكان أمر الله إلى موسى أن يأخذ الشعب شاة أو حملا صحيحا ذكرا ابن سنة ويذبحونه في عشية اليوم الرابع عشر من الشهر الأول، ويرشون من دم الحمل على القائمتين والعتبة العليا للبيوت التي هم بداخلها، ويأكلون لحم الحمل مشويا مع فطير على أعشاب مرة، وما يتبقى من خروف الفصح إلى الصباح يحرق تماما بالنار. وكان في هذه الليلة أن ملاك الله المهلك جاز في الأرض، وكل بيت لم تكن عليه علامة الدم أن أبكاره قد قتلت، أما البيوت المرشوشة بالدم فنجت من الهلاك. وهكذا جاز الموت في بيوت المصريين إلى بيت فرعون نفسه الذي ارتعب وأطلق شعب إسرائيل حرا. ومن هنا حفظ هذا العيد تذكارا لنجاتهم إلى الأبد. ومن المهم أن نلاحظ أن الكثير من الرموز والصور والتشبيهات الموجودة في العهد القديم كانت ظلالا لما سيحدث فيما بعد، وقد تحققت جميعها في شخص السيد المسيح الذي قال عنه الرسول بولس أنه فصحنا. فالمسيح هو حمل الله المكتوب عنه أنه يحمل خطية العالم، وكان حمل الفصح هو رمزا للمسيح الذي مات وكان الاحتماء في دمه سببا في عبور غضب الله المعلن على خطايا الناس. فلنتمسك إذن بالسيد المسيح ونحتمي في ذبيحته الكفارية التي عملها بنفسه لتطهير الخطايا، لقد أقسم الله لكل من احتمى في ذبيحة المسيح أنه سيرى الدم ويعبر عنا.

0: راديو سما مزيكا وهوا. راديو سما مزيكا وهوا.
1: التاسع.
2: فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح:
3: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك.
2: فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم:
4: هذا الرجل يجدف.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال:
3: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا.
2: وقال للكسيح:
3: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك.
2: فقام الرجل وذهب إلى بيته. فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع:
3: اتبعني.
2: فقام وتبعه. وبينما يسوع يأكل في بيت متى جاء كثير من جباة الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه. ورأى بعض الفريسيين ذلك فقالوا لتلاميذه:
4: لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين؟
2: فسمع يسوع كلامهم فأجاب:
3: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين.
2: وجاء تلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع وقالوا له:
5: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وتلاميذك لا يصومون؟
2: فأجابهم يسوع:
3: أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بينهم؟ لكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم فيصومون. ما من أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد، لأنها تنكمش فتنتزع شيئا من الثوب العتيق فيتسع الخرق. وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية جلد عتيقة، لئلا تنشق الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية.

0: لما أخرج الناس دخل وأخذ بيد الصبية فقامت، وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها، وسار يسوع من هناك، فتبعه أعميان يصيحان:
1: ارحمنا يا ابن داود.
0: ولما دخل البيت دنا منه الأعميان، فقال لهما يسوع:
2: أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟
0: فأجابا:
1: نعم يا سيد.
0: فلمس يسوع أعينهما وقال:
2: فليكن لكما على قدر إيمانكما.
0: فانفتحت أعينهما، وأنذرهما يسوع فقال:
2: إياكما أن يعلم أحد.
0: ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها. ولما خرج الأعميان جاءه بعض الناس بأخرس فيه شيطان، فلما طرد يسوع الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع وقالوا:
3: ما رأينا مثل هذا في إسرائيل.
0: ولكن الفريسيين قالوا:
4: برئيس الشياطين يطرد الشياطين.
0: وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. ولما رأى الجموع امتلأ قلبه بالشفقة عليهم، لأنهم كانوا بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها، فقال لتلاميذه:
2: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده.
5: التاسع.
0: فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح:
2: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك.
0: فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم:
4: هذا الرجل يجدف.
0: وعرف يسوع أفكارهم فقال:
2: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا.
0: وقال للكسيح:
2: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك.
0: فقام الرجل وذهب إلى بيته. فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع:
2: اتبعني.
0: فقام وتبعه. وبينما يسوع يأكل في بيت متى، جاء كثير من جباة الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه. ورأى بعض الفريسيين ذلك فقالوا لتلاميذه:
4: لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين؟
0: فسمع يسوع كلامهم فأجاب:
2: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين.
0: وجاء تلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع وقالوا له:
6: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وتلاميذك لا يصومون؟
0: فأجابهم يسوع:
2: أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بينهم؟ لكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم فيصومون. ما من أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد، لأنها تنكمش فتنتزع شيئا من الثوب العتيق فيتسع الخرق. وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية جلد عتيقة، لئلا تنشق الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة فتسلم الخمر والأوعية.
0: وبينما هو يتكلم دنا منه رئيس يهودي وسجد له وقال:
7: الآن ماتت ابنتي، تعال وضع يدك عليها فتحيا.
0: فقام يسوع وتبعه مع تلاميذه. وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من 12 سنة، فدنت من خلف يسوع

0: ولمست طرف ثوبه لأنها قالت في نفسها:
1: يكفي أن ألمس ثوبه لأشفى.
0: فالتفت يسوع فرآها وقال:
2: ثقي يا ابنتي، إيمانك شفاكي.
0: فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما وصل يسوع إلى بيت الرئيس اليهودي رأى الندابين والناس في اضطراب، فقال:
3: اخرجوا، ما ماتت الصبية لكنها نائمة.
0: فضحكوا عليه، وبعدما أخرج الناس دخل وأخذ بيد الصبية فقامت، وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها. وسار يسوع من هناك، فتبعه أعميان يصيحان:
4: ارحمنا يا ابن داود.
0: ولما دخل البيت دنا منه الأعميان، فقال لهما يسوع:
2: أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟
0: فأجابا:
4: نعم يا سيد.
0: فلمس يسوع أعينهما وقال:
2: فليكن لكما على قدر إيمانكما.
0: فانفتحت أعينهما، وأنذرهما يسوع فقال:
2: إياكما أن يعلم أحد.
0: ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها. ولما خرج الأعميان جاءه بعض الناس بأخرس فيه شيطان، فلما طرد يسوع الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع وقالوا:
5: ما رأينا مثل هذا في إسرائيل.
0: ولكن الفريسيين قالوا:
6: برئيس الشياطين يطرد الشياطين.
0: وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. ولما رأى الجموع امتلأ قلبه بالشفقة عليهم، لأنهم كانوا بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها، فقال لتلاميذه:
2: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده.

يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.

يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.

0: الأصحاح الخامس والعشرون.
1: ويشبه ملكوت السماوات عشر عذارى حملن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس، وكان خمس منهن جاهلات وخمس عاقلات، فحملت الجاهلات مصابيحهن وما أخذن معهن زيتا، وأما العاقلات فأخذن مع مصابيحهن زيتا في وعاء، وأبطأ العريس فنعسن جميعا ونمنا. وعند نصف الليل على الصياح جاء العريس فخرجنا للقائه، فقامت العذارى العشر وهيأنا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للعاقلات: أعطيننا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت العاقلات: ربما لا يكفي لنا ولكن، فذهبنا إلى البياعين واشترينا حاجتكن. وبينما هن ذاهبات ليشترين وصل العريس، فدخلت معه المستعدات إلى مكان العرس وأغلق الباب. وبعد حين رجعت العذارى الأخر فقلنا: يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجابهن العريس: الحق أقول لكن، أنا لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. ويشبه ملكوت السماوات رجلا أراد السفر، فدعا خدمه وسلم إليهم أمواله كل واحد منهم على قدر طاقته، فأعطى الأول خمس وزنات من الفضة، والثاني وزنتين، والثالث وزنة واحدة، وسافر. فأسرع الذي أخذ الوزنات الخمس إلى المتاجرة بها فربح خمس وزنات، وكذلك الذي أخذ الوزنتين فربح وزنتين، أما الذي أخذ الوزنة الواحدة فذهب وحفر حفرة في الأرض ودفن مال سيده. وبعد مدة طويلة رجع سيد هؤلاء الخدم وحاسبهم، فجاء الذي أخذ الوزنات الخمس فدفع خمس وزنات معها وقال: يا سيدي أعطيتني خمس وزنات، فخذ خمس وزنات ربحتها. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير، ادخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ الوزنتين فقال: يا سيدي أعطيتني وزنتين، فخذ معهما وزنتين ربحتهما. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير، ادخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ الوزنة الواحدة فقال: يا سيد عرفتك رجلا قاسيا، تحصد حيث لا تزرع وتجمع حيث لا تبذر، فخفت فذهبت ودفنت مالك في الأرض، وها هو مالك. فأجابه سيده: يا لك من خادم شرير كسلان، عرفتني أحصد حيث لا أزرع وأجمع حيث لا أبذر، فكان عليك أن تضع مالي عند الصيارفة، وكنت في عودتي أسترده مع الفائدة. وقال لخدمه: خذ منه الوزنة وادفعوها إلى صاحب الوزنات العشر، لأن من كان له شيء يزاد فيفيض، ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له. وهذا الخادم الذي لا نفع منه اطرحوه خارجا في الظلام، فهناك البكاء وصريف الأسنان. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته يجلس على عرشه المجيد، وتحتشد أمامه جميع الشعوب، فيفرز بعضهم عن بعض مثلما يفرز الراعي الخراف عن الجداء، فيجعل الخراف عن يمينه والجداء عن شماله، ويقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا من باركهم أبي، رثوا الملكوت الذي هيأه لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فأويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فزرتموني، وسجينا فجئتم إلي. فيجيبه الصالحون: يا رب، متى رأيناك جوعانا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي عملتموه. ثم يقول للذين عن شماله: ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المهيئة لإبليس وأعوانه، لأني جعت فما أطعمتموني، وعطشت فما سقيتموني، وكنت غريبا فما أويتموني، وعريانا فما كسوتموني، ومريضا وسجينا فما زرتموني. فيجيبه هؤلاء: يا رب، متى رأيناك جوعانا أو عطشانا، غريبا أو عريانا، مريضا أو سجينا، وما أسعفناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة ما عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي ما عملتموه. فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي، والصالحون إلى الحياة الأبدية.
0: الإصحاح الخامس والعشرون.
1: ويشبه ملكوت السماوات عشر عذارى حملن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس، وكان خمس منهن جاهلات وخمس عاقلات، فحملت الجاهلات مصابيحهن وما أخذن معهن زيتا، وأما العاقلات فأخذن مع مصابيحهن زيتا في وعاء، وأبطأ العريس فنعسن جميعا ونمنا. وعند نصف الليل على الصياح جاء العريس فخرجن للقائه، فقامت العذارى العشر وهيأن مصابيحهن. فقالت الجاهلات للعاقلات: أعطيننا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت العاقلات: ربما لا يكفي لنا ولكن، فاذهبن إلى البياعين واشترين حاجتكن. وبينما هن ذاهبات ليشترين وصل العريس، فدخلت معه المستعدات إلى مكان العرس وأغلق الباب. وبعد حين رجعت العذارى الأخر فقلنا: يا سيد، يا سيد، افتح لنا. فأجابهن العريس: الحق أقول لكن، أنا لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. ويشبه ملكوت السماوات رجلا أراد السفر، فدعا خدمه وسلم إليهم أمواله، كل واحد منهم على قدر طاقته، فأعطى الأول خمس وزنات من الفضة، والثاني وزنتين، والثالث وزنة واحدة، وسافر. فأسرع الذي أخذ الوزنات الخمس إلى المتاجرة بها فربح خمس وزنات، وكذلك الذي أخذ الوزنتين فربح وزنتين. أما الذي أخذ الوزنة الواحدة فذهب وحفر حفرة في الأرض ودفن مال سيده. وبعد مدة طويلة رجع سيد هؤلاء الخدم وحاسبهم، فجاء الذي أخذ الوزنات الخمس فدفع خمس وزنات معها وقال: يا سيدي، أعطيتني خمس وزنات، فخذ خمس وزنات ربحتها. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل، فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ الوزنتين فقال: يا سيدي، أعطيتني وزنتين، فخذ معهما وزنتين ربحتهما. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل، فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ الوزنة الواحدة فقال: يا سيد، عرفتك رجلا قاسيا، تحصد حيث لا تزرع وتجمع حيث لا تبذر، فخفت فذهبت ودفنت مالك في الأرض، وها هو مالك. فأجابه سيده: يا لك من خادم شرير كسلان، عرفتني أحصد حيث لا أزرع وأجمع حيث لا أبذر، فكان عليك أن تضع مالي عند الصيارفة، وكنت في عودتي أسترده مع الفائدة. وقال لخدمه: خذ منه الوزنة وادفعوها إلى صاحب الوزنات العشر، لأن من كان له شيء يزاد فيفيض، ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له. وهذا الخادم الذي لا نفع منه اطرحوه خارجا في الظلام، فهناك البكاء وصريف الأسنان. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته يجلس على عرشه المجيد، وتحتشد أمامه جميع الشعوب، فيفرز بعضهم عن بعض مثلما يفرز الراعي الخراف عن الجداء، فيجعل الخراف عن يمينه والجداء عن شماله، ويقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا من باركهم أبي، رثوا الملكوت الذي هيأه لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فأويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فزرتموني، وسجينا فجئتم إلي. فيجيبه الصالحون: يا رب، متى رأيناك جوعانا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي عملتموه. ثم يقول للذين عن شماله: ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المهيئة لإبليس وأعوانه، لأني جعت فما أطعمتموني، وعطشت فما سقيتموني، وكنت غريبا فما أويتموني، وعريانا فما كسوتموني، ومريضا وسجينا فما زرتموني. فيجيبه هؤلاء: يا رب، متى رأيناك جوعانا أو عطشانا، غريبا أو عريانا، مريضا أو سجينا، وما أسعفناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة ما عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي ما عملتموه. فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي، والصالحون إلى الحياة الأبدية.
2: اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا ما كنتش زي أي طفل بيشوفه بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، مفيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، تعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عينيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أن لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي. وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايز أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا أو معونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي وما اندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجه رائعه جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديده، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديده انا هعملها وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر او هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر ادي للمجتمع، اقدر ادي الطلبه اللي انا بديهم في الدراسه، اكون بديهم حاجات اكتر حتى فيما بعد لما ربنا يديني اولاد كمان اكون ام صالحه ليهم. طموحي في ان هيكون معايا اولاد وهربيهم تربيه صالحه، طموحي ان انا اقيم ناس مش قادره تطلع من حته اتزنقت فيها مضغوطه في تحت ظروف معينه، اقول لهم لا كملوا، الحياه جميله طول ما انت علاقتك حلوه بربنا وعلاقتك جميله بربنا، ثق ان ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي امور جديده، هتتعلمي خبرات جديده، والحياه مش هتقف، الحياه مش ممكن تقف عند نقطه معينه، هتكمل. بس المشكله فينا، هل احنا عايزين نكمل في الحياه واحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياه واحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟ اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا مكنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، ما فيش حل لفكرة الدراسة لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، تعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة ناس كتير كانت بتقول انه مدام كفيفة البصر يبقى ايه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في ايه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين اقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن انا كنت لازم كل حاجة اعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر إن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك بنظف البيت بسرعة، الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة إن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعا السن ده بيبقى صعب وحساس جدا وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا ويجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، إن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش إن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت إن لازم أخد إن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. ما فكرتش للاستسلام وأقول إنه دي فرصة أهرب بيها من إن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، إن أنا كفيفة ومن حقي إن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع إن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع إن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي؟ وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايزة أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا ومعونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة إنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت إنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش إني أقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي وما اندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم أن الوضع هو هو، أنا ما حصليش نوع من الإبصار جديد، لكن بجد أنا بثق ان اللي جاي حاجة رائعة جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديدة هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة انا هعملها وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر او هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر ادي للمجتمع، اقدر ادي الطلبة اللي انا بديهم في الدراسة، اكون بديهم حاجات اكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني اولاد كمان اكون ام صالحة ليهم. طموحي في ان هيكون معايا اولاد وهربيهم تربية صالحة، طموحي ان انا اقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها مضغوطة في تحت ظروف معينة، اقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما انت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق ان ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي امور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل احنا عايزين نكمل في الحياة واحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة واحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج قالوا عنه مع كل دي فرحان على راديو سما من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. واهلا بكم انكم تكونوا بتشاركونا من خلال صفحتنا صفحه الفيسبوك او من خلال كمان انكم تكونوا بتسمعونا على ابلكيشن راديو سما. نزل الابلكيشن لو انت لسه مش عندك وبتشوفنا من الفيسبوك نزله وينفع تسمع حاجات كتيره مش بس قالوا عنه، لكن احنا معاك 24 ساعه طول اليوم 7 أيام في الأسبوع ينفع تسمع ترانيم وبرامج مختلفة ومتنوعة. قالوا عنه كتير وكتير، قالوا عن المسيح حاجات كتير، منها الحاجات الحقيقية واللي نقدر نقول عليها فعلا ده ينطبق على المسيح، وحاجات تانية أنصاف حقائق فممكن يقولوا عنه حاجات تبين في ظاهرها إن هي صح لكن ما بتكونش للأسف صح للآخر. وقالوا عنه كمان حاجات مش حقيقية، اتهموه باتهامات كتيرة جدا، ومن الاتهامات اللي اتهموه بيها وكأنها شيء عار، وإزاي يعمل كده إنه كان يجلس مع العشارين والخطاة. حلقة النهاردة هنتكلم عن هل دي تهمة إنه كان بيجلس مع الخطاة؟ هل ده يعيبه؟ هل ده غلط إنه هو يعمل كده؟ ولا ده إيه بالظبط؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. قبل ما ندخل في الموضوع أحب أرحب بالأخ العزيز الغالي عليا الأخ تامر سمير. إزيك؟
1: أهلا ليتي، أهلا بيك.
0: هستسمحك تقرب المايك عليك علشان okay. الصوت أيوة وأنا هكون بسمعك أكتر والناس هتكون بتسمعك بطريقة
1: كده كويس.
0: كده حلو زي الفل. أهلا وسهلا بيك في راديو سما، أعتقد أول مرة تكون معنا في راديو سما.
1: مظبوط، أول مرة. متحمس قوي.
0: وأنا كمان جدا متحمسة جدا ومبسوطة أنك تكون معنا كمان في موضوع يمكن مش كتير ناس بتتكلم فيه، يعني أني وكأنها تهمة، اتهم المسيح بأنه كان يأكل مع العشرين والخطاة، كان يجلس مع العشرين والخطاة، ومش عارفة ليه هي تهمة ولا مش تهمة، هي كريدت لي ولا هي ضده، لكن في وقتها كانت تعتبر ضده. تعالى نبدأ حلقتنا كده بقى وتقول لنا الأول تحب تبدأ منين أو تشرح لنا نفسك تقول إيه في بداية الحلقة.
1: نفسي أبدأ بأنه فعلا أكتر شخصية عليها كلام وأكتر شخصية لأنها كان لها تأثير كبير قوي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وتأثير في التاريخ كمان هو شخصية يسوع. فكمية الاتهامات وكمية النقد وكمية الكلام تقالي مش قليل، فعشان كده كويس ان احنا نعمل فوكس وزوم على هذه الشخصية ونفهم اكتر بعدها. فالقضية مهمة قوي واحب فعلا نخش فيها اكتر اعمق ونستوعب ونفهم اللي بيتقال ده صح والغلط.
0: طيب هو قبل ما ادخل في صميم الحلقة، عارف يتمر دايما المسيح موضع أسئلة
1: yes.
0: موضع تشكك موضع اتهامات، يا إما ناس تنبهر بيه انبهار رهيب ويقفوا يعني قدامه منبهرين من تعليمه من معجزاته من حياته ويفضلوا منبهرين ويتكلموا عنه حتى لو مش مؤمنين بيه، ويا إما ناس عايزة تمسك
1: غلطة
0: أي حاجة
1: أيوه.
0: غلطة عايزة تمسك أي تصرف صح أو غلط بس تمسكه عشان تقول أهو اللي أنتوا بتؤمنوا بيه، طب أهو بصوا بيعمل إيه. ليه المسيح موضع تساؤلات وحيرة واندهاش وصح وغلط وأقوال لغاية العصر ده؟ يعني أنا كنت بقول لحد يمكن في وقتها جه في زمن كان ينفع وقتها يحصل ده، لكن لغاية اللحظة اللي احنا فيها في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه حاليا هو مازال المسيح عليه كل الكلام ده ليه؟
1: بصي يا ليديا، شخصية يسوع مش

0: مجرد شخص عادي، مش شخصية كمان حد عمل تأثير والتأثير ده خلص. احنا بنتكلم على شخصية قسمت التاريخ، شخصية التاريخ بيقول ما قبل المسيح ما بعد المسيح. فدي أول حاجة. الحاجة التانية، هو كمان مش مجرد شخص عمل تأثير، ومجرد نقول عليه شخص مثلا نبي أو قاد ثورة مثلا اجتماعية أو ثورة دينية. احنا بنتكلم على الله المتجسد. ففكرة إن الله المتجسد في شكل إنسان، ده مخلي الناس مش قادر تستوعب، مش قادر تفهم ده. فبالتالي يبقى عندهم أسئلة وعندهم شك، عندهم شك بقى في الثلاثين سنة والثلاث سنين اللي خلال بعديهم في كل حاجة في حياته، عايز يشككوا في هذه القضية. فبالتالي لازم هنسمع اتهامات، نسمع نقد، نسمع يحاول يكسر فكرة انه يسوع المسيح هو الله المتجسد على الارض. فبالتالي ده طبيعي
1: وهتستمر الى مجيئه غالبا. yes. لاني هيفضل هذا الشخص الاله المتجسد محور لتفكير كل الناس، من أبسط الناس تفكيرا إلى أعمق الناس علماء وفلاسفة. هنفضل متحيرين في ما عدا الذين يؤمنون به إيمان حقيقي. ندخل في الموضوع بقى، وعايز أسألك ليه كان لقب محب للخطاة وكأنها تهمة؟ يعني دي حتة مهمة قوي. يعني كان بيتهموا وخاصة فئات الفريسيين والكتبة بإني بصوا عليه ده محب للخطاة. ليه بقى؟
0: عشان أقولك ليه، أوريكي اتقالت فين وإزاي، وكان واضح بالطريقة دي إنها اتهام مش مجرد يعني حاجة إيجابية، لأن ممكن حد يقول لك دي حاجة إيجابية. لا، هو اتقال بشكل اتهام، واتهام صعب قوي. في متى 11-19 بيقول كده، هو ذا إنسان، كانوا بيتكلم على يسوع، أكل وشريب خمر. فدي حاجة سلبية بالنسبة لهم، هو بيأكل كتير وبيشرب خمر في وسطهم. قال كده محب للعشرين والخطاة. وساعتها كأنه المشكلة عند الفريسين والمجتمع الديني مش أنه بيحب العشرين والخطاة، كانت مشكلتهم أنه زي قريب منهم. كانت ثقافة التدين في الوقت ده أنه المفروض الشخص المدين ما يقتربش من النوعية دي، ان الاقتراب بينجسه، انه يتعامل معاهم ده بينجسه. وانا عايز احافظ على ان انا اكون شخص متدين، احافظ على قداستي، بطبق الناموس. لكن يسوع قلب الفكره دي خالص، كانه عمل ثوره، وقال لهم ان الحب معناها ان يقرب بس ما تنجس. ينفع احب وينفع اقرب وما تاثرش. فبالنسبه لهم كانت ثوره. بعد شوية جم قالوا له في متى 19 بيكلموا التلاميذ، بيقولوا ليه المعلم بتاعكم مش زينا؟ بيقولوا كده، لماذا يأكل معلمكم مع العشرين والخطاة؟ ليه المعلم بتاعكم مش شبهنا؟ ليه بيعمل العشرين والخطاة؟ وساعتها يسوع راح الرد بقى، أعتقد قفل بقى القصة دي، وكأنهم بيفهمهم أنا جاي أعمل إيه. فقال كده، لا يحتاج أصحاء إلى طبيب بل المرضى. بيقولوا يا جماعة أنا جاي عشان الناس اللي تعبانة، اللي حياتها بايظة، اللي عندهم احتياج، اللي متشوهين. دي إرساليتي، دي دعوتي، دي دعوة أي خادم وأي حد عايز ساعد. أنا جاي عشان الناس دي. وبالتالي كانت صدمة بينهم بقى، إنه مش مجرد بقى بيقعد يأكل معهم بقى. خدي بقى الصدمة الجامدة بقى، إنه ياخد واحد منهم إيه؟ تلميذ. تخيلي بقى، يعني أنا مش بس
1: بقعد كمان بتاخد منهم شخص يتبعك ويبقى تلميذ من أقرب الناس ليك.
0: طبعا دي صدمة للفريسيين، أنت مش مجرد بقى أنت جاي تغيرهم بس وفل، لا ده أنا كمان ممكن في وقت من الأوقات يصنعوا تأثير كبير في الملكوت. فطبعا هزة جامدة أوي.
1: فواضح أني وإنت بتتكلم تامر جاف أني المسيح ما كانش جاي بس علشان أكبر إرسالية دي اللي هي الصليب اللي احنا كنا لسه بنحتفل بيه الأسبوع اللي فات، لكن واضح إنه كان بيغير مفاهيم، كان بيغير توجهات، بيغير دوافع. فاللي انت بتقوله ده كبير قوي. أنا مش جاي بس على عمل عظيم كبير، لا ده أنا جاي أقول لكم انتوا بتفكروا في الخطاة ازاي، بس أنا كمان بفكر فيهم ازاي.
0: أيوة، أضيف لك حاجة ليديا. لو تلاحظي، لو قريت الكتاب المقدس كله بالذات العهد الجديد، تسمع قصة يسوع وحياة يسوع، ما فيش ولا مرة كرز بالصليب. هو كل مرة بيكرز بالإيه؟ بالملكوت. هو جاي عايز يقولون يا جماعة أنا جاي بعمل ملكوت جديد له قوانين تانية خالص. قوانين ملكوت الله مختلفة عن قوانينك، ومن ضمنها قوانين العلاقات. من ضمنها مبدأ القداسة. فتعريف القداسة عندك ان انا ملمسي خاطي، لا انا تعريف القداسة عندي ان انا اقرب من الخاطي وما تنجس، فجاي يعمل ثورة جوه الملكوت بتاعه اللي بيبنيه جديد حتى في وسط العلاقات.
1: Yeah. وعشان نكمل هنطلع لفاصل وهنرجع معاكم. احنا بس قلنا نشوقكم ونقول لكم حتة كده من الحلقة، لكن خليكم معانا لاني هنسمع حاجات مهمة جدا جدا عن اسلوب يسوع في معاملته للخطاة وازاي احنا نتعلم كمان ده في الوقت الحالي. خليكم معانا نطلع فاصل ونرجع بسرعه.

0: قلبك على راديو سما.
1: كان محب للخطابة العشرين، إنها تهمة كبيرة للمسيح، اتهموا بيها كأنها عار، في حاجة أنت بتعملها غلط. ولما نقرأ الأناجيل للحقيقة إحنا هنلاقيه أكتر وقته كان مع الخطابة العشرين، ما كانش كتير قوي مع الناس المتدينين اللي شكلهم من بره جميل. مبسوطة يكون معايا الأخ تامر سمير، ولسه مكملين في حلقة قالوا عنه. أخ تامر، يعني وإحنا بنتكلم، أو أنت كنت بتقول قبل الفاصل إن هو جه يغير مفهوم، إذا كان الفريسيين والكتبة والكهنة اللي في الوقت ده كانوا بيقولوا ابعد عن الخطاة لأن هينجسوك وهيبعدوك عن أوقات الصلاة اللي لازم، وعن أنك تعرف تقدم قربانك وإلى آخره، جه المسيح يقلب الموضوع ويقول لأ، أنا المحبة الحقيقية والإيمان الحقيقي والعلاقة الحقيقية بالله هي أني أقرب للخطاة. لكن العشرين أنا مش فاهمة بقى دخلوا في السكة ليه، يعني ليه تحطوا في نفس الحتة اللي أنا فاهمها، وانت تصحح لي، ان العشرين ديت وظيفة، ففهمنا ليه اتحطوا باكج واحد.
2: العشرين يا ليديا كانوا يهود، بس كانوا بيشتغلوا عند الرومان اللي هو المحتلين، فهو كان بيجمع ضرائب ويتعامل مع الرومان ويسلمها لهم. كانت ايه بقى مشكلة العشرين كان في وسط المجتمع العادي والديني؟ انه العشرين كانوا احيان كتيرة قوي كانوا، لو سي مثلا انت ضربتك سي جنيه، هو يطلب 2 جنيه، يدفع جنيه للرومان وياخد هو جنيه. فكان في نظر الناس هو مش بس بيتعامل مع المحتلين والرومان، لكن كمان ممكن يبقى فاسد، حرامي بالعربي يعني، بيسرق. لدرجة انه كمان لو تفتكري قصة زكا لما المسيح اتعامل معاه وراح له البيت وحصلت غير زكا قال كده في لقا 19، قال كده ان كنت قد وشيت بأحد، وشيت لنا كذا تفسير. اول تفسير انه ان انا اخدت فلوس ازيد من حقي او من حق المفروض تدفع للضرائب، ده اول تفسير. التفسير التاني ان انا كنت بلغت عن حد ظلم، فاحيان كتير قوي كانوا يعني عارفين معاه سلاح بقى يضغط على الناس اللي ما يسمعش اللي ما يدفعش يروح مبلغ عليه ظلم. فهم كانوا طبقة اجتماعيا مرفوضين دينيا بالنسبة لهم، حرامية وفاسدين، فحطوهم جنب الخطاة، فبالتالي هم كانوا مرفوضين اجتماعيا ودينيا.
1: والناحية التانية الرب كان بيحبهم جدا، زيهم زي اي حد وزي الخطاة، وكان بيتعامل معاهم. بس يعني انا مش عارفة، طب برضو المسيح ما كانش مقلق اني لما اتعامل مع العشرين ده يخليني الناس تبعد عني الباقيين، لاني انا بتعامل مع عشرين هم بيواتوا ومتقربين لجهة الاستعمار اللي كل الناس كرهاهم، لاني هم كانوا بيسخروهم بيبهدلوهم بياخدوا منهم ضرائب مضاعفة والى اخره. فالمحتل ده لما انا اشوف حد بيحب شخص هو بيمشي مع المحتل، أنا أكيد برضو كشخص مواطن عادي مواطن يهودي مش هبقى مبسوط ومرتاح.
2: صح، موافق طبعا، لأنه اجتماعيا ومبادئ العادية احنا عايشينها هبقى جوايا رفض للنوعية دي، زي ما بقى رفض الناس كتير ونوعية كتير في المجتمع. لكن النقلة اللي يسوع عملها هو بقول لهم كده أنا جاي علشان أسترد. رسالة يسوع رسالة استرداد. استرداد ده الناس اللي بعدت، اللي في موقف مثلا العشرين ان الفلوس خلته يبقى فاسد، خلته يبقى بيتعامل مع المحتل، المهم مصلحته فين. فهو جاي يسترد اللي بعد، اللي ضل، اللي مش سكة بس هو مش عارف اخرتها ايه. فده دعوة يسوع، رسالة يسوع اللي جاي عشان يسترد المرفوضين واللي بعده واللي ضل واللي ضل. فكان لازم يجي يعمل القلبة دي، انه يبتدي يقرب عشان يسترد، يروح للحتة الصعبة مع الناس اللي شكلهم أقول بين قوسين وحشين عشان يرجعهم، اللي في موت عشان يرجعهم الحياة. دي رسالة يسوع، فمش جاي عشان للناس الكويسة الجميلة المتدينة اللي بتروح مجتمع الكنيسة أو مجتمع الهيكل يصلوا، هو جاي للناس البعيدة. دي دعوة يسوع.
1: وده اللي يخليني أسألك بقى تامر، يعني الفرق ما بين، لأن أنت بتقول يسوع جاي علشان يسترد، الخاطي وحتى لو العشار حطناه في نفس السلة بتاعت الخطاب بسبب الفساد المالي أو الفساد السياسي اللي هو كان بيمشي فيه. إذن في دعوة الاسترداد دي إحنا نفسنا نفرق ما بين يسوع وهو بيقرب للخطاة وللعشارين كان إيه الفكر عن الخطية؟ يعني معنى كده أنه كان بيقبلهم على ورغم أن هم خطاة رغم بالخطية بتاعتهم كان قريب للخطية بتاع يعني عادي أنا شايفك بتعمل خطية فعادي. وده دي الحتة اللي احنا نفسنا نفرق فيها النهاردة. فالفرق ما بين قبوله للخاطي وقبوله للخطية.
2: طبعا القضية دي ليديا قضية أنا في رأيي إنها قضية مهمة جدا جدا جدا. القضية دي محتاجين نميزها في شخصية يسوع عشان نبقى عارفين نعيش هذا الشخصية في المجتمع احنا عايشين دلوقتي. واحدة من القصص اللي نفسي أحكي عنها وهتورينا إزاي التوازن في شخصية يسوع ما بين أنه بيحب الخاطي لكن بيكره الخطية كانت لما تقابل مع المرأة الزانية اللي جابوها له في حالة زنا ورموها عند رجليه اللي موجودة في يوحنا 8. تخيلين انت المشهد، الفريسيين واللي هم حافظين الناموس عارفين القانون، عارفين الناموس وحافظينه، وبالنسبة لهم القانون لازم يتطبق ترجم وتموت. فالست دي اترمت عند رجليه. يسوع عمل حاجة بالنسبة لي عبقرية وكانها عاملة ثورة في العلاقات. قدر يفك اللزقة ما بين الشخص والخطية. عارف تحس كده انه لما بعمل خطية هي كانها لزقت فيا، لزقت فيا بتخليني انا مرفوض والمجتمع بيرفضني. فازاي انه يسوع في الموقف اللي هحكي فيه ده فك اللزقة دي، فك الحتة دي جوه نفسية البنت او الست وجوه نفسية المجتمع بالذات المدين. لما قرب منها سألها سؤال، قال لها في حد بيدينك؟ فقالت له لا ما فيش حد كلهم مشوا. قال لها أنا كمان لا أدينك. وساعتها بيقول لها أنا في رحمة في قبول ليك لشخصك، أنا جاي عشانك أنت، أنا بحبك أنت، أنت غالية عندي. وهنا في اللقطة دي بينقل قلب الأب، إزاي الأب قادر يحب ابنه لكن بيكره المرض، بيكره الإدمان اللي خلاه في الحالة دي، لكن في نفس الوقت ما تهونش مع الحق، ما تهونش مع القداسة. قال لها إيه؟ اذهبي ولا تخطئي مرة أخرى. قال لها أنا بحبك قوي لكن أنا رافض الخطيئة، أنا رافض السلوك ده. وقال لها كبالتالي أنا بحبك قوي قبلتك، عندي غفران ليكي، عندي رحمة ليكي، لكن من فضلك وانت بتحركي بعد كده في حياتك أنا رافض الخطيئة اللي بتعمليها، لازم توقفيها. فالموقف ده يوريني قلب الأب، قلب الأب اللي يسوع جاي يعلنه. يعني واحدة من الحاجات المهمة قوي إن يسوع جاي يعلن قلب الأب، أنت ابني أنا بحبك لكن بكره الخطية، بكره المخدرات، بكره الإدمان اللي أنت فيه وعايزك تبطل وعايزك تمشي سكة تتعافى. يسوع وضح ده وفصله جدا. وطبعا دي صار في العلاقات إن أنا زي أنا بقى شايف نفسي مفصول عن خطيتي، أنا ليا قيمة، ربنا بيحبني لكن ما بيحبش التصرف ده. ازاي ده ممكن يتنقل كمان في مجتمعاتنا؟ انه زي انا بحبك انت لكن مش بحب التصرف ده.
1: يعني فعلا هي حتة شائكة، يعني تحس كده تامر اني محدش مش عارفة هل نعرف نعملها زي يسوع. لا بس وقت ما يسوع كان بيعملها وهو على الارض وهو متجسد وماشي وسط الناس، انه يعرف ازاي يحب الخطاة لكن يوضح لهم اني انا مش بحب الخطية، معضلة، لأني إحنا بناخد بعض باكج على بعض. وأوقات كتيرة معرفش يسوع عملها إزاي بس إحنا بنعمل إيه، إحنا أوقات بنحبس الناس وبنحبس بعض في تصرفاتنا، في ضعفاتنا، في أخطائنا. فمثلا بيبقى الشخص حتى ممكن يكون أخد سكة توبة، بس أنا فاكرة عن تامر إن من 10 سنين كان واقع في خطية معينة وحطت له ليبل على عليه إن هو مش تامر ده اللي كذا كذا كذا كذا. فمش عارفة أنت تقدر تدينا النهاردة إزاي نعرف نعمل التوازن دوت زي ما يسوع عمله، خطوات عملية في حياتنا إزاي أعرف أفصل ما بين الشخص فأحبه لكن ما أحبش تصرفاته الغلط فأتجنبه برضه وما كنش بشاركه فيها أو بسقفله عليها. إزاي ما أحبس شخص يكون كان خاطي أو ضعيف أو وقع، بس ما حبسوش جوه الخطية بتاعته أو جوه الحتة اللي هو اتزنق فيها. نفسي أسمع منك ده، بس هنطلع لفاصل وهنرجع تاني، وكمان معنا كومنت كده لازم أقرأ بعد شوية، فخليكم معنا. هنطلع فاصل سريع ونرجع نشوف نتعلم إزاي ده من
0: انت دلوقتي بتتابع

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من تاني وقالوا عنه على راديو سما، معاكم ليديا فرحان. احنا كل اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. نحب قوي ان انتوا تكونوا بتشاركونا، لو عندكم اسئلة لو عندكم تعليقات بيفرق معانا جدا جدا انكم تكونوا بتتفاعلوا معانا وانكم تكونوا مشاركين معانا في الحلقات وفي الراديو بتاعنا. بنتكلم النهاردة عن قالوا عنه ان هو محب للخطاة والعشرين، وانه بياكل معاهم وانه بيعيش معاهم وانه بيروح معاهم يجي معاهم، وأوقات كمان أنه بيحامي عنهم. إزاي بيعمل كده وهو مفروض قدوس ومش بيحب الخطية وبيكره الخطية وجاي عشان يطهر من الخطية؟ ودي المعضلة الكبيرة جدا اللي جينا نقول فيها. وتامر سمير معايا النهاردة بيقول يا جماعة المسيح جه يغير طريقة تفكير عن الخطاة، جه يغير طريقة تفكير اني إزاي نكون بنحب الخطاة زي المسيح لكن مش بنحب الخطية، والموضوع عايز توازن. واللي انا كنت بسألك فيه قبل الفاصل يا تامر اني احنا اوقات ما بنعرفش نعمل التوازن ده وبنحبس بعض في دوائر وفي صناديق من اني باخدك باكج انت وخطيتك، يا اقبلك على بعضك يا ما اقبلكش على بعضك، وعندنا ايرور في الحتة دي مش بنعرف نعملها. احكي لنا وانت كنت في الفاصل كانت تقولي ليديا نفسي قوي كمان اشارك ازاي نعملها احنا في حياتنا كتوازن، ف فرصتك بقى.
2: بص يا ليلي، الموضوع ده انا بالنسبه لي يعني قضيه عايز الوقت يعني نفهمها وندركها، ولما ندركها عرف نعيشها مع نفسينا، ودي حته بعد مهم قوي عايز اتكلم عنه، ازاي اعيش مع نفسي بعد ما بين الرحمه والقداسه، بين انا عندي حاجه اسمها نعمه ربنا مديني نعمه اسمها الغفران، وبين الجهاد اللي انا فيه انا عايز احافظ على النعمه دي. وده بعد شخصي، بعد جوايا انا كتامر، لكن كمان في بعد علاقاتي بيننا وبين بعض، بيني وبين ولادي ومراتي، بيني وبين اخواتي في الكنيسه، بيني وبين الناس اللي في الشغل عندي، ازاي اطبق المبدا. خليني ارجع اجي من ورا لقدام، فكه الاول ان انا اطبق ده مع الناس اللي حواليا. خليني ارجع للمثل بتاع المراه الزانيه. انت عارفه يسوع قدر يفك الازمه ازاي لما جم الفريسيين والكتبه ساحبين واحده كده عملت خطيه اسمها المراه الزانيه ورموها عند رجليه وجايين عايزين يحكموا عليها وجايين يختبروه. يسوع قال جمله اعتقد دي هتفك شفره جوايا انا في تعاملي مع الشخص الخاطئ، في تعاملي مع الشخص اللي عنده ماضي، في تعاملي مع اخويا اللي مش بس عنده ماضي لكن شفته بيغلط دلوقتي وعرفت عنه حاجة بيعملها مش مظبوطة جوه الكنيسة جوه شغل جوه البيت. يسوع سأل سؤال لكل بقى اللي هم قادة الدين بقى اللي هو يعني ايه مسكين الناموس وهم بيطبقوا الناموس، قال لهم كده، قال له من منكم بلا خطية فليلقاها أولا بحجر، بالعربي واللغة بتاعتنا اللي فيكو ما بيعملش خطية، اللي فيكو ما أخطأش، اللي فيكو ما عندوش ماضي. ده بالعكس بقى، ده اللي فيكو دلوقتي رغم أنه رجل دين وأنه هو يعني لابس رداءة القداسة والطهارة ما بيقعش في خطية. لو في حد منكم ما بيعملش خطية وما بيقعش في خطية، حقك دلوقتي ترفع حجر وتنفذ العدل فيها. عارف إيه اللي حصل؟ كله انسحب من حتة إن أنا جاي حق العدل، كله انسحب لأنه عايز أحكم عليها. ودي حتة نفسي اللي بيسمعوني يفكروا فيها، لو أنا رفضتك عشان بتعمل خطية يبقى لازم أرفض أنا كمان نفسي، أنا كمان بعمل خطية، أنا بضعف، أنا بقع، أنا عندي أخطائي، أنا مش كامل، أنا مش ماضية كامل ومش حاضري كامل ومش مستقبلي كامل، بالعكس أنا عندي ضعف وفي ضعف، فمش من حقي أحكم عليك. فده بعد مهم قوي، ان انا يبقى جوايا في مايند سيت بتاعي انه انا ضعيف، انا فيها خطيه، انا عندي ماضي وبعد شويه هقع في الخطيه، انا مش كامل، فمش من حقي احكم على اخويا، لكن من حقي او اللي شبه اغيره اقرب منه احبه اقبله واساعده انه يطلع من الحفره اللي هو فيها بين قوسين الخطيه، اساعده في الازمه اللي فيها هو محتاج مساعده المشكله اللي هو فيها. ده البعد العلاقاتي.
1: قبل ما ننقل على البعد التاني، كان حد بعت لنا سؤال بيقول غالبا انت جاوبت كده عليه، ان الناس اللي كانوا بيتهموا يسوع انت محب للخطاة هم نفسهم ايه؟ يعني انا كده واقف بقول له انت تهمتك انك انت بتحب الخطاة على اساس ان الشخص اللي بيقول دوت هو ايه؟ فمش عارفة هل كان بيشعروا اللي بيتهموه بده بالبر الذاتي القداسة بأن هم أحسن من غيرهم. وأوقات إحنا بنقع في ده، أني أنا بشعر أن أنا أحسن من غيري، أنا أنا أنا أنا أنا أنا تمام، لكن أنت اللي مش تمام. يمكن دوت اللي بيحبس اللي قدامي، يمكن دوت اللي بيخليني مش قادر أطلعه من الحتة اللي هو وقع فيها، حتى ذهنيا زي ما كنت بتقول. فالفكرة أني يمكن ده السبب أن أنا شايف نفسي أفضل.
2: طيب أنا هخبط شوية في الحل زي بيقولوا، يعني
1: خبط براحتك بقى. أيوة.
2: وهخبط من الكتاب، يعني مش هخبط كده. أنت عارفة مثل ابن الضال يا ليديا، مثل ابن الضال اللي هو في ولد، الولد الشقي دايما في العيلة، في ولد شقي كده وفي ولد محترم، عارفة دايما في الإخوات في العيلة، حتى لو حد فرع علينا وبيسمعنا عارف دايما في العيلة تلاقي ولد الشقي بين المشاكل، ولد المحترم ابن الناس كده الزوات. في الابن الضال، الابن الضال لما طلب الميراث وعمل أزمة في العيلة وخد فلوس أبوه ومشي، بعد شوية خلص كل حاجة ورجع، فأبوه قبله رغم الغلطة الكبيرة عملها، إنه عارف بيرسه بالحياة، طلب الميراث وأبوه عايش، خد الفلوس بتاعته وميراثه وبددها في كل بقى اللي احنا عارفينه بقى، في شرب وأصدقاء وخطية، بس حس بالذنب ورجع. فأبوه فرح. عارفين مين كان متضايق؟ الابن الأكبر اللي هو أخوه. أول ما عرف إن ابنه، إن أخوه رجع وإن أبوه رحب بيه ورحم وغفر له، رفض يخش وزعل وحرم. قال لكم الإخ الأكبر ده شبه مين؟ شبه مؤمنين وخدام كتير قوي في الكنائس. مؤمنين كأنه لبس عباية، زي أنت قلتي يا ليديا، عباية التدين. لما بنخش كنيسة أو بنخش مجتمع المؤمنين، كأني بلبس عباية، أنا بقيت كويس، أنا كويس، أنا قديس، أنا تمام، وده اللي عمله الفريسيين. فبالتالي بقى عندي الحق بسبب العباية دي أن أنا أخفي ضعفي عشان ما حدش يعرفه، ما حدش يشوفه، بعمله في السر، ما حدش يعرف بعمل إيه في الأوض المظلمة. فبلبس عباية التدين واللي بيدافع عن الحق. فعمل إيه؟ أرفع صباعي وابتدي أتهم أي حد موجود في الكنيسة أو في المجتمع بتاعي بأنه بيغلط وأنه أخطأ وأنه قصر الحق وقصر القانون. دي مشكلة التدين، مشكلة العباية.
1: أنا عايز أكمل عليك قبل، أنا مش ناسية البعد التاني اللي احنا هنروح له بعد شوية، بس أنا عايز أكمل عليك أني زي ما ده كمان حتى موجود جوه الكنيسة، أنا بشوفه في كل ما هو شخص متدين أيا كان دينه. اللي احنا عندنا وخاصة في مجتمعاتنا الشرقية، التدين الظاهري اللي بيبان من شكل اللبس أو من شكل المظهر الخارجي، أو أنه رايح الكنيسة أو أنه رايح المسجد بمواعيد محددة، وأنه محافظ على أوقات صيامه أو محافظ على أوقات صيامها، وأنها بتطلع الصدقة أو العشور في الكنيسة. المظاهر الخارجية للتدين أيا كان نوع الدين إيه، مسيحي أو غير مسيحي، بنتفاجئ إن هو الغطاء الخارجي علشان أظهر أنا شخص كويس والله أعلم بالخبايا، وأتهم بجراءة غيري وأكفر بجراءة غيري أيا كان نوعية أخطائه وأيا كان حياته شكلها إيه. للأسف ده طابع بينطبع علينا خاصة يمكن في مجتمعاتنا الشرقية اللي يظهر عليها التدين الخارجي. مش ناسي البعد اللي انت عايز تتكلم فيه، اللي هو في برضو توازن ما بين الرحمة والقداسة، فممكن تتكلم فيه دلوقتي.
2: البعد التاني ده رأي بعد مهم قوي، انا بقى لشخصي اللي تامر، البعد اللي فيه ان انا ابقى قادر اوازن ما بين النعمة اللي اسمها انه يسوع رحمني، ان الله بيحبني، الله بيغفر لي في يسوع وفي عمل يسوع، وما بين الجهاد والحفاظ على قداستي. وصراحة دي أزمة كبيرة قوي، المؤمنين كتير قوي مؤمن ما بين انه يعني طب خلاص ما هو بيغفر وهيغفر ورصيد الغفران موجود 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وانليمتد، يعني غير محدود، فيخلي جواي نوع من التخاذل، يخلي جواه نوع من انه ما هو بيحبني بقى، عارف الابن لما عارف ان ابوه مهما عمل هيسامحه فخلاص بقى، فمش هيزعل مني، ما هو هيغفر لي. دي ازمه كبيره قوي، ازمه كبيره في في في حياتنا وفي المسيحيه وفي اي ديانه. وبولس على فكره عاد المشكله دي، بولس تعرض يعني تعرض للقصه دي والازمه دي، فقال كده في روميا 5، بيقول كده الناموس عدد 20، اما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت نعمة. بيقول قضية مهمة قوي هنا يا ليديا، بيقول ان الناموس او القوانين اتحطت عشان تقول لك خد بالك، فلو كسرتها انت كده عملت خطية. لكن في نفس الوقت في نعمة اسمها دم يسوع المسيح، اسمه صليب يسوع. النعمة دي كبيرة قوي، فانت عملت خطية كتير النعمة هتزيد، كأنه حسب حجم الخطية حسب حجم النعمة وحسب حجم الغفران. فالخطية كترت، في نعمة تزودها ونعمة تغطيها. لكن جه بقى في رومية 6 وأول عرض، وكأنه بيغوى في القصة، يقول كده إيه؟ فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكسر النعمة؟ حاشا. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ وهنا حط بقى التوازن، في نعمة، في صليب، في غفران، في رحمة، لكن في جهات، في حتة لازم فيها مش أستغل محبة أبويا وقلب الله السماوي أنه أنا أستبيح الخطية ودني أعمل الخطية، لكن لازم أحافظ على قداستي، لازم أحافظ على انعزالي عن الخطية اللي بتشدني بعيد عن ربنا. فبالتالي أنا لازم أصبر بقى دي، في غفران، الأب بيحبني، يسوع مات عشاني، في نعمة، لكن لازم أجاهل عشان أحافظ على النعمة دي وحافظ على المحبة دي وحافظ على قداستي. وهنا التوازن.
1: انت عارف انت جاوبت على سؤال احنا بنتسأله كتير لما بنتكلم عن بنقول للناس انت لازم تقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك وتصلي وتفتح باب قلبك ليه ويبقى هو السيد على حياتك علشان تعيش حياة مختلفة على الارض ويبقى لك كمان حياة ابدية في السماء وتبدأ حياتك الابدية من هنا كمان ليها طعم وليها معنى مختلف. بنلاقي السؤال اللي بيتسأل، طيب ما هو أنا لو قبلت المسيح وفتحت له قلبي وغفر خلاص كل خطاياي اللي فاتت واللي جاية زي ما أنتوا بتقولوا، طب ما ده هيخليني خلاص أعمل خطية براحتي لأني كده كده الصليب وعمل الصليب والعمل الكفاري اتدفعت فيه كل خطاياي وكل الأثام بتاعتي. ففعلا انت بتجاوب على سؤال اللي هو التوازن ما بين اني اقبل عمل المسيح كمخلص لحياتي فعلا بيغفر كل خطايا، لكن في نفس الوقت علي دور طول الوقت اني اتقدس يوميا واجاهد في حياتي مع المسيح. بس السؤال هنا، انا لو ما جهدتش، يعني لو ريحت، ايه الخسارة اللي هتعود علي؟
2: خليني أقول لك يا ليديا، عايزين نبص على السؤال ده بمنظور قلب الأب، قلب الأب اللي بيحب ابنه. يعني خليني أقول لك على حاجة شخصية، أحكي لك على حاجة شخصية. يعني أنا زي أي أب، مش عارف كم حد بيسمعني، يا إما ابن فبيعاني من الحتة دي، يا إما أب بيعمل الحكاية دي. دايما أي أب يبقى دايما عايز ولاده إيه؟
1: أحسن حاجة.
2: صح، لا يعني مش بس احسن حاجه، ده عايزهم صح طول الوقت. 10 من 10 مذاكره، 10 من 10 في الاخلاق، 10 من 10 في كل حاجه. فبالتالي بنحط قوانين واعمل ما تعملش ايه ما تعملش. في الاولاد بيجوا في وقت حاسين انه كتير قوي، يعني انتوا خنقتونا، لغايه ما اكتشفت حاجه ربنا علمها لي، لما ربنا وراني ليه حط الوصيه وليه حط القوانين. ابتدى يقول لي يا تامر انا حاطط الوصيه والقوانين عشان اخنقك، مش انا احسسك ان انت بتعمل حاجه حلوه وعايز امنعك عنها، لكن عايز اقول لك ان الخطيه دي هي عباره عن موت، انت بتروح للموت برجليك. عامل زي الطفل كده ليديا لما بيتسحب كده واكتشف خرمين في الحيطه بتوع الكهرباء، فبتيجي يحط اصبعين عشان لعبه، فبالنسبه له انت رايح العب، لا بابا هيبقى خايف عليه. فبحط القوانين ما تروحش للكهرباء، الكهرباء هتموت هتموتك. فلما بحط القوانين دي مش انا اغلس عليك، انا بحطها عشان بقول لك انك لما هتروح هناك تروح للموت. فلما افهم قلب الاب انه حاطط قوانين عشان عارف ان كسرها هيؤدي لموتي، لانه خايف عليا مش انه عايز يخنقني، هبتدي افهم ان انا عارف، انا فهمت لابويا حط القوانين دي عشان خايف عليا مش عايز نموت. فلما الفكره دي تحط في دماغي ابقى اعرف ان الناموس اتحط والقوانين اتحطت بسبب قلب اب بيحب خايف عليا.
1: ودي جملة جميلة جدا، هنطلع الفاصل وهنرجع نكمل مع بعضينا الحلقة. وقالوا عنه محب للخطاة والعشرين، خليكم معنا وإحنا مكملين علشان بنحط فوكس إزاي هو حب الخطاة والعشرين وإيه رد الفعل دوت علينا النهاردة، إزاي نتعامل في ضوء اللي عمله المسيح.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سامة.

0: ولما نعرف عنه أكتر، نعرف عن المسيح أكتر، ونقف عند المواقف اللي هو عملها مع الخطاة، وأبص على نفسي وأقول لنفسي إزاي هو عمل كده مع الخطاة، إيه المحبة الكبيرة دي، إيه الاحتواء الكبير ده، ألاقي نفسي أنا كمان ممتنة لأني أنا واحدة زي نفس الخطاة اللي هو تعامل معاهم. وإحنا جايين نتكلم النهاردة تامر، مش بنحكي بس عن المسيح في زمن كان بيحب الخطاة والعشرين، لكن بنحكي كمان عن المسيح اللي مازال يحب الخطاة حتى لو ما فيش عشرين، لكن يحب الخطاة بكل أنواع خطيتهم، بيحب الإنسان نفسه هو في حد ذاته. السؤال اللي عايزة أسأله، يعني المسيح كان عظيم قوي وهو بيحب الخطاة بالشكل دوت، لكن إزاي عرف يحب الخطاة لهذه الدرجة مثلا؟
1: يسوع كان جاي بيعلن الله اللي محدش شافه. يسوع كده انه مفيش حد شاف الاب، الابن الوحيد هو الذي خبر. يعني ناس كتير فهم الله بذهنها باشكال مختلفة، وفي حتت بسبب عدم الفهم ده خلت صورة الله مش واضحة. واحدة من المهمات اللي يسوع جاء على الارض فيها انه يورينا قلب الاب، وده اللي عمله يسوع. قلب الاب شايفنا، ودي جمله نفسي اقولها لكل حد بيتفرج علينا، قلب الله الاب شايفنا كلنا ولاده. مفيش اب هيرفض ابن ويقبل ابن، حتى لو الابن ده ابن صعب، ابن عنده مشكله، بعيد، عامل ازمه، بس الاخر هو ابنه. دي الايدنتي الهويه بتاعته، ابني مهما عمل ما اقدرش اتبرى منه.
0: عشان كده نفسي برضو أشوف معاك الصورة بإني أستنى هو هيدور علي ولا أنا اللي أروح له. وهو كان بيعمل إيه؟ هو كان بيعمل إيه هو على الأرض؟ هو كان بيدور على الخطاة بيمشي يدور عليهم وهو اللي بيبادر، ولا هم اللي بيجروا وراه وعايزينه؟
1: هجاوب عليك بالكتاب. في لوقا 19 بيقول كده: ابن الإنسان قد جاء، ده يسوع بيتكلم عن نفسه، قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. انا جيت عشان ادور عليكم، جاء يطلب هنا معناها ادور. فهو بيقول انا جاي علشان كده، جاي عشان ادور عليكم، ادور على الخطاه، انا عايز ادور على الخطاه، انا عايزهم هم، انا جاي عشانهم هم للخطاه. الجميل بقى كمان في لوقا 15:1 بيقول كده: وكان جميع العشرين والخطاه يدنون منه، بيقربوا منه عشان يسمعوا. فواضح انه الاثنين بيدوروا على بعض، ودي حاجه مهمه قوي. بس البدايه مين؟ هو بيدور عليا، ولما بعرف ده انا بروح له عشان اعرفه اكتر.
0: فالمبادره جايه من قلبه الكبير، قلب الاب اللي انت بتكلمنا عنه النهارده، القلب الكبير بتاع الاب اللي بيدور على ابنه اللي تايه عنه، الخاطي اللي واقع في حته مش المفروض يكون واقع فيها لان هو ابنه. لكن من الناحيه الثانيه هم شافوا فيه حاجه مختلفه فبيدنون منه. أنا النهاردة كخاطي، أنا كليديا واحدة بعيدة مثلا عن الرب، أو في ناس بتسمعنا هم ما زالوا بعاد عن الرب، بعاد عن المسيح. مش بتكلم عن الله في المطلق، لكن أنا بتكلم عن الله المسيح، المسيح المتجسد، المسيح الأقنوم الثاني، مش الثاني ترتيبا زي ما احنا عارفين، لكن المسيح الله. الناس اللي ما زالوا بعيد عن المسيح، وإن أنت بتقول لنا هو بادر إن هو بيدور عليهم، المفروض هم يعملوا إيه؟
1: عايز أوجه دعوة لأي حد شايف نفسه مرفوض، شايف نفسه إنه فشل إنه يعيش قوانين مبادئ الدين، الناموس، الصح وغلط، الشريعة. أنا حاولت وفشلت. عايز اتكلم الشخص المدمن اللي الناس قالت انه مفيش فايده، هو خلاص كده ورمى طبته زي ما اقول. عايز اتكلم على البنت او الست اللي لها ماضي، والماضي بيطاردها طول الوقت، مش بس بيطاردها جواها لكن بيطاردها من مجتمع عارف قصتها. عايز اتكلم حد حاسس نفسه فاشل، ومهما عمل هو مش عارف يوصل لربنا. عايز أكلم كل حد مرفوض بسبب ناس أو بسبب هو رافض نفسه. عايز أكلم حد مكتئب وحاسس إن الحياة ملهاش معنى. عايز أكلم حد فقد الإحساس ومعنى الحياة. عايز أقول له في دعوة من إله بيحبك. هذا الإله، وعايز أقول الجملة دي مهمة قوي، هذا الإله أب قرر إنه يسيب مجده ويسيب كل اللي عايش فيه في السماء وينزل على الأرض وياخد شكل إنسان عشان يقرب منك وعشان يقولك إني بحبك وعشان ياخد إيدك ويخرج من أنت فيه. أب قرر إن هو يعمل حاجة مش منطقية للبشر، إن إله ينزل شكل إنسان لكن عشان ينقذ ولاده. وأختم بالآية دي في رومية 5:8، بولس قال كده وقال كده: ونحن بعد خطاه، وإحنا لسه في الخطية، يسوع عمل إيه؟ جه وتجسد ومات عشان يقول لي أنا بحبك. هذا الإله أعتقد يعني هيبقى سهل أوي أروح له وأنا مش خايف، سهل أروح له وأدي له حياتي، سهل أخد الحب والحياة والغفران منه ومن غير مقابل من غير تمن.
0: ودي حاجة تطمنا قوي يعني. وانت بتتكلم انا بقول ده ما فيش ولا حد ما ينفعش يقول انا مستثنى من اني ما ينفعش انا اروح له، ما ينفعش انا يقبلني. عشان كده في بعض الناس بتقول لا ده هو في الوقت اللي كان فيه على الارض هو كان عشان بيتمم ارساليته فكان بيقبل ناس معينه، لكن انتوا مش شايفين اللي حاصل في مجتمعنا والشر زاد ازاي وانواع البشر اللي بقت في ابداع في الخطيه غير وقت الرب يسوع وهو على الارض. هل كان لو المسيح موجود دلوقتي كان هيبقى بيقعد مع مين او بيقبل مين؟ مين نوعية الخطاة أو مين نوعية العشرين اللي كان ممكن يكون قاعد معاهم النهاردة؟
1: عايزك تفتح عينيك لأي حد أنت ممكن ترفضه أو المجتمع يرفضه وبالتالي يقولك ما تقربش منه. فبتكلم على شخص مدمن. تخيل أنت لو قريب منك شخص مدمن أو عرفت أن شخص مدمن هتعملي معاه؟
0: بنبعد عنه وبنقول لأولادنا بعيده لأنه بنخاف عليه.
1: لكن هذا الشخص المدمن هو شخص يسوع جه عشانه، وجزء من ملكوت ربنا ان عايز ولاده اللي اختبروا الغفران واختبروا الحرية يساعدوا اخواتهم. ممكن تقابلي بنت عارفة عنها ماضي او اتقال عنها ماضي ولها سمعة مش كويسة بس نفسها ترجع ونفسها تعيش نفسها تاني وتلاقي نفسها تاني، وساعتها ربنا بيقول لي كده تامر او يقول لنا محتاجك، زي ما انت انقذتك من الموت مد ايدك وانقذ اختك وانقذي اختك وانقذ اخوك
0: وانت المسيح. يعني وانت بتتكلم يا تامر انا شعرت قوي انك انت عايز تقول لنا ان زي ما المسيح كان قاعد مع الخطاة وقاعد مع العشرين، فاذا كنت انت ذقت قبول المسيح من الخطية بتاعتك وقبول المسيح ليك بكل ما فيك، يبقى انت عليك انت كمان دور انك تكون انت المسيح دلوقتي على الارض، تعرف تقبل وتمد الايد وتحب وتحتوي وتبقى عينيك وقلبك زي عينيه وقلبه بيشوف الناس ازاي، مش بيشوفهم في بميكروسكوب الخطيه لكن بيشوفهم بعينين المحبه بعينين القلب المفتوح اللي بيحب. عشان كده نفسي برضو في اخر دقيقتين بالظبط تطمن كل حد بيسمعنا انه هل ممكن يقبلني رغم ان انا ساقط او واقع او خاطئ. ده اخر دقيقتين.
1: دي اكتر كذبة ابليس بيحطها في اذهاننا من مختلف الخلفيات ومن مختلف الطوائف ومن مختلف الديانات انه يخوفني من ربنا فيحط لي كذبه انه مش هيقبلك ما تحاولش، ويزوم يعني يضخم الخطيه والضعف لدرجه او الجمله جاست خض منها يحسسك انه ربنا ما يقدرش على اللي انت فيه فتبقى اكبر من قدره ربنا انه ينقذك وانه يحبك وانه يغفر لك. عشان كده عايز اقول لك ان يسوع كسر الكذبه دي، قال ما فيش خطيه ما فيهاش غفران، ما فيش قيد ما فيهوش حريه، ما فيش مرض لا نفسي ولا روحي ملوش شفاء. يسوع جاء أعلن أنه محبة الله الآب وعمله على الصليب أعظم من أي حجم وعدد خطايا ممكن تعملها في حياتك. فبالتالي عندك فرصة في الحياة دي أنك تروح له وتاخد كل اللي نفسك فيه، حب وغفران وشفاء.
0: ده كلام جميل وكلام يطمن جدا. شكرا جدا جدا يتامر على الوقت النهاردة وعلى الوجبة الدسمة المطمئنة اللي تقول لنا عندنا إله حي بيحب، أب وراعي ينفع يقبلني بكل حاجة فيا. شكرا لك.
1: شكرا
0: لكل حد كان بيسمعنا النهاردة في قالوا عنه، وقابلكم الاثنين اللي جاي على خير وحلقة جديدة من قالوا عنه على راديو سما. كنا معاكم من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. أسمعكم وتسمعونا وإحنا بنتقابل طول الأسبوع من خلال فريق المتابعة. أهلا بيكم بأسئلتكم وتعليقاتكم، وقابلكم على خير الاثنين اللي جاي. باي باي.

كنا بنتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

0: اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج قالوا عنه مع كوليدي فرحان على راديو سما من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. واهلا بكم انكم تكونوا بتشاركونا من خلال صفحتنا صفحه الفيسبوك او من خلال كمان انكم تكونوا بتسمعونا على ابلكيشن راديو سما. نزل الابلكيشن لو انت لسه مش عندك وبتشوفنا من الفيسبوك, نزله وينفع تسمع حاجات كتيره مش بس قالوا عنه, لكن احنا معاك 24 ساعه طول اليوم 7 أيام في الأسبوع ينفع تسمع ترانيم وبرامج مختلفة ومتنوعة. قالوا عنه كتير وكتير, قالوا عن المسيح حاجات كتير, منها الحاجات الحقيقية واللي نقدر نقول عليها فعلا ده ينطبق على المسيح, وحاجات تانية أنصاف حقائق فممكن يقولوا عنه حاجات تبين في ظاهرها إن هي صح لكن ما بتكونش للأسف صح للآخر. وقالوا عنه كمان حاجات مش حقيقية, اتهموه باتهامات كتيرة جدا, ومن الاتهامات اللي اتهموه بيها وكأنها شيء عار, وإزاي يعمل كده إنه كان يجلس مع العشارين والخطاة. حلقة النهاردة هنتكلم عن هل دي تهمة إنه كان بيجلس مع الخطاة؟ هل ده يعيبه؟ هل ده غلط إن هو يعمل كده؟ ولا ده إيه بالظبط؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. قبل ما ندخل في الموضوع أحب أرحب بالأخ العزيز الغالي عليا الأخ تامر سمير. إزايك؟
1: أهلا يا أهلا بيك.
0: هستسمحك تقرب المايك عليك علشان okay. الصوت أيوة وأنا هكون بسمعك أكتر والناس هتكون بتسمعك بطريقة
1: كده كويس.
0: كده حلو زي الفل. أهلا وسهلا بيك في راديو سما. أعتقد أول مرة تكون معنا في راديو سما.
1: مظبوط, أول مرة متحمس قوي.
0: وأنا كمان جدا متحمسة جدا ومبسوطة أنك تكون معنا كمان في موضوع يمكن مش كتير ناس بتتكلم فيه, يعني أني وكأنها تهمة, اتهم المسيح بأنه كان يأكل مع العشرين والخطاة, كان يجلس مع العشرين والخطاة, ومش عارفة ليه هي تهمة ولا مش تهمة, هي كريدت لي ولا هي ضده, لكن في وقتها كانت تعتبر ضده. تعالى نبدأ حلقتنا كده بقى وتقول لنا الأول تحب تبدأ منين أو تشرح لنا نفسك تقول إيه في بداية الحلقة.
1: نفسي أبدأ بأنه فعلا أكتر شخصية عليها كلام وأكتر شخصية لأنها كان لها تأثير كبير قوي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وتأثير في التاريخ كمان هو شخصية يسوع. فكمية الاتهامات وكمية النقد وكمية الكلام عليه مش قليل, فعشان كده كويس ان احنا نعمل فوكس وزوم على هذه الشخصية ونفهم أكتر أبعادها. فالقضية مهمة قوي وأحب فعلا نخش فيها أكتر أعمق ونستوعب ونفهم اللي بيتقال ده صح والغلط.
0: طيب هو قبل ما أدخل في صميم الحلقة, عارف يا تامر دايما المسيح موضع أسئلة
1: yes.
0: موضع تشكك موضع اتهامات, يا إما ناس تنبهر بيه انبهار رهيب ويقفوا يعني قدامه منبهرين من تعليمه من معجزاته من حياته ويفضلوا منبهرين ويتكلموا عنه حتى لو مش مؤمنين بيه, ويا إما ناس عايزة تمسك
1: غلطة
0: أي حاجة
1: أيوه.
0: غلطة عايزة تمسك أي تصرف صح أو غلط بس تمسكه عشان تقول أهو اللي أنتوا بتؤمنوا بيه, طب أهو بصوا بيعمل إيه. ليه المسيح موضع تساؤلات وحيرة واندهاش وصح وغلط وأقوال لغاية العصر ده؟ يعني أنا كنت بقول لحد يمكن في وقتها جه في زمن كان ينفع وقتها يحصل ده, لكن لغاية اللحظة اللي احنا فيها في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه حاليا هو مازال المسيح عليه كل الكلام ده ليه؟
1: بص يا ليديا, شخصية يسوع مش مجرد شخص عادي, مش شخصية كمان حد عمل تأثير والتأثير ده خلص, احنا بنتكلم على شخصية قسمت التاريخ, شخصية التاريخ بيقول ما قبل المسيح ما بعد المسيح, فدي أول حاجة. الحاجة التانية هو كمان مش مجرد شخص عمل تأثير ومجرد نقول عليه شخص مثلا نبي أو قاد ثورة مثلا اجتماعية أو ثورة دينية, احنا بنتكلم على الله المتجسد. ففكرة إن الله المتجسد في شكل إنسان ده مخلي الناس مش قادر تستوعب مش قادر تفهم ده, فبالتالي يبقى عندهم أسئلة وعندهم شك, عندهم شك بقى في 30 سنة والثلاث سنين اللي خلال بعديهم في كل حاجة في حياته عايز يشككوا في هذه القضية, فبالتالي لازم هنسمع اتهامات نسمع نقد نسمع يحاول نقص

0: صار فكرة أنه يسوع المسيح هو الله المتكس على الأرض، فبالتالي ده طبيعي
1: وهتستمر إلى مجيئه غالبا لأني هيفضل هذا الشخص الإله المتجسد محور لتفكير كل الناس من أبسط الناس تفكيرا إلى أعمق الناس علماء وفلاسفة، هنفضل متحيرين فيه ما عدا الذين يؤمنون به إيمان حقيقي. ندخل في الموضوع بقى، وعايز أسألك ليه كان لقب محب للخطاة وكأنها تهمة؟ يعني دي حتة مهمة قوي، يعني كان بيتهموا وخاصة فئات الفريسيين والكتبة بإني بصوا عليه ده محب للخطاة. ليه بقى؟
0: عشان اقول لك ليه، اوريكي اتقالت فين وازاي، وكان واضح بالطريقه دي انها اتهام مش مجرد يعني حاجه ايجابيه، لان ممكن حد يقول لك دي حاجه ايجابيه، لا هو اتقال بشكل اتهام، واتهام صعب قوي. في متى 11:19 بيقول كده: هو ذا انسان، كانوا بيتكلم على يسوع، اكل وشريب خمر، فدي حاجه سلبيه بالنسبه لهم، هو بياكل كتير وبيشرب خمر في وسطهم، قال كده محب للعشرين والخطاه. وساعتها وكانه المشكلة عند الفريسين والمجتمع الديني مش انه بيحب العشرين الخطاة، كانت مشكلتهم انه زي قريب منهم، كانت ثقافة التدين في الوقت ده انه المفروض الشخص المدين ما يقتربش من النوعية دي، ان الاقتراب بينجسه، انه يتعامل معاهم ده بينجسه، وانا عايز احافظ على ان انا اكون شخص متدين، احافظ على قداستي، بطبق الناموس. لكن يسوع قلب الفكره دي خالص، كانه عمل ثوره وقال لهم ان الحب معناها ان يقرب بس ما تنجس، ينفع احب وينفع اقرب وما تاثرش. فبالنسبه لهم كانت ثوره. بعد شوية جم قالوا له في متى 19 بيكلموا التلاميذ، هو ليه المعلم بتاعكم مش زينا؟ بيقولوا كده: لماذا يأكل معلمكم مع العشرين الخطاة؟ ليه معلم بتاعكم مش شبهنا؟ ليه بيعمل عشرين الخطاة؟ وساعتها يسوع راح الرد بقى، أعتقد قفل بقى القصة دي، وكأنهم بيفهمهم أنا جاي أعمل إيه. فقال كده: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. بيقولوا يا جماعة أنا جاي عشان الناس اللي تعبانة، اللي حياتها بايظة، اللي عندهم احتياج، اللي متشوهين، دي إرساليتي، دي دعوتي، دي دعوة أي خادم وأي حد عايز ساعد، أنا جاي عشان الناس دي. وبالتالي كانت صدمة بينهم بقى، إنه مش مجرد بقى بيقعد يأكل معهم بقى، خدي بقى الصدمة الجامدة بقى، إنه ياخد واحد منهم إيه؟ تلميذ. تخيلي بقى، يعني انا مش بس
1: بقعد كمان بتاخد منهم شخص يتبعك ويبقى تلميذ من اقرب الناس ليك.
0: طبعا دي صدمه للفريسيين، انت مش مجرد بقى انت جاي تغيرهم بس وفل، لا ده انا كمان ممكن في وقت من الاوقات يصنعوا تاثير كبير في الملكوت. فطبعا هزه جامده قوي.
1: فواضح اني وانت بتتكلم يا تامر جاف اني المسيح ما كانش جاي بس علشان أكبر إرسالية دي اللي هي الصليب اللي احنا كنا لسه بنحتفل بيه الأسبوع اللي فات، لكن واضح أنه كان كمان كان بيغير مفاهيم، كان بيغير توجهات، بيغير دوافع. فاللي أنت بتقوله ده كبير قوي، أنا مش جاي بس على عمل عظيم كبير، لا ده أنا جاي أقول لكم أنتوا بتفكروا في الخطاة إزاي، بس أنا كمان بفكر فيهم إزاي.
0: أيوه، أضيف لك حاجة ليديا، لو تلاحظي لو قريت الكتاب المقدس كله بالذات العهد الجديد تسمع قصة يسوع وحياة يسوع، ما فيش ولا مرة كرس بالصليب، هو كل مرة بيكرس بالإيه؟ بالملكوت. هو جاي عايز يقولون يا جماعة أنا جاي بعمل ملكوت جديد له قوانين تانية خالص، قوانين ملكوت الله مختلفة عن قوانينك، ومن ضمنها قوانين العلاقات، من ضمنها مبدأ القداسة. فتعريف القداسة عندك ان انا ملمسي خاطي، لا انا تعريف القداسة عندي ان انا اقرب من الخاطي وما تنجس. فجاي يعمل ثورة جوه الملكوت بتاعه اللي بيبنيه جديد حتى في وسط العلاقات.
1: Yeah. وعشان نكمل هنطلع لفاصل وهنرجع معاكم، احنا بس قلنا نشوقكم ونقول لكم حتة كده من الحلقة، لكن خليكم معانا لاني هنسمع حاجات مهمة جدا جدا عن اسلوب يسوع في معاملته للخطاة، وازاي احنا نتعلم كمان ده في الوقت الحالي. خليكم معانا نطلع فاصل ونرجع بسرعه.

0: قلبك على راديو سما.
1: كان محب للخطابة العشرين، إنها تهمة كبيرة للمسيح، اتهموا بيها كأنها عار، في حاجة أنت بتعملها غلط. ولما نقرأ الأناجيل للحقيقة إحنا هنلاقيه أكتر وقته كان مع الخطابة العشرين، ما كانش كتير قوي مع الناس المتدينين اللي شكلهم من برا جميل. مبسوطة يكون معايا الأخ تامر سمير، ولسه مكملين في حلقة قالوا عنه. أخ تامر، يعني وإحنا بنتكلم، أو أنت كنت بتقول قبل الفاصل إن هو جه يغير مفهوم. إذا كان الفريسيين والكتبة والكهنة اللي في الوقت ده كانوا بيقولوا ابعد عن الخطاة لأن هينجسوك وهيبعدوك عن أوقات الصلاة اللي لازم، وعن أنك تعرف تقدم قربانك وإلى آخره، جه المسيح يقلب الموضوع ويقول لأ، أنا المحبة الحقيقية والإيمان الحقيقي والعلاقة الحقيقية بالله هي أني أقرب للخطاة. لكن العشرين أنا مش فاهمة بقى دخلوا في السكة ليه، يعني ليه تحطوا في نفس الحتة اللي أنا فاهمها، وانت تصحح لي، ان العشرين ديت وظيفة، ففهمنا ليه اتحطوا باكج واحد.
2: العشرين يا ليديا كانوا يهود، بس كانوا بيشتغلوا عند الرومان اللي هو المحتلين، فهو كان بيجمع ضرائب ويتعامل مع الرومان ويسلمها لهم. كانت ايه بقى مشكلة العشرين كان في وسط المجتمع العادي والديني؟ انه العشرين كانوا احيان كتيرة قوي كانوا، لو سي مثلا انت ضربتك سي جنيه، هو يطلب 2 جنيه، يدفع جنيه للرومان وياخد هو جنيه. فكان في نظر الناس هو مش بس بيتعامل مع المحتلين والرومان، لكن كمان ممكن يبقى فاسد، حرامي بالعربي يعني، بيسرق. لدرجة انه كمان لو تفتكري قصة زكا لما المسيح اتعامل معاه وراح له البيت وحصل تغيير زكا قال كده في لقا 19، قال كده ان كنت قد وشيت بأحد، وشيت لنا كذا تفسير. اول تفسير انه ان انا اخدت فلوس ازيد من حقي او من حق المفروض تدفع للضرائب، ده اول تفسير. التفسير التاني انا كنت بلغت عن حد ظلم، فاحيان كتير قوي كانوا يعني عارفين معاه سلاح بقى يضغط على الناس اللي ما يسمعش اللي ما يدفعش يروح مبلغ عليه ظلم. فهم كانوا طبقة اجتماعيا مرفوضين دينيا بالنسبة لهم، الحرامية وفاسدين، فحطوهم من جنب الخطاة، فبالتالي هم كانوا مرفوضين اجتماعيا ودينيا.
1: والناحية التانية الرب كان بيحبهم جدا، زيهم زي أي حد وزي الخطاة، وكان بيتعامل معاهم. بس يعني أنا مش عارفة، طب برضو المسيح ما كانش مقلق اني لما اتعامل مع العشرين ده يخليني الناس تبعد عني الباقيين، لاني انا بتعامل مع العشرين هم بيواتوا ومتقربين لجهة الاستعمار اللي كل الناس كرهاهم، لاني هم كانوا بيسخروهم بيبهدلوهم بياخدوا منهم ضرائب مضاعفة والى اخره. فالمحتل ده لما انا اشوف حد بيحب شخص هو بيمشي مع المحتل، أنا أكيد برضو كشخص مواطن عادي مواطن يهودي مش هبقى مبسوط ومرتاح.
2: صح، موافق طبعا، لأنه اجتماعيا ومبادئ العادية احنا عايشينها هبقى جوايا رفض للنوعية دي، زي ما هبقى جوايا رفض للناس كتير ونوعية كتير في المجتمع. لكن النقلة اللي يسوع عملها هو بقول لهم كده أنا جاي علشان أسترد. رسالة يسوع رسالة استرداد. استرداد الناس اللي بعدت، اللي في موقف مثلا العشرين ان الفلوس خلته يبقى فاسد، خلته يبقى بيتعامل مع المحتل المهم مصلحته فين، فهو جاي يسترد اللي بعد اللي ضل اللي مش سكة بس هو مش عارف اخرتها ايه. فده دعوة يسوع، يسوع اللي جاي عشان يسترد المرفوضين واللي بعده واللي ضل واللي ضل. فكان لازم يجي يعمل القلبة دي انه يبتدي يقرب عشان يسترد، يروح للحتة الصعبة مع الناس اللي شكلهم أقول بين قوسين وحشين عشان يرجعهم، اللي في موت عشان يرجعهم الحياة. دي رسالة يسوع، فمش جاي عشان للناس الكويسة الجميلة المتدينة اللي بتروح مجتمع الكنيسة أو مجتمع الهيكل يصلوا، هو جاي للناس البعيدة. دي دعوة يسوع.
1: وده اللي خليني أسألك بقى تامر، يعني الفرق ما بين، لأن أنت بتقول يسوع جاي علشان يسترد الخاطي وحتى لو العشار حطناه في نفس السلة بتاعت الخطاب بسبب الفساد المالي أو الفساد السياسي اللي هو كان بيمشي فيه. إذن في دعوة الاسترداد دي إحنا نفسنا نفرق ما بين يسوع وهو بيقرب للخطاة وللعشارين كان إيه الفكر عن الخطية؟ يعني معنى كده أنه كان بيقبلهم على ورغم أن هم خطاة رغم بالخطية بتاعتهم كان قريب للخطية بتاع يعني عادي أنا شايفك بتعمل خطية فعادي. وده دي الحتة اللي احنا نفسنا نفرق فيها النهاردة, فالفرق ما بين قبوله للخاطي وقبوله للخطية.
2: طبعا القضية دي ليديا قضية أنا في رأيي إنها قضية مهمة جدا جدا جدا. القضية دي محتاجين نميزها في شخصية يسوع عشان نبقى عارفين نعيش هذا الشخصية في المجتمع احنا عايشين دلوقتي. واحدة من القصة اللي نفسي أحكي عنها وهتورينا إزاي التوازن في شخصية يسوع ما بين أنه بيحب الخاطي لكن بيكره الخطية, كانت لما تقابل مع المرأة الزانية اللي جابوها له في حالة زنا ورموها عند رجليه اللي موجودة في يوحنا 8. تخيلين انت المشهد, الفريسيين واللي هم حافظين الناموس عارفين القانون, عارفين الناموس وحافظينه, وبالنسبة لهم القانون لازم يتطبق ترجم وتموت. فالست دي اترمت عند رجليه. يسوع عمل حاجة بالنسبة لي عبقرية وكانها عاملة ثورة في العلاقات, قدر يفك اللزقة ما بين الشخص والخطية. عارف تحس كده انه لما بعمل خطية هي كانها لزقت فيا بتخليني انا مرفوض والمجتمع بيرفضني. فازاي انه يسوع في الموقف اللي هحكي فيه ده فك اللزقة دي, فك الحتة دي جوه نفسية البنت او الست وجوه نفسية المجتمع بالذات المدين. لما قرب منها سألها سؤال, قال لها في حد بيدينك؟ فقالت له لا ما فيش حد كلهم مشوا. قال لها أنا كمان لا أدينك. وساعتها بيقول لها أنا في رحمة في قبول ليك لشخصك, أنا جاي عشانك أنت, أنا بحبك أنت, أنت غالية عندي. وهنا في اللقطة دي بينقل قلب الأب, إزاي الأب قادر يحب ابنه لكن بيكره المرض, بيكره الإدمان اللي خلاه في الحالة دي, لكن في نفس الوقت ما تهونش مع الحق, ما تهونش مع القداسة. قال لها إيه؟ اذهبي ولا تخطئي مرة أخرى. قال لها أنا بحبك قوي لكن أنا رافض الخطية, أنا رافض السلوك ده. وقال لها كبالتالي أنا بحبك قوي قبلتك, عندي غفران ليكي, عندي رحمة ليكي, لكن من فضلك وانت بتحركي بعد كده في حياتك أنا رافض الخطية اللي بتعمليها, لازم توقفيها. فالموقف ده يوريني قلب الأب, قلب الأب اللي يسوع جاي يعلنه. يعني واحدة من الحاجات المهمة قوي ان يسوع جاي يعلن قلب الأب, انت ابني انا بحبك لكن بكره الخطية, بكره المخدرات, بكره الإدمان اللي انت فيه وعايزك تبطل وعايزك تمشي سكة تتعافى. يسوع وضح ده وفصله جدا. وطبعا دي صار في العلاقات ان انا زي ان انا بقى شايف نفسي مفصول عن خطيتي, انا ليا قيمة, ربنا بيحبني لكن ما بيحبش التصرف ده. ازاي ده ممكن يتنقل كمان في مجتمعاتنا, انه زي انا بحبك انت لكن مش بحب التصرف ده.
1: يعني فعلا هي حتة شائكة, يعني تحس كده تامر اني حتى مش عارفة هل نعرف نعملها زي يسوع. لا بس وقت ما يسوع كان بيعملها وهو على الارض وهو متجسد ومشي وسط الناس, انه يعرف ازاي يحب الخطاة لكن يوضح لهم اني انا مش بحب الخطية, معضلة لأني إحنا بناخد بعض باكج على بعض. وأوقات كتيرة ما عرفش يسوع عملها إزاي, بس إحنا بنعمل إيه, إحنا أوقات بنحبس الناس وبنحبس بعض في تصرفاتنا, في ضعفاتنا, في أخطائنا. فمثلا بيبقى الشخص حتى ممكن يكون أخد سكة توبة, بس أنا فاكرة عن تامر إن من 10 سنين كان واقع في خطية معينة وحطت له ليبل على عليه إن هو مش تامر ده اللي كذا كذا كذا كذا. فمش عارفة أنت تقدر تدينا النهاردة إزاي نعرف نعمل التوازن دوت زي ما يسوع عمله, خطوات عملية في حياتنا إزاي أعرف أفصل ما بين الشخص فأحبه لكن ما أحبش تصرفاته الغلط فأتجنبه برضو وما كنش بشاركه فيها أو بسقفله عليها. إزاي ما أحبس شخص يكون كان خاطي أو ضعيف أو وقع بس ما أحبسوش جوه الخطية بتاعته أو جوه الحتة اللي هو اتزنق فيها. نفسي اسمع منك ده، بس هنطلع لفاصل وهنرجع تاني، وكمان معنا كومنت كده لازم اقراه بعد شويه، فخليكم معنا. هنطلع فاصل سريع ونرجع نشوف نتعلم ازاي ده من
0: انت دلوقتي بتتابع.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من تاني وقالوا عنه على راديو سما، معاكم ليديا فرحان. احنا كل اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. نحب قوي ان انتوا تكونوا بتشاركونا، لو عندكوا اسئلة لو عندكوا تعليقات بيفرق معانا جدا جدا انكم تكونوا بتتفاعلوا معانا وانكم تكونوا مشاركين معانا في الحلقات وفي الراديو بتاعنا. بنتكلم النهاردة عن قالوا عنه ان هو محب للخطاة والعشرين، وانه بياكل معاهم وانه بيعيش معاهم وانه بيروح معاهم معاهم، وأوقات كمان أنه بيحامي عنهم. إزاي بيعمل كده وهو مفروض قدوس ومش بيحب الخطية وبيكره الخطية وجاي عشان يطهر من الخطية؟ ودي المعضلة الكبيرة جدا اللي جينا نقول فيها. وتامر سمير معايا النهاردة بيقول يا جماعة المسيح جه يغير طريقة تفكير عن الخطاة، جه يغير طريقة تفكير أني إزاي نكون بنحب الخطاة زي المسيح لكن مش بنحب الخطية، والموضوع عايز توازن. واللي أنا كنت بسألك فيه قبل الفاصل يا تامر إني إحنا أوقات ما بنعرفش نعمل التوازن ده، وبنحبس بعض في دوائر وفي صناديق من إني باخدك باكج أنت وخطيتك، يا أقبلك على بعضك يا ما أقبلكش على بعضك، وعندنا إيرور في الحتة دي مش بنعرف نعملها. احكي لنا وإنت كنت في الفاصل كمان بتقولي يا ليديا نفسي قوي كمان أشارك إزاي نعملها إحنا في حياتنا كتوازن، ف فرصتك بقى.
2: بص يا ليلي، الموضوع ده انا بالنسبه لي يعني قضيه عايز الوقت يعني نفهمها وندركها، ولما ندركها عرف نعيشها مع نفسينا، ودي حته بعد مهم قوي عايز اتكلم عنه، ازاي اعيش مع نفسي بعد ما بين الرحمه والقداسه، بين انا عندي حاجه اسمها نعمه ربنا مديني نعمه اسمها الغفران، وبين الجهاد اللي انا فيه انا عايز احافظ على النعمه دي. وده بعد شخصي، بعد جوايا انا كتامر، لكن كمان في بعد علاقاتي بيننا وبين بعض، بيني وبين ولادي ومراتي، بيني وبين اخواتي في الكنيسه، بيني وبين الناس اللي في الشغل عندي، ازاي اطبق المبدا. خليني ارجع اجي من ورا لقدام، فكه الاول ان انا اطبق ده مع الناس اللي حواليا. خليني ارجع للمثل بتاع المراه الزانيه. انت عارفة يسوع قدر يفك الأزمة ازاي لما جم الفريسيين والكتبة ساحبين واحدة كده عملت خطية اسمها المرأة الزانية ورموها عند رجليه وجايين عايزين يحكموا عليها وجايين يختبروه؟ يسوع قال جملة اعتقد دي هتفك شفرة جوايا انا في تعاملي مع الشخص الخاطي، في تعاملي مع الشخص اللي عنده ماضي، في تعاملي مع اخويا اللي مش بس عنده ماضي لكن شفته بيغلط دلوقتي وعرفت عنه حاجة بيعملها مش مظبوطة جوه الكنيسة جوه شغل جوه البيت. يسوع سأل سؤال لكل بقى اللي هم قط الدين بقى اللي هو يعني ايه مسكين الناموس وهم بيطبقوا الناموس، قال لهم كده، قال له من منكم بلا خطية فليلقاها أولا بحجر. بالعربي واللغة بتاعتنا، اللي فيكو ما بيعملش خطية، اللي فيكو ما أخطأش، اللي فيكو ما عندوش ماضي، ده بالعكس بقى، ده اللي فيكو دلوقتي رغم أنه رجل دين وأنه هو يعني لابس رداءة القداسة والطهارة ما بيقعش في خطية. لو في حد منكم ما بيعملش خطية وما بيقعش في خطية، حقك دلوقتي ترفع حجر وتنفذ العد فيها. عارف إيه اللي حصل؟ كله انسحب، كله انسحب من حتة أن أنا جاي حقق العد، كله انسحب من انه عايز احكم عليها. ودي حتة نفسي اللي بيسمعوني يفكروا فيها. لو انا رفضتك عشان بتعمل خطية يبقى لازم ارفض انا كمان نفسي، انا كمان بعمل خطية، انا بضعف، انا بقع، انا عندي اخطائي، انا مش كامل، انا مش ماضية كامل ومش حاضري كامل ومش مستقبلي كامل، بالعكس انا عندي ضعف وفيه ضعف، فمش من حقي احكم عليك. فده بعد مهم قوي، ان انا يبقى جوايا في مايند سيت بتاعي انه انا ضعيف، انا فيها خطيه، انا عندي ماضي وبعد شويه هقع في الخطيه، انا مش كامل، فمش من حقي احكم على اخويا، لكن من حقي او اللي ليش بقى اغيره، اقرب منه، احبه، اقبله واساعده انه يطلع من الحفره اللي هو فيها بين قوسين الخطيه، اساعده في الازمه اللي فيها هو محتاج مساعده، المشكله هو فيها. ده البعد العلاقاتي.
1: قبل ما ننقل على البعد التاني، كان حد بعت لنا سؤال بيقول غالبا انت جاوبت كده عليه، ان الناس اللي كانوا بيتهموا يسوع انت محب للخطاة هم نفسهم ايه؟ يعني انا كده واقف بقول له انت تهمتك انك انت بتحب الخطاة على اساس ان الشخص اللي بيقول دوت هو ايه؟ فمش عارفة هل كان بيشعروا اللي بيتهموه ده بالبر الذاتي بالقداسة بأن هم أحسن من غيرهم. وأوقات إحنا بنقع في ده، أني أنا بشعر أن أنا أحسن من غيري، أنا أنا أنا أنا أنا أنا تمام، لكن أنت اللي مش تمام. يمكن دوت اللي بيحبس اللي قدامي، يمكن دوت اللي بيخليني مش قادر أطلعه من الحتة اللي هو وقع فيها، حتى ذهنيا زي ما كنت بتقول. فالفكرة أني يمكن ده السبب أن أنا شايف نفسي أفضل.
2: طيب انا هخبط شويه في الحل زي ما بيقولوا، يعني
1: خبط براحتك بقى. ايوه
2: وهخبط من الكتاب، يعني مش هخبط كده. انت عارفه مثل ابن الضال يا ليديا، مثل ابن الضال اللي هو في ولد الولد الشقي دايما في العيله، في ولد شقي كده وفي ولد محترم، عارفه دايما في الاخوات في العيله، حتى لو حد فرق عينه بيسمعنا عارف دايما في العيله تلاقي ولد الشقي اللي بيعمل مشاكل، ولد المحترم ابن الناس كده الزوات. في الابن الضال، الابن الضال لما طلب الميراث وعمل ازمه في العيله وخد فلوس ابوه ومشي، بعد شويه خلص كل حاجه ورجع، فابوه قبله رغم الغلطه الكبيره عملها، انه عارف بيورثه بالحياه، طلب الميراث وابوه عايش، خد الفلوس بتاعته ميراثه وبددها في كل بقى اللي احنا عارفينه بقى، في شرب واصدقاء وخطيه، بس حس بالذنب ورجع. فابوه فرح. عارفين مين كان متضايق؟ الابن الاكبر اللي هو اخوه. اول ما عرف ان ابنه ان اخوه رجع وان ابوه رحب بيه ورحم وغفر له، رفض يخش وزعل وحرن. قال لكم الاخ الاكبر ده شبه مين؟ شبه مؤمنين وخدام كتير قوي في الكنائس. مؤمنين كانه لبس عبايه زي ما انت قلتي يا ليديا، عبايه التدين. لما بنخش كنيسه او بنخش مجتمع المؤمنين كاني بلبس عبايه، انا بقيت كويس، انا كويس، انا قديس، انا تمام، وده اللي عمله الفريسيين. فبالتالي بقى عندي الحق بسبب العبايه دي ان انا اخفي ضعفي عشان ما حدش يعرفه، ما حدش يشوفه، بعمله في السر، ما حدش يعرف بعمل ايه في الاوضه المظلمه. فبلبس عبايه التدين واللي بيدافع عن الحق، فاعمل ايه؟ ارفع صباعي وابتدي اتهم اي حد موجود في الكنيسه او في المجتمع بتاعي بانه بيغلط وانه اخطا وانه كسر الحق وكسر القانون. دي مشكله التدين، مشكله العبايه.
1: انا عايزه اكمل عليك قبل، انا مش ناسيه البعد التاني اللي احنا هنروح له بعد شويه، بس انا عايزه اكمل عليك اني زي ما ده كمان حتى موجود جوه الكنيسه، انا بشوفه في كل ما هو شخص متدين ايا كان دينه. اللي احنا عندنا وخاصه في مجتمعاتنا الشرقيه، التدين الظاهري اللي بيبان من شكل اللبس او من شكل المظهر الخارجي، او انه رايح الكنيسه او انه رايح المسجد بمواعيد محدده، وانه محافظ على اوقات صيامه او محافظ على اوقات صيامها، وانها بتطلع الصدقه او العشور في الكنيسه. المظاهر الخارجية للتدين أيا كان نوع الدين إيه، مسيحي أو غير مسيحي، بنتفاجئ إن هو الغطاء الخارجي علشان أظهر أنا شخص كويس والله أعلم بالخبايا، وأتهم بجراءة غيري وأكفر بجراءة غيري أيا كان نوعية أخطائه وأيا كان حياته شكلها إيه. للأسف ده طابع بينطبع علينا خاصة يمكن في مجتمعاتنا الشرقية اللي يظهر عليها التدين الخارجي. مش ناسية البعد اللي انت عايز تتكلم فيه، اللي هو فيه برضو توازن ما بين الرحمة والقداسة، فممكن تتكلم فيه دلوقتي.
2: البعد التاني ده أنا رأيي بعد مهم قوي، أنا بقى لشخصي لتامر، البعد اللي فيه أن أنا أبقى قادر أوازن ما بين النعمة اللي اسمها انه يسوع رحمني، ان الله بيحبني، الله بيغفر لي في يسوع وفي عمل يسوع، وبين الجهاد والحفاظ على قداستي. وصراحه دي ازمه كبيره قوي المؤمنين كتير قوي، مؤمن ما بين انه يعني طب خلاص ما هو بيغفر وهيغفر ورصيد الغفران موجود 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع وانليميتد يعني غير محدود، فيخلي جواي نوع من التخاذل، يخلي جواه نوع من انه ما هو بيحبني بقى، عارف الابن لما عارف ان ابوه مهما عمل هيسامحه فخلاص بقى فمش هيزعل مني، ما هو هيغفر لي. دي ازمه كبيره قوي، ازمه كبيره في في في حياتنا وفي المسيحيه وفي اي ديانه. وبولس على فكره عند المشكله دي، بولس تعرض يعني تعرض للقصه دي والازمه دي، فقال كده في روميا 5، بيقول كده الناموس عدد 20، اما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت نعمة. بيقول قضية مهمة قوي هنا يا ليديا، بيقول ان الناموس او القوانين اتحطت عشان تقول لك خد بالك، فلو كسرتها انت كده عملت خطية. لكن في نفس الوقت في نعمة اسمها دم يسوع المسيح، اسمه صليب يسوع. النعمة دي كبيرة قوي، فانت عملت خطية كتير النعمة هتزيد، كأنه حسب حجم الخطية حسب حجم النعمة وحسب حجم الغفران. فالخطية كترت في نعمة تزودها ونعمة تغطيها. لكن جه بقى في رومية 6 وأول عدد وكأنه بيغلط في القصة، قال كده ايه؟ فماذا نقول؟ أن أبقى في الخطية لكي تكسر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ وهنا حط بقى التوازن، في نعمة، في صليب، في غفران، في رحمة، لكن في جهات، في حتة لازم فيها مش أستغل محبة أبويا وقلب الله السماوي أنه أنا أستبيح الخطية وداني أعمل الخطية، لكن لازم أحافظ على قداستي، لازم أحافظ على انعزالي عن الخطية اللي بتشدني بعيد عن ربنا. فبالتالي أنا لازم أظبط بقى دي، في غفران، الأب بيحبني، يسوع مات عشاني، في نعمة، لكن لازم أجاهد عشان أحافظ على النعمة دي وحافظ على المحبة دي وحافظ على قداستي. وهنا التوازن.
1: انت عارف انت جاوبت على سؤال احنا بنتسأله كتير لما بنتكلم عن بنقول للناس انت لازم تقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك وتصلي وتفتح باب قلبك ليه ويبقى هو السيد على حياتك علشان تعيش حياة مختلفة على الارض ويبقى لك كمان حياة ابدية في السماء وتبدأ احلك الابدية من هنا كمان ليها طعم وليها معنى مختلف. بنلاقي السؤال اللي بيتسأل، طيب ما هو أنا لو قبلت المسيح وفتحت له قلبي وغفر خلاص كل خطاياي اللي فاتت واللي جاية زي ما أنتوا بتقولوا، طب ما ده هيخليني خلاص أعمل خطية براحتي لأني كده كده الصليب وعمل الصليب والعمل الكفاري اتدفعت فيه كل خطاياي وكل الأثام بتاعتي. ففعلا انت بتجاوب على سؤال اللي هو التوازن ما بين اني اقبل عمل المسيح كمخلص لحياتي فعلا بيغفر كل خطايا، لكن في نفس الوقت علي دور طول الوقت اني اتقدس يوميا واجاهد في حياتي مع المسيح. بس السؤال هنا، انا لو ما جاهدتش، يعني لو ريحت، ايه الخسارة اللي هتعود عليا؟
2: خليني أقول لك يا ليديا، عايزين نبص على السؤال ده بمنظور قلب الأب، قلب الأب اللي بيحب ابنه. يعني خليني أقول لك على حاجة شخصية، أحكي لك على حاجة شخصية. يعني أنا زي أي أب، مش عارف كم حد بيسمعني، يا إما ابن فبيعاني من الحتة دي، يا إما أب بيعمل الحكاية دي. دايما أي أب يبقى دايما عايز ولاده إيه؟
1: أحسن
2: صح حاجة. لا يعني مش بس احسن حاجه، ده عايزهم صح طول الوقت، 10 من 10 مذاكره، 10 من 10 في الاخلاق، 10 من 10 في كل حاجه. فبالتالي بنحط قوانين واعمل ما تعملش ايه ما تعملش. في الاولاد بيجوا في وقت حاسين انه كتير قوي، يعني انتوا خنقتونا، لغايه ما اكتشفت حاجه ربنا علمها لي لما ربنا وراني ليه حط الوصيه وليه حط القوانين. ابتدى يقول لي يا تامر انا حاطط الوصيه والقوانين عشان اخنقك، مش انا احسسك ان انت بتعمل حاجه حلوه وعايز امنعك عنها، لكن عايز اقول لك ان الخطيه دي هي عباره عن موت، انت بتروح للموت برجليك، عامل زي الطفل كده يا ليديا لما بيتسحب كده واكتشف خرمين في الحيطه بتوع الكهرباء فبتدي يحط اصبعين عشان لعبه، فبالنسبه له انت رايح العب، لا بابا هيبقى خايف عليه، فبحط القوانين ما تروحش للكهرباء، الكهرباء هتموت هتموتك. فانا بحط القوانين دي مش انا اغلس عليك، انا بحطها عشان بقول لك انك لما هتروح هناك تروح للموت. فلما افهم قلب الاب انه حاطط قوانين عشان عارف ان كسرها هيؤدي لموتي لانه خايف عليا مش انه عايز يخنقني، ابتدي افهم ان انا عارف، انا فهمت لابويا حط القوانين دي عشان خايف عليا مش عايز نموت. فلما الفكره دي تحط في دماغي ابقى اعرف ان الناموس اتحط والقوانين اتحطت بسبب قلب اب بيحب خايف عليا.
1: ودي جملة جميلة جدا. هنطلع الفاصل وهنرجع نكمل مع بعضينا الحلقة. وقالوا عنه محب للخطاة والعشرين، خليكم معنا وإحنا مكملين علشان بنحط فوكس إزاي هو حب الخطاة والعشرين وإيه رد الفعل دوت علينا النهاردة، إزاي نتعامل في ضوء اللي عمله المسيح.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سماء.

0: ولما نعرف عنه أكتر، نعرف عن المسيح أكتر، ونقف عند المواقف اللي هو عملها مع الخطاة، وأبص على نفسي وأقول لنفسي إزاي هو عمل كده مع الخطاة، إيه المحبة الكبيرة دي، إيه الاحتواء الكبير ده، ألاقي نفسي أنا كمان ممتنة لأني أنا واحدة زي نفس الخطاة اللي هو تعامل معاهم. وإحنا جايين نتكلم النهاردة تامر، مش بنحكي بس عن المسيح في زمن كان بيحب الخطاة والعشرين، لكن بنحكي كمان عن المسيح اللي مازال يحب الخطاة حتى لو ما فيش عشرين، لكن يحب الخطاة بكل أنواع خطيتهم، بيحب الإنسان نفسه هو في حد ذاته. السؤال اللي عايزة أسأله، يعني المسيح كان عظيم قوي وهو بيحب الخطاة بالشكل دوت، لكن إزاي عرف يحب الخطاة لهذه الدرجة مثلا؟
1: يسوع كان جاي بيعلن الله اللي محدش شافه. يسوع كده انه مفيش حد شاف الاب، الابن الوحيد هو الذي خبر. يعني ناس كتير فهم الله بذهنها باشكال مختلفه، وفي حتت بسبب عدم الفهم ده خلت صوره الله مش واضحه. واحده من المهمات اللي يسوع جه على الارض فيها انه يورينا قلب الاب، وده اللي عمله يسوع. قلب الاب شايفنا، ودي جمله نفسي اقولها لكل حد بيتفرج علينا، قلب الله الاب شايفنا كلنا ولاده. مفيش اب هيرفض ابن ويقبل ابن، حتى لو الابن ده ابن صعب، ابن عنده مشكله، بعيد، عامل ازمه، بس في الاخر هو ابنه. دي الايدنتي، الهويه بتاعته، ابني مهما عمل ما اقدرش اتبرى منه.
0: عشان كده نفسي برضو أشوف معاك الصورة بإني أستنى هو هيدور علي ولا أنا اللي أروح له. وهو كان بيعمل إيه؟ هو كان بيعمل إيه هو على الأرض؟ هو كان بيدور على الخطاب يمشي يدور عليهم وهو اللي بيبادر، ولا هم اللي بيجروا وراه وعايزينه؟
1: هجاوب عليك بالكتاب. في لوقا 19 بيقول كده: ابن الإنسان قد جاء، ده يسوع بيتكلم عن نفسه، قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. انا جيت عشان ادور عليكم، جاء يطلب هنا معناها ادور. فهو بيقول انا جاي علشان كده، جاي عشان ادور عليكم، ادور على الخطاه، انا عايز ادور على الخطاه، انا عايزهم هم، انا جاي عشانهم هم الخطاه. الجميل بقى كمان في لوقا 15 واحد بيقول كده: وكان جميع العشرين والخطاه يدنون منه، بيقربوا منه عشان يسمعوا. فواضح انه الاثنين بيدوروا على بعض، ودي حاجه مهمه قوي. بس البدايه مين؟ هو بيدور عليا، ولما بعرف ده انا بروح له عشان اعرفه اكتر.
0: فالمبادره جايه من قلبه الكبير، قلب الاب اللي انت بتكلمنا عنه النهارده، القلب الكبير بتاع الاب اللي بيدور على ابنه اللي تايه عنه، الخاطي اللي واقع في حته مش المفروض يكون واقع فيها لان هو ابنه. لكن من الناحيه الثانيه هم شافوا فيه حاجه مختلفه فبيدنون منه. أنا النهاردة كخاطي، أنا كليديا واحدة بعيدة مثلا عن الرب، أو في ناس بتسمعنا هم مازالوا بعاد عن الرب، بعاد عن المسيح. مش بتكلم عن الله في المطلق، لكن أنا بتكلم عن الله المسيح، المسيح المتجسد، المسيح الأقنوم الثاني، مش الثاني ترتيبا زي ما احنا عارفين، لكن المسيح الله. الناس اللي مازالوا بعيدة عن المسيح، وإن أنت بتقول لنا هو بادر إن هو بيدور عليهم، المفروض هم يعملوا إيه؟
1: عايز أوجه دعوة لأي حد شايف نفسه مرفوض، شايف نفسه إنه فشل إنه يعيش قوانين مبادئ الدين، الناموس، الصح وغلط، الشريعة. أنا حاولت وفشلت. عايز اتكلم الشخص المدمن اللي الناس قالت انه مفيش فايده، هو خلاص كده ورمى طبته. نقول عايز اتكلم على البنت او الست اللي لها ماضي، والماضي بيطاردها طول الوقت، مش بس بيطاردها جواها لكن بيطاردها من مجتمع عارف قصتها. عايز اتكلم حد حاسس نفسه فاشل ومهما عمل هو مش عارف يوصل لربنا. عايز أكلم كل حد مرفوض بسبب ناس أو بسبب هو رافض نفسه. عايز أكلم كمان حد مكتئب وحاسس إن الحياة ملهاش معنى. عايز أكلم حد فقد الإحساس ومعنى الحياة. عايز أقول له في دعوة من إله بيحبك. هذا الإله، وعايز أقول الجملة دي مهمة قوي، هذا الإله أب قرر إنه يسيب مجده ويسيب كل اللي عايش فيه في السماء وينزل على الأرض وياخد شكل إنسان عشان يقرب منك وعشان يقولك إني بحبك وعشان ياخد إيدك ويخرج من أنت فيه. أب قرر إن هو يعمل حاجة مش منطقية للبشر، إن إله ينزل شكل إنسان، لكن عشان ينقذ ولاده. وأختم بالآية دي في رومية 5-8، بولس قال كده وقال كده: ونحن بعد خطاة، وإحنا لسه في الخطية، يسوع عمل إيه؟ جه وتجسد ومات عشان يقول لي أنا بحبك. هذا الإله أعتقد يعني هيبقى سهل أوي أروح له وأنا مش خايف، سهل أروح له وأدي له حياتي، سهل أخد الحب والحياة والغفران منه ومن غير مقابل، من غير ثمن.
0: ودي حاجة تطمننا قوي يعني. وانت بتتكلم انا بقول ده ما فيش ولا حد ما ينفعش يقول انا مستثنى من اني ما ينفعش انا اروح له، ما ينفعش انا يقبلني. عشان كده في بعض الناس بتقول لا، ده هو في الوقت اللي كان فيه على الارض هو كان عشان بيتمم ارساليته فكان بيقبل ناس معينه، لكن انتوا مش شايفين اللي حاصل في مجتمعنا والشر زاد ازاي وانواع البشر اللي بقت في ابداع في الخطيه غير وقت الرب يسوع وهو على الارض. هل كان لو المسيح موجود دلوقتي كان هيبقى بيقعد مع مين او بيقبل مين؟ مين نوعية الخطاة أو مين نوعية العشرين اللي كان ممكن يكون قاعد معاهم النهاردة؟
1: عايزك تفتح عينيك لأي حد أنت ممكن ترفضه أو المجتمع يرفضه وبالتالي يقولك ما تقربش منه. فبتكلم على شخص مدمن. تخيل أنت لو قريب منك شخص مدمن أو عرفت أن شخص مدمن هتعملي معاه؟
0: بنبعد عنه وبنقول لأولادنا بعيدوا لأني بنخاف عليهم.
1: لكن هذا الشخص المدمن هو شخص يسوع جه عشانه، وجزء من ملكوت ربنا ان عايز ولاده اللي اختبروا الغفران واختبروا الحرية يساعدوا اخواتهم. ممكن تقابلي بنت عارفة عنها ماضي او اتقال عنها ماضي ولها سمعة مش كويسة، بس نفسها ترجع ونفسها تعيش نفسها تاني وتلاقي نفسها تاني. وساعتها ربنا بيقول لي كده تامر، او يقول لنا محتاجك، اذا ما انت انقذتك من الموت مد ايدك وانقذ اختك وانقذي اختك وانقذ اخوك.
0: وانت المسيح يعني. وانت بتتكلم يا تامر انا شعرت قوي انك انت عايز تقول لنا ان زي ما المسيح كان قاعد مع الخطاة وقاعد مع العشرين، فاذا كنت انت ضقت قبول المسيح من الخطية بتاعتك وقبول المسيح ليك بكل ما فيك، يبقى أنت عليك أنت كمان دور أنك تكون أنت المسيح دلوقتي على الأرض، تعرف تقبل وتمد الإيد وتحب وتحتوي وتبقى عينيك وقلبك زي عينيه وقلبه بيشوف الناس إزاي، مش بيشوفهم في بميكروسكوب الخطية لكن بيشوفهم بعينين المحبة، بعينين القلب المفتوح اللي بيحب. عشان كده نفسي برضو في آخر دقيقتين بالظبط تطمن كل حد بيسمعنا انه هل ممكن يقبلني رغم ان انا ساقط او واقع او خاطي. ده اخر دقيقتين.
1: دي اكتر كذبة ابليس بيحطها في اذهاننا من مختلف الخلفيات ومن مختلف الطوائف ومن مختلف الديانات، انه يخوفني من ربنا فيحط لي كذبة انه مش هيقبلك ما تحاولش، ويزوم يعني يضخم الخطية والضعف لدرجة او الجملة جاي تخض منها يحسسك انه ربنا ما يقدرش على اللي انت فيه، فتبقى اكبر من قدرة ربنا انه ينقذك وانه يحبك وانه يغفر لك. عشان كده عايز اقولك ان يسوع كسر الكذبة دي، قال مفيش خطية ما فيهاش غفران، مفيش قيد ما فيهوش حريه، مفيش مرض لنفسي ولا روحي ملوش شفاء. يسوع جاء أعلن أنه محبة الله الآب وعمله على الصليب أعظم من أي حجم وعدد خطايا ممكن تعملها في حياتك. فبالتالي عندك فرصة في الحياة دي أنك تروح له وتاخد كل اللي نفسك فيه، حب وغفران وشفاء.
0: ده كلام جميل وكلام يطمن جدا. شكرا جدا جدا يا تامر على الوقت النهاردة وعلى الوجبة الدسمة المطمئنة اللي تقول لنا عندنا إله حي بيحب، أب وراعي ينفع يقبلني بكل حاجة فيا. شكرا لك.
1: شكرا.
0: شكرا لكل حد كان بيسمعنا النهاردة في قالوا عنه، وقابلكم الاثنين اللي جاي على خير وحلقة جديدة من قالوا عنه على راديو سما. كنا معاكم من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة، أسمعكم وتسمعونا، وإحنا بنتقابل طول الأسبوع من خلال فريق المتابعة. أهلا بيكم بأسئلتكم وتعليقاتكم، وقابلكم على خير الاثنين اللي جاي. باي باي.

كنا بنتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

0: قعدت مع حد ساعه، بعد ما قمت حسيت انه اوف اوف اوف يا ربي انا محتاجه امشي، انا مش قادر، انا مش طايق نفسي، نفسيتي تعبت يا جماعه، شيلوا الراجل ده من قدامي انا مش طايقاه. ومره تانية تقعد كده 5-6 ساعات مع حد وتبص تلاقي الوقت جري في ساعه، وطول الساعه يعني تحس ان خلاص يعني بجد عدى الوقت ده كله، ده ولا كاننا لسه قاعدين، وطول القعده هزار وضحك، ويعني حسيت ان انت ايه بقى، عارف لما الشخص امن معاك كده تحس ان انت خفيف، تحس ان انت طاير. الغريب انه ممكن يكون الاتنين كنت قاعد بتتكلم معهم في مشاكل، بتتكلم معهم في قضايا، بتتكلم معهم في حاجات، بس في واحد بيستنزفك قوي وحد تاني تحس انه وجوده سلام. وهنتكلم على فكرة السلام النهاردة قوي. في ناس لما تدخل في حياتك تحس ان انت بدأت حرب بجد، تحس انه ايه ده اللي بيحصل، انا مش قادر. وفي ناس مجرد بس لما بتقعد معاك تتكلم كلمتين تحس يا انا مش لوحدي، انا ربنا بيبعت لي الناس دي يطبطبوا عليا. فيا ترى مين حواليك بيقدموا لك الدعم، وليه في شخص ممكن يقدم الدعم وشخص تاني يقدم الهم؟ يعني ليه في شخص تحس ان وجوده سلام وشخص تاني تحس ان وجوده حرب؟ طيب لو انا بتكلم على تعاملات الناس معايا، يا ترى انا تعاملاتي مع الناس ايه؟ يا ترى انا وجودي في وسط الناس بيكون سلام، ولا وجودي في وسط الناس يعني لما بتقعد مع حد الحد ده بيقوم يقول قفلتني يا عم، قفلتني بجد، ما كنتش قادره اقعد اكتر من كده، وتحس ان الشخص ايمن معاك متضايق وانت شايف انه متضايق ليه، ده انا كانت قعدتي حلوه قوي، انا مش فاهم هو في ايه. ولا لما الناس بتقعد معاك بتقول لك ده انت القعده معاك جميله جدا، ده انا انبسطت قوي، ده انت اليوم عدى بسرعه جدا. يا ترى انت بالنسبه للناس ايه؟ حلو انه انا اكون عارف الناس بالنسبه لي ايه، بس المهم برضو ان انا اكون عارف انت انا بالنسبه للناس ايه. يا ترى ايه اكتر حاجه في القعده بتسمعها بتضايقك؟ انت القعدة تبقى تقيلة على قلبك وتقول القعدة دي تقيلة قوي، يا ريتني ما كنت قعدت فيها. ويا ترى ايه اكتر لو اتيح لك الفرصة ان انت في نوعيات شخصيات معينة مش هتدخلها في القعدات اللي انت بتقعدها، يا ترى ايه نوعيات الشخصيات اللي انت بتقول لا لو سمحت عذرا انت ممنوع من الدخول؟ الشخصيات بالنسبة لك متعبة وبتستفزك وبتوترك. ومعانا سيلفيا بتصبح وتقول صباح الجمال يا فينا، صباح الفل عليك يا سيلفيا، وحشتيني جدا جدا، يومك مليان بالبركة والنعمة. احكيلي في موضوع مصدر الطاقة ده، انتي مصدر طاقة سلام ولا مصدر طاقة حرب؟ طيب يا ترى ايه نوعية الناس يا سيلفيا اللي لما بتقعدي معاهم بتحسي انه انتي ارهقتي، انتي تعبتي، ولو مسموح لك تقول لهم ممنوع الدخول هتقولي للناس دي ممنوع الدخول؟ ايه اللي ممكن يخلي القعدة اللي قعدنا وسط الناس تقيلة على قلبنا، مش قادرين نقعدها، حاسين ان احنا تعبانين وقرفانين؟ وايه كمان معانا لعبة شهور الميلاد، قول شهر ميلادك وتعالى نشوف انت ايجابي في ايه. عامل شوية افتراضات كده علشان افتح كلام ونشوف كل واحد ايجابي في ايه. عبال بقى ما ندخل وعبال ما نتجمع مع بعض، يلا بينا نطلع اول فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بت...

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: خيرك هو ما يريده الله لك، راحتك هو ما تريده أنت لنفسك. خيرك سيؤدي لراحتك في النهاية وإن تألمت يسيرا، راحتك قد لا تؤدي إلى خيرك في النهاية وإن أراحتك كثيرا. ناس كتيرة فكرة أن وصايا الله طالما فيها حاجات ما بتريحنيش يبقى أكيد مش لخيري ومش هعملها، وملخبطين ما بين الخير والراحة. لكن الحقيقة أنه حتى في حياتنا بنشوف أن إحنا علشان نجتهد ونتعب ونحقق هدف كبير ده هيكون أحيانا على حساب راحتنا، فخيرنا مش هو راحتنا. الله بيعمله في وصيته أنه عايز خيرك مش راحتك. ده مش معناه أنك مش هترتاح، لكن معناه أنه خيرك هيجيب راحتك، لكن راحتك مش دايما هتكون لخيرك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: غني معانا من قلبك على راديو سما.
3: ورجعنا تاني ومكملين، وبنتكلم النهاردة عن ليه ناس وجودها في حياتنا حرب وناس وجودها في حياتنا سلام. بعد قعدة بتحس انك فرحان والوقت عدى بسرعة جدا، وبعد وقت تاني مع ناس تانية تبص تلاقي انك زي حمولة على قلبك، زي انك مش قادر. يا ترى انت بالنسبة للآخرين ايه؟ ويا ترى ايه السبب في انه اوقات القعدات بتبقى تقيلة مع الناس؟ لو قلت لك في ناس ممنوعة من الدخول في القعدة اللي انت بتقعدها علشان يبقى في سلام، ايه نوعية الناس اللي هتمنعهم من الدخول؟ سيلفيا بتقول الناس المتعبة ليا هي الناس النمامة على الناس، ويقصدوا يشوهوا في شخصيات، واللي بتسأل كتير. بصوا، من اكتر الناس اللي بجد بتعمل حرب ومش سلام الناس اللي بتنقل كلام، اللي هو حد يقول حاجة عن حد ويشوه صورته زي ما هي بتقول كده. ده من أكتر الناس بجد اللي مرهقة، بتخليك قايم شاكك في صوابع إيدك يعني، وفقد سلامك لأن أنت سمعت حاجات وحشة عن ناس أنت ما كنتش تعرفهم أصلا. والناس الفضولية اللي بتسأل كتير في ما لا يخصها، مش بستحمل طاقتهم وبكون متأكدة من جوايا انهم بيعملوا نفس الشيء مع الآخرين. صح، الفضولية وان الناس تتحشر في حياة حد تاني وانه يسألوا عن حاجات غريبة، بجد كل ده مؤلم جدا وبيضايق قوي. ايه تاني من الناس اللي لو تسمح لك ان انت تمنعهم من الدخول في القعدة هتكون بتعمل كده؟ الغريبة بقى انه السؤال اللي بتسأل هو المشاعر المفرحة والسعادة معدية؟ العلم بيقول انه انت ممكن تبقى قاعد وسط ناس وتكون مصدر تفاؤل، والتفاؤل ده يتنقل للناس اللي حواليك. في دراسة ضخمة تبعت آلاف الأشخاص على مدار سنين، الباحثين لقوا ان السعادة مش بس احساس فردي، ده ممكن ينتشر داخل كل الدوائر الاجتماعية. يعني شخص سعيد او شخص متفائل او شخص عنده طاقة ايجابية ممكن انه ينقلها لكل الناس اللي حواليه. ودي اسمها بقى بيسموها في علم النفس العدوى العاطفية. فترى انت بتعدي الناس عدوى عاطفية سلبية ولا إيجابية؟ يا ترى لما تبقى قاعد مع الناس بتأثر فيهم إزاي؟ نفسي قوي النهاردة كل حد في الحلقة بيسمعني يبقى خارج مقرر إنه هيكون تأثيره في حياة الناس إيجابي مش سلبي، وإنه مهما كنت في يوم من الأيام من غير ما أخد بالي بحط تشاؤم، بحط غضب في الناس من غير ما أخد بالي، أنا يا بخت اللي بيأثر تأثير إيجابي في حياة الناس. يعني إحنا مش بندخل حياة الناس بس بشخصيتنا، ده إحنا بندخل في حياة الناس بكلامنا، بتصرفاتنا، بطريقة أفعالنا، بمزاجنا. تخيل إن حد مزاجه مقلوب ممكن يقلب مزاج ناس كتيرة حتى لو هي رايقة. تخيل كده لما مديرك يجي متخانق وعصبي ومش طايق نفسه، ممكن اليوم ده يبقى نكد على الشركة كلها. فإذا مزاجك أنت الشخصي ممكن يأثر على مزاج كل اللي حواليك. يا ترى احنا بنعدي الناس اللي حوالينا ضحكة ولا أمل ولا راحة ولا توتر ولا شكوى ولا عصبية؟ دي نقطة مهمة قوي هسيبها مع كل واحد بيسمعني دلوقتي علشان تفكر كده. يا ترى انت بتنقل للناس اللي حواليك ايه؟ لانه انت هتكون بتتسأل كمان في الحتة دي، انت كنت مصدر لأنهي طاقة. خليني كده احكي لكم حكاية جميلة قوي. بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945 كانت اوروبا طبعا متدمرة بشكل كبير قوي، وكان في حروب وكراهية ما بين فرنسا والمانيا طبعا بشكل كبير جدا. لكن سنة 1950 حصل حاجة غريبة قوي. في عز الأزمة وفي عز الحروب وفي عز ما الدنيا كانت مولعة ما بينهم والكراهية والدم وكل واحد موت من التاني، فالوضع مش كويس خالص. فرنسا اقترحت ان هم يحطوا انتاج الفحم والصلب الفرنسي والألماني تحت إدارة شركة، وده عمل تأسيس الجماعة أو الجمعية الأوروبية للفحم والصلب. الكلام ده كانت سنة 1951، وشارك فيه عدد كبير من الدول الأوروبية. الفكرة دي صراحة كانت ذكية جدا، لأنه بدل ما نخلي اتنين بيتنافسوا، بلدين بيتنافسوا وبيتنافسوا على الموارد ويستخدموها في الحرب ويبقى بينهم مشاكل أكتر، الفكرة بتاعت الاتحاد وان هم يتحدوا بمواردهم مع بعض خلت ما بينهم تعاون غريب، وخلت ما بينهم العلاقات مع الوقت بتبدأ تتغير تدريجيا. وفي سنة 1963 وقعوا زي معاهدة كده انه هيبقى فيه تعاون ما بين البلدين. شوفوا من كام سنة، يعني أنا كنت بحكي أول الخبر في سنة 1945 عن الحروب اللي كانت ما بينهم والعلاقات البايظة اللي ما بينهم والدم والأزمات الكبيرة اللي كانت ما بينهم. وبعد كده وصلنا ل 1963 وقع ما بينهم معاهدة إنه هيبقى فيه تعاون مشترك ما بينهم على الفحم والصلب، وده أدى طبعا لنهضة كبيرة حصلت وتغيير ظروف كتيرة قوي. يعني معنى كده أوقات ده مثال ما بين بلاد من الناحية السياسية. بس الحكاية دي بقى خدتني لحتة تانية قوي. هل كل علاقة اتكسرت في حياتنا، هل كل علاقة انتهت في حياتنا هي بالضرورة لازم تفضل مكسورة أو لازم تفضل منتهية؟ عمرك قطعت علاقتك مع حد وبعدين العلاقة دي مع الوقت رجعتها تاني؟ هل الشخص اللي اختلفت معاه النهاردة هل مستحيل ترجع له بكرة؟ هل مستحيل ترجع تتفهم معاه تاني بكرة؟ وهل لما نرجع العلاقات، لو العلاقات رجعت، هل المصالحة معناها ان احنا ننسى اللي فات وكأنه ما فيش حاجة حصلت؟ ازاي ببدأ الصفحة الجديدة؟ يعني لما حصل انه انا قطعت علاقات ازاي اجي ابدأ الصفحة الجديدة؟ فاحيانا بحس انه لما العلاقات تضيق قوي، لما الحروب تزيد قوي ما بين الأطراف، لما الدنيا تتعقد قوي، بدل ما نستثمر كل واحد طاقته في انه ازاي يدمر الشخص اللي قدامه وازاي ينتقم منه، لو احنا استخدمنا الطاقة دي لانه ازاي نتعاون، ازاي يبقى فيه سلام، اعتقد الموضوع هيبقى مختلف تماما. وده تم بشكل يعني عملي ونموذجي. نانا صباح الفل عليكي يا نانا، وحشتيني جدا جدا جدا. صدقني يوم الخميس كنت موجوده بس حاسه انه بقاله فتره كبيره، لان القعده معاكم بتديني طاقه ايجابيه قوي. بحس انه بجد الحلقه ساعه ونص بس انا بحس انها بتعدي معاكم كانها ولا حاجة ولا ربع ساعة حتى. فده بسبب ان انتوا خفاف على قلبي قوي وبسبب ان انتوا قعدتكم جميلة قوي. احكي لي كده يا نانا، لو هيبقى عندك مقدرة ان انت تمنعي شخص متعب من الدخول في قعدة انت قعداها، يا ترى ايه نوعيات الناس المتعبة في القعدات؟ وايه اللي يخلي القعدة تبقى مع ناس مرهقة قوي ومتعبة قوي؟ ويترى انتي مصدر لانهي طاقة؟ ومعانا لعبة شهور الميلاد طبعا. تعالوا نتكلم مع كل حد كده، وانت ايجابي في ايه؟ خليني بقى احكي لكم حكايه حلوه قوي، هاخدكم لسنه ابعد شويه، 1914 في ديسمبر كانت بقى الحرب العالميه الاولى. انا بصوا بحس انه الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، يعني سيبكم بقى من انها حروب، بس انا كحد يعني كلايف كوتش بحس انها قمه في ان انا بتعلم منها دروس نفسيه، يعني بجد اقعد اقرا كتير قوي عن الحتت دي، لانه انا بحس انه بجد هي مش بس مجرد كانت فترة زمنية حقبة زمنية أليمة، إنما هي فيها كمية دروس مش طبيعية. الحرب العالمية الأولى طبعا كان الوضع برضو سيء كده ما بين الألمان وما بين البريطانيين، وكانوا كل واحد عاملين خنادق كده حرب في وش التانيين وبيحاربوا بعض، والدنيا قايمة ما بينهم والوضع صعب جدا كعادة الحروب. يعني كان ساعتها في ليلة عيد الميلاد في ديسمبر، وحصل شيء غريب جدا جدا. بدأ شوية جنود ألمان يغنوا ترانيم عن عيد الميلاد. تخيلوا انت شخص في الحرب، العيد موجود، اهلك ما تعرفش عنهم حاجة، ما تعرفش اذا كنت هترجع لهم ولا لا، ما تعرفش اي حاجة، بس انت نفسك تحتفل بالعيد. مفيش حد على وجه الارض بيكون حابب الحرب وبيكون حابب الدمار وبيكون حابب الـ الـ الـ الـ عدم السلام. المهم كانوا قاعدين في الخنادق بتاعتهم وكانوا متألمين نفسيا جدا، فابتدوا يحاولوا يرنموا ترانيم عيد الميلاد. الحاجة الغريبة بقى اللي حصلت هي الخنادق بتاعتهم كانت قدام خنادق البريطانيين في الحرب، انه الجنود البريطانيين بدأوا هم كمان يردوا عليهم بنفس الترانيم، فابتدوا دول يرنموا وابتدوا دول يردوا عليهم الترانيم. فجأة كده بعد ما كانت الدنيا يعني ما بينها ضغوطات وما بينها حاجات كتيرة قوي، شوية ترانيم خلت فيه هدوء وسكون في المكان. بعدين شوية كده وابتدوا الجنود، كل جنود تخرج من الخندق بتاعه وابتدوا يجمعوا في منطقة وسطية، كلوا مع بعض واتبادلوا هدايا واتبادلوا سجاير واتبادلوا، يعني قضوا وقت حلو قوي، لدرجة ان هم عملوا مسابقات ما بينهم. انتوا متخيلين انه اتنين بيحاربوا بعض من كام ساعة وما بينهم حرب، بمجرد ما هديوا وحسوا ان في عيد وحسوا انه في فرح وابتدوا يعني يسمحوا لنفسهم بدخول الفرح وابتدوا يرنموا، كان في عدوى رهيبة للجيش التاني وهو كمان ابتدى يرنم، وابتدت القصة من معركة اللي ابتدت انها تدخل في حتة مسابقات وألعاب وأكل وشرب وهزار وضحك. طبعا القادة العسكريين اعترضوا على الوضع ده، وكانوا يعني عندهم غضب رهيب لحدوث ده، لأنه وانس انه دخلت المشاعر انت هتكمل حرب ازاي يعني، ومنعوا انه ده يتكرر ومنعوا انه ده يحصل. اللي عجبني بجد وقعدت اتأمله في الحتة دي، ان ناس قبل ساعات كانوا بيحاربوا بعدين بقوا بيتكلموا ويدوا هدايا. اكتر حاجة اثرت قلبي في القصة دي انه الحرب في حد ذاتها ما اختفتش ولا الاختلاف اختفى، لكن لما كل انسان فيهم شاف الانسان اللي قدامه وشافه على انه انسان زيه لحم ودم ومشاعر وقلب، التفاصيل اتغيرت وابتدى يبقى فيه بهجة. ما شافوش انه مجرد عدو ولازم اخد حقي وانتقم منه، شافوا انه انسان ربنا خلقه بقلبه، هو كمان نفسه يحتفل، هو كمان عنده أسرة سايبها، هو كمان عنده مشاعر. فأخدتني كده في حتة أنه لو كل واحد فينا في عز الأزمة اللي ما بينه وما بين الشخص اللي قدامه فكر للحظة أنه مش عدو، وفكر للحظة أنه إنسان زيه زي يعني زي إنسان زيي، عنده مشاعر وبيتضايق وأكيد مش مبسوط من اللي بتحصل، أكيد في حاجات كتيرة هتحصل. أوقات كتير قوي بنحول شخص مختلف عننا لمجرد الاختلاف لعدو، قبل ما نحاول نشوف إن هو إنسان وليه ظروف وليه ضعف وليه مشاعر زينا. فتفتكروا كده لو شلنا كلمة عدو ما بين الناس وإنه ده خصمي، كم خناقة كانت ممكن ما تحصلش، كم حرب كانت ممكن ما تقومش، كام خسائر كانت ممكن ما تحصلش، كام عدوات كانت ممكن ما تحصلش. فالقصة بصراحة يعني أثرت قلبي بالقصة دي بصراحة. يعني تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. نانا شهر 4. بصي يا نانا هقولك انت إيجابية في ايه قوليلي بقى ده صح ولا غلط. ماشي، انت إيجابي لأنك عندك ميزة انك ما بتسمعش، ما بتردش قبل ما بتسمع، بتسمع الأول. دي ميزة يا جماعة قوي. تعرفين انه لما لقوا انه ليه معدل الإيجابية أقل في حياة الناس، لقوا إن الناس بترد بسرعة قوي قبل ما بتسمع. فالميزة بقى إيه رأيك في فكرة أنت إيجابية لأنك بتسمعي كتير قبل ما تردي؟ هل يعني أنا أنت بالشخصية دي أنك بتسمعي قبل ما تردي؟ وليكي رسالة كده أني مش كل شخص بيحكي لك محتاج حل، ساعات محتاج يتسمع بس. لما حد بيفضفض لك يا نانا بيبقى إيه رد فعلك؟ بتسمعي له على طول وبتقفي جنبه ولا بتدي له حلول؟ أول فكرة بتيجي في دماغك إيه لما حد يجي يفضفض لك ويحكي لك هو محتاج حلول إيه فأنا هدي له حلول ولا إيه؟ هكتب لك الرسالة بتاعتك كده وقريها على مهلك وقولي لي إيه أفكارك في الدنيا من ناحية الجملة بتاعتك. خليني كده أروح للحتة اللي بعدها. وأنا شهر 12، يلا بينا نسمع شهر 12 بيقول إيه. ده ليا أنا بقى شهر 12 بيقول إنك أنت إيجابي لإنك بتسيب اللي يستنزفك. وأنا دي بالنسبة لي حقيقية قوي، لإنه بصراحة أنا بحس لما ألاقي الشخص اللي قدامي، وهنتكلم في الحلقة يعني إيه استنزاف، وهنتكلم في الحلقة يعني إيه انسحاب من شخص بيستنزفني. بس أنا بحس بصراحة إنه لما الشخص يستنزفني قوي ولما أكون حملت كل محاولاتي فأنا بنسحب بصراحة وببعد خالص، لأنه خلاص ما فيش مجال إن أنا أكمل، أنا بحرق وقت. والرسالة ليا إنه أحيانا سلامي مش محتاج خناقة، محتاج مسافة. أنا أؤمن بده جدا. إيه العلامة اللي لما بشوفها تعرف إني محتاج أخد مسافة من الشخص؟ إنه ابتدى ما يحسش بمين فينا، إنه ابتدى ما يحسش بإنه ليه حقوق، دي الشخصية بتاعتي. يعني أنا ممكن أكون بتعامل معاك أنا أكونش معجبة قوي بشخصيتك، بس إتس أوكي، دي الشخصية بتاعتك أنا مش هغيرها، فأنا واجب علي احترامها. فلما أنا بيحصل معايا كده إنه الشخص اللي قدامي مش مدرك إنه دي شخصيتي ودي أنا، وإنه أنت يعني لازم تحترم المسافة اللي ما بيننا، بحس إنه لا، ده بيستنزف جدا ومحتاج إن أنا أمشي. فدي الرسالة الخاصة بي. مرسي يا نانا قوي. معانا الرسالة النهاردة أنت إيجابي في إيه، رسالة لطيفة قوي. فكل حد كده يقول لي شهر ميلاده ونكون بنسمع مع بعض أنت إيجابي في إيه. نانا بتقولي اللي بيحكي أسراره ومشاكل الناس بتبقى قاعد وانت حاسس ان دورك جاي. يا نانا جبتيها صح جدا، ودي تقريبا شبه اللي قالتها كمان سيلفيا، انه فعلا لما بتلاقي حد عمال بيحكي على أسراره ومشاكل الناس انت دورك جاي. فعلا ربنا يدينا القدرة على ان احنا نتحكم في لساننا. اوقات العيب ده بيطلع من الناس من غير ما تاخد بالها، بس فعلا احنا محتاجين نلمت ده. القصص رائعة يا فينا، شفتي مؤثرة قوي. بصي انا بتخطف قلبي الحاجات اللي هي مش عارفة، ربنا برضو مديني حتة كده نعمة كده انه في وسط كل حاجة ضلمة بعرف اطلع قصة حلوة بصراحة. يعني انا لما مريت شوية حاجات عن الحروب انا بتبقى اعصابي منهارة بصراحة، وبعدين دلوقتي في كمية حاجات بتحكي عن الحروب كتيرة قوي، وانه الفترات الزمنية لسه حلقات معمولة قريب من يوتيوبر مهم يعني برضو عن شوية حروب وكده، فتحس ان انا بقى بقعد اركز. بس انا ببص وبحاول افصل قوي ما بين المشاعر السلبية وما بين ان انا هتعلم من ايه، ده اكيد ما حصلتش صدفة، اكيد الحكاية دي لما هتتحكي ل 300-400 سنة قدام يبقى المفروض ان اللي يسمعها بعد 300-400 سنة توصل له مسج، فانا بحاول ادور على المسج دايما. شهر 9 يا سيلفيا، يلا بينا نشوف شهر 9 بيقول لك ايه ونشوف انت ايجابي في ايه. انت ايجابي او انت ايجابيه لانك بتدي مساحه للناس، صح ولا غلط؟ بتدي مساحة للناس. مش كل بعد بتبقي قصده بيه تجاهل، ومش كل سكوت زعل، انما اوقات بنحتاج ان احنا نبعد شويه عشان ندي مساحه للناس. لا احنا بنتجاهل ولا احنا زعلانين، بس بدي اللي قدامي فرصه يفكر. لما حد قريب منك يختفي شويه بتساليه مالك او مالك، ولا بتقولي خلاص ده اتغير وبتبعدي انت كمان؟ تتصرفي ازاي في الموقف ده؟ لما حد قريب منك يختفي شويه بتساليه مالك، ولا بتقولي خلاص هو اتغير وبراحته وبعد وانا ما مش هعمل حاجة يعني في الموضوع؟ فاحكي لي كده في شهر 9 الخاص بيكي، وانا متهيألي كده التعليقات خلصت. طيب تعالوا كده نروح للحتة اللي بعد كده. يا ترى انت شخص مريح ولا مرهق ولا مرهق ولا مرهق سوري انت شخص مريح ولا مرهق؟ السؤال ده نفسي كل واحد يجاوب عليه بيسمعني النهاردة. انت شخص مريح ولا شخص مرهق؟ مهم قوي ان انا اكون عارف الاجابة دي في حياة الناس، لانه بصراحة اوقات في ناس بتبقى مرهقة قوي وشايفة نفسها مريحة قوي. انا مش قصدي اعمل مشاكل، انا مش قصدي ضايق الناس. انت ليه بتقول عليا ان انا مرهق؟ ده انا حاولت اسمعك، بس للاسف التقييم النهائي مش ليك، التقييم النهائي للي قاعد معاك. الشخص اللي بيقوم من القعده معاك هو بيكون حاسس بايه؟ هل بيحس انه اتسمع؟ هل بيحس انه مفهوم؟ هل بيحس انه بيقدر يكون على طبيعته؟ اوقات احنا بنكتفي بنظره نفسنا لنفسنا، بس في جزء من حياتنا احنا محتاجين نشوف الناس اللي حوالينا بتشعر بيه. مش اي ناس، الناس اللي في الدايره القريبه اللي انا بثق فيها. في ناس بتتكلم كتير وتحكي في القعده، بس بتحس في الاخر ان انت استنزفت قوي في القعده، بتحس انه تعبان. المشكلة انه اوقات الشخص المرهق زي ما قلت كده هو ما بيبقاش حاسس انه مرهق، لان هو شايف انه انا لو صريح معاك فده انا صريح، بس هو في الحقيقه انت ما كنتش صريح، انت جرحتني بكلامك. انت صراحتك دي كانت عامله زي ميه النار اللي نزلت تكوي فيا، فانت مش شايف انها صراحه، بس هي جرح ليا، كلام جارح جدا. الشخص اللي بيبقى شايف نفسه ان هو حلو بس هو مرهق للاخرين، ممكن يقولك انا مهتم بكل تفاصيلك، بس هو حقيقي مش اهتمام على قد ما انه تطفل، على قد ما انه تدخل بزيادة. ده مش اهتمام، ده خنقة. انا بحب اساعدك، انا بحب ودي برضو ازمة عند بعض الناس، انه طول الوقت في حياتك بيقدم مساعدات، بيقدم انه عايز يبقى جنبك، انه عايز يعمل حاجات كتيرة قوي، بس هو ما بقتش مساعدة، الموضوع بقى فرض نفس. انا فرض نفسي عليك طول الوقت، انا بحكي اللي جوايا وبتكلم معاك علشان بحبك وبتكلم بطبيعتي، بس الحقيقة انت بتصب حملك دايما عليا. انت كل ما تشوف خلقتي عمال تطلع كل السواد اللي جواك، انا تعبت. فأوقات الناس المرهقة ما بتبقاش شايفة نفسها انها مرهقة، بتبقى شايفة نفسها ان دي طبيعتي يا جماعة وانا كويس. فعشان كده سؤال مهم قوي، يا ترى انت مرهق في حياة الناس ولا انت شخص مريح وسبب سلام في حياة الناس؟ الشخص المرهق اللي بيسبب تعب للناس اللي حواليه، كل قاعدة معاه بيكون لازم فيها شكوى، كل كلام لازم يبقى عن نفسه وهو مش حاسس انه بيتكلم عن نفسه كتير. لما يفضل يقعد ينصحك وانت ما طلبتش النصيحة، بجد انا ما طلبتش النصيحة، لكل النصائح اللي انت عملت الدهاني دي، يفتح نفس الموضوع 1000 مرة ومن غير ما يحاول يغيره ولا يشوف انت مستمتع بالموضوع ولا لا. انا سمعته قبل كده بس لازم اقعد اسمعه لان انت بتتكلم فيه كل مرة، ويقولك انا كده عشان صريح. تعالوا بقى نشوف على النقيض الشخص المريح، بيسمعك من غير ما يستنى دوره في الكلام. في ناس كده لما تسمعك تبقى مستنية امتى هترد ومتحفزة كده، لكن ده بيسمعك من اجل السمع، من اجل انت تتكلم، من اجل ان انت تطلع اللي جواك. بيختلف معاك بس من غير ما يقلل منك، عمره ما بيقلل منك. بيسيب لك مساحة من غير ما يحسسك بالذنب، من غير ما يحسسك ان انت متعاقب, من غير ما يحسسك ان انت عليك انا لازم اسيبك عشان انت اذيتني, لا خالص, بيسيب لك مساحة من غير ما يحسسك بالذنب. ولو مش قادر يساعدك هيقولك بمنتهى الصراحة, انا اسف انا مش قادر اكون متاح في الوقت ده. ومش لازم يحللك مشاكلك, هو عارف حجمه وعارف مسؤولياته, فمش لازم دايما عارف ان هو يحللك مشكلتك, ممكن يسمعك وخلاص عشان تفضفض. فاحيانا بيبقى كفاية انه يخليك تحس انك مش لوحدك, انا مش بقدم لك صحيح مساعدة بشكل كافي بس انا بسمعك ومش سايبك لوحدك. ده في حد ذاته شخص مريح جدا. والفرق ما بينهم بصراحة واضح جدا, ان الشخص المرهق بيخليك بعد القعدة تسأل هو أنا مالي, هو أنا اتطفيت كده ليه. لكن الشخص المريح بيخليك تسأل هو إزاي خلاني خفيف كده, هو إزاي خلاني يومي مش تقيل كده. فدايما اسأل نفسك لما الناس تبقى قاعدة معاك وتقوم وتسيبك, بتكون أخف ولا بتكون حاسة أنها تقيلة, ولا محتاجة تبعد عنك فترة عشان تاخد فترة نقاها من اللي انت عملته فيها. انت مرهق ولا مريح للآخر؟ تعالوا كده نطلع فاصل, بس خليني أخد التعليقات وبعدين أرجع أكمل. نانا بتقول أنا أميل إني أسمعه الأول, يعني أنت إيجابية في دي, برافو, لأنه مش كل فضفضة هي طلب نصيحة, وأحيانا مجرد أن الشخص يحس حد فهمه ومش بيحكم عليه بيكون أهم من أي نصيحة. برافو برافو برافو برافو. تعرفين يا جماعة انه كنت لسه بتكلم مع ليليان امبارح, انا وليليان صحاب قوي بنقعد نحكي مع بعض يعني, فكنت بقول لها اكتر حاجة فرقة معايا في حلقات الراديو انه من كتر ما بقرأ كتير قوي في الصحة النفسية علشان اقدر اطلع حلقة كويسة, بتخليني انا قادرة أكون عندي قدر من السماحة النفسية والمرونة النفسية. حلوة قوي أن أنت طول الوقت تسمع, حلوة قوي أنك طول الوقت تركز أنت مين, علشان دي هتسهلك كتير قوي في التعاملات اللي أنت بتتعامل فيها مع الآخر. سيلفيا بتقول صح جدا, ده أنا بسأل الأول وبشوف رد الفعل على أساسه وبتعامل بعد كده, أو بحاول أوضح لو حصل فهم خاطئ لموقف. أنت شخص مريح بصراحة, لما بسمعكم وانتوا بتتكلموا بينفع نحكم اذا كان الشخص ده مريح ولا لا ولا مرهق. انت شخص مريح, شخص مريح لانه ما بيبقاش عبء على الاخر, بيعرف يبقى عنده سنسور كده, انا محتاجة اقرب دلوقتي ولا محتاجة ابعد عشان اريح الشخص شوية. ان انا بتقول اللي بيختبرك او يجرحك قدام الناس على سبيل الهزار, انا الناس دي بجد بجد يا نانا لو عندي سماحية ان انا اقومهم من اي قاعدة هعمل كده ومش هتردد لحظة. الناس دي حقيقي انا اختبرتها في حياتي ومع الاخرين, هي بجد مؤذية جدا, اللي بيبقى مقعدك علشان كأنه بعمل لك اختبارات وكل ويضايقك ويتنمر عليك ويقولك في الاخر انا بهزر. لا بجد شخصيات متعبة وشخصيات حقيقي مش سلكة, مش سلكة خالص. تعالوا كده يعني نطلع فاصل وبعد الفاصل نحكي هل انتم مؤمنين بفكرة العدوى العاطفية؟ يعني تعالوا نتناقش في الحتة دي كده بعد الفاصل. هل انت مؤمن انك ممكن تكون سبب في قلب مزاج الاخر, او انك تحسن مود الاخر؟ هل مؤمنين انه حد ممكن يكون مزاجه وحش يقلب مجموعة كاملة؟ هل انتم مؤمنين بالعدوى العاطفية؟ يلا بينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل.
4: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: دبل إسبريسو. أهلا بكم في نشرة أخبار التاسعة. ومن ناحية أخرى انفجر أمس هذا وقد لقوا مصرعهم جميعا. وفي مكان آخر أغرقت السيول. أما عن الزلازل فقد فقد وتشرد الملايين وهبوط الأسهم وانتشار الأوبئة.
1: اطفي يا عم من فضلك، مش ناقص طاقة سلبية.
0: طب على فكرة بقى علميا مفيش حاجة اسمها طاقة سلبية. طاقة سلبية مالت الأوضة وإيجابيا على البحر والمصايب والكوارث المالية العالم دي.
1: شت بس لو سمحت اعمل لي مج قهوة كبير.
0: ده رابع مج قهوة، كفاية كده. القهوة بتسرع ضربات القلب. الحل مش في القهوة.
1: أمال الحل فين؟
0: الحل إنك تطمن وتصدق، تصدق إن في حد يضمن لك حياتك وأولادك وممتلكاتك وسلامك وهدوءك، وتقدر تنام بعمق وتاكل بشهية وتتبسط بكل اللي عندك.
1: ده حلم ولا خيال ولا إيه المطلوب مني؟
0: ربنا بيقولك أنا بحبك وأحميك من كل الشرور.

0: تغني معانا من قلبك على راديو سما.
1: دنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا يا دنيا، وحشتيني حقيقي بجد، بحب وجودك قوي. دنيا شهر سبعة، هقولك يا دنيا انت ايجابية في ايه وقوليلي انت ده صح ولا غلط، وعلقي على كلامي كده وتعالوا نتناقش مع بعض. انت ايجابية لانك بتعرفي تقولي لا، بتعرفي تقولي لا يا دنيا، بجد دي ميزة رهيبة بجد، شابو لكل حد بيعرف يقول لا، لا لحاجة ضد مبادئه، لا لحاجة هتيجي على صحته، لا لحاجة هتستنزفه، لا لحاجة حتى لو كان حد بيحبه قوي. فأنت إيجابية لأنك بتعرفي تقولي لا. مش كل موافقة طيبة ومش كل رفض أسوأ. إيه أكتر حاجة نفسك تتعلمي تقولي لها لا؟ ايه اكتر حاجة نفسك تتعلمي تقولي لها لا؟ ده شهر سبعة يا دنيا، وقوليلي الكلام ده هل ينطبق ولا لا، مع ولا ضد. بنتكلم للناس اللي لسه داخلة وبتسمعنا عن الناس المريحة والناس اللي بتسبب قلق وتوتر. يا ترى انت من الناس المريحة لما حد بيقعد معاك بيقولك انت شخص مريح، ولا الناس بتبقى قاعدة معاك نفسها تقوم؟ ممكن تكون كابر علشان ما تعرفش الإجابة، بس هي ليها إجابة وإجابة أكيد معروفة. طه أين أنت يا طه؟ وحشني جدا يا طه، عامل إيه؟ يسعد صباحك وصباح المشاهدين راديو سما. صباح الفل عليك يا طه، دايما كده يومك مليان بالبركة والنعمة والانطلاق يا رب، وتقدر تعمل حاجات كتير قوي وحاجات حلوة على قلبك. طه بيقول بكره الشخص اللي بينتقد كل شيء. أكيد، بص، من حق كل بني آدم يقول اللي عاجبه ولا مش عاجبه برضو، عشان إيه يبقى لينا واللي علينا. يعني من حق إنه مثلا أنا مش عاجبني الحاجة الفلانية فقول يا جماعة هي مش لطيفة قوي، أو ممكن أعملها بشكل تاني أو بتاع. بس في ناس كده يا جماعة طول الوقت مش عاجبها العجب ولا الصيام في رجب بالمثل الشعبي، يعني مش عاجبها حاجة خالص، بجد مش عاجبها حاجة خالص، أيدلوا صوابعي العشرة شمع مش عاجبه حاجة خالص. ففي ناس بجد مهما عملت هي ما بتعرفش تقول شكرا، ما بتعرفش تقول أنا عاجبني. ناس مرهقة ومتعبة جدا. هاجي معاك يا طه في الحتة دي، وهقولك إن أنا بجد لو في إيدي إن أنا أمنع دخول الناس دي همنع الناس دي بجد. إيه تاني من الناس اللي أنت شايف إن هما تقال قوي على القعدة، علشان أنت بس بتبقى دايما عامل الحاجة وخايف لأن أنت عارف إنها تتقالك عليها لأ، فده إحساس مرهق جدا. نانا بتقول أكتر حاجة بتخلي القعدة مرهقة في رأيي هو غياب التبادل، واحد بيتكلم والكل بيسمع، واحد بيسأل لكن مش مهتم بالإجابة، أو كل يتحول لجدال أو شكوى. جدا جدا يا نانا، فكرة إنه فعلا بجد أنا اللي هنا الوان مان شو، وإن أنا اللي هتكلم، وإن أنا اللي لازم لما قاعد كله بيقعد يسمعني وكله يعمل لي حساب، وأنا اللي يضحك، وأنا اللي أقود الحديث، وأنا اللي من غيري لا تقدرون أن تفعلوا شيء. الشخص ده برضو متعب جدا، متعب جدا، لأنه لما ما بيبقاش موجود القعدة بتبقى أحسن مليون مرة. فأنا برضو موافقاكي جدا يا نانا في الكلام اللي أنت بتقوليه ده. نانا بتقول بالمقابل القعدة المريحة مش لازم تكون مليانة كلام، أحيانا أحسن قعدة هي اللي تقدر تسكت فيها من غير ما حد تحس إنك لازم تؤدي دور. عارفين انتوا كنت لسه بتكلم مع حد فبنتريق بنقول إيه إحنا اللي بينا مصامتة مش مكالمة. بجد كنت أنا وأخويا كده بنتكلم، فإحنا بنتكلم إحنا الاتنين رافعين السماعة بس ما بنتكلمش، إحنا ساكتين. فكان في حد قاعد معايا فبيقول لي يا فينا انا مش بجد مش فاهم المكالمه اللي ما بينك وما بين اخوكي، هو انتوا متصلين من بعض عشان تسكتوا؟ فبقول له انا بحب انا واخويا اعمل مصامته. قال لي يعني ايه مصامته؟ قلت له يعني عكس المكالمه، هي مش مكالمه هي مصامته، احنا الاثنين بنلتزم الصمت. طب ليه يا فينا ما تتكلموا؟ احنا اتكلمنا شويه بس حسينا ان احنا مع بعض بنونس بعض في التليفون، فمش مهم نتكلم عادي، بس مفيش حد فينا متضايق، احنا مع بعض على التليفون سامعين صوت نفس بعض بس، مش مشكلة. هو لازم نتكلم طول الوقت عادي من غير بقى ايه اللي هو بقولك ايه لو هتسكت كتير في الاحسن، لا عادي انا بحب المصامتة، مش فارق لي اكون بعمل تليفون عشان اعمل مكالمة، ممكن اعمل مصامتة. جربت قبل كده تعمل مصامتة مش مكالمة مع حد، انك تتصل بيه بس لمجرد ان انت عايز تحس ان هو معاك وعايز تسمع نفس وعايز تشعر ان هو معاك في المكالمة وخلاص, مش مهم تتكلموا, مش مهم تقولوا حاجة, تكون انتوا الاتنين مخنوقين مش قادرين تتكلموا, بس المصامتة بتبقى حلوة في الوقت ده فعادي يعني. ففعلا في اوقات بتبقى القعدة المريحة مش شرط نقعد نرغي, مش شرط نقعد نضحك, مش ملل ولا حاجة, احنا قاعدين بس مع بعض بنطمن على بعض, كل ما يجينا رغبة في الكلام هنتكلم, مش حاجة مؤذية يعني. قبل الفاصل كنت بقول لكم يا ترى هل العدوى العاطفية فعلا بتؤمنوا بالفكرة دي ان ممكن يكون شخص موده كويس؟ خليني اقول لكم انه العلم طبعا موافق على الفكرة دي جدا, بدليل انك مثلا تعالى نتفرج على, جابوا مجموعة ناس وفرجوهم على أفلام فيها مشاعر كتير قوي, وأفلام نهايتها حزينة وأفلام تانية نهايتها سعيدة. أنت نفسك خليني أقول لك على كده, أنت ممكن تدخل فيلم ويكون نهايته حزينة جدا, ترجع البيت متنكد متضايق, ياريتني ما كنت اتفرجت على الفيلم, ياريتني ما شفته, ياريتني ما دخلت, ياريتني كنت قريت الريفيوز الأول عنده, ياريتني كنت حرقت لنفسي الفكرة وعرفت النهاية وما كنتش دخلته, وتفضل قاعد وقت بتحاول تتعافى من ان تأثير الفيلم يروح من عليك لمجرد انه العدوى العاطفية حصلت لك. انت لما اتفرجت على الفيلم عشته بكل مشاعرك, تأثرت بيه, مودك بقى نفس مود بطل الفيلم, لو مات في الاخر بتحس ان انا لقدت عنت ومت انا كمان, فيعني اللي هو بتحس انه خلاص انت جايب اخرك انت كمان. فده حاجة في علم النفس جدا, وعملوها على دراسات كتيرة جدا, وجابوا 277 واحد وعملوا عليه دراسات كتيرة وشافوا تعبيرات الوجه من الصور والفيديوهات والكلام ده, فقالك انه لقى ان الناس على وشك لما تيجي تبص لحد, انا مثلا من الناس بجد اللي ما بعرفش اتفرج على فيلم مع حد, ليه بقى؟ عشان انا الشخص يتوجع ومعامله كده بملامحي فتحس ان انا اللي اتوجعت, لما يضحك هتلاقيني ضحكه, لما يتكلم عامل براسي فتحس ان انا عايشه مع الشخص جدا وعايشه مع مشاعره جدا. فبيقولك انه التجربة اللي عملوها على الناس دي, بيقولك ان الشخص بيقلد اللي قدامه لما بيعيش مشاعره ولما بيعيش احاسيسه, يكاد يكون بيقلد اللي قدامه, فعشان كده المشاعر بتتنقل بسرعة جدا والعدوى العاطفية بتتنقل بسرعة جدا. يعني لو سيادتك مودك وحش ومتعصب هتلاقي كل الناس مكشرة وشها متعصب وشها كشري, فدي من اكتر الحاجات اللي بتثبت نظريه العدوى العاطفيه. وبيقولك انه مش السعاده بس اللي تتنقل, ده بيقولك السعاده ممكن تتنقل كشعور. في بقى فرق ما بين حاجتين فرقوا ما بينهم حلو قوي, السعاده والغضب. قالك السعاده ممكن تتنقل بملامح وشك بكلامك, يعني لما تشوف حد سعيد وموده حلو تلاقيك انت كمان انبسطت وهللت وبتاع وكلامك بقى لطيف وبتعرف تجامل. لكن الغضب مشكلته انه ممكن يتحول الى سلوك, يعني لما تلاقي حد بيتعصب عليك او حد موده غضبان انت ممكن سلوكك نفسه يبقى عدواني وممكن تمد ايدك على حد اللي قدامك. تخيل بقى انت قد ايه مؤثر في مشاعر الشخص اللي قدامك وفي حركاته وفي طباعه من غير ما انت تتحس. فرسالة لكل مدير او كل حد مسؤول عن أسرة او كل حد, لما بتعكنن انت بتعمل بلوى, انت بتأثر على الأسرة بشكل فلكي, بتأثر على الشركة بشكل, فتحكم في مشاعرك شوية, اتحكم في مزاجك شوية, لانه الآخرين هياخدوا من مزاجك ويشربوا منه ويبقى هو كمان ده مزاجهم. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. دنيا بتقول لي هناء, لا دي بتقول نزل عليكم الوحي ولا ايه لما نسكت. ايوه انت بتتكلمي على المصامته. لا ده انا شخص ده هناء, قصدي يا دنيا تعالي اقعدي معايا كده شويه. على فكره انا شخص مثلا يعني ايه, لما انت هتيجي تتكلم كتير انا هسمعك, بس انا مش شرط اتكلم كتير مثلا, شخص يعني اشوف انا لبلب ازاي وبعد اتكلم كتير في الراديو, بس على المستوى الشخصي مثلا ممكن اقعد مع حد وما نتكلمش كتير, اسمع اكتر, اتعودت على السمع اكتر, يمكن اتعودت اكتر على ما انا احب اتكلم بتكلم مع نفسي يعني بحكم ظروف الحياة, بس عودت أسمع قوي. فأوقات كتيرة قوي لما الشخص اللي قدامي بيسكت أنا كمان بسكت, بس أنا مش ببقى متضايقة, بالعكس أنا ببقى مبسوطة عادي. ففي ناس بقى بطبيعتها شقية قوي, ما بتعرفش تقعد في قاعدة ساكتين. بس أوقات برضو أنا بيبقى المود بتاعي كده يعني مثلا أنت عارفة بقى قاعدة في قاعدة أقوله حاجة يا جماعة أنا زهقت من السكوت من القاعدة الصامتة دي أنا سكت يعني. فبقى على حسب المود يعني. بس في كل الأحوال مش شرط أن اللي حواليك ساكتين فيبقوا مملين يعني. ده اللي احنا عايزين نقوله في نهاية الكلام يعني. نانا بتقول لو اتفرجت على فيلم وكانت نهايته حزينة ممكن أفضل لحد يومين مش راجعة لطبيعتي. ده مش انت بس, ده هم عملوها دراسة على ناس كتيرة قوي قالوا لك ان المشاعر العدوى العاطفية مؤثرة جدا على الآخرين لدرجة انه انت سيادتك ممكن تكون مرتبك حصل له خصم النهاردة فانت جاي في البيت متنكد وعصبي ومتضايق فانت ممكن يجي لك بعدها بيومين انه القرار كان غلط ورجعوا فيه فرجعت مبسوط جدا فترجع للبيت تلاقيهم بنفس النكد وانت مش عارف تخرجه من مرحلة النكد. ليه؟ لانك بقالك يومين عملت نكد فيهم انه انت اصلا مضغوط اني مرتبك ألف عملت تديهم فوق دماغهم فهم اكتئبوا واتضايقوا فاخدوا من حالتك وعاشوا فيها فانت لما انبسطت مش قادر ترجعهم بسهولة لانه مشاعر الحزن مؤثرة اكتر من مشاعر السعادة. ده للأسف احنا كبشر بنتأثر بمشاعر الحزن بشكل رهيب عن مشاعر السعادة. فدي برضو مشكلة تانية جدا يعني. فانا مقدرة قوي اللي انت بتقوليه يا نانا. دنيا بتقول اغلب الوقت بقول لا دي حقيقي, اللي مش عاجبني مش بعمله, نفسي اقول لا الحاجة معينة في حياتي. وما دام سكتي يبقى انت مش عايزة تقوليها. بس امين تقدري تقولي لها لا, وأمين تقدري توقفيها, وأمين تقدري تقفي قصاد معنى أنك مش بتقولي لا الحاجة أنك عندك احتياج ليها وعندك أنت أضعف منها. فأمين ربنا يديك القوة أنك تكوني أقوى, أنك تكوني أكثر سيطرة على الأمر, انك تكوني قادرة تتغلبي على كل المشاعر اللي بتجيلك في اللحظة دي. فيا دنيا يعني بنصلي مع بعض للحاجة دي. كلنا على فكرة عندنا حاجة في حياتنا مش بنعرف نقولها لا, ده طبيعي, طبيعة الحياة. حتى لو الاكل مثلا, او في ناس ما بتعرفش تقول لا للاكل, ده على سبيل المثال يعني. علاقة, انا مش قادره اقول لا للعلاقه دي, اي مشاعر بقى ايا كان الحاجه, فانت ممكن فعلا ما تبقيش قادره تقولي لها لا. وكله احنا كلنا تحت الضعف بصفه عامه, احنا كلنا تحت الضعف لان احنا بشر. طيب تعالوا بقى نتنقل لجزء كمان. تعالوا كده نشوف مع بعض الناس اللي وجودها سلام يا ترى بيبقى ايه شكلها. البتاع اللي انا عاملاه فوق دماغي دي وجعتني مع السماعه جدا, انا مش طايقه السماعه. معلم الناس اللي وجودها سلام يا ترى بيبقى شكلهم ايه؟ لو قلت لك مواصفات الشخص اللي بيدي سلام في اي قعده شكله بيبقى عامل ازاي؟ يلا بينا نطلع فاصل, وبعد الفاصل نرجع نكمل.

0: أوقاتك غاني اليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا تاني ومكملين وبنتكلم عن الناس اللي فيها سلام و

اشرحي لي اكتر مقصودك في الجملتين دول عشان انا ما ترجمهمش غلط، وعشان لو في حد بيسمعنا وعنده الضعف في حتة متاح دايما دي ما ياخدهاش انها وصلت له صح وان هو صح، لانه كلمة متاح دايما دي معناها ان انا يجب علي ان اكون متاح للاخر بصرف النظر ده صح ليا او غلط، بس ربنا قال ان انا اكون في خدمة الجميع فانا هكون متاح دايما. واوقات بيكون بيوصل لمرحلة انه مطالبة من الشخص اللي قدامه، هو انت ليه مش موجود معايا، ويتجاهل ظروفه ويتجاهل اي حاجة، فساعتها بيبقى استنزاف. فكلمة متاح دايما دي هتتحول الى استنزاف، فلازم نحط اكتبي لي الجملة دي تاني بس صححي لي جملة متاح دايما عشان دي غلط، اكتبي لي ما بين قوسين الشروط بتاعة الإتاحة عشان أصبحت بتوجع الناس قوي كلمة متاح دايما دي. تعالوا كده نمشي بسرعة ونقول الـ يعني خلينا نقول الشخص اللي هو صفاته اللي عنده صفات السلام زي ما انتوا قلتوا كده، بيسمعك من غير ما يستعجل ان هو يصلح لك، او بيسمعك من غير ما يستعجل يديك نصيحة، او بيسمعك من غير ما يستعجل الرد. دي مواصفات الشخص اللي عنده السلام. تقدر تختلف معاه من غير ما يكون في ما بينكم خلاف او قطيعة او خصام، وده مش موجود كتير دلوقتي للأسف. غالبا العلاقات بتفضل حلوة لغاية ما نختلف مع بعض، ولو اختلفنا فاحنا ما عدناش صحاب. ما بيخليكش تشرح نفسك لوقت طويل، يعني فاهم ان انت عملت كده لانك مضغوط او تعبان، مش مضطر تدي طول الوقت مبررات عن نفسك، مش مضطر طول الوقت تعتذر، مش مضطر طول الوقت تشرح نفسك. ده شخص صاحب سلام بشكل رهيب، بيفرح لك من غير ما ينكد عليك. يعني جيت قلت له انا فرحان قوي عشان عملت كذا، يفرح لك قوي من غير بقى ما يدي مقارنات في النص، من غير ما يقلل سبب فرحك. انت ربي لو فرحت من اجل حاجة تافهة هيفرح معاك، هيفرح معاك، ما انت فرحان تستاهل ان انت تفرح. ده الشخص اللي بيعرف يكون عنده صفات السلام. بيحترم لا بتاعتك، يعني لما بتزعل وتقول لا او محتاج مساحة بيحترم حدودك جدا، مش بيتطفل عليك او يلغي المساحة اللي ما بينكم او المسافة اللي ما بينكم، فبيحترم لا بتاعتك. وجوده مش مشروط، بمعنى يعني لو انت حلو ومودك كويس وكده نتقابل، لكن لو قالب بقى كده وحالتك النفسية صعبة لا مش ما نأجل بقى لغاية ما تروق. فوجوده مش مشروط، مش مضطر ان انت تمثل قدامه طول الوقت ان انت كويس، هو قابلك بكل حالاتك. على فكرة النقطة دي مهمة جدا لانها من اصعب الحاجات اللي بتيجي في الحكاوي والفضفضة، انه لازم اكون كويس عشان نتقابل، لو انا مكشر او انا متضايق يقولي انا مش عايز نكد، بلاش نتقابل دلوقتي لما تروقي نتقابل. خطر قوي الحتة دي، خطر قوي، لانه بجد الشخص مصدر السلام، الشخص اللي العلاقة معاك متزنة بيه هيقبلك في كل حالاتك. لو متنكد هيقولك تعالى ننزل ايه اللي مقريفك، تعالى ادلعك قولي ايه اللي مقريفك، حاجة كده يعني. لو مبسوط هيشاركك الانبساط، فوجوده غير مشروط تماما. تعالوا نشوف التعليقات. دنيا بتقول انا عندي ناس موجودة من غير مقابل ومتاحة دايما، واهي ميري يا سيدي ربنا يخليكم لبعض. بس انا هقولك على حاجة، انت عشان شخص سوي عارفة انه في حدود للإتاحة، انه عادي جدا انك في يوم من الايام تتصلي بيها تقولي لها يا ميري انا محتاجاكي في الحاجة الفلانية، فتقولك معلش اصلا مضطرية اعمل مشوار مهم قوي مش هقدر اكون معاكي، فتقولي لها خلاص مفيش مشكلة لما تبقي فاضية نبقى نتقابل مثلا. ده العلاقة الصحية المتوازنة. لكن تعالي أقولك بقى حتة اللي هي متاحة طول الوقت اللي الناس بتاخدها باستنزاف، تعالي يا ميري نعمل كذا، طب معلش أنا عندي بتاع، اخص عليك يا ميري يعني مش قادرة تسيبي الحاجة الفلانية عشان تبقي معايا، يعني ما ايه المشكلة، يعني ما أنا وانتي حاجة قريبين من بعض جدا وأنا ياما ما عملت معاكي وكذا وكذا، مش قادرة تعتذري عن كذا. في ناس بتعمل كده للأسف يا دنيا، للأسف، إنه بتعتبر إنه الشخص ما دام قال مرة واثنين وثلاثة أنا معاكي يبقى من حقي إن أنت تبقى معايا طول الوقت. أنت علاقتك متزنة.

انت شخص متزن فمش هتحسي بالمشكله دي. بس بصي كده على اللي حواليك هتلاقي ان في البعض بيعانوا من النقطه دي جامد قوي. بس ربنا يخلي لك ميري وتفضلوا انتوا الاثنين في حياه بعض وسند وعون لبعض. من ضمن الحاجات اللي هو اللي بتحس انه ان الشخص ده فيه سلام، طبعا مش بيحكم عليك خالص، مش مضطر يحكم عليك، مش مضطر يعمل لك اي قيود، مش مضطر يحدد علاقاتك، حاجات كتيرة قوي. ده بيبقى شخص صانع سلام، وجوده بجد جميل. يعني لو قعدنا نتكلم للصبح في الشخص صانع السلام مش هنخلص. طيب ازاي تفتكروا كده، ازاي انا اكون صانع سلام؟ ازاي لما امشي من مكان او لما اقعد مع حد، انا مش شخص كده، يعني انا مش شخص لما بقعد في مكان بحس انه انا خفيف، لا انا شخص بحس ان انا يعني ايه الى حد ما كان وجودي غتت، اوقات بحس ان انا وجودي غتت. ازاي اكون شخص صانع سلام؟ ازاي اكون شخص ذو تأثير هادي للاخرين؟ هادي على فكرة أنا ممكن عادي أكون بسيب فرح ونكهة حلوة كده، بس أنا في الآخر عامل مشكلة بس بحاول أغلوش عليها. لكن أنا هنا في الحلقة بتكلم إزاي نكون صانع سلام، إزاي أكون شخص صانع سلام وسط الناس، إزاي وجودي يبقى هادي، إزاي وجودي كده تحس إنه ربنا موجود، إنه روحك شربة من روح الله. يعني يمكن إكسبريشن قوي قوي بس حلو. نانا بتقول هناك أشخاص لديهم وقت للجميع ودائما ما يكونوا متاحين للجميع، لكن عندما يأتي دوري يصبحون دائما مشغولين، وليس هناك ما هو أكثر حزنا من أن تدرك أن المشكلة لم تكن في ضيق الوقت، بل فإنهم لم تكن يوما ضمن قائمة أولوياتهم. بصي برضو دي نقطة، يعني إيه سلاح ذو حدين كده زي ما بيقولوا. أنا دلوقتي عندي وقت وربنا مبارك في وقتي ان انا اقدم خدمات للكل، ده ربنا يبارك الوقت وربنا يبارك في عمل، وربنا يعني هي محطة في حياتك، مسيرك بعد كده هيحصل ظرف ما، فالوقت المتاح ده اللي ربنا مديهولك دلوقتي مش هيبقى موجود بعدين، تمام؟ فشكرا لربنا انه مديني وقت اخدم فيه واقدم طاقة للناس. طيب لو انا بقى بقدم طاقة للناس وبقدم حب للناس وبقدم خدمات للناس، وجيت في يوم من الايام انا عايز خدمة فلقيت ان الناس اللي معايا اللي انا قدمت لها خدمات كتيرة قوي هي مش موجودة معايا، ايه مشاعري؟ اكيد احس ان انا متضايق، اكيد احس ان انا مخنوق. بس في نقطة معينة محتاجة هون بيها على نفسي قوي، ان يا رب انا يمكن أوقات الإتاحة الكاملة للشخص اللي قدامي بتقلل مني شوية، ودي نقطة برضو. عارفة في قانون كده يقولك عزز نفسك، عزز نفسك، بمعنى إنه أوقات لما أنا ببقى متاح للشخص طول الوقت بيحس إن أنا فور جرانتي، أنا موجود ضمان الحياة، هو ضامني فعادي إنه هو يجي عليا لأنه ضامن وجودي وإن أنا مش هزعل وإن أنا أفضل. فدي برضو نوع من التفكير في التعاملات، هل أنا بدي للشخص اللي قدامي احساس ان انا فور جرانتي، ان انا ضمان مدى الحياة يعني؟ فدي نقطة برضو لازم افكر فيها، لانه مش حلو ان اللي قدامي يفكر فيا كده. وده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لازم اعزز علاقاتي ولازم اعزز الحاجة اللي انا بديها. يعني ممكن بدل ما ادي للشخص كل حاجة ممكن اوزع الخدمة دي على ناس كتيرة قوي، فساعتها بديت لكل واحد الخدمة اللي انا بعملها، بس انا موزع خدماتي وطاقتي على كل اللي حواليا. طب لو انا جيت احتجت حاجة والشخص ما عملش، خلاص انا ببقى فاهم بعد كده انه الشخص ده هو بياخد بس مش بيدي. هل انا بقى بعد كده عايزة ادي عشان انا بدي لربنا، وانه انا اللي اديته كله كان لربنا فإتس اوكي. لكن لو انا بقى هبدأ افكر ان انا مش هدي علشان انت ما اديتنيش، فالموضوع هيدخل في حتة ذات كده وحتة كده بعيدة شوية عن ربنا، وهتبقى مزعجة أكتر ومتعبة أكتر. فأنا مجربة الإحساس بتاعك ده وحساه جدا، وبقولك يعني لي شوية حتة نفسية كده محتاجين نتكلم فيها. فينا شيرين، فينا حلوة، انتي ليش كل ما تشوفي بعض في تعليقاتي تأخذين نفس عميق أو يدور راسك؟
يمكن بفكر في التعليق في الإجابة. ما هو أنا مش حافظة الإجابة أو مش حافظة السؤال، فأكيد لما وأنت بقى بيبقى أسئلتك فيها نوع من العمق، فببقى محتاجة كده أخد نفس اللي هو علشان أستعيد الذاكرة وأستعيد الرد، فأعرف أرد على السؤال بتاعك مش أكتر. لإني بستمتع بأسئلتك جدا، أنا بحب عامة الأسئلة اللي فيها عمق قوي، يعني بتخطفني كده. طيب إزاي أكون أنا إنسان صانع سلام من وجهة نظركم؟ إزاي أنا شخص عايز وجودي يبقى سلام؟ خليني يعني أعمل تلخيص لكل اللي أنتوا قلتوه. أنا محتاج إن أنا أسمع قبل ما أرد. لما حد يجي يحكي معايا مش بالضرورة يكون مستني رد، مش بالضرورة يكون مستني حل، مش حتى لو بيحكي معايا وبيتهمني اتهامات، أنا مش محتاج أرد في وقتها، أنا محتاج أسمع الأول قبل ما أرد. لو أنت شخص باحث عن السلام اسمع أكتر ما بتتكلم، اسمع قبل ما تفكر أن أنت تطلع رد من بقك، تكون سامع كويس قوي. لو انت شخص تحب ان انت تكون صانع سلام، درب نفسك على اختيار كلماتك وقت الغضب. اكتر حاجة بتفقدنا السلام الغضب، اكتر حاجة بتخلينا نحس ان احنا عملنا مشكلة مع الناس وقت غضبنا. ليه بقى؟ عشان وقت الغضب ده بيقود لسلسلة كبيرة من الخطايا، الإدانة، الشتيمة، أوقات مد الإيد، حاجات كتيرة قوي بتدخل تحت دايرة أو جوه دايرة الغضب. فلو أنت شخص تريد أن تكون صاحب سلام للناس اللي حواليك، فكر في كلماتك قوي وقت الغضب. درب نفسك قول له يا رب أنا محتاج أكونترول لساني وقت الغضب، يا رب أنا غضوب قوي. هو حتى الكتاب قال أغضبوا ولا تخطئوا، يعني في مجال للغضب، بس وانت غضبان هو طلب منا التدريب ده ان احنا ما نغلطش. مين يا بخت اللي بيعرف يغضب من غير ما يغلط؟ فده محتاج تدريب، محتاج جهاد، محتاج ان انا اقعد مع ربنا قعدات طويلة اقول له يا رب قويني وساعدني ان انا في وقت غضبي اتحكم. عارفين فيه في وقت الغضب كده تحس انه ايه قلبك بيدق بسرعة وابتديت تتنرفز وعندك حاجة كده بتزقك عشان ترد. اول ما تحس ان المشاعر دي ابتدت تجي لك قول له يا رب يا رب انا مش عايز ده، انا عايز ابقى اهدى من كده، انا عايز ما اندفعش زي المدفع الرشاش وافضل ارد. هيحس قوي بالكلام ده الناس اللي غضوبة، هتحس بالطاقة دي قوي. فتاني حاجة ممكن نقول فيها انه اختار كلماتك وقت الغضب. تالت حاجة وتقريبا ما فيش حد فيكم ما قالهاش في التعليقات، ما تنقلش كلام، ما تنقلش كلام خالص، لانه اكتر حاجة بتفقدنا السلام ان انا بقى قاعد في قاعدة اتكلم على فلان واقول ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وده قال عليك كذا وكذا وكذا وكذا ده انسى. ما تنقلش كلام. طب لو عايزة فضفض عن الشخص، يعني فضفض الاول ما بينك وما بين ربنا وشوف ده هيقودك لايه. يعني زي مثلا الشخص ده ضايقك قوي، وأوقات بتبقى محتاج تعرف إذا كان أنا معايا حق أزعل ولا ما زعلش، وأنا ببقى محتاجة أتكلم قوي عن إنه الشخص ده ضايقني وأزاني. أنا مش عايز أسوق صورته الصراحة، بس أنا عايز أفضفض، عندي جوايا طاقة فضفضة. أنتوا عارفين أحسن حاجة إن إحنا نفضفض، لو هنتفضفض عن شخص واللي هفضفض له ده عارف الشخص ده مذكرش الاسم، أنا مخنوق قوي أصل في حد عمل معايا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أو إن يفضفض لحد ما يعرفش الشخص اللي هفضفض له، أو إن يفضفض لربنا. بس فكرة إن أنا أشوه صورة بني آدم عند إنسان تاني دي خطية يعني محتاج الاعتراف عنها، لأنها نوع من أنواع الإدانة. طيب لو أنا في القعدة متعود أنقل كلام وأتكلم عن فلان وعمل وسوى وسافر وجه وفلان ده، حاول ما تكونش أنت الشخص اللي بيعمل كده، لأنه حقيقي دي أكتر حاجات بتسحب السلام إنك تنقل كلام. والشخص عادة اللي بيسمع بقى مدرك إنه زي ما بتتكلم على الشخص ده أنت برضو بتتكلم عليه.
خليني اخد التعليقات وبعدين ارجع اكمل. نانا ميرسي يا نانا على كل الحاجات الحلوه دي، وبتقول كل حب واحترام ليكي يا فينا. شاكر ومعناها شهكر ومعناها سكر، صح؟ فاحنا عارفين، عرفنا كده كلمتين بالكردي، شهكر اللي هي سكر وشيرين اللي هي حلوه. ماشي. دنيا بتقول الحوار كله زرع وحصاد، ازاي يعني اللي نفس اللي نفسي الناس تتعامل معايا بيه اعمل واتعامل انا معاهم وهم هيعملوا؟ بصي ده كلام حلو قوي، بس على ارض الواقع لما تيجي تتعاملي مع ناس كتيره ويحكوا معاكي هتكتشفي انه المفروض ان هو زرع وحصاد، بس اوقات الزرع والحصاد ما بيبقاش بالشكل اللي احنا عارفينه. يعني انا قدمت خير فالخير ده هيجيلي في الملكوت، في مفاهيم الله، في التعليم والوصايا، بس ده لما يكون الشخص مختبر الله ولما يكون الشخص على قلبه تنفيذ الوصية. كام واحد في العالم اللي احنا عايشينه على قلبه تنفيذ وصايا الله؟ احنا مش بنتعامل بس مع اللي قلبهم تنفيذ وصايا الله، احنا بنتعامل مع العالم كله، الشرير ومش الشرير. فبالتالي انا لما اتعامل مع حد شرير لا يتبع وصايا الله واتعامل معاه بمنتهى الخير، بكتشف ان الشخص ده بيرد لي كل خير انا عملته بأذية، بكتشف ان كل خير انا عملته معاه اترد لي بإهانة وبوجع. فاجي اسأل السؤال لربنا وأقول له يا رب، هو مش أنت قلت لما أعمل خير بيرجع لي؟ هو مش أنت قلت أنه أنا لما بزرع بحصد؟ طب ما أنا زرعت مع الشخص وأنا ما حصدتش اللي أنا زرعته. بس هنا يمكن بيبقى الوجع بيخلينا ما بنشوفش الصورة كاملة. هو الشخص أصلا رافض الله، فكونك أن أنت زرعت معاه حاجة كويسة، أنت زرعته في أرض بور او انت زرعت غلط. هل ربنا هيكافئك على الزراعة؟ هيكافئك على الزراعة، لان كان قلبك نقي 100% وانت بتزرع حتى لو الشخص ده ما كانش كويس. طب انت ما حصدتش معاه، ما تزعلش، لانه الشخص ده هو ضد تعليم الله وهو في قلبه الشر، فهو مش هيقدر اللي انت عملته، بس ربنا هيوردها لك بحتة تانية. الشخص ده كنت بتعامله كويس واذاك واهانك وانت ما كنتش مستني منه كده وزعلت جدا من ربنا انه زي رب الشخص ده اديته كل الحب وعامل الحب ده بكده، معلش، بس عشان الشخص ده رافض الله ربنا هيجيبها لك من شخص تاني عارف تعليم الله وهيردها لك من شخص تاني. فاوقات الحصاد ما بيبقاش من نفس الزرعة اللي انا زرعتها، لانه ممكن تيجي طير ياكل الحتة من الزرعة فما تطلعش سليمة، ممكن فطر يجي يبوظ الزرعة عادي، لكن ربنا هيبارك في حاجة تانية، في زرعة تانية مع شخص تاني. فمش دايما نبص على الحصاد اللي أنا زرعته، ببص على الحصاد في حياتي بشكل عام. دي نقطة مهمة لأنه أنت أثرتيها، وهي حد كان بيتكلم معايا فيها وتعبان قوي، أنه فين ربنا من شخص أنا بحبه وهو أذاني؟ فين ربنا من ده؟ فكنت محتاجة كده بقى ان انا اعلن الكلام ده، لانه هو واضح ان هو بجيب شكل كتير يعني. ميرسي يا نانا. طيب في اخر دقايق كده تعالوا نتكلم مع بعض ازاي اكون شخص يعني صانع سلام في وسط الناس. هو امبارح على فكرة كان اليوم العالمي لصناعة السلام في العالم، طبعا ما حدش اتكلم عنه كتير لانه في وسط الحروب في وسط الشر الحاجات الحلوه بقت بتروح. اصلا هم عملوا اليوم ده علشان خاطر الناس اللي ما بينها حروب وما بينها نزاعات كتيره تهدى شويه، بس هو راح فين ده وسط كل اللي احنا بنتكلم فيه يعني. تعالوا برضو نحكي ازاي اكون. انا قلت نختار اول حاجه ان احنا نسمع قبل ما نرد، تاني حاجة ان احنا نختار كلامنا وقت الغضب، وتالت حاجة اني ما نقلش الكلام تماما في اي قعدة لو انا عايز اكون صاحب سلام. رابع حاجة اعرف امتى اتدخل وامتى اخد خطوة لورا واسيب مساحة
دي مهمة قوي. يعني صانع السلام مش بيجري طول الوقت انه يصلح كل العلاقات اللي حواليه، او مش بيجري طول الوقت انه يخلي كل الدنيا سليمة وحلوة وكويسة، لانه ده احنا في عالم مش دايما هعرف اعمل ده، واوقات دي بتبقى اعلى من امكانياتي. لكن افضل حاجة ان انا اعملها اني ما اتدخلش في حاجة مش بتاعتي، انه لما الاقي انه الموضوع ده ما بين ناس معينة بلاش اقحم نفسي، لان اوقات بخلي الموضوع يسوء اكتر، فاعرف امتى اتدخل وامتى اسيب مساحة للناس اللي حواليا. صانع السلام بيعتذر لما بيغلط. لو انا غلطت باعلن انا غلطت، والكلمة دي مش بتقلل مني، انا اسف يا جماعة انا ما كنتش قصدي كده، ما كنتش قصدي الكلام ده، لان الكلمة دي بتوقف حروب بالكامل، بتوقف مقاطعة كانت ممكن تحصل. يا بخت اللي يعرف يوقف حرب قبل ما تبدأ بكلمة أنا آسف. نانا ربنا يحفظك يا فينا ويكتب لك الخير في كل خطوة، وتروحي ترجعي بالسلامة. أروح وارجع بالسلامة فين؟ أنا مش مسافرة. مع السلامة يا جميل. أروح وارجع بالسلامة الحلقة الجاية بتاعت يوم الخميس، ماشي. حس احنا عندنا يعني تروح وترجع بالسلامة دي معناها ان انا مسافرة، دايما الاكسبريشن ده بيتقال ان انا مسافرة، بس انا مش مسافرة، انا قاعدة يعني لسه قاعدة شوية، يعني ممكن اسافر بس لسه قاعدة شوية. طيب تعالوا نشوف برضو في الدقائق الأخيرة كده مواصفات صانع السلام. ما بيحاولش يكسب كل نقاش. مشكلتنا لما ندخل نقاشات او مشكلتنا لما ندخل اختلافات، انا ببقى عايزة اوصل فكرة انا معايا حق، انا رأيي اللي صح، انا يا جماعة اللي بقوله هو الاساس، يا جماعة لازم تسمعوني انا بقول ايه. ولو ما حصلش ده بعمل روح توتر في المكان. كان من مناقشة باظت بسبب انه في شخص متشبث برأيه وشايف انه هو الصح، ومش لازم اكسب النقاش. ده مش معناه ان انا بتنازل عن حقي، بس معناه ان انا بختار معاركي. يعني مش كل حاجة انا لازم ادبس دماغي فيها واقول ان انا عايزة، لا مش شرط. ما تحاولش تكسب كل نقاش، واختار معاركك اللي تدي فيها مجهود. حط الحدود من غير عنوان. ده يعني يا جماعة من فضلكم أنا ما بحبش كذا كذا كذا كذا، ما حدش يعمل كذا. ممكن ما عودش سمي بقى الحاجات، أو ما عودش أعملها بعدوان كمان، ما عودش تخانق وأنا بعمل الحاجة. لا يا جماعة، طب إيه رأيكم بس ناخد بالنا أنه في الحاجات المعينة دي نبقى نعمل كذا، علشان مش أحسن حاجة أن احنا هتعمل مشكلة بعدين. بس أوقات بيبقى حط الحدود، مش محتاج ان انا بقى اقعد لا من فضلك واتخانق واعمل واحط عناوين واحط اسماء ومسميات للحاجة. الحياة بتيجي بسيطة لذاذة كده، ممكن تاخد حقك بالسهل الممتنع اللي هو من غير ما حد يحس كده. من ضمن الحاجات اللي ممكن او المتوفرة في الشخص صانع السلام، وانتوا شاركوني برضو ايه مواصفات صانع السلام، سوري، ايه اللي يخليني اقدر اكون صانع سلام. ان انا اكون الشخص اللي بيهدي مش بيولع، ودي مش موجودة كتير دلوقتي. عادة في اي خناقة تبص تلاقي فيه حد يا جماعة هدوا بعض، مش معقولة كده، مش منعمل كده، مش معنى انه فلان عمل وعمل وعمل وعمل يبقى يستاهل ان ده رد الفعل. هو انت بتهدي ولا بتولع؟ هو انت بتقوم الناس على بعض ولا انت بتعمل ايه؟ فالجمال في صانع السلام انه دايما في اي معركة او في اي خناقة او في اي علاقة هو شخص بيهدي مش بيولع. مش شخص يدخل يقول ايه لا ما كانش من حق كذا كذا كذا، شخص بيتكلم بيعرف يمسك اعصابه، يتكلم بمنتهى الهدوء، يعرف ازاي يجيب مميزات الشخص ده ومميزات الشخص ده، ويعرف يقف مع الشخص ده ويعرف يقف مع الشخص. ما فيش حد غلطان على المطلق، هتلاقي دايما اي مشكلة في غلط من الطرفين، هتلاقي دايما حتى الشخص اللي كان مجني عليه ضيع حقه بسبب انه مثلا على صوته ولا شتم ولا عمل، فتبص تلاقي الموضوع خلاص بقى ايكوال يعني. تلاقي الشخص دايما اللي بيهدي مش بيولع. خلينا نفهم القصد الاول، خلينا نفهم الدنيا ماشية ازاي. فلو عايز تكون صانع سلام خليك الشخص اللي بيهدي مش بيولع. دايما انشر الخير.
انشر الخير للي تعرفه واللي ما تعرفوش، وما تستناش المقابل، لان انت بتعمل كده من اجل ربنا مش من اجل حد تاني. فلو حد حاجه لو حد لابس حاجه حلوه، قول لها الله ايه، قول لها، عشان بس قول لها دي هتعمل مشكله، قول لها الله لبسك شيك قوي، انت اموره قوي. شجع الناس، الناس بقت محتاجه تسمع كلمه حلوه، الناس محتاجة تفرح بأي تشجيع، بأي حنية، بأي كلمة حلوة. فخليك بتوزع الخير اللي تعرفه ولا ما تعرفوش. تلاقي حد شايل حاجة، ربنا يباركك ويهونها عليك. تلاقي راجل بيكنس في الشارع، ربنا معاك ويبارك عمل إيدك. يا الناس محتاجة تسمع، الناس محتاجة تفتكر إنه في ربنا حاسس بيها. محتاجين نراجع نفسنا ونراجع ايه اهدافنا، احنا مع الناس الاخرين صناع سلام ولا مرهقين. اشوفكم يوم الخميس في الحلقة الجاية وموضوع جديد، وصباحكم زي الفل. كنت مستمتعة جدا بالحلقة معاكم النهاردة.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما
1: مع فينا. يا صباح سما, صباحكم زي الفل, النعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة متنوعة معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة, وهنكون بنتكلم وندردش ونحكي في حاجات كتير وفقرات كتيرة وجميلة النهاردة. والنهاردة 22/9, ده يوم مهم, يوم مهم لأنه يوم مهم في حياتنا, يعني مفيش حاجة أو خبر معين هقوله يعني, بس هو يوم مهم لأنه ربنا ادهولنا, فإذا هو يوم مهم, وأنا مهم وإنت مهم وهي مهم والناس كلها مهمة في يوم مهم. فالنهاردة نبدأ بطاقة بقى كويسة قوي ونتكلم على انت مصدر طاقة ايه. موضوع الحلقة النهاردة, عمرك كده قعدت مع حد ساعة بعد ما قمت حسيت انه اوف اوف اوف يا ربي انا محتاجة امشي, انا مش قادر, انا مش طايق نفسي, نفسيتي تعبت يا جماعة, شيلوا الراجل ده من قدامي انا مش طايقاه. ومرة تانية تقعد كده 5-6 ساعات مع حد وتبص تلاقي الوقت جري في ساعة, وطول الساعة يعني تحس انه خلاص يعني بجد عدى الوقت ده كله, ده ولا كأننا لسه قاعدين, وطول القعدة هزار وضحك, ويعني حسيت ان انت ايه بقى, عارف لما الشخص امن معاك كده تحس ان انت خفيف, تحس ان انت طاير. الغريب انه ممكن يكون الاتنين كنت قاعد بتتكلم معهم في مشاكل, بتتكلم معهم في قضايا, بتتكلم معهم في حاجات, بس في واحد بيستنزفك قوي وحد تاني تحس انه وجوده سلام. وهنتكلم على فكرة السلام النهاردة قوي. في ناس لما تدخل في حياتك تحس ان انت بدأت حرب بجد, تحس انه ايه ده اللي بيحصل, انا مش قادر. وفي ناس مجرد بس لما بتقعد معاك تتكلم كلمتين تحس يا انا مش لوحدي, انا ربنا بيبعت لي الناس دي يطبطبوا عليا. فيا ترى مين حواليك بيقدموا لك الدعم, وليه في شخص ممكن يقدم الدعم وشخص تاني يقدم الهم؟ يعني ليه في شخص تحس ان وجوده سلام وشخص تاني تحس ان وجوده حرب؟ طيب لو انا بتكلم على تعاملات الناس معايا, يا ترى انا تعاملاتي مع الناس ايه؟ يا ترى انا وجودي في وسط الناس بيكون سلام, ولا وجودي في وسط الناس يعني لما بتقعد مع حد الحد ده بيقوم يقول قفلتني يا عم, قفلتني بجد, ما كنتش قادر اقعد اكتر من كده, وتحس ان الشخص ايمن معاك متضايق وانت شايف انه متضايق ليه, ده انا كانت قعدتي حلوه قوي انا مش فاهم هو في ايه. ولا لما الناس بتقعد معاك بتقول لك ده انت القعده معاك جميله جدا, ده انا انبسطت قوي, ده انت اليوم عدى بسرعه جدا. يا ترى انت بالنسبه للناس ايه؟ حلو انه انا اكون عارف الناس بالنسبه لي ايه, بس المهم برضو ان انا اكون عارف انت انا بالنسبه للناس ايه. يا ترى ايه اكتر حاجه في القعده بتسمعها بتضايقك؟ انت القعده تبقى تقيله على قلبك وتقول القعده دي تقيله قوي, يا ريتني ما كنت قعدت فيها. ويا ترى ايه اكتر لو اتيح لك الفرصه ان انت في نوعيات شخصيات معينه مش هتدخلها في القعدات اللي انت بتقعدها, يا ترى ايه نوعيات الشخصيات اللي انت بتقول لا لو سمحت عذرا انت ممنوع من الدخول؟ الشخصيات بالنسبه لك متعبه وبتستفزك وبتوترك. ومعانا سيلفيا بتصبح وتقول صباح الجمال يا فينا, صباح الفل عليك يا سيلفيا, وحشتيني جدا جدا, يومك مليان بالبركه والنعمه. احكي لي في موضوع مصدر الطاقه ده, انت مصدر طاقه سلام ولا مصدر طاقه حرب؟ طيب يا ترى ايه نوعيه الناس يا سيلفيا اللي لما بتقعدي معاهم بتحسي انه انت ارهقتي, انت تعبتي, ولو مسموح لك تقول لهم ممنوع الدخول هتقولي للناس دي ممنوع الدخول؟ ايه اللي ممكن يخلي القعده اللي قعدنا وسط الناس تقيلة على قلبنا, مش قادرين نعودها, حاسين ان احنا تعبانين وقرفانين؟ وايه كمان معانا لعبة شهور الميلاد, قول شهر ميلادك وتعالى نشوف انت ايجابي في ايه. هعمل شوية افتراضات كده علشان افتح كلام ونشوف كل واحد ايجابي في ايه. عقبال بقى ما ندخل وعقبال ما نتجمع مع بعض, يلا بينا نطلع اول فاصل, وبعد الفاصل نرجع نكمل. انت دلوقتي

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: خيرك هو ما يريده الله لك، راحتك هو ما تريده أنت لنفسك. خيرك سيؤدي لراحتك في النهاية وإن تألمت يسيرا، راحتك قد لا تؤدي إلى خيرك في النهاية وإن أراحتك كثيرا. ناس كتيرة فكرة أن وصايا الله طالما فيها حاجات ما بتريحنيش يبقى أكيد مش لخيري ومش هعملها، وملخبطين ما بين الخير والراحة. لكن الحقيقة أنه حتى في حياتنا بنشوف أن إحنا علشان نجتهد ونتعب ونحقق هدف كبير ده هيكون أحيانا على حساب راحتنا، فخيرنا مش هو راحتنا. الله بيعمله في وصيته أنه عايز خيرك مش راحتك. ده مش معناه أنك مش هترتاح، لكن معناه أنه خيرك هيجيب راحتك، لكن راحتك مش دايما هتكون لخيرك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: غني معانا من قلبك على راديو سما.
3: ورجعنا تاني ومكملين، وبنتكلم النهاردة عن ليه ناس وجودها في حياتنا حرب وناس وجودها في حياتنا سلام. بعد قعدة بتحس انك فرحان والوقت عدى بسرعة جدا، وبعد وقت تاني مع ناس تانية تبص تلاقي انك زي حمولة على قلبك، زي انك مش قادر. يا ترى انت بالنسبة للآخرين ايه؟ ويا ترى ايه السبب في انه اوقات القعدات بتبقى تقيلة مع الناس؟ لو قلت لك في ناس ممنوعة من الدخول في القعدة اللي انت بتقعدها علشان يبقى فيه سلام، ايه نوعية الناس اللي هتمنعهم من الدخول؟ سيلفيا بتقول الناس المتعبة ليا هي الناس النمامة على الناس، ويقصدوا يشوهوا في شخصيات، واللي بتسأل كتير. بصوا، من اكتر الناس اللي بجد بتعمل حرب ومش سلام الناس اللي بتنقل كلام، اللي هو حد يقول حاجة عن حد ويشوه صورته زي ما هي بتقول كده. ده من أكتر الناس بجد اللي مرهقة، بتخليك قايم شاكك في صوابع إيدك يعني، وفقد سلامك لأن أنت سمعت حاجات وحشة عن ناس أنت ما كنتش تعرفهم أصلا. والناس الفضولية اللي بتسأل كتير في ما لا يخصها، مش بستحمل طاقتهم وبكون متأكدة من جوايا انهم بيعملوا نفس الشيء مع الآخرين. صح، الفضولية وان الناس تتحشر في حياة حد تاني وانه يسألوا عن حاجات غريبة، بجد كل ده مؤلم جدا وبيضايق قوي. ايه تاني من الناس اللي لو تسمح لك ان انت تمنعهم من الدخول في القعدة هتكون بتعمل كده؟ الغريبة بقى انه السؤال اللي بتسأل هو المشاعر المفرحة والسعادة معدية؟ العلم بيقول انه انت ممكن تبقى قاعد وسط ناس وتكون مصدر تفاؤل، والتفاؤل ده يتنقل للناس اللي حواليك. في دراسة ضخمة تبعت الاف الاشخاص على مدار سنين، الباحثين لقوا ان السعادة مش بس احساس فردي، ده ممكن ينتشر داخل كل الدوائر الاجتماعية. يعني شخص سعيد او شخص متفائل او شخص عنده طاقة ايجابية ممكن انه ينقلها لكل الناس اللي حواليه. ودي اسمها بقى بيسموها في علم النفس العدوى العاطفية. فترى انت بتعدي الناس عدوى عاطفية سلبية ولا إيجابية؟ يا ترى لما تبقى قاعد مع الناس بتأثر فيهم إزاي؟ نفسي قوي النهاردة كل حد في الحلقة بيسمعني يبقى خارج مقرر إنه هيكون تأثيره في حياة الناس إيجابي مش سلبي، وإنه مهما كنت في يوم من الأيام من غير ما أخد بالي بحط تشاؤم، بحط غضب في الناس من غير ما اخد بالي، انا يا بخت اللي بيأثر تأثير إيجابي في حياة الناس. يعني احنا مش بندخل حياة الناس بس بشخصيتنا، ده احنا بندخل في حياة الناس بكلامنا، بتصرفاتنا، بطريقة أفعالنا، بمزاجنا. تخيل ان حد مزاجه مقلوب ممكن يقلب مزاج ناس كتيرة حتى لو هي رايقة. تخيل كده لما مديرك يجي متخانق وعصبي ومش طايق نفسه، ممكن اليوم ده يبقى نكد على الشركة كلها. فإذا مزاجك انت الشخصي ممكن يأثر على مزاج كل اللي حواليك. يا ترى احنا بنعدي الناس اللي حوالينا ضحكة ولا أمل ولا راحة ولا توتر ولا شكوى ولا عصبية؟ دي نقطة مهمة قوي، هسيبها مع كل واحد بيسمعني دلوقتي علشان تفكر كده. يا ترى انت بتنقل للناس اللي حواليك ايه؟ لانه انت هتكون بتتسأل كمان في الحتة دي، انت كنت مصدر لأنهي طاقة. خليني كده احكي لكم حكاية جميلة قوي. بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945 كانت اوروبا طبعا متدمرة بشكل كبير قوي، وكان في حروب وكراهية ما بين فرنسا والمانيا طبعا بشكل كبير جدا. لكن سنة 1950 حصل حاجة غريبة قوي. في عز الأزمة وفي عز الحروب وفي عز ما الدنيا كانت مولعة ما بينهم والكراهية والدم وكل واحد موت من التاني، فالوضع مش كويس خالص. فرنسا اقترحت ان هم يحطوا انتاج الفحم والصلب الفرنسي والألماني تحت إدارة شركة، وده عمل تأسيس الجماعة أو الجمعية الأوروبية للفحم والصلب. الكلام ده كانت سنة 1951، وشارك فيها عدد كبير من الدول الأوروبية. الفكرة دي صراحة كانت ذكية جدا، لأنه بدل ما نخلي اتنين بيتنافسوا، بلدين بيتنافسوا وبيتنافسوا على الموارد ويستخدموها في الحرب ويبقى بينهم مشاكل أكتر، الفكرة بتاعت الاتحاد وان هم يتحدوا بمواردهم مع بعض خلت ما بينهم تعاون غريب، وخلت ما بينهم العلاقات مع الوقت بتبدأ تتغير تدريجيا. وفي سنة 1963 وقعوا زي معاهدة كده انه هيبقى فيه تعاون ما بين البلدين. شوفوا من كام سنة، يعني أنا كنت بحكي أول الخبر في سنة 1945 عن الحروب اللي كانت ما بينهم والعلاقات البايظة اللي ما بينهم والدم والأزمات الكبيرة اللي كانت ما بينهم، وبعد كده وصلنا ل 1963 وقع ما بينهم معاهدة إنه هيبقى فيه تعاون مشترك ما بينهم على الفحم والصلب، وده أدى طبعا لنهضة كبيرة حصلت وتغيير ظروف كتيرة قوي. يعني معنى كده أوقات ده مثال ما بين بلاد من الناحية السياسية. بس الحكاية دي بقى خدتني لحتة تانية قوي. هل كل علاقة اتكسرت في حياتنا، هل كل علاقة انتهت في حياتنا هي بالضرورة لازم تفضل مكسورة أو لازم تفضل منتهية؟ عمرك قطعت علاقتك مع حد وبعدين العلاقة دي مع الوقت رجعتها تاني؟ هل الشخص اللي اختلفت معاه النهاردة هل مستحيل ترجع له بكرة؟ هل مستحيل ترجع تتفهم معاه تاني بكرة؟ وهل لما نرجع العلاقات، لو العلاقات رجعت، هل المصالحة معناها ان احنا ننسى اللي فات وكأنه ما فيش حاجة حصلت؟ ازاي ببدأ الصفحة الجديدة؟ يعني لما حصل انه انا قطعت علاقات ازاي اجي ابدأ الصفحة الجديدة؟ فأحيانا بحس انه لما العلاقات تضيق قوي، لما الحروب تزيد قوي ما بين الأطراف، لما الدنيا تتعقد قوي، بدل ما نستثمر كل واحد طاقته في انه ازاي يدمر الشخص اللي قدامه وازاي ينتقم منه، لو احنا استخدمنا الطاقة دي لانه ازاي نتعاون، ازاي يبقى فيه سلام، اعتقد الموضوع هيبقى مختلف تماما. وده تم بشكل يعني عملي ونموذجي. نانا صباح الفل عليكي يا نانا، وحشتيني جدا جدا جدا. صدقني يوم الخميس كنت موجوده بس حاسه انه بقاله فتره كبيره، لانه القعده معاكم بتديني طاقه ايجابيه قوي. بحس انه بجد الحلقه ساعه ونص بس انا بحس انها بتعدي معاكم كانها ولا حاجه ولا ربع ساعه حتى. فده بسبب ان انتوا خفاف على قلبي قوي وبسبب ان انتوا قعدتكم جميله قوي. احكي لي كده يا نانا، لو هيبقى عندك مقدره ان انت تمنعي شخص متعب من الدخول في قعده انت قاعداها، يا ترى ايه نوعيات الناس المتعبه في القعدات، وايه اللي يخلي القعده تبقى مع ناس مرهقه قوي ومتعبه قوي، ويا ترى انت مصدر لانهي طاقه؟ معانا لعبه شهور الميلاد طبعا، تعالوا نتكلم مع كل حد كده، وانت ايجابي في ايه؟ خليني بقى احكي لكم حكايه حلوه قوي، اخدكم لسنه ابعد شويه، 1914 في ديسمبر كانت بقى الحرب العالميه الاولى. انا بصوا بحس انه الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه يعني يسيبكم بقى من انها حروب، بس انا كحد يعني كلايف كوتش بحس انها قمه في ان انا بتعلم منها دروس نفسيه يعني بجد. اقعد اقرا كتير قوي عن الحتت دي لانه انا بحس انه بجد هي مش بس مجرد كانت فترة زمنية حقبة زمنية أليمة، إنما هي فيها كمية دروس مش طبيعية. الحرب العالمية الأولى طبعا كان الوضع برضو سيء كده ما بين الألمان وما بين البريطانيين، وكانوا كل واحد عاملين خنادق كده حرب في وش التانيين وبيحاربوا بعض والدنيا قايمة ما بينهم والوضع صعب جدا كعادة الحروب يعني. كان ساعتها في ليلة عيد الميلاد في ديسمبر، وحصل شيء غريب جدا جدا. بدأ شوية جنود ألمان يغنوا ترانيم عن عيد الميلاد. تخيلوا أنت شخص في الحرب، العيد موجود، أهلك ما تعرفش عنهم حاجة، ما تعرفش إذا كنت هترجع لهم ولا لأ، ما تعرفش أي حاجة، بس أنت نفسك تحتفل بالعيد. مفيش حد على وجه الأرض بيكون حابب الحرب وبيكون حابب الدمار وبيكون حابب عدم السلام. فالمهم كانوا قاعدين في الخنادق بتاعتهم وكانوا متألمين نفسيا جدا، فابتدوا يحاولوا يرنموا ترانيم عيد الميلاد. الحاجة الغريبة بقى اللي حصلت هي الخنادق بتاعتهم كانت قدام خنادق البريطانيين في الحرب، إنه الجنود البريطانيين بدأوا هم كمان يردوا عليهم بنفس الترانيم، فابتدوا دول يرنموا وابتدوا دول يردوا عليهم الترانيم. ففجأة كده بعد ما كانت الدنيا يعني ما بينها ضغوطات وما بينها حاجات كتيرة قوي، شوية ترانيم خلت فيه هدوء وسكون في المكان. بعدين شوية كده وابتدوا الجنود، كل جنود تخرج من الخندق بتاعه وابتدوا يتجمعوا في منطقة وسطية، كلوا مع بعض واتبادلوا هدايا واتبادلوا سجاير واتبادلوا يعني قضوا وقت حلو قوي، لدرجة ان هم عملوا مسابقات ما بينهم. انتوا متخيلين انه اتنين بيحاربوا بعض من كام ساعة وما بينهم حرب، بمجرد ما هديوا وحسوا انه في عيد وحسوا انه في فرح وابتدوا يعني يسمحوا لنفسهم بدخول الفرح وابتدوا يرنموا، كان في عدوى رهيبة للجيش التاني وهو كمان ابتدى يرنم، وابتدت القصة من معركة لابتدت انها تدخل في حتة مسابقات وألعاب وأكل وشرب وهزار وضحك. طبعا القادة العسكريين اعترضوا على الوضع ده وكانوا يعني عندهم غضب رهيب لحدوث ده، لان وانس انه دخلت المشاعر انت هتكمل حرب ازاي يعني، ومنعوا انه ده يتكرر ومنعوا انه ده يحصل. اللي عجبني بجد وقعدت اتأمله في الحتة دي، ان ناس قبل ساعات كانوا بيحاربوا بعدين بقوا بيتكلموا ويدوا هدايا. اكتر حاجة اثرت قلبي في القصة دي انه الحرب في حد ذاتها ما اختفتش ولا الاختلاف اختفى، لكن لما كل انسان فيهم شاف الانسان اللي قدامه وشافه على انه انسان زيه لحم ودم ومشاعر وقلب، التفاصيل اتغيرت وابتدى يبقى فيه بهجة. ما شافوش انه مجرد عدو ولازم اخد حقي وانتقم منه، شافوا انه انسان ربنا خلقه بقلبه، هو كمان نفسه يحتفل، هو كمان عنده أسرة سايبها، هو كمان عنده مشاعر. فأخدتني كده في حتة أنه لو كل واحد فينا في عز الأزمة اللي ما بينه وما بين الشخص اللي قدامه فكر للحظة أنه مش عدو، وفكر للحظة أنه إنسان زيه زي يعني زي إنسان زيي عنده مشاعر وبيتضايق وأكيد مش مبسوط من اللي بتحصل، أكيد في حاجات كتيرة هتحصل. أوقات كتير قوي بنحول شخص مختلف عننا لمجرد الاختلاف لعدو قبل ما نحاول نشوف إن هو إنسان وليه ظروف وليه ضعف وليه مشاعر زينا. فتفتكروا كده لو شلنا كلمة عدو ما بين الناس وإنه ده خصمي، كم خناقة كانت ممكن ما تحصلش، كم حرب كانت ممكن ما تقومش، كام خسائر كانت ممكن ما تحصلش، كام عدوات كانت ممكن ما تحصلش. فالقصة بصراحة يعني أثرت قلبي بالقصة دي بصراحة. يعني تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. نانا شهر 4. بصي يا نانا هقولك انت إيجابية في ايه قوليلي بقى ده صح ولا غلط. ماشي. انت إيجابي لأنك عندك ميزة انك ما بتسمعش ما بتردش قبل ما بتسمع، بتسمع الأول. دي ميزة يا جماعة قوي. تعرفين انه لما لقوا انه ليه معدل الإيجابية أقل في حياة الناس، لقوا ان الناس بترد بسرعة قوي قبل ما بتسمع. فالميزة بقى ايه رأيك في فكرة انت إيجابية لانك بتسمعي كتير قبل ما تردي؟ هل يعني انا انت بالشخصية دي انك بتسمعي قبل ما تردي؟ وليكي رسالة كده ان مش كل شخص بيحكي لك محتاج حل، ساعات محتاج يتسمع بس. لما حد بيفضفضلك يا نانا بيبقى ايه رد فعلك؟ بتسمعي له على طول وبتقفي جنبه ولا بتدي له حلول؟ اول فكرة بتيجي في دماغك ايه لما حد يجي يفضفضلك ويحكي لك هو محتاج حلول ايه، فانا هدي له حلول ولا ايه؟ هكتبلك الرسالة بتاعتك كده وقريها على مهلك وقوليلي ايه افكارك في الدنيا من ناحية الجملة بتاعتك. خليني كده اروح للحتة اللي بعدها. وانا شهر 12، يلا بينا نسمع شهر 12 بيقول ايه. ده ليا انا بقى. شهر 12 بيقول انك انت ايجابي لانك بتسيب اللي يستنزفك، وانا دي بالنسبة لي حقيقية قوي. لانه بصراحة انا بحس لما الاقي الشخص اللي قدامي، وهنتكلم في الحلقة يعني ايه استنزاف، وهنتكلم في الحلقة يعني ايه انسحاب من شخص بيستنزفني. بس انا بحس بصراحة انه لما الشخص يستنزفني قوي ولما اكون حملت كل محاولاتي فانا بنسحب بصراحة وببعد خالص، لانه خلاص ما فيش مجال ان انا اكمل، انا بحرق وقت. والرسالة ليا انه احيانا سلامي مش محتاج خناقة، محتاج مسافة. انا اؤمن بده جدا. ايه العلامة اللي لما بشوفها تعرف اني محتاج اخد مسافة من الشخص؟ انه ابتدى ما يحسش بمين فينا، انه ابتدى ما يحسش بانه ليه حقوق دي الشخصية بتاعتي. يعني انا ممكن اكون بتعامل معاك انا اكون مش معجبه قوي بشخصيتك، بس اتس اوكي، دي الشخصيه بتاعتك انا مش هغيرها، فانا واجب عليا احترامها. فلما انا بيحصل معايا كده انه الشخص اللي قدامي مش مدرك انه دي شخصيتي ودي انا، وانه انت يعني لازم تحترم المسافه اللي ما بيننا، بحس انه لا، ده بيستنزف جدا ومحتاج ان انا امشي. فدي الـ الـ الـ الرساله الخاصه بيا. ميرسي يا نانا قوي. معانا الرسائل النهارده، انت ايجابي في ايه؟ رسائل لطيفه قوي. فكل حد كده يقول لي شهر ميلاده ونكون بنسمع مع بعض انت ايجابي في ايه. ان انا بتقولي اللي بيحكي اسراره ومشاكل الناس بتبقى قاعد وانت حاسس ان دورك جاي. يا نانا جبتيها صح جدا، ودي تقريبا شبه اللي قالتها كمان سيلفيا، انه فعلا لما بتلاقي حد عمال بيحكي على اسراره ومشاكل الناس انت دورك جاي. فعلا ربنا يدينا القدرة على ان احنا نتحكم في لساننا. اوقات العيب ده بيطلع من الناس من غير ما تاخد بالها، بس فعلا احنا محتاجين نلمت ده. القصص رائعة يا فينا، شفتي مؤثرة قوي. بصي انا بتخطف قلبي الحاجات اللي هي مش عارفة، ربنا برضو مديني حتة كده نعمة كده انه في وسط كل حاجة ضلمة بعرف اطلع قصة حلوة بصراحة. يعني انا لما مهرت شوية حاجات عن الحروب انا بتبقى اعصابي منهارة بصراحة، وبعدين دلوقتي في كمية حاجات بتحكي عن الحروب كتيرة قوي، وانه الفترات الزمنية لسه حلقات معمولة قريب من يوتيوبر مهم يعني برضو عن شوية حروب وكده، فتحس ان انا بقى بقعد اركز. بس انا بصوا بحاول افصل قوي ما بين المشاعر السلبية وما بين ان انا هتعلم من ايه، ده اكيد ما حصلتش صدفة، اكيد الحكاية دي لما هتتحكي ل 300-400 سنة قدام يبقى المفروض ان اللي يسمعها بعد 300-400 سنة توصل له مسج، فانا بحاول ادور على المسج دايما. شهر 9 يا سيلفيا، يلا بينا نشوف شهر 9 بيقول لك ايه ونشوف انت ايجابي في ايه. انت ايجابي او انت ايجابيه لانك بتدي مساحه للناس، صح ولا غلط؟ بتدي مساحة للناس. مش كل بعد بتبقي قصده بيه تجاهل، ومش كل سكوت زعل، انما اوقات بنحتاج ان احنا نبعد شويه عشان ندي مساحه للناس. لا احنا بنتجاهل ولا احنا زعلانين، بس بدي اللي قدامي فرصه يفكر. لما حد قريب منك يختفي شويه بتساليه مالك او مالك، ولا بتقولي خلاص ده اتغير وبتبعدي انت كمان؟ تتصرفي ازاي في الموقف ده؟ لما حد قريب منك يختفي شويه بتساليه مالك، ولا بتقولي خلاص هو اتغير وبراحته وبعد وانا مش هعمل حاجة يعني في الموضوع؟ فاحكي لي كده في شهر 9 الخاص بيكي. وانا متهيألي كده التعليقات خلصت. طيب تعالوا كده نروح للحتة اللي بعد كده. يا ترى انت شخص مريح ولا مرهق؟ انت شخص مريح ولا مرهق؟ السؤال ده نفسي كل واحد يجاوب عليه بيسمعني النهاردة. انت شخص مريح ولا شخص مرهق؟ مهم قوي ان انا اكون عارف الاجابة دي في حياة الناس، لانه بصراحة اوقات في ناس بتبقى مرهقة قوي وشايفة نفسها مريحة قوي. انا مش قصدي اعمل مشاكل، انا مش قصدي اضايق الناس. انت ليه بتقول عليا ان انا مرهق؟ ده انا حاولت اسمعك، بس للأسف التقييم النهائي مش ليك، التقييم النهائي للي قاعد معاك. الشخص اللي بيقوم من القعدة معاك هو بيكون حاسس بإيه؟ هل بيحس انه تسمع؟ هل بيحس انه مفهوم؟ هل بيحس انه بيقدر يكون على طبيعته؟ أوقات احنا بنكتفي بنظرة نفسنا لنفسنا، بس في جزء من حياتنا احنا محتاجين نشوف الناس اللي حوالينا بتشعر بيه. مش اي ناس، الناس اللي في الدايرة القريبة اللي انا بثق فيها. في ناس بتتكلم كتير وتحكي في القعدة، بس بتحس في الاخر ان انت استنزفت قوي في القعدة، بتحس انه تعبان. المشكلة انه اوقات الشخص المرهق زي ما قلت كده هو ما بيبقاش حاسس انه مرهق، لان هو شايف انه انا لو صريح معاك فده أنا صريح. بس هو في الحقيقة أنت ما كنتش صريح، أنت جرحتني بكلامك. أنت صراحتك دي كانت عاملة زي مية النار اللي نزلت تكوي فيا. فأنت مش شايف أنها صراحة، بس هي جرح ليا، كلام جارح جدا. الشخص اللي هو اللي بيبقى شايف نفسه أنه هو حلو بس هو مرهق للآخرين، ممكن يقولك أنا مهتم بكل تفاصيلك، بس هو حقيقي مش اهتمام على قد ما أنه تطفل، على قد ما انه تدخل بزيادة. ده مش اهتمام، ده خنقة. انا بحب اساعدك، انا بحب ودي برضو ازمة عند بعض الناس، انه طول الوقت في حياتك بيقدم مساعدات، بيقدم انه عايز يبقى جنبك، انه عايز يعمل حاجات كتيرة قوي، بس هو ما بقيتش مساعدة، الموضوع بقى فرض نفس. انا فرض نفسي عليك طول الوقت. انا بحكي اللي جوايا وبتكلم معاك علشان بحبك وبتكلم بطبيعتي، بس الحقيقة انت بتصب حملك دايما عليا. انت كل ما تشوف خلقتي عمال تطلع كل

0: يفتح نفس الموضوع 1000 مرة ومن غير ما يحاول يغيره ولا يشوف انت مستمتع بالموضوع ولا لا. انا سمعته قبل كده بس لازم اقعد اسمعه لان انت بتتكلم فيه كل مرة. ويقولك انا كده عشان صريح. تعالوا بقى نشوف على النقيض الشخص المريح بيسمعك من غير ما يستنى دوره في الكلام. في ناس كده لما تسمعك تبقى مستنية امتى هترد ومتحفزة كده، لكن ده بيسمعك من اجل السمع، من اجل انت تتكلم، من اجل ان انت تطلع اللي جواك. بيختلف معاك بس من غير ما يقلل منك، عمره ما بيقلل منك. بيسيب لك مساحة من غير ما يحسسك بالذنب، من غير ما يحسسك ان انت متعاقب، من غير ما يحسسك ان انت عليك انا لازم اسيبك عشان انت اذيتني، لا خالص. بيسيب لك مساحة من غير ما يحسسك بالذنب. ولو مش قادر يساعدك هيقولك بمنتهى الصراحة أنا آسف أنا مش قادر أكون متاح في الوقت ده. ومش لازم يحللك مشاكلك، هو عارف حجمه وعارف مسؤولياته، فمش لازم دايما عارف إن هو يحللك مشكلتك، ممكن يسمعك وخلاص عشان تفضفض. فأحيانا بيبقى كفاية إنه يخليك تحس إنك مش لوحدك. أنا مش بقدم لك صحيح مساعدة بشكل كافي بس أنا بسمعك ومش سايبك لوحدك. ده في حد ذاته شخص مريح جدا. والفرق ما بينهم بصراحة واضح جدا، إن الشخص المرهق بيخليك بعد القعدة تسأل هو أنا مالي، هو أنا اتطفيت كده ليه، لكن الشخص المريح بيخليك تسأل هو إزاي خلاني خفيف كده، هو إزاي خلاني يومي مش تقيل كده. فدايما اسأل نفسك لما الناس تبقى قاعدة معاك وتقوم وتسيبك بتكون أخف ولا بتكون حاسة أنها تقيلة، ولا محتاجة تبعد عنك فترة عشان تاخد فترة نقاهة من اللي انت عملته فيها. انت مرهق ولا مريح للآخر؟ تعالوا كده نطلع فاصل بس خليني أخد التعليقات وبعدين أرجع أكمل. نانا بتقول أنا أميل إني أسمعه الأول، يعني انت إيجابية في دي، برافو، لانه مش كل فضفضة هي طلب نصيحة، واحيانا مجرد ان الشخص يحس حد فهمه ومش بيحكم عليه بيكون اهم من اي نصيحة. برافو برافو برافو برافو. تعرفين يا جماعة انه كنت لسه بتكلم مع ليليان امبارح، انا وليليان صحاب قوي بنقعد نحكي مع بعض يعني، فكنت بقول لها اكتر حاجة فرقة معايا في حلقات الراديو انه من كتر ما بقرا كتير قوي في الصحة النفسية علشان أقدر أطلع حلقة كويسة بتخليني أنا قادرة أكون عندي قدر من السماحة النفسية والمرونة النفسية. حلوة قوي أن أنت طول الوقت تسمع، حلوة قوي أنك طول الوقت تركز أنت مين، علشان دي هتسهلك كتير قوي في التعاملات اللي أنت بتتعامل فيها مع الآخر. سيلفيا بتقول صح جدا، ده أنا بسأل الأول وبشوف رد الفعل على أساسه وبتعامل بعد كده أو بحاول أوضح لو حصل فهم خاطئ لموقف. أنت شخص مريح بصراحة، لما بسمعكم وأنتوا بتتكلموا بينفع نحكم إذا كان الشخص ده مريح ولا لا ولا مرهق. أنت شخص مريح، شخص مريح لأنه ما بيبقاش عبء على الآخر، بيعرف يبقى عنده سنسور كده، أنا محتاجة أقرب دلوقتي ولا محتاجة أبعد عشان أريح الشخص شوية. إن أنا بتقول اللي بيختبرك أو يجرحك قدام الناس على سبيل الهزار، أنا الناس دي بجد بجد يا نانا لو عندي سماحية إن أنا أقومهم من أي قعدة هعمل كده ومش هتردد لحظة. الناس دي حقيقي أنا اختبرتها في حياتي ومع الآخرين، هي بجد مؤذية جدا. اللي بيبقى مقعدك علشان كأنه بعمل لك اختبارات وكل ويضايقك ويتنمر عليك ويقولك في الآخر أنا بهزر، لا بجد شخصيات متعبة وشخصيات حقيقي مش سلكة، مش سلكة خالص. تعالوا كده يعني نطلع فاصل وبعد الفاصل نحكي هل أنتم مؤمنين بفكرة العدوى العاطفية؟ يعني تعالوا نتناقش في الحتة دي كده بعد الفاصل. هل انت مؤمن انك ممكن تكون سبب في قلب مزاج الاخر او انك تحسن مود الاخر؟ هل مؤمنين انه حد ممكن يكون مزاجه وحش يقلب مجموعة كاملة؟ هل انتم مؤمنين بالعدوى العاطفية؟ يلا بينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل.
1: دلوقتي بتتابع إعادة برنامج

0: دبل إسبريسو. أهلا بكم في نشرة أخبار التاسعة. ومن ناحية أخرى انفجر أمس هذا وقد لقوا مصرعهم جميعا. وفي مكان آخر أغرقت السيول. أما عن الزلازل فقد فقد وتشرد الملايين وهبوط الأسهم وانتشار الأوبئة.
1: أطفي يا عم من فضلك، مش ناقص طاقة سلبية.
0: طب على فكرة بقى، علميا مفيش حاجة اسمها طاقة سلبية. طاقة سلبية مالت الأوضة وإيجابيا على البحر والمصايب والكوارث المالية العالم دي.
1: ششت، بس لو سمحت اعمل لي مج قهوة كبير.
0: ده رابع مج قهوة، كفاية كده. القهوة بتسرع ضربات القلب. الحل مش في القهوة.
1: أمال الحل فين؟
0: الحل إنك تطمن وتصدق، تصدق إن في حد يضمن لك حياتك وأولادك وممتلكاتك وسلامك وهدوءك، وتقدر تنام بعمق وتاكل بشهية وتتبسط بكل اللي عندك.
1: ده حلم ولا خيال ولا إيه المطلوب مني؟
0: ربنا بيقولك أنا بحبك وأحميك من كل الشرور.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: دنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا يا دنيا، وحشتيني حقيقي بجد، بحب وجودك قوي. دنيا شهر 7، هقولك يا دنيا انت ايجابية في ايه، وقوليلي انت ده صح ولا غلط، وعلقي على كلامي كده وتعالوا نتناقش مع بعض. انت ايجابية لانك بتعرفي تقولي لا، بتعرفي تقولي لا يا دنيا بجد، دي ميزة رهيبة بجد، شابو لكل حد بيعرف يقول لا، لا لحاجة ضد مبادئه، لا لحاجة هتيجي على صحته، لا لحاجة هتستنزفه، لا لحاجة حتى لو كان حد بيحبه قوي. فأنت إيجابية لأنك بتعرفي تقولي لا. مش كل موافقة طيبة ومش كل رفض أسوأ. إيه أكتر حاجة نفسك تتعلمي تقولي لها لا؟ إيه أكتر حاجة نفسك تتعلمي تقولي لها لا؟ ده شهر 7 يا دنيا، وقوليلي الكلام ده هل ينطبق ولا لا، مع ولا ضد. بنتكلم للناس اللي لسه داخلة وبتسمعنا عن الناس المريحة والناس اللي بتسبب قلق وتوتر. يا ترى أنت من الناس المريحة لما حد بيقعد معاك بيقولك أنت شخص مريح، ولا الناس بتبقى قاعدة معاك نفسها تقوم؟ ممكن تكون كابر علشان ما تعرفش الإجابة، بس هي ليها إجابة وإجابة أكيد معروفة. طه، أين أنت يا طه؟ وحشني جدا يا طه، عامل إيه؟ يسعد صباحك وصباح المشاهدين راديو سما. صباح الفل عليك يا طه، دايما كده يومك مليان بالبركة والنعمة والانطلاق يا رب، وتقدر تعمل حاجات كتير قوي وحاجات حلوة على قلبك. طه بيقول بكره الشخص اللي بينتقد كل شيء. أكيد، بص، من حق كل بني آدم يقول اللي عاجبه ولا مش عاجبه، برضو عشان إيه يبقى لينا واللي علينا. يعني من حق إنه مثلا أنا مش عاجبني الحاجة الفلانية فقولي يا جماعة هي مش لطيفة قوي، أو ممكن أعملها بشكل تاني أو بتاع. بس في ناس كده يا جماعة طول الوقت مش عاجبها العجب ولا الصيام في رجب بالمثل الشعبي، يعني مش عاجبها حاجة خالص، بجد مش عاجبها حاجة خالص، أيدلوا صوابعي العشرة شمع مش عاجبه حاجة خالص. ففي ناس بجد مهما عملت هي ما بتعرفش تقول شكرا، ما بتعرفش تقول أنا عاجبني. ناس مرهقة ومتعبة جدا. هاجي معاك يا طه في الحتة دي، وهقولك إن أنا بجد لو في إيدي إن أنا أمنع دخول الناس دي همنع الناس دي بجد. إيه تاني من الناس اللي أنت شايف إن هما تقال قوي على القعدة، علشان أنت بس بتبقى دايما عامل الحاجة وخايف لأن أنت عارف إنها تتقالك عليها لا، فده إحساس مرهق جدا. نانا بتقول أكتر حاجة بتخلي القعدة مرهقة في رأيي هو غياب التبادل، واحد بيتكلم والكل بيسمع، واحد بيسأل لكن مش مهتم بالإجابة، أو كل يتحول لجدال أو شكوى. جدا جدا يا نانا، فكرة إنه فعلا بجد أنا اللي هنا الوان مان شو، وإن أنا اللي هتكلم، وإن أنا اللي لازم لما قاعد كله بيقعد يسمعني وكله يعمل لي حساب، وأنا اللي يضحك، وأنا اللي أقود الحديث، وأنا اللي من غيري لا تقدرون أن تفعلوا شيء. الشخص ده برضو متعب جدا، متعب جدا، لأنه لما ما بيبقاش موجود القعدة بتبقى أحسن مليون مرة. فأنا برضو موافقاكي جدا يا نانا في الكلام اللي أنت بتقوليه ده. نانا بتقول بالمقابل القعدة المريحة مش لازم تكون مليانة كلام، أحيانا أحسن قعدة هي اللي تقدر تسكت فيها من غير ما حد تحس إنك لازم تؤدي دور. عارفين انتوا كنت لسه بتكلم مع حد فبنتريق بنقول إيه، إحنا اللي بينا مصامتة مش مكالمة بجد. كنت أنا وأخويا كده بنتكلم، فإحنا بنتكلم إحنا الاتنين رافعين السماعة بس ما بنتكلمش، إحنا ساكتين. فكان في حد قاعد معايا فبيقول لي يا فينا انا مش بجد مش فاهم المكالمه اللي ما بينك وما بين اخوكي، هو انتم متصلين من بعض عشان تسكتوا؟ فبقول له انا بحب انا واخويا اعمل مصامته. قال لي يعني ايه مصامته؟ قلت له يعني عكس المكالمه، هي مش مكالمه هي مصامته، احنا الاثنين بنلتزم الصمت. طب ليه يا فينا ما تتكلموا؟ احنا اتكلمنا شويه بس حسينا ان احنا مع بعض بنونس بعض في التليفون، فمش مهم نتكلم عادي، بس مفيش حد فينا متضايق، احنا مع بعض على التليفون سامعين صوت نفس بعض بس، مش مشكله. هو لازم نتكلم طول الوقت عادي من غير بقى ايه اللي هو بقول لك ايه، لو هتسكت كتير في الاحسن. لا عادي، انا بحب المصامته، مش فارق لي اكون بعمل تليفون عشان اعمل مكالمه، ممكن اعمل مصامته. جربت قبل كده تعمل مصامته مش مكالمه مع حد، انك تتصل بيه بس لمجرد ان انت عايز تحس ان هو معاك وعايز تسمع نفس وعايز تشعر ان هو معاك في المكالمة وخلاص، مش مهم تتكلموا، مش مهم تقولوا حاجة، تكون انتوا الاثنين مخنوقين مش قادرين تتكلموا، بس المصامتة بتبقى حلوة في الوقت ده، فعادي يعني. ففعلا في اوقات بتبقى القعدة المريحة مش شرط نقعد نرغي، مش شرط نقعد نضحك، مش ملل ولا حاجة، احنا قاعدين بس مع بعض بنطمن على بعض، كل ما يجينا رغبة في الكلام هنتكلم، مش حاجة مؤذية يعني. قبل الفاصل كنت بقول لكم يا ترى هل العدوى العاطفية فعلا بتؤمنوا بالفكرة دي ان ممكن يكون شخص موده كويس؟ خليني اقول لكم انه العلم طبعا موافق على الفكرة دي جدا، بدليل انك مثلا تعالى نتفرج على، جابوا مجموعة ناس وفرجوهم على أفلام فيها مشاعر كتير قوي، وأفلام نهايتها حزينة وأفلام تانية نهايتها سعيدة. أنت نفسك، خليني أقول لك على كده، أنت ممكن تدخل فيلم ويكون نهايته حزينة جدا، ترجع البيت متنكد متضايق، ياريتني ما كنت اتفرجت على الفيلم، ياريتني ما شفته، ياريتني ما دخلت، ياريتني كنت قريت الريفيوز الأول عنده، ياريتني كنت حرقت لنفسي الفكرة وعرفت النهاية وما كنتش دخلته. وتفضل قاعد وقت بتحاول تتعافى من أن تأثير الفيلم يروح من عليك لمجرد أنه العدوى العاطفية حصلت لك. أنت لما اتفرجت على الفيلم عشته بكل مشاعرك، تأثرت بيه، مودك بقى نفس مود بطل الفيلم، لو مات في الآخر بتحس أن أنا لقدت عنت ومت أنا كمان، فيعني اللي هو بتحس أنه خلاص أنت جايب آخرك أنت كمان. فده حاجة في علم النفس جدا، وعملوها على دراسات كتيرة جدا، وجابوا 277 واحد وعملوا عليه دراسات كتيرة وشافوا تعبيرات الوجه من الصور والفيديوهات والكلام ده، فقالك أنه لقى أن الناس على وشك لما تيجي تبص لحد. انا مثلا من الناس بجد اللي ما بعرفش اتفرج على فيلم مع حد، ليه بقى؟ عشان انا الشخص يتوجع ومعامله كده بملامحي، فتحس ان انا اللي اتوجعت، لما يضحك هتلاقيني ضحكه، لما يتكلم اعمل براسي فتحس ان انا عايشه مع الشخص جدا وعايشه مع مشاعره جدا. فبيقول لك انه التجربه اللي عملوها على الناس دي، بيقول لك ان الشخص بيقلد اللي قدامه لما بيعيش مشاعره ولما بيعيش احاسيسه، يكاد يكون بيقلد اللي قدامه، فعشان كده المشاعر بتتنقل بسرعه جدا، والعدوى العاطفيه بتتنقل بسرعه جدا. يعني لو سيادتك مودك وحش ومتعصب، هتلاقي كل الناس مكشره وشها متعصب وشها كشري. فدي من أكتر الحاجات اللي بتثبت نظرية العدوى العاطفية. وبيقولك إنه مش السعادة بس اللي تتنقل، ده بيقولك السعادة ممكن تتنقل كشعور. في بقى فرق ما بين حاجتين فرقوا ما بينهم حلوة قوي، السعادة والغضب. قالك السعادة ممكن تتنقل بملامح وشك، بكلامك، يعني لما تشوف حد سعيد وموده حلو تلاقيك انت كمان انبسطت وهللت وبتاع وكلامك بقى لطيف وبتعرف تجامل. لكن الغضب مشكلته انه ممكن يتحول الى سلوك، يعني لما تلاقي حد بيتعصب عليك او حد موده غضبان، انت ممكن سلوكك نفسه يبقى عدواني وممكن تمد ايدك على حد اللي قدامك. تخيل بقى انت قد ايه مؤثر في مشاعر الشخص اللي قدامك وفي حركاته وفي طباعه من غير ما انت تتحس. فرسالة لكل مدير او كل حد مسؤول عن أسرة او كل حد، لما بتعكنن انت بتعمل بلوى، انت بتأثر على الأسرة بشكل فلكي، بتأثر على الشركة بشكل، فتحكم في مشاعرك شوية، اتحكم في مزاجك شوية، لانه الآخرين هياخدوا من مزاجك ويشربوا منه، يبقى هو كمان ده مزاجهم. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. دنيا بتقول لي هناء، لا دي بتقول نزل عليكم الوحي ولا ايه لما نسكت. ايوه انت بتتكلمي على المصامته. لا ده انا شخص، ده هناء، يا قصدي يا دنيا تعالي اقعدي معايا كده شويه. على فكره انا شخص مثلا يعني ايه، لما انت هتيجي تتكلم كتير انا هسمعك، بس انا مش شرط اتكلم كتير. مثلا شخص يعني اشوف انا لبلب ازاي وبعد اتكلم كتير في الراديو، بس على المستوى الشخصي مثلا ممكن اقعد مع حد وما نتكلمش كتير، اسمع اكتر، اتعودت على السمع اكتر. يمكن اتعودت اكتر على لما انا احب اتكلم بتكلم مع نفسي. يعني بحكم ظروف الحياة، بس عودت أسمع قوي. فأوقات كتيرة قوي لما الشخص اللي قدامي بيسكت أنا كمان بسكت، بس أنا مش ببقى متضايقة، بالعكس أنا ببقى مبسوطة عادي. ففي ناس بقى بطبيعتها شقية قوي ما بتعرفش تقعد في قاعدة سكتين، بس أوقات برضه أنا بيبقى المود بتاعي كده. يعني مثلا أنت عارفة بقى قاعدة في قاعدة أقوله حاجة يا جماعة أنا زهقت من السكوت، من القاعدة الصامتة دي أنا سكت يعني. فبقى على حسب المود يعني، بس في كل الأحوال مش شرط إن اللي حواليك ساكتين فيبقوا مملين، يعني ده اللي احنا عايزين نقوله في نهاية الكلام. يعني نانا بتقول لو اتفرجت على فيلم وكانت نهايته حزينة ممكن أفضل لحد يومين مش راجعة لطبيعتي. ده مش انت بس، ده هم عملوها دراسة على ناس كتيرة قوي، قالوا لك ان المشاعر العدوى العاطفية مؤثرة جدا على الآخرين، لدرجة انه انت سيادتك ممكن تكون مرتبك حصل له خصم النهاردة، فانت جاي في البيت متنكد وعصبي ومتضايق، فانت ممكن يجي لك بعدها بيومين انه القرار كان غلط ورجعوا فيه، فرجعت مبسوط جدا، فترجع للبيت تلاقيهم بنفس النكد وانت مش عارف تخرجه من مرحلة النكد. ليه؟ لانك بقالك يومين عمال تنكد فيهم انه انت اصلا مضغوط ان مرتبك قل، فعمال تديهم فوق دماغهم، فهم اكتئبوا واتضايقوا فاخدوا من حالتك وعاشوا فيها، فانت لما انبسطت مش قادر ترجعهم بسهولة، لانه مشاعر الحزن مؤثرة اكتر من مشاعر السعادة. ده للأسف احنا كبشر بنتأثر بمشاعر الحزن بشكل رهيب عن مشاعر السعادة. فدي برضو مشكلة تانية جدا يعني. فانا مقدرة قوي اللي انت بتقوليه يا نانا. دنيا بتقول اغلب الوقت بقول لا، دي حقيقي، اللي مش عاجبني مش بعمله، نفسي اقول لا لحاجة معينة في حياتي. وما دام سكتي يبقى انت مش عايزة تقوليها، بس امين تقدري تقولي لها لا، وأمين تقدري توقفيها، وأمين تقدري تقفي قصاد معنى أنك مش بتقولي لا الحاجة، أنك عندك احتياج ليها، وعندك أنت أضعف منها. فأمين ربنا يديك القوة أنك تكوني أقوى، أنك تكوني أكثر سيطرة على الأمر، انك تكوني قادرة تتغلبي على كل المشاعر اللي بتجيلك في اللحظة دي. فيا دنيا يعني بنصلي مع بعض للحاجة دي. كلنا على فكرة عندنا حاجة في حياتنا مش بنعرف نقولها لا، ده طبيعي، طبيعي في الحياة. حتى لو الاكل مثلا، او في ناس ما بتعرفش تقول لا للاكل، ده على سبيل المثال يعني. علاقة، انا مش قادره اقول لا للعلاقه دي، اي مشاعر بقى ايا كان الحاجه، فانت ممكن فعلا ما تبقيش قادره تقولي لها لا. وكله احنا كلنا تحت الضعف بصفه عامه، احنا كلنا تحت الضعف لان احنا بشر. طيب تعالوا بقى نتنقل لجزء كمان، تعالوا كده نشوف مع بعض الناس اللي وجودها سلام يا ترى بيبقى ايه شكلها. البتاع اللي انا عاملاه في دماغي دي وجعتني مع السماعه جدا، انا مش طايقه السماعه. ما علينا. الناس اللي وجودها سلام يا ترى بيبقى شكلهم ايه؟ لو قلت لك مواصفات الشخص اللي بيدي سلام في اي قعده شكله بيبقى عامل ازاي؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.

0: أوقاتك غاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا تاني ومكملين وبنتكلم عن الناس اللي فيها سلام والناس اللي بتعمل إرهاق. دنيا بتقول الناس اللي شكلها فيها سلام بيكون شخص حنين طيب موجود من غير مقابل متاح دايما. تفتكري؟ متأكدة من كلمة متاح دايما دي؟ هل أنا علشان شخص أكون مصدر سلام لازم أكون متاح دايما؟ الكلمة دي فيها خطورة كبيرة قوي يا دنيا. يقول أنا جنبك لا تقلق يهتم يحضن يكون عنده احتواء الله يبعث معه سلام للناس. صح، بس أكتر حاجة يمكن عليها كومنت وانت عارفة أن أنا ما بعرفش أعدي الكلام كده، أنه موجود من غير مقابل ومتاح دايما. بصي اشرحي لي أكتر مقصودك في الجملتين دول عشان أنا ما ترجمهمش غلط، وعشان لو في حد بيسمعنا وعنده الضعف في حتة متاح دايما دي ما ياخدهاش انها وصلت له صح وان هو صح، لانه كلمة متاح دايما دي معناها ان انا يجب علي ان اكون متاح للآخر بصرف النظر ده صح ليا او غلط، بس ربنا قال ان انا اكون في خدمة الجميع فانا هكون متاح دايما. واوقات بيكون بيوصل لمرحلة انه مطالبة من الشخص اللي قدامه هو انت ليه مش موجود معايا، ويتجاهل ظروفه ويتجاهل أي حاجة، فساعتها بيبقى استنزاف. فكلمة متاح دايما دي هتتحول إلى استنزاف، فلازم نحط اكتبي لي الجملة دي تاني بس صححي لي جملة متاح دايما عشان دي غلط. اكتبي لي ما بين قوسين الشروط بتاعة الإتاحة عشان أصبحت بتوجع الناس قوي كلمة متاح دايما دي. تعالوا كده نمشي بسرعة ونقول يعني خلينا نقول الشخص اللي هو صفاته اللي عنده صفات السلام زي ما انتوا قلتوا كده، بيسمعك من غير ما يستعجل ان هو يصلح لك، او بيسمعك من غير ما يستعجل يديك نصيحة، او بيسمعك من غير ما يستعجل الرد. دي مواصفات الشخص اللي عنده السلام. تقدر تختلف معاه من غير ما يكون في ما بينكم خلاف أو قطيعة أو خصام، وده مش موجود كتير دلوقتي للأسف. غالبا العلاقات بتفضل حلوة لغاية ما نختلف مع بعض، ولو اختلفنا فإحنا ما عدناش صحاب. ما بيخلكش تشرح نفسك لوقت طويل، يعني فاهم إن أنت عملت كده لأنك مضغوط أو تعبان، مش مضطر تدي طول الوقت مبررات عن نفسك، مش مضطر طول الوقت تعتذر، مش مضطر طول الوقت تشرح نفسك. ده شخص صاحب سلام بشكل رهيب، بيفرح لك من غير ما ينكد عليك. يعني جيت قلت له أنا فرحان قوي عشان عملت كذا، يفرح لك قوي من غير بقى ما يدي مقارنات في النص، من غير ما يقلل سبب فرحك. انت ربي لو فرحت من اجل حاجة تافهة هيفرح معاك، هيفرح معاك، ما انت فرحان تستاهل ان انت تفرح. ده الشخص اللي بيعرف يكون عنده صفات السلام. بيحترم لأ بتاعتك، يعني لما بتزعل وتقول لأ او محتاج مساحة بيحترم حدودك جدا، مش بيتطفل عليك او يلغي المساحة اللي ما بينكم او المسافة اللي ما بينكم، فبيحترم لأ بتاعتك. وجوده مش مشروط، بمعنى يعني لو انت حلو ومودك كويس وكده نتقابل، لكن لو قالب بقى كده وحالتك النفسية صعبة لا مش ما نأجل بقى لغاية ما تروق. فوجوده مش مشروط، مش مضطر ان انت تمثل قدامه طول الوقت ان انت كويس، هو قابلك بكل حالاتك. على فكرة النقطة دي مهمة جدا لانها من اصعب الحاجات اللي بتيجي في الحكاوي والفضفضة، انه لازم اكون كويس عشان نتقابل. لو انا مكشر او انا متضايق يقولي انا مش عايز نكد، بلاش نتقابل دلوقتي، لما تروقي نتقابل. خطر قوي الحتة دي، خطر قوي، لانه بجد الشخص مصدر السلام، الشخص اللي العلاقة معاك متزنة بيه هيقبلك في كل حالاتك. لو متنكد هيقولك تعالى ننزل ايه اللي مقريفك، تعالى ادلعك قولي ايه اللي مقريفك، حاجة كده يعني. لو مبسوط هيشاركك الانبساط. فوجوده غير مشروط تماما. تعالي تعالوا نشوف التعليقات. دنيا بتقول انا عندي ناس موجودة من غير مقابل ومتاحة دايما واهي. ميري يا سيدي ربنا يخليكم لبعض. بس انا هقولك على حاجة، انت عشان شخص سوي عارفة انه في حدود للإتاحة، انه عادي جدا انك في يوم من الايام تتصلي بيها تقولي لها يا ميري انا محتاجاكي في الحاجة الفلانية، فتقولك معلش اصلا انا مضطرية اعمل مشوار مهم قوي مش هقدر اكون معاكي، فتقولي لها خلاص مفيش مشكلة لما تبقي فاضية نبقى نتقابل مثلا. ده العلاقة الصحية المتوازنة. لكن تعالي اقولك بقى حتة اللي هي متاحة طول الوقت اللي الناس بتاخدها باستنزاف، تعالي يا ميري نعمل كذا، طب معلش انا عندي بتاع، اخص عليك يا ميري يعني مش قادرة تسيبي الحاجة الفلانية عشان تبقي معايا، يعني ما ايه المشكلة يعني ما انا وانتي حاجة قريبين من بعض جدا وانا ياما ما عملت معاكي وكذا وكذا مش قادرة تعتذري عن كذا. في ناس بتعمل كده للأسف يا دنيا، للأسف انه بتعتبر انه الشخص مدام قال مرة واثنين وثلاثة انا معاك يبقى من حقي ان انت تبقى معايا طول الوقت. انت علاقتك متزنة وانت شخص متزن فمش هتحسي بالمشكلة دي، بس بصي كده على حواليك هتلاقي ان في البعض بيعانوا من النقطة دي جامد قوي. بس ربنا يخلي لك ميري وتفضلوا انتوا الاثنين في حياة بعض وسند وعون لبعض. من ضمن الحاجات اللي هو اللي بتحس انه الشخص ده فيه سلام، طبعا مش بيحكم عليك خالص، مش مضطر يحكم عليك، مش مضطر يعمل لك اي قيود، مش مضطر يحدد علاقاتك، حاجات كتيرة قوي ده بيبقى شخص صانع سلام وجوده بجد جميل. يعني لو قعدنا نتكلم للصبح في الشخص صانع السلام مش هنخلص. طيب ازاي تفتكروا كده، ازاي انا اكون صانع سلام؟ ازاي لما امشي من مكان او لما اقعد مع حد، انا مش شخص كده، يعني انا مش شخص لما بقعد في مكان بحس انه انا خفيف، لا انا شخص بحس ان انا يعني ايه الى حد ما كان وجودي غتت، اوقات بحس ان انا وجودي غتت. ازاي اكون شخص صانع سلام؟ ازاي اكون شخص ذو تأثير هادي للآخرين؟ هادي على فكرة أنا ممكن عادي أكون بسيب فرح ونكهة حلوة كده، بس أنا في الآخر عامل مشكلة بس بحاول أغلوش عليها. لكن أنا هنا في الحلقة بتكلم إزاي نكون صانع سلام، إزاي أكون شخص صانع سلام وسط الناس، إزاي وجودي يبقى هادي، إزاي وجودي كده تحس إنه ربنا موجود، إنه روحك شربة من روح الله، يعني يمكن إكسبريشن قوي قوي بس حلو. نانا بتقول هناك أشخاص لديهم وقت للجميع ودائما ما يكونوا متاحين للجميع، لكن عندما يأتي دوري يصبحون دائما مشغولين، وليس هناك ما هو أكثر حزنا من أن تدرك أن المشكلة لم تكن في ضيق الوقت بل فإنهم لم تكن يوما ضمن قائمة أولوياتهم. بصي برضو دي نقطة يعني إيه سلاح ذو حدين كده زي ما بيقولوا. أنا دلوقتي عندي وقت وربنا مبارك في وقتي ان انا اقدم خدمات للكل، ده ربنا يبارك الوقت وربنا يبارك في عمل وربنا يعني هي محطة في حياتك مسيرك بعد كده هيحصل ظرف ما، فالوقت المتاح ده اللي ربنا مديهولك دلوقتي مش هيبقى موجود بعدين، تمام؟ فشكرا لربنا انه مديني وقت اخدم فيه واقدم طاقة للناس. طيب لو انا بقى بقدم طاقة للناس وبقدم حب للناس وبقدم خدمات للناس وجيت في يوم من الايام انا عايز خدمة فلقيت ان الناس اللي معايا اللي انا قدمت لها خدمات كتيرة قوي هي مش موجودة معايا، ايه مشاعري؟ اكيد احس ان انا متضايق، اكيد احس ان انا مخنوق، بس في نقطة معينة محتاجة هون بيها على نفسي قوي، ان يا رب انا يمكن أوقات الإتاحة الكاملة للشخص اللي قدامي بتقلل مني شوية، ودي نقطة برضو. عارفة في قانون كده يقولك عزز نفسك، عزز نفسك بمعنى أنه أوقات لما أنا ببقى متاح للشخص طول الوقت بيحس أن أنا فور جرانتي، أنا موجود ضمان الحياة، هو ضامني فعادي أنه هو يجي عليا لأنه ضامن وجودي وأن أنا مش هزعل وأن أنا أفضل. فدي برضو نوع من التفكير في التعاملات، هل أنا بدي للشخص اللي قدامي احساس ان انا فور جرانتي ان انا ضمان مدى الحياة يعني، فدي نقطة برضو لازم افكر فيها، لانه مش حلو ان اللي قدامي يفكر فيا كده. وده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لازم اعزز علاقاتي ولازم اعزز الحاجة اللي أنا بديها. يعني ممكن بدل ما أدي للشخص كل حاجة ممكن أوزع الخدمة دي على ناس كتيرة قوي، فساعتها بديت لكل واحد الخدمة اللي أنا بعملها، بس أنا موزع خدماتي وطاقتي على كل اللي حواليا. طب لو أنا جيت احتاجت حاجة والشخص ما عملش، خلاص أنا ببقى فاهم بعد كده أنه الشخص ده هو بياخد بس مش بيدي. هل أنا بقى بعد كده عايزة أدي عشان أنا بدي ربنا، وأنه أنا اللي اديته كله كان لربنا فإتس أوكي. لكن لو أنا بقى هبدأ أفكر أن أنا مش هدي علشان أنت ما اديتنيش، فالموضوع هيدخل في حتة ذات كده وحتة كده بعيدة شوية عن ربنا، وهتبقى مزعجة أكتر ومتعبة أكتر. فأنا مجربة الإحساس بتاعك ده وحساه جدا، وبقولك يعني ليه شوية حتة نفسية كده محتاجين نتكلم فيها. فينا شيرين، فينا حلوة، انتي ليش كل ما تشوفي بعض في تعليقاتي تأخذين نفس عميق أو يدور راسك؟ يمكن بفكر في التعليق في الإجابة، ما هو أنا مش حافظة الإجابة أو مش حافظة السؤال، فأكيد لما وإنتي بقى بيبقى أسئلتك فيها نوع من العمق، فببقى محتاجة كده أخد نفس اللي هو علشان أستعيد الذاكرة وأستعيد الرد، فأعرف أرد على السؤال بتاعك مش أكتر، لإني بستمتع بأسئلتك جدا. أنا بحب عامة الأسئلة اللي فيها عمق قوي، يعني بتخطفني كده. طيب ازاي اكون انا انسان صانع سلام من وجهة نظركم؟ ازاي انا شخص عايز وجودي يبقى سلام؟ خليني يعني اعمل تلخيص لكل اللي انتوا قلتوه. انا محتاج ان انا اسمع قبل ما ارد. لما حد يجي يحكي معايا مش بالضرورة يكون مستني رد، مش بالضرورة يكون مستني حل، مش حتى لو بيحكي معايا وبيتهمني اتهامات، انا مش محتاج ارد في وقتها، انا محتاج اسمع الاول قبل ما ارد. لو انت شخص باحث عن السلام، اسمع اكتر ما بتتكلم، اسمع قبل ما تفكر ان انت تطلع رد من بقك، تكون سامع كويس قوي. لو انت شخص تحب ان انت تكون صانع سلام، درب نفسك على اختيار كلماتك وقت الغضب. أكتر حاجة بتفقدنا السلام الغضب. أكتر حاجة بتخلينا نحس إن إحنا عملنا مشكلة مع الناس وقت غضبنا. ليه بقى؟ عشان وقت الغضب ده بيقود لسلسلة كبيرة من الخطايا، الإدانة، الشتيمة، أوقات مد الإيد، حاجات كتيرة قوي بتدخل تحت دايرة أو جوه دايرة الغضب. فلو أنت شخص تريد أن تكون صاحب سلام للناس اللي حواليك، فكر في كلماتك قوي وقت الغضب. درب نفسك، قول له يا رب أنا محتاج أكونترول لساني وقت الغضب، يا رب أنا غضوب قوي. هو حتى الكتاب قال أغضبوا ولا تخطئوا، يعني في مجال للغضب، بس وانت غضبان هو طلب منا التدريب ده إن احنا ما نغلطش. مين يا بخت اللي بيعرف يغضب من غير ما يغلط؟ فده محتاج تدريب، محتاج جهاد، محتاج ان انا اقعد مع ربنا قعدات طويلة اقول له يا رب قويني وساعدني ان انا في وقت غضبي اتحكم. عارفين فيه في وقت الغضب كده تحس انه ايه قلبك بيدق بسرعة وابتديت تتنرفز وعندك حاجة كده بتزقك عشان ترد. اول ما تحس ان المشاعر دي ابتدت تجي لك قول له يا رب، يا رب انا مش عايز ده، انا عايز ابقى اهدى من كده، انا عايز ما اندفعش زي ما ادفع الرشاش وافضل ارد. هيحس قوي بالكلام ده الناس اللي غضوبة، تحس بالطاقة دي قوي. فتاني حاجة ممكن نقول فيها انه اختار كلماتك وقت الغضب. تالت حاجة وتقريبا ما فيش حد فيكم قالهاش في التعليقات، ما تنقلش كلام، ما تنقلش كلام خالص، لانه اكتر حاجة بتفقدنا السلام ان انا بقى قاعد في قاعدة اتكلم على فلان واقول ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وده قال عليك كذا وكذا وكذا وكذا، ده انسى. ما تنقلش كلام. طب لو عايزه فضفض عن الشخص، يعني فضفض الاول ما بينك وما بين ربنا وشوف ده هيقودك لايه. يعني زي مثلا الشخص ده ضايقك قوي، واوقات بتبقى محتاج تعرف اذا كان انا معايا حق ازعل ولا ما ازعلش، وانا ببقى محتاجة اتكلم قوي عن انه الشخص ده ضايقني واذاني. انا مش عايز اسوق صورته الصراحة، بس انا عايز افضفض، عندي جوايا طاقة فضفضة. انتوا عارفين احسن حاجة ان احنا نفضفض، لو هنتفضفض عن شخص واللي هفضفض له ده عارف الشخص ده، ما اذكرش الاسم، انا مخنوق قوي اصل في حد عمل معايا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، او اني افضفض لحد ما يعرفش الشخص اللي هفضفض له، او اني افضفض لربنا. بس فكرة ان انا اشوه صورة بني ادم عند انسان تاني دي خطية يعني محتاج الاعتراف عنها، لانها نوع من انواع الادانة. طيب لو انا في القعدة متعود انقل الكلام واتكلم عن فلان وعمل وسوى وسافر وجه وفلان ده، حاول ما تكونش انت الشخص اللي بيعمل كده، لانه حقيقي دي اكتر حاجات بتسحب السلام انك تنقل كلام. والشخص عادة اللي بيسمع بقى مدرك ان زي ما بتتكلم على الشخص ده انت برضو بتتكلم عليه. خليني اخد التعليقات وبعدين ارجع اكمل. نانا ميرسي يا نانا على كل الحاجات الحلوة دي، وبتقول كل حب واحترام ليك يا فينا. شاكر ومعناها شاكر ومعناها سكر صح؟ فاحنا عارفين عرفنا كده كلمتين بالكردي، شاكر اللي هي سكر وشيرين اللي هي حلوة. ماشي. دنيا بتقول الحوار كله زرع وحصاد، ازاي يعني اللي نفسي الناس تتعامل معايا بيه اعمل واتعامل انا معاهم وهم هيعملوا؟ بصي ده كلام حلو قوي، بس على ارض الواقع لما تيجي تتعاملي مع ناس كتيرة ويحكوا معاكي هتكتشفي انه المفروض ان هو زرع وحصاد، بس أوقات الزرع والحصاد ما بيبقاش بالشكل اللي احنا عارفينه. يعني أنا قدمت خير فالخير ده هيجيلي في الملكوت، في مفاهيم الله، في التعليم والوصايا، بس ده لما يكون الشخص مختبر الله ولما يكون الشخص على قلبه تنفيذ الوصية. كام واحد في العالم اللي احنا عايشينه على قلبه تنفيذ وصايا الله؟ احنا مش بنتعامل بس مع الألبوم تنفيذ وصايا الله، احنا بنتعامل مع العالم كله، الشرير ومش الشرير. فبالتالي انا لما اتعامل مع حد شرير لا يتبع وصايا الله واتعامل معه بمنتهى الخير، بكتشف انه الشخص ده بيرد لي كل خير انا عملته بأذية، بكتشف انه كل خير انا عملته معاه ترد لي بإهانة وبوجع. فاجي اسأل السؤال لربنا وأقول له يا رب، هو مش أنت قلت لما أعمل خير بيرجع لي؟ هو مش أنت قلت أنه أنا لما بزرع بحصد؟ طب ما أنا زرعت مع الشخص وأنا ما حصدتش اللي أنا زرعته. بس هنا يمكن بيبقى الوجع بيخلينا ما بنشوفش الصورة كاملة. هو الشخص أصلا رافض الله، فكونك أن أنت زرعت مع حاجة كويسة أنت زرعت في أرض بور، او انت زرعت غلط. هل ربنا هيكافئك على الزراعة؟ هيكافئك على الزراعة لاني كان قلبك نقي 100% وانت بتزرع حتى لو الشخص ده ما كانش كويس. طب انت ما حصدتش معاه، ما تزعلش، لانه الشخص ده هو ضد تعليم الله وهو في قلبه الشر، فهو مش هيقدر اللي انت عملته، بس ربنا هيوردها لك بحتة تانية. الشخص ده كنت بتعامله كويس واذاك واهانك وانت ما كنتش مستني منه كده، وزعلت جدا من ربنا انه ازاي رب الشخص ده اديته كل الحب وعامل الحب ده بكده، معلش بس عشان الشخص ده رافض الله ربنا هيجيبها لك من شخص تاني عارف تعليم الله وهيردها لك من شخص تاني. فاوقات الحصاد ما بيبقاش من نفس الزرعة اللي انا زرعتها، لانه ممكن تيجي طير ياكل الحتة من الزرعة فما تطلعش سليمة، ممكن فطر يجي يبوظ الزرعة عادي، لكن ربنا هيبارك في حاجة تانية في زرعة تانية مع شخص تاني. فمش دايما نبص على الحصاد اللي أنا زرعته، ببص على الحصاد في حياتي بشكل عام. دي نقطة مهمة لأنه أنت أثرتيها، وهي حد كان بيتكلم معايا فيها وتعبان قوي أنه فين ربنا من شخص أنا بحبه وهو أذاني، فين ربنا من ده؟ فكنت محتاجة كده بقى ان انا اعلن الكلام ده، لانه هو واضح ان هو بجيب شكل كتير يعني. ميرسي يا نانا. طيب في اخر دقايق كده تعالوا نتكلم مع بعض ازاي اكون شخص يعني صانع سلام في وسط الناس. هو امبارح على فكرة كان اليوم العالمي لصناعة السلام في العالم. طبعا ما حدش اتكلم عنه كتير لأنه في وسط الحروب في وسط الشر الحاجات الحلوة بقت بتروح. أصلا هم عملوا اليوم ده علشان خاطر الناس اللي ما بينها حروب وما بينها نزاعات كتيرة تهدى شوية. بس هو راح فين ده وسط كل اللي احنا بنتكلم فيه يعني؟ طيب تعالوا برضو نحكي ازاي اكون. انا قلت نختار اول حاجة ان احنا نسمع قبل ما نرد. تاني حاجة ان احنا نختار كلامنا وقت الغضب. وتالت حاجة اني ما نقلش الكلام تماما في اي قاعدة لو انا عايز اكون صاحب سلام. رابع حاجة اعرف امتى اتدخل وامتى اخد خطوة لورا واسيب مساحة. دي مهمة قوي. يعني صانع السلام مش بيجري طول الوقت انه يصلح كل العلاقات اللي حواليه, او مش بيجري طول الوقت انه يخلي كل الدنيا سليمة وحلوة وكويسة, لانه ده احنا في عالم مش دايما هعرف اعمل ده, واوقات دي بتبقى اعلى من امكانياتي. لكن افضل حاجة ان انا اعملها اني ما اتدخلش في حاجة مش بتاعتي. انه لما الاقي انه الموضوع ده ما بين ناس معينه ملاش اقحم نفسي, لان اوقات بخلي الموضوع يسوء اكتر, فاعرف امتى اتدخل وامتى اسيب مساحه للناس اللي حواليا. صانع السلام بيعتذر لما بيغلط. لو انا غلطت باعلن انا غلطت, والكلمه دي مش بتقلل مني, انا اسف يا جماعه انا ما كنتش قصدي كده, ما كنتش قصدي الكلام ده, لان الكلمه دي بتوقف حروب بالكامل, بتوقف مقاطعة كانت ممكن تحصل. يا بخت اللي يعرف يوقف حرب قبل ما تبدأ بكلمة أنا آسف. نانا ربنا يحفظك يا فينا ويكتب لك الخير في كل خطوة, وتروحي ترجعي بالسلامة. أروح وارجع بالسلامة فين؟ أنا مش مسافرة. مع السلامة يا جميل. أروح وارجع بالسلامة الحلقة الجاية بتاعت يوم الخميس. ماشي. أصل احنا عندنا يعني تروح وترجع بالسلامة دي معناها ان انا مسافرة. دايما الاكسبريشن ده بيتقال ان انا مسافرة, بس انا مش مسافرة, انا قاعدة يعني لسه قاعدة شوية, يعني ممكن اسافر بس لسه قاعدة شوية. طيب تعالوا نشوف برضو في الدقائق الأخيرة كده مواصفات صانع السلام. ما بيحاولش يكسب كل نقاش. مشكلتنا لما ندخل نقاشات أو مشكلتنا لما ندخل اختلافات, أنا ببقى عايزة أوصل فكرة أنا معايا حق, أنا رأيي اللي صح, أنا يا جماعة اللي بقوله هو الأساس, يا جماعة لازم تسمعوني أنا بقول إيه. ولو ما حصلش ده بعمل روح توتر في المكان. كم من مناقشة باظت بسبب إنه في شخص متشبث برأيه وشايف إنه هو الصح, ومش لازم أكسب النقاش. ده مش معناه ان انا بتنازل عن حقي, بس معناه ان انا بختار معاركي. يعني مش كل حاجة انا لازم ادبس دماغي فيها واقول ان انا عايزة, لا مش شرط. ما تحاولش تكسب كل نقاش, واختار معاركك اللي تدي فيها مجهود. حط الحدود من غير عنوان. ده يعني يا جماعة من فضلكم أنا ما بحبش كذا كذا كذا كذا, ما حدش يعمل كذا. ممكن ما عودش سمي بقى الحاجات, أو ما عودش أعملها بعدوان كمان, ما عودش تخانق وأنا بعمل الحاجة. لا يا جماعة, طب إيه رأيكم بس ناخد بالنا أنه في الحاجات المعينة دي نبقى نعمل كذا, علشان مش أحسن حاجة أن احنا هتعمل مشكلة بعدين. بس أوقات بيبقى حط الحدود, مش محتاج ان انا بقى اقعد لا من فضلك واتخانق واعمل واحط عناوين واحط اسماء ومسميات للحاجة. الحياة بتيجي بسيطة لذاذة كده, ممكن تاخد حقك بالسهل الممتنع اللي هو من غير ما حد يحس كده. من ضمن الحاجات اللي ممكن او المتوفره في الشخص صانع السلام, وانتوا شاركوني برضو ايه مواصفات صانع السلام, سوري ايه اللي يخليني اقدر اكون صانع سلام. ان انا اكون الشخص اللي بيهدي مش بيولع, ودي مش موجوده كتير دلوقتي. عاده في اي خناقه تبص تلاقي في حد يا جماعة هدوا بعض, مش معقولة كده, مش بنعمل كده, مش معنى انه فلان عمل وعمل وعمل وعمل يبقى يستاهل ان ده رد الفعل. هو انت بتهدي ولا بتولع؟ هو انت بتقوم الناس على بعض ولا انت بتعمل ايه؟ فالجمال في صانع السلام انه دايما في اي معركة او في اي خناقة او في اي علاقة هو شخص بيهدي مش بيولع، مش شخص يدخل يقول ايه لا ما كانش بالحق كذا كذا كذا، شخص بيتكلم بيعرف يمسك اعصابه، يتكلم بمنتهى الهدوء، يعرف ازاي يجيب مميزات الشخص ده ومميزات الشخص ده، ويعرف يقف مع الشخص ده ويعرف يقف مع الشخص. ما فيش حد غلطان على المطلق، هتلاقي دايما اي مشكله في غلط من الطرفين، هتلاقي دايما حتى الشخص اللي كان مجني عليه ضيع حقه بسبب انه مثلا على صوته ولا شتم ولا عمل، فتبص تلاقي الموضوع خلاص بقى ايكوال يعني. تلاقي الشخص دايما اللي بيهدي مش بيولع. خلينا نفهم القصد الاول، خلينا نفهم الدنيا ماشيه ازاي. فلو عايز تكون صانع سلام خليك الشخص اللي بيهدي مش بيولع. دايما انشر الخير، انشر الخير للي تعرفه واللي ما تعرفوش، وما تستناش المقابل، لان انت بتعمل كده من اجل ربنا مش من اجل حد تاني. فلو حد حاجه لو حد لابس حاجه حلوه قول لها الله ايه، قول لها عشان بس قول لها دي هتعمل مشكله، قول لها الله لبسك شيك قوي، انت اموره قوي. شجع الناس، الناس بقت محتاجه تسمع كلمه حلوه، الناس محتاجة تفرح بأي تشجيع، بأي حنية، بأي كلمة حلوة. فخليك بتوزع الخير اللي تعرفه ولا ما تعرفوش. تلاقي حد شايل حاجة ربنا يباركك ويهونها عليك، تلاقي راجل بيكنس في الشارع ربنا معاك ويبارك عمل إيدك. يا الناس محتاجة تسمع، الناس محتاجة تفتكر إنه في ربنا حاسس بيها. محتاجين نراجع نفسنا ونراجع ايه اهدافنا، احنا مع الناس الاخرين صناع سلام ولا مرهقين. اشوفكم يوم الخميس في الحلقة الجاية وموضوع جديد، وصباحكم زي الفل. كنت مستمتعة جدا بالحلقة معاكم النهاردة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. تخيل معايا إنك بتطلب من حد وتقول له صلي من أجلي أو اذكرني في صلاتك. هل أنت متأكد إنه هذا الشخص أولا هيصلي من أجلك؟ السؤال الثاني، هل أنت واثق في صلاة هذا الشخص إنه الرب بيسمعها؟ الحقيقة لو أنا بقول للناس صلوا من أجلي وأنا فقد الأمل أو مش متأكد من الموضوع، غالبا يعني الأمر فيه شيء عبثي، أنا يعني مش متأكد أن ربنا هيسمع الصلاة. الحقيقة أنه أطلب من الناس يصلوا لي دي مرتبطة بإيمان، إيماني في أنه رب بيسمع مش بس صلواتي لكن صلوات إخواتي في الجسد، صلوات أحبائي في جسد المسيح. الحقيقة عايز أشاركك النهاردة بصلوة، مجموعة من الصلوات كانوا الناس بيصلوها لأجل الرسول بولس. الموضوع ده بنلاقيه في رسالة فيليمون بعد ما بولس طلب من فيليمون أنه يقبل أونسيموس. بنشوف أنه بدأ في عدد 22 يقول له كده: ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. بعد ما بولس طلب من فيليمون أنه يقبل أونسيموس العبد السارق الهارب، قال له مش بس كده، لكن بالإضافة لده كله جهز لي منزل. وكلمة منزلا هنا جاية في أصلها بمعنى غرفة ضيافة، يعني جهز لي أوضة في بيتك. ليه يا بولس عايز أوضة؟ قال لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. وزي ما احنا عارفين أنه بولس هنا كان في روميا، كان في سجنه الأول، والرب فعلا استجاب صلوات الأحباء المؤمنين وأطلق سراحه، لكن ما عندناش دليل بيقول إذا كان فعلا راح لفيليمون ولا لا.

ده بالظبط اللي كمان بيبقى في قلب المسيح. جهز غرفة في قلبك، جهز مكان سكن للمسيح، خلي قلبك يكون مكان سكن للرب. أنا مش عايز المسيح يكون زائر في حياتي، أنا مش عايز المسيح يكون ضيف في حياتي، لكن أنا عايز الرب يكون ساكن ومقيم في حياتي. عايز كل ما أفكر فيه، كل حاجة تيجي على بالي، كل حاجة أعملها يبقى هو شريكي، وأنا مش بتفضل عليه، لكن أنا هنا بقول له يا رب البيت بيتك، الحياة بتاعتك، القلب ملكك، أنت الكل في الكل، أنت صاحب البيت، أنت صاحب الحياة، أنت اللي مديني كل نسمة للحياة، أنا عايزك تكون مقيم في حياتي. واحدة من التعليم المهمة في كلمة ربنا أنه أي ابن حقيقي للرب سكن فيه روح قدس بمجرد قبوله للمسيح. ممكن روح قدس ينطفئ لكنه لا يغادر، ممكن روح قدس يحزن لكنه أيضا لا يغادر. علشان كده أنا محتاج أكون ممتلئ بالروح، أنا محتاج أكون مطيع لصوت الروح. رب مقيم في حياتي، الرب مش ضيف، أنا مش صاحب القرارات لنفسي، أنا مش منعزل بآرائي، أنا مش متغرب كده مبتعد في حياتي واخد جنب عن الرب، لكن في كل تفصيلة في حياتي أنا بقول للرب في مكان لجلالك، في مكان لجلالك في بيتي. وأنا عايز أشجعك النهاردة، دخل المسيح بيتك، دخل المسيح بيتك، ادي للمسيح مكان في مشاكلك، ادي للمسيح مكان في مشاكلك، قولي له رب ادخل بيتي، أقم في حياتي، كن لي ضامنا. بولس كان واثق انه بصلوات المؤمنين هيكون ربنا بيرتب لي مقابلة. ودي الفكرة التانية اللي عايز احطها قدامك، هل لما بتقول للناس صلوا من اجلي انت واثق انه الرب يسمع الصلاة؟ هل انت متأكدة انه اختك لما بتصلي لاجلك ده بركة لحياتك؟ حبايبي احنا محتاجين لبعضينا البعض، احنا محتاجين نتسند على بعض، محتاجين نصلي من أجل بعض ونتعكز على بعض. يمكن الحياة صعبة، يمكن الظروف قاسية، لكن عاوزين نتشدد بالرب وكمان نتشدد ببعض، كمان نتسند بصلوات بعض، وتكون صلواتنا لبعض نبعة من أرضية المحبة. يا رب املانا بصلوات حقيقية تجاه بعضنا البعض، ساعدنا نحمل أثقال بعض، ساعدنا نلقي رجائنا أمام جلالك، ساعدنا نتكل على جلالك، ساعدنا نحمل بعضينا البعض في صلوات حقيقية، ونمتلئ بالإيمان في أن صلوات إخواتي هتكون نافعة لي. يا رب كمان بصلي أنك تكون مقيم في حياتنا، خد راحتك، خد مجالك، خد وضعك في حياتنا، ما تكونش زائر يا رب، لكن البيت بيتك، أقم في حياتي ولتكن أنت رب البيت. أشكرك يا رب لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. تخيل معايا إنك بتطلب من حد وتقول له صلي من أجلي أو اذكرني في صلاتك. هل أنت متأكد إنه هذا الشخص أولا هيصلي من أجلك؟ السؤال الثاني، هل أنت واثق في صلاة هذا الشخص إنه الرب بيسمعها؟ الحقيقة لو أنا بقول للناس صلوا من أجلي وأنا

فقد الأمل أو مش متأكد من الموضوع غالبا يعني الأمر فيه شيء عبثي، أنا يعني مش متأكد أن ربنا هيسمع الصلاة. الحقيقة أنه أطلب من الناس يصلوا لي دي مرتبطة بإيمان، إيماني في أنه رب بيسمع مش بس صلواتي لكن صلوات إخواتي في الجسد، صلوات أحبائي في جسد المسيح. الحقيقة عايز أشاركك النهاردة بصلوة، مجموعة من الصلوات كانوا الناس بيصلوها لأجل الرسول بولس. الموضوع ده بنلاقيه في رسالة فيليمون بعد ما بولس طلب من فيليمون أنه يقبل أونسيموس، بنشوف أنه بدأ في عدد 22 يقول له كده: ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. بعد ما بولس طلب من فيليمون أنه يقبل أونسيموس العبد السارق الهارب، قال له مش بس كده لكن بالإضافة لده كله جهز لي منزل. وكلمة منزلا هنا جاية في أصلها بمعنى غرفة ضيافة، يعني جهز لي أوضة في بيتك. ليه يا بولس عايز أوضة؟ قال لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. وزي ما احنا عارفين أنه بولس هنا كان في روميا، كان في سجنه الأول، والرب فعلا استجاب صلوات الأحباء المؤمنين وأطلق سراحه، لكن ما عندناش دليل بيقول إذا كان فعلا راح لفيليمون ولا لأ. لكن في درس مهم جدا ربنا عاوز يكلمنا فيه النهاردة، وهو أنه بولس كان متأكد أنه صلوات المؤمنين هتكون سبب بركة لحياته، صلوات المؤمنين دي هتكون سبب نفع لحياته. ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا، جهز لي بيت. أنا نفسي مش بس بطلب منك أنك تسامح أونسيموس أو أنك تقبله، لكن أنا بطلب منك أنك تجهز لي غرفة، أنا نفسي أجيلك. أنت كابن ليا يا فيليمون، كابن روحي ليا، وأنا كأب ليك، أنا مشتاق عليك، أنا عايزك تجهز لي غرفة في بيتك. والحقيقة ده بالظبط اللي كمان بيبقى في قلب المسيح، جهز غرفة في قلبك، جهز مكان سكن للمسيح، خلي قلبك يكون مكان سكن للرب. أنا مش عايز المسيح يكون زائر في حياتي، أنا مش عايز المسيح يكون ضيف في حياتي، لكن أنا عايز الرب يكون ساكن ومقيم في حياتي. عايز كل ما أفكر فيه، كل حاجة تيجي على بالي، كل حاجة أعملها يبقى هو شريكي، وأنا مش بتفضل عليه، لكن أنا هنا بقول له: يا رب البيت بيتك، الحياة بتاعتك، القلب ملكك، أنت الكل في الكل، أنت صاحب البيت، أنت صاحب الحياة، أنت اللي مديني كل نسمة للحياة، أنا عايزك تكون مقيم في حياتي. واحدة من التعليم المهمة في كلمة ربنا أنه أي ابن حقيقي للرب سكن فيه روح قدس بمجرد قبوله للمسيح. ممكن روح قدس ينطفئ لكنه لا يغادر، ممكن روح قدس يحزن لكنه أيضا لا يغادر. علشان كده أنا محتاج أكون ممتلئ بالروح، أنا محتاج أكون مطيع لصوت الروح، رب مقيم في حياتي، الرب مش ضيف، أنا مش صاحب القرارات لنفسي، أنا مش منعزل بآرائي، أنا مش متغرب كده مبتعد في حياتي واخد جنب عن الرب، لكن في كل تفصيلة في حياتي أنا بقول للرب: في مكان لجلالك، في مكان لجلالك في بيتي. وأنا عايز أشجعك النهاردة، دخل المسيح بيتك، دخل المسيح بيتك، ادي للمسيح مكان في مشاكلك، ادي للمسيح مكان في مشاكلك، قولي له: رب ادخل بيتي، أقم في حياتي، كن لي ضامنا. بولس كان واثق أنه بصلوات المؤمنين هيكون ربنا بيرتب لي مقابلة. ودي الفكرة التانية اللي عايز أحطها قدامك، هل لما بتقول للناس صلوا من أجلي أنت واثق أنه الرب يسمع الصلاة؟ هل أنت متأكدة أنه أختك لما بتصلي لأجلك ده بركة لحياتك؟ حبايبي إحنا محتاجين لبعضينا البعض، إحنا محتاجين نتسند على بعض، محتاجين نصلي من أجل بعض ونتعكز على بعض. يمكن الحياة صعبة، يمكن الظروف قاسية،
لكن عاوزين نتشدد بالرب وكمان نتشدد ببعض، كمان نتسند بصلوات بعض، وتكون صلواتنا لبعض نبعة من أرضية المحبة. يا رب املانا بصلوات حقيقية تجاه بعضنا البعض، ساعدنا نحمل أثقال بعض، ساعدنا نلقي رجائنا أمام جلالك، ساعدنا نتكل على جلالك، ساعدنا نحمل بعضنا البعض في صلوات حقيقية، ونمتلئ بالإيمان في أن صلوات إخواتي هتكون نافعة لي. يا رب كمان بصلي أنك تكون مقيم في حياتنا، خد راحتك، خد مجالك، خد وضعك في حياتنا، ما تكونش زائر يا رب، لكن البيت بيتك، أقم في حياتي ولتكن أنت رب البيت. أشكرك يا رب لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

قصة يمكن معروفة لينا كلنا. فاكرين لما موسى بعد 12 جاسوس علشان يتجسسوا أرض الموعد، 10 من الجواسيس جم قالوا الكلام ده في عدد إصحاح 13: أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا، وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة، فكنا في أعيننا كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم. 10 من الاثناشر شافوا إن هم زي الجراد في عينين نفسهم، وكمان زي الجراد في عينين اللي داخلين عليهم. لكن الكتاب يتكلم عن اتنين شخصين، يشوع وكالب، شافوا رؤية مختلفة. بيتكلم عن كالب بشكل خاص. تعالوا نشوف الكتاب قال ايه عن كالب. يقول كده في سفر العدد صح 13: ولكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال: أننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا. والسؤال هنا ليه، برغم أنه الاثناشر شافوا نفس الحاجة، لكن كالب شاف أمر مختلف. كالب شاف أنه نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. ليه ما شافش أنه دول الجبابرة الصعبين؟ ليه ما شافش أنه الأمر صعب جدا؟ يترجم الكلام ده في سفر العدد صحاح 14. اسمع معايا الكلمات دي، اسمع كويس. يقولك: وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما، قد اتبعني تماما، ادخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها. واو. يتكلم أنه بمجرد أنه كالب كان بيعيش حياة تبعية حقيقية للرب، كتاب يسميها كده اتبعني تماما. الكلام ده معناه ايه؟ معناه انه في تبعية للرب. تبعية، ناس كتيرة مشيت ورا المسيح لما كان موجود على الارض وزحمة، يعني زي ما كان وقت المرأة نزفة الدم بيقول: من لمسني؟ كتاب بيقول كده انه الجمع كلهم بيسحمونك يا سيد، وتقول: من لمسني؟ ما في ناس بتتبعني تبعية حقيقية، في ناس بتدور عليا بجد. والنهاردة انا نفسي ادعو نفسي وادعو كل حد فينا انه تعالى النهاردة قول: يا رب انا عايز اتبعك تبعية تامة. تعرفين سليمان بالرغم من انه ابن داود، بالرغم من انه شخص حقيقي كان على حياته دعوة، بس يقول كده في ملوك الاول 11 في عدد 6: وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود ابي. بالرغم انه داود اخطأ، داود يمكن زنى وقتل، بس داود كان قلبه حسب قلب الرب واتبعه تبعية تامة. سليمان الكتاب يتكلم عنه انه نساء كتير املنا قلبه، انه جوز كتير وعبد الالهة بتوع مراتاته اللي اتجوزهم. كان بيحب الرب لكن كان بيحب كمان امور تانية جنبه. النهاردة نفسي ادعو كل حد فينا، احنا هنقول كمان مرة الترنيمة دي، يقول: يا رب انا بحبك، يا رب انا قلبي طول الطريق هيفضل ملك ليك. لو انت مش قادر تشوف الارض اللي انت داخل ليها، لو الرب بيوعدك بامور ومش قادر ان انت تدخلها ومش قادر تصدقها. كالب كان شخص عادي بس شاف بمنظور مختلف لانه بيتبع الرب تبعية تامة. انا عايز ادعو كل شخص فينا، تعال النهاردة حط حياتك قدام الرب، قول له: انا عايز اتبعك مش تبعية عادية لكن تبعية تامة، عايز اكون مختلف. العالم كله ماشي في اتجاه بالزحمه، لكن انا بختار النهارده ان انا اتبعك بشكل مختلف، بختار النهارده ان انا اكون غير كل الناس، بختار النهارده ان انا اكون بسلك وبتبعك. وعارف كويس انه لما اتبعك هشوف اللي انت عايز تدخلهوني، مش بس هشوف لكن كمان هدخل وهمتلك زي ما كالب دخل وامتلك الارض. امين. تعالوا نقول كمان مره الترنيمه دي، تعالوا نصلي، قول: يا رب احنا جايين بنقول لك: يا رب عايزين نحبك زي ما الكتاب بيقول تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. أنا قلبي طول الطريق هيفضل ملك ليك، وعنيا يا رب هتفضل ثابتة عليك. يلا مع بعض كلنا.

قلبي كله ليك، قلبي كله ليك يا رب، كل فكري ليك، إرادتي وكياني يا رب. عايز أتبعك بجد، عايز أكون شاهد عنك بجد، عايز أكون تلميذ ليك.

القصة يمكن معروفة لينا كلنا. فاكرين لما موسى بعد 12 جاسوس علشان يتجسسوا أرض الموعد، 10 من الجواسيس جم قالوا الكلام ده في عدد صحاح 13: أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا، وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة، فكنا في عيوننا كالجراد، وهكذا كنا في عيونهم. 10 من الاثناشر شافوا إن هم زي الجراد في عينين نفسهم، وكمان زي الجراد في عينين اللي داخلين عليهم. لكن الكتاب يتكلم عن اتنين شخصين، يشوع وكالب، شافوا رؤية مختلفة. بيتكلم عن كالب بشكل خاص. تعالوا نشوف الكتاب قال ايه عن كالب. يقول كده في سفر العدد صحاح 13: ولكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال: إننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا. والسؤال هنا ليه، برغم أنه الاثناشر شافوا نفس الحاجة، لكن كالب شاف أمر مختلف. كالب شاف أنه نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. ليه ما شافش أنه دول الجبابرة الصعبين؟ ليه ما شافش أنه الأمر صعب جدا؟ يترجم الكلام ده في سفر العدد صحاح 14. اسمع معايا الكلمات دي، اسمع كويس. يقولك: وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما، قد اتبعني تماما، ادخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها. واو. يتكلم أنه بمجرد أنه كالب كان بيعيش حياة تبعية حقيقية للرب، كتاب يسميها كده اتبعني تماما. الكلام ده معناه ايه؟ معناه انه في تبعية للرب، تبعية. ناس كتيرة مشيت ورا المسيح لما كان موجود على الارض وزحمة، يعني زي ما كان وقت المرأة نزفة الدم بيقول: من لمسني؟ كتاب يقول كده انه الجامعة كلهم بيسحمونك يا سيد، وتقول: من لمسني؟ ما في ناس بتتبعني تبعية حقيقية، في ناس بتدور عليا بجد. والنهاردة انا نفسي ادعو نفسي وادعو كل حد فينا انه تعالى النهاردة قول: يا رب انا عايز اتبعك تبعية تامة. تعرفين سليمان بالرغم من انه ابن داود، بالرغم من انه شخص حقيقي كان على حياته دعوة، بس يقول كده في ملوك الاول 11 في عدد 6: وعمل سليمان الشر في عيني رب ولم يتبع الرب تماما كداود ابي. بالرغم انه داود اخطأ، داود يمكن زنى وقتل، بس داود كان قلبه بحسب قلب الرب واتبعه تبعية تامة. سليمان الكتاب يتكلم عنه انه نساء كتير املنا قلبه، انه جوز كتير وعبد الالهة بتوع مراتاته اللي اتجوزهم. كان بيحب الرب لكن كان بيحب كمان امور تانية جنبه. النهاردة نفسي ادعو كل حد فينا، احنا هنقول كمان مرة الترنيمة دي، يقول: يا رب انا بحبك، يا رب انا قلبي طول الطريق هيفضل ملك ليك. لو انت مش قادر تشوف الارض اللي انت داخل ليها، لو الرب بيوعدك بامور ومش قادر ان انت تدخلها، مش قادر تصدقها. كالب كان شخص عادي بس شاف بمنظور مختلف لانه بيتبع الرب تبعية تامة. وانا عايز ادعو كل شخص فينا، تعال النهاردة حط حياتك قدام الرب، قول له: انا عايز اتبعك مش تبعية عادية لكن تبعية تامة، عايز اكون مختلف. العالم كله ماشي في اتجاه بالزحمة، لكن انا بختار النهاردة ان انا اتبعك بشكل مختلف، بختار النهاردة ان انا اكون غير كل الناس، بختار النهاردة ان انا اكون بسلك وبتبعك. وعارف كويس انه لما اتبعك هشوف اللي انت عايز تدخلهوني، مش بس هشوف لكن كمان هدخل وهمتلك زي ما كالب دخل وامتلك الارض. امين. تعالوا نقول كمان مرة ترنيمة دي، تعالوا نصلي، قولوا: يا رب احنا جايين بنقول لك يا رب عايزين نحبك زي ما الكتاب يقول تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. أنا قلبي طول الطريق هيفضل ملك ليك، وعنيا يا رب هتفضل ثابتة عليك. يلا مع بعض.

تبعية مع رب، عايز امشي وراك بكل قلبي يا رب، عايز اكون حقيقي يا رب تابع، مش عايز اكون في وسط الزحمة، مش عايز اكون اسمي مسيح.

كل قلبي أشوف أحلامك ليا، أشوف يا رب الأرض اللي أنت عايز تدخلها لي، مش بس كده كمان أدخلها. يا رب تعالى يا رب، النهاردة أنا باخد قرار أن أنا أكون يا رب بعيش لك، يا رب بكرس كل حياتي بالكامل ليك. يا رب أقول لك يا رب بجد، أنا قلبي طول الطريق هيفضل ملكي ليك، وعيني هتفضل ثابتة عليك.

أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متابعينا ومستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. تابعونا على مدار هذه الساعة الصباحية، ولأي سؤال أو استفسار تواصلوا معنا الآن. أرحب بمتابعينا ومستمعينا على راديو سماء، أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل. لعل واحدا يظن بأن المسألة قليلة الأهمية من وجهة عملية، فإذ قلنا بأن الروح القدس أقنوم إلهي، أو أنه قوة روحية، أو أنه مجرد تأثيرات روحية، ولعل الكثيرين يفكرون بطريقة شعورية أو حتى غير شعورية بأن الروح القدس هو مجرد قوة روحية، ولكن الأمر ليس كذلك، فهنالك اختلاف كبير بين هذه الأمور جميعها. ومن الناحية الموضوعية، إذ قلنا بأن الروح القدس ليس أقنوما إلهيا، فنكون بذلك قد أنكرنا وجود حقيقة الثالوث الإلهي، الله الآب، الله الإبن بيسوع المسيح، الله الروح القدس. وهذا بالضرورة يؤثر على حياتنا العملية والروحية على مختلف المستويات. فإذا كان الروح القدس مجرد قوة تعمل فيها، فهذا معناه أنني أنا الذي أقوم برسم الخطط مستفيدا من القوة العاملة فيها. أما إذا كانت المسألة أن الروح القدس أقنوم إلهي هو ساكن فيها، فهذا معناه أنه ليس علي أن أقوم برسم خطة أو تصور معين، بل أن أجعل نفسي تحت سلطان مطلق في استخدامه. فلست أنا العامل إذن، ولكنني مجرد أداة يستخدمها كيفما يشاء وأينما يشاء ومتى يشاء الروح القدس. أفليس أحبائي المستمعين أن هنالك اختلاف هائل بين أن يكون شخص مثلي يريد أن يستحوذ على الله ليتمم به أغراضه الشخصية، وبين أن يكون الله الكلي القدرة والقوة متنازلا بنعمته إلي، إلى حياتي، إلى شخصيتي، وهو يريد أن يستخدمني لتتميم إرادته. فالفكرة الأولى طبعا هي وثنية وتقود إلى المغالاة في تعظيم الإنسان وإظهار الإرادة الذاتية في نشاطها، وهذا ما يفعله أيضا الوثنيون دائما بأصنامهم. أما الفكرة الثانية فتقود ليس إلى التواضع والاستناد على الله فحسب، بل أيضا تقود إلى الثقة المجيدة بأننا نصير في طرق الله ونتمتع برضاه. لذلك ما أجمل أن نخضع للقوة الإلهية بقوة الروح القدس لكي فعلا نسير بحسب القوة وبحسب رب المجد يسوع المسيح، لكي نسير في هذا العالم ونخبر كم صنع بنا الرب يسوع المسيح ورحمنا وأعطانا حياة أبدية، أعطانا غفرانا كاملا في اسم ابنه الحبيب يسوع المسيح. وهذه أيضا من أجمل البركات التي يأخذها كل مؤمن حقيقي يعلن اسم يسوع فوق أي اسم. أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمتابعين في الجزء الأول من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، ونبدأ مع المرنمة باسمة بركات بركات. أعلن البركات على حياتك، على بيتك، على أولادك، على مستقبلك، وأيضا على حاضرك. نعلن ونرنم ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، لنستقبل بركات جديدة من عرش الله القدوس يسوع المسيح، ونطلق معا في بداية هذا اليوم الترنيمات والتسبيحات لإخماد صوت العدو، عدو الخير على حياتنا، لنعلن قوة ورفعة ومجد على حياتنا، نعلن الحماية الإلهية بقوة الدم، دم الحمل المذبوح يسوع المسيح. عودة من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، بعد أن ابتدأنا وافتتحنا هذا اليوم وهذه السلسلة الجديدة مع المرنمة باسمة بترنيمة بركات على رأس الصديق. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، من سفر المزامير وأيضا من متى، وخاصة من سفر أعمال الرسل الذي هو محور هذه الرسالة، وذلك من خلال هذه السلسلة الجديدة بعنوان مستخدم وممكن بالروح القدس، وهي السلسلة مشتقة من سلسلة من هو الروح القدس، شخصية الروح القدس وعلاقتك بالروح القدس. تحدثت من خلالهم حول أهمية وضرورة وجود الروح القدس وقيادته لكل مؤمن حقيقي آمن في اسم الرب يسوع المسيح. ونبدأ اليوم بالجزء الأول من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، لنتطرق أكثر حول كل مستحيل أمامك يصبح مستطاعا وممكنا بقوة الروح القدس. نعم، كل مستحيل أمامك عز المستمع، اعلن قد أصبح واقعا، أصبح مستطاعا وممكنا بقوة الروح القدس. إن هدف رسالتنا من خلال هذه الحلقات المتتالية هو للتطرق أكثر طيلة هذه الفترة وللتعمق أكثر حول من هو الروح القدس، شخصية الروح القدس، المستويات من علاقتنا مع الروح القدس، وكل ما يدور من أسئلة في عقول البشر. ومن ثم سنبدأ معا اليوم في سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، وفيما بعد سنكون مع سلسلة حول لغة التواصل بالروح القدس وكل ما يخص الأقنوم الثالث، عن طريق رحلة جديدة من خلال استكشاف آيات الكتاب المقدس. وختاما سنستمع إلى فقرة تأمل في عمق الكلمة بالروح، بها نستمع في كل أسبوع جديد حول موضوع الروح القدس لتأمل روحي جديد من أحد الخدام والواعظين المباركين. مستخدم وممكن بالروح القدس. دعنا نتخيل في دقيقة أحد ملوك العصور الوسطى، وحاول أن تتخيل معي عزيزي المستمع هذه الظروف التي كان يحيا ويعيش بها: القلعة والأبراج والفرسان والغنى والمال والسيادة المطلقة والمعارك التي كان يخوضها والمملكة والمجد الذي كان يعيش فيه. كان الناس يعتقدون أن مكانة الملك ونسله من بعده هي منحة إلهية، لذا كان الملك يحظى باحترام وخاصة من رعيته ويتمتع بثروة كبيرة. كانت كلمات الملك قوانين وأحكامه نافذة ونهائية. كان الملك الصالح يعلم أن مسؤوليته هي حماية من يحيون داخل حدود هذه المملكة، كما أنه مسؤول عن تحقيق مصالح مملكته بتوسيع تخومها وتأمين مصادر إضافية للدخل القومي. كانت تقع أيضا على عاتق الملك مسؤولية هائلة، وبالتالي كان يتمتع بسلطة غير عادية وأحيانا أخرى بسلطة مطلقة. هنا نحن لا نصف حكما ملكيا مطلقا، ولا نصف أيضا حكما ملكيا شرفيا. والآن تخيل معي عز المستمع أن هذا الملك يرفض أو يجهل تماما هذه القوة التي يمتلكها بحكم منصبه. ما الذي يمكن أن يحدث لهذه المملكة؟ سرعان ما ستشهد هزيمة نكراء ويستعبد أهلها وتصادر أيضا مواردها، وستقع هذه المملكة ويكون سقوطها رهيبا. لا يكفي لكي تصير ملكا أن تشغل منصب الملك، بمعنى أن تتمتع بالسكن في القصر الملكي وأيضا ببقية المظاهر الأخرى التي تحدثت عنها في البداية، بل ينبغي أن تقوم بالمهام الملكية التي صارت ممكنة فقط بسبب القوة التي يمنحها هذا المنصب لكل ملك حقيقي. لذلك إن منصب الملك بلا تأثير ما لم يستخدم السلطة التي يمنحها هذا المنصب ستكون وكأنه لم يستعلن من خلال هذا المنصب في أي حكم كان. وهذا تماما عز المستمع، لقد صرنا ورثة نحن المؤمنون الحقيقيون في اسم رب المجد يسوع المسيح، قد صرنا ورثة مع المسيح يسوع الابن الأقنوم الثاني بحكم كوننا أصبحنا أولادا مباركين للسيد الرب يسوع المسيح. هذا يعني أيضا ما هو مكتوب في رسالة روميا الإصحاح الثامن والعدد 17، وبما أننا أبناء الله فإننا ورثته أيضا ونحن شركاء في الإرث أي الميراث مع المسيح، فإن كنا نشاركه الألم فسنشاركه المجد أيضا. نجد أحبائي المستمعين هذا المقام الذي صار لنا مرة أخرى في أفسس الإصحاح الثاني والعدد 6 قائلا: أقامنا مع المسيح وأجلسنا معه في العالم السماوي، لأننا في المسيح يسوع فنحن في المسيح ومن خلاله قد صرنا في وضع آخر تماما، لم نعد أولاد هذا العالم بل أصبحنا أولاد الملكوت، أبناء النور، أبناء رب القيامة والحياة وهو يسوع المسيح. وكذلك عز المستمع، أنت لأي ملك تنتمي ولأي مملكة تنتمي؟ لنعلن معا أننا نحن ننتمي لملك الملوك ورب الأرباب وهو الرب السيد والمخلص والفادي يسوع المسيح، وننتمي أيضا إلى ملكوت الله، ملكوت الله الحي وإلى الأبد. لذلك عزيزي المستمع، قد تحدثنا في البداية عن هذا الملك الذي فعلا عندما يكون لديه هذه السلطة ولكنه لا يستخدم هذا السلطان، كذلك أيضا المؤمن عندما لا يستخدم هذا السلطان ويبتعد تدريجيا عن الله فسيقع ويكون سقوطه رهيبا جدا. لذلك كلما تعمقنا في الكلمة، كلما تمسكنا في الملك وملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح، نكون مباركين ونكون أيضا ممسوحين بقوة الكلمة، نكون ممسوحين بقوة الروح القدس الذي هو يقودنا في موكب النصرة في كل حين. لذلك يقول أقامنا مع المسيح وأجلسنا معه في العالم السماوي، لأنني قد اخترت أن يكون المسيح هو ملكي سيدي وإلهي، لذلك أنا أعرف إلى أي مملكة أنتمي وإلى أي ملك أكون. لذلك الملك هو الحقيقي يسوع المسيح رب المجد. لذلك عندما تكون في هذه الدائرة في هذه المملكة ستكون محصنا بدم المسيح يسوع له كل المجد. لذلك عليك أن تعلن أنك محصن بأفكارك وأيضا بعائلتك من خلال دم المسيح الغني، والذي فيه به نعلن حياة ورفعة ومجد على حياتنا، لأننا ورثة أيضا لهذا الملك وهذه المملكة العظيمة، لأنه يقول أوكل الله إلينا مهمة تقديم الإرسالية التي أعطاها لنا الرب، أي أعطانا السيد الرب نصرته وملكوته لأننا صرنا أولاده بالتبني. وفعلا ما أعظم وما أجمل هذه الحقيقة نؤمن بها، أننا أصبحنا نحن أولاد بالتبني وأيضا أصبحنا أولاد الملكوت، أصبحنا نحن أولاد السيد الرب يسوع المسيح الذي فعلا أعطانا حياة، بل حياة أفضل وهي الحياة الأبدية. لكي نتمكن من القيام بما يليق بمقامنا في المسيح يسوع على النحو الأمثل، علينا أن نستكشف معا ونفعل القوة المصاحبة لهذا المقام العظيم. سنوضح أيضا هذا كيف أن الله قد منحنا القوة اللازمة للقيام بهذا الدور. علينا أيضا في تقدم ملكوته بدءا من هنا بوجودنا على هذه الأرض. وكما أعلن بطرس في رسالته الأولى للصحاح الثاني والعدد التاسع: أما أنتم فشعب مختار ومملكة كهنوتية وأمة مقدسة، أنتم تنتمون إلى الله لكي تذيعوا صفاته العظيمة، فهو الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العظيم. لنعلن أننا فعلا كنا في ظلمة قبل المسيح، في ظلمة هذا العالم، ولكن عندما اختبرنا محبة وخلاص المسيح أصبحنا في نوره العظيم، أي هو الذي أشرق علينا بنوره، وهو الذي جذبنا إلى ملكوته وأيضا إلى هذه المملكة العظيمة. لنعلن أننا فعلا نحن مباركين، نعلن أننا مقدسين، نعلن أننا له بالكامل للسيد الرب يسوع المسيح. لذلك أحبائي، من المهم أن نذكر أن المكان دائما ما تسبق القوة، فنحن يجب أن يكون لنا مكان عظيم جدا في المسيح يسوع قبل أن نبحث لنا عن دور في ملكوته. لماذا؟ لأننا عندما نتبع الملك سنتأكد بأننا نصل إلى طريق البر والأمان إلى المملكة العظيمة السماوية من خلال طريق والحق والحياة بيسوع المسيح الذي هو ملك الملوك ورب الأرباب. ما أعظم أحبائي هذا الأمر وهذه الحقيقة في حياة كل مؤمن حقيقي. عندما يريد الله أن يستخدمه سيستخدمه بكل قوة وعظمة ليعلن اسم يهوى، يعلن اسم يسوع المسيح، لنعلن أنه هو الأبرع جمالا من كل بني البشر. لنستمع أحباء المستمعين إلى هذه الترنيمة الرائعة مع فريق بيت الصلاة في قصر الدبارة، أنت أبرع جمال من كل بني البشر. نستمع إليها ومن ثم نعود لنكمل حديثنا حول القوة التي نحتاجها من خلال قوة وإرشاد الروح القدس. فاصل ونعود.

أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير. معلم بين ربوة، الأبرع جمالا مالكي وسيدي هو يسوع المسيح، هو مشتهى الأمم، هو رجاء الشعوب، هو المخلص والسيد والملك، هو اسمه وحده يكفي كي نعلنه في وسطنا، في بيتنا، في مجتمعاتنا، في كل الأرض. اسم المخلص يسوع المسيح له كل المجد. عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا واستمتعنا جدا بهذه الترنيمة الرائعة، أنت أبرع جمالا، مع فريق قصر الدبارة في مصر. علما أحباء المستمعين أننا نتحدث في هذه الحلقة ضمن سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، في الجزء الأول حول كل مستحيل أمامك يصبح مستطاعا وممكنا.

ستتعمدون في الروح القدس بعد أيام قليلة. أحبائي، هذه الترجمة أيضا هي ترجمة مبسطة كي نفهم معا عمق هذه الكلمات المباركة. هنا يسوع المسيح لم يقترح أن الرسل عليهم أن ينتظروا الموعد، لكنه أمرهم بإتباع تعليماته، بل أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم أو أن لا يغادروا المدينة حتى يأتيهم موعد الآب. كان يسوع مدفوعا أن يعطي أهمية كبيرة لهذه الوصية، وذلك لأن القوة التي يعطيها الروح القدس هي ضرورية جدا للعمل في ملكوت الله، وكذلك ما تحدثت به سابقا. كي تكون أنت منتميا للملك، عليك أيضا أن تعمل في حقل الملك كي فعلا تربح نفوسا جديدة للملكوت، وأيضا كي تدخل أنت إلى هذه الملكوت من خلال يسوع المسيح الإبن الأقنوم الثاني. كان يسوع المسيح يعرف أن تلاميذه في غاية الاشتياق كي يشاركوا الآخرين بأخبار قيامته المفرحة، وسوف لا يريدون انتظار موعد الروح القدس. لقد عرفنا أيضا في أعمال الرسل الإصحاح الأول والعدد الثالث أن التلاميذ قد أمضوا بعد الأيام مع يسوع المسيح يسمعون تعاليمه المقدسة عن ملكوت الله. لذلك يقول لنا الكتاب المقدس إن الرسل رأوا ببراهن كثيرة قاطعة قيامة الرب من الأموات، ولم يكونوا بحاجة للإقناع بعدالة قضيتهم، لأنهم شهدوا بأنفسهم نصرة المسيح على الموت وقيامته المجيدة. بتعبير آخر، كانوا على استعداد فوري للكرازة لكي يذهبوا ويخبروا عن هذا الملك، ملك الملوك ورب الأرباب، الذي جاء كي يخلص ما قد هلك، جاء لكي يغفر الخطايا، وأيضا لكي يعطي حياة أبدية من خلال الصلب والموت وقيامة يسوع المسيح المجيدة. وهؤلاء التلاميذ كانوا شهود على ذلك. لكن يسوع المسيح نظر إليهم وقال: لا تبدأوا خدمتكم ولا تبشروا بالإنجيل في العالم كله، ولا تؤسسوا أي كنائس حتى تلبسوا قوة من الأعالي، أي قوة الروح القدس. وهذه فعلا قوة الروح القدس التي تمكننا، والتي بها فعلا نستطيع أن نتقدم بخطوات ثابتة في المسيح يسوع، في الكرازة بالإنجيل، بالخبر السار للمسكونة كلها، أي نخبر بعمل الإله الحي ليس فقط بأفواهنا، ولكن بقوة الروح القدس نكون مملوئين بقوة جديدة من الأعالي كي نذهب ونخبر بعمل الرب يسوع المسيح، إن كان في داخل الكنائس أو حتى في خارج الكنائس، وفي أي مكان نذهب إليه نكون فعلا مستخدمين بقوة الروح القدس. لذلك عزيزي المستمع، كان على التلاميذ بالطبع أن ينتظروا الروح القدس، فلم يكونوا قد قبلوه بعد، لكن الأمر مختلف بالنسبة لنا الآن، حيث أننا قد أخذنا ملء الروح القدس عند الخلاص وعند إيماننا بالرب يسوع المسيح. لذلك كما قال أيضا في يوحنا الإصحاح 20 من العددين 21 والثاني 22: السلام معكم، كما أرسلني الآب فإني أنا، أي بيسوع المسيح، أرسلكم الآن. وبعد أن قال هذا نفخ عليهم وقال لهم: اقبلوا الروح القدس. هنا قد نفخ يسوع المسيح على التلاميذ وقال لهم: اقبلوا عطية الروح القدس. وهنا الكلمة اليونانية المستخدمة لكلمة اقبلوا تعني أي القبول على الفور. لم يكن هذا أيضا مؤشرا لما سيحدث، ففي واقع الأمر قبل الرسل الروح القدس قبل صعود يسوع المسيح للسماء، وهذا حدث بعد قيامته المجيدة عندما التقاهم في العلية. لذلك قبل أيضا صعود الرب يسوع المسيح ترك لهم هذا المعزي، وهو الروح القدس. لذلك قد لبسوا قوة من الأعالي كي يمتلئوا من قوة الروح القدس، وهذا فعلا ما حدث في يوم الخمسين. وهنا فعلا يوم الخمسين عندما جاء
عيد يوم الخمسين كانوا كلهم مجتمعين معا في مكان واحد، فإذا بصوت من السماء يشبه هبوب ريح

0: عنيفة جدا ملأ جميع أرجاء البيت الذي كانوا يجلسون فيه، وإذ بألسنة شبيهة بنار تظهر لهم وتتوزع على كل واحد منهم، فامتلأوا جميعا من الروح القدس وبدأوا يتكلمون بلغات أخرى كما مكنهم الروح القدس من أن يتكلموا. لذلك عزيزي المستمع، في العهد القديم تمثل النار حضور الله، وما وصفه هنا كاتب سفر الأعمال هي ألسنة منقسمة كأنها من نار نازلة على رؤوس التلاميذ، هو أيضا إعلان عن حضور الله. لذلك كان أتباع يسوع هؤلاء سواء كانوا رجالا أو نساء قد عمروا أو غمروا أو عمدوا في الحضور الإلهي، وهذه صلاتي في هذا اليوم أن ننغمر في هذا الحضور الإلهي بفيض الحضور الإلهي بقوة ونار من الأعالي تأتي على حياتنا في هذا الوقت. وكذلك أيضا فإن هذا الحضور الإلهي قد ظهر في هبوب ريح عاصفة، وكما قلنا أيضا في سلسلة سابقة أحباء المستمعين أن الروح القدس ليس ريحا عاصفة بل هو شخص أو أقنوم، لذلك الإعلان هنا عن حضوره في العلية أخذ شكل الرياح الجديدة، لذلك قد جاء عليهم كريح عاصفة. والكلمة اليونانية التي تعني ملأ في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعدد الرابع تعني حرفيا قد أشبع أو أفاض أو ملأ، وكما يقول لنا أيضا القاموس فكلمة أشبع تعني ملأ حتى الإشباع أو حتى الامتلاء الكامل. فهؤلاء الموجودون أي التلاميذ في العلية وآخرون قد امتلأوا إلى الإشباع من قوة وحضور الروح القدس، اختبروا جميعا مستوى أعلى من استعلان الحضور الإلهي في حياتهم. وأصلي فعلا أن نمتلئ أيضا نحن بهذه القوة، وأن تمتلئوا أيضا أنتم أيها المستمعون بهذه القوة الإلهية من استعلان الحضور الإلهي في حياتكم، وأن تختبر قوة الامتلاء من خلال الروح القدس. فبالإضافة للنار والرياح كانت هناك علامة أخرى أيضا على ملء الروح القدس، وهي أن المؤمنين قد ابتدأوا ينطقون بألسنة جديدة. لذلك أحبائي ما أجمل هذا الحضور الإلهي الذي من خلال الروح القدس هو الذي يقودنا، هو الذي يرشدنا، هو أيضا الذي يقودنا إلى ما نريد أن نتكلم عن يسوع المسيح فقط بقوة الروح القدس. عندما تنقاد كنائسنا وتنقاد اجتماعاتنا بقوة الروح القدس سيأتي على جميع أفراد الكنيسة بقوة ونار، وتكون هنالك فعلا حياة وبركة رفعة ومجد على المؤمنين وأيضا على الكنيسة ككل. لذلك بقوة الروح القدس وبخضوعنا لقوة الروح القدس يكون لنا فعلا حياة أفضل في المسيح يسوع، أن ننقاد بقوة الروح القدس، وكل كنيسة وكل شخص لا ينقاد بقوة الروح القدس لا يمكنه أن يتقدم خطوة واحدة روحية إلى الأمام أو حتى يسمع إلى ما يريد السيد الرب يسوع المسيح منه أن يفعل كي يتقدم وكي فعلا يعلن ويكرز ببشارة الملكوت. فقط كل هذا متعلق بقوة الروح القدس عزيزي المستمع، كي تصبح مستخدما وممكنا بقوة الروح القدس في كل مكان وفي كل زمان. هو ضابط الكل، هو فوق الكل، هو رب الكل، وهو يسوع المسيح، له كل المجد. أحبائي المستمعين والمتابعين، إلى هنا نختتم وإياكم هذا الجزء الأول من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس. سنكمل بهذا الحديث يوم غد في الجزء الثاني، وسنكون معكم حول موضوع جدا رائع ومبارك حول قوة الروح القدس، وأيضا سنعلن في هذه الحلقة حول الألسنة وموضوع الألسنة من خلال قوة الروح القدس، وماذا يعني ألسنة جديدة منقسمة وكأنها من نار، وما هي أيضا هذه اللغات التي كانوا يتحدثون بها. لذلك كل هذا وأكثر ضمن برنامج صباحكم خير، تابعونا وابقوا معنا يوم غد في نعمة الرب يسوع المسيح. وختاما الآن أحبائي، سننتقل معكم إلى فقرة تأمل في عمق الكلمة بالروح، كي نستمع بها إلى تأمل جديد وروحي من خدام وواعظين مباركين في كل أسبوع جديد من كل سلسلة جديدة تختص في موضوع الروح القدس. وفي بداية هذا الأسبوع وبداية هذه السلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، سنبدأ مع الخادم الأمين الدكتور والقس الفاضل سامح حنا، كي يحدثنا أكثر حول كيف ننقاد بقوة الروح القدس في حياتنا على كافة المستويات. نستمع ومن ثم نختتم.
1: مين مننا مش محتاج تشجيع؟ مين مننا مش محتاج مسندة؟ مين مننا مش محتاج مواساة؟ مين؟ ده مرات كتير قوي غياب قيادة الروح القدس من الحياة بيخلينا قدام المواقف الصعبة وقدام التحديات وقدام الضيقات وقدام الأزمات وقدام وقدام وقدام، علاقتنا بربنا بتتأثر. بدل ما بنطلع لقدام بنرجع لورا، بناخد جنب، بنقفل على نفسينا. لكن الروح القدس لما بيقود، لما بفسح له المجال يقود حياتي، بيلعب دور المعزي، بيقودني بالتعزيات وأقودهم. مش كده احنا تعبانين يا جماعة؟ مش احنا مشاعرنا بتقودنا للحدث والظرف؟ عشان بنتأثر بكلام الناس. لكن لما بفسح المجال للروح القدس يمتلك فكري وإرادتي ومشاعري، هعرف يعني إيه أتعزى، هعرف أستقبل من ربنا مسندة، هعرف أستقبل مواساة من ربنا، مش أعيش منحني ومكسور، أقدر أكمل المشوار وأعيش دعوة الله لحياتي بالكامل. لكن كمان بيقودني إزاي غير التعزية؟ سمى كده الكتاب أو المسيح قال عنه هو بيعرف الروح القدس، قال يرشدكم ويعلمكم، يرشدكم ويعلمكم. روح القدس في مسيرته معانا وفي قيادته لينا بيشاور على الحق وبيعلمنا الحق لنعيش الحق. في فرق يا جماعة بين كلمتين، بين الواقع وبين الحقيقة. الواقع ما نراه بعيوننا، ما نعيشه الآن. ولو عشت المؤمن، لو عاش في الواقع فقط ولم يعيش الحقيقة والحق، مش هيقدر يكمل مع ربنا. الحق أعلى من الواقع. أنا دلوقتي بكتسف أزمة، ده واقع. أنا عندي احتياج، ده واقع. أنا مريض، ده واقع. لكن الحق بيقول إيه؟ كلمة ربنا بتقول علي إيه؟ الروح القدس بقى بيقولها لي. الروح القدس بيعمل إيه؟ بيقولها لي، بيقول لي الحقيقة عشان لا أنهار أمام الواقع. فهو بيعلمني الحق. عارفين الملوك الشاطرين ورؤساء الشاطرين لما بيجوا لكرسي الرئاسة أو كرسي الملك، عارفين أول حاجة بيعملوها إيه؟ بيختاروا أحسن مستشارين، صح؟ عشان يشاوروا لهم على الطريق الصح، عشان يعملوا القرارات الصح، وكمان يعلموهم في المجالات اللي ما بيفهموش فيها. ده في الأرض. في الحياة الروحية عندنا الروح القدس. بص بقى مزمور 32 عدد 8 بيقول إيه؟ أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك، لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم. أصل أمور الله، عشان إحنا كائنات روحية ما يقدرش يعرفها ويعلمها غير روح الله. المسيح قال يأخذ مما لي ويعمل إيه؟ الروح نفسه يفحص أعماق الله. روح القدس بيقودني، بيعلمني، بيعلمني الحقيقة، يعلمني الحق اللي يهزم الواقع. يا جماعة أرجوكوا احفظوا الكلمة دي، الحق يهزم الواقع اللي إحنا بنعيشه. والحق ده وأنا ماشي في رحلة الحياة الروح القدس بيعلنه جوايا. إشعياء 48:17 بيقول الكلمات دي، هكذا يقول الرب فديك قدوس إسرائيل، أنا الرب إلهك معلمك لتنتفع وأمشيك في طريق تسلك فيه. ده اللي بيعمله الروح القدس، يعلمني، بيشرح لي، بيرشدني، بيكلم الحق جوايا، بيسرع الحق جوايا عشان أعيش بالحق. دي قيادة الروح القدس. في كل مرة ما بديش مجال للروح القدس يرشدني ويعلمني، بعمل أخطاء فادحة، بعمل قرارات تودي في داهية. كل مرة مش بستشير الروح القدس رفيقي صديقي ممتلك إرادتي وفكري ومشاعري. ما احنا رايحين جايين معاه على فكرة، هي مش كده أو كده، هي مرات بنبقى بيقود ومرات اوعى بقى شوية كده، اوعى بقى نتنفس، ومرات نرجع. فاكرين إبراهيم كان ماشي مع ربنا قوي، مقاد بالروح، بعدين راح يتجوز هاجر. هي دي كانت مشيئة الله لحياته؟ الروح القدس بيستخدم الحق، بيستخدم الكلمة اللي بدونها مش هنقدر نكمل المشوار. المسيح قال عن الروح القدس كده: يذكركم بكل ما قلته لكم. في مواقف يا جماعة نتحط فيها محتاجين الحق يطلع فيها، محتاجين كلمة ربنا بتقول إيه عليا وعلى الموقف وعلى الظروف وعلى الناس وعلى الحياة وعلى العالم وعلى الموت وعلى الحياة وعلى كل حاجة تطلع في الوقت ده. الروح القدس بيعمل كده، فتعرف تهزم الواقع.
0: نعم أحباء المستمعين، وكما استمعنا إلى القس والدكتور الفاضل سامح حنا، الواقع نعيشه الآن، ولكن الحق أعلى من الواقع والحق يهزم الواقع. لنعيش إذن الحياة الروحية المسيحية بالحق، في المسيح له كل المجد. إلى هنا أحباء المستمعين والمتابعين، وبهذه الكلمات أختتم وإياكم مع ترنيمة مقوم المنحنين مع فريق الحياة الأفضل. نلتقي يوم غد بنعمة رب في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الثاني من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس ضمن برنامج صباحكم خير. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى لكم يوما هادئا مباركا وآمنا في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحياتي لكم مني أنا نزار عليمي، سلام المسيح، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متابعينا ومستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. تابعونا على مدار هذه الساعة الصباحية، ولأي سؤال أو استفسار تواصلوا معنا الآن. أرحب بمتابعينا ومستمعينا على راديو سماء، أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل. لعل واحدا يظن بأن المسألة قليلة الأهمية من وجهة عملية، فإذ قلنا بأن الروح القدس أقنوم إلهي، أو أنه قوة روحية، أو أنه مجرد تأثيرات روحية، ولعل الكثيرين يفكرون بطريقة شعورية أو حتى غير شعورية بأن الروح القدس هو مجرد قوة روحية، ولكن الأمر ليس كذلك، فهنالك اختلاف كبير بين هذه الأمور جميعها. ومن الناحية الموضوعية، إذ قلنا بأن الروح القدس ليس أقنوما إلهيا، فنكون بذلك قد أنكرنا وجود حقيقة الثالوث الإلهي، الله الآب، الله الإبن بيسوع المسيح، الله الروح القدس. وهذا بالضرورة يؤثر على حياتنا العملية والروحية على مختلف المستويات. فإذا كان الروح القدس مجرد قوة تعمل فيها، فهذا معناه أنني أنا الذي أقوم برسم الخطط مستفيدا من القوة العاملة فيها. أما إذا كانت المسألة أن الروح القدس أقنوم إلهي هو ساكن فيها، فهذا معناه أنه ليس علي أن أقوم برسم خطة أو تصور معين، بل أن أجعل نفسي تحت سلطان مطلق في استخدامه. فلست أنا العامل إذن، ولكنني مجرد أداة يستخدمها كيفما يشاء وأينما يشاء ومتى يشاء الروح القدس. أفليس أحباء المستمعين أن هنالك اختلاف هائل بين أن يكون شخص مثلي يريد أن يستحوذ على الله ليتمم به أغراضه الشخصية، وبين أن يكون الله الكلي القدرة والقوة متنازلا بنعمته إلي، إلى حياتي، إلى شخصيتي، وهو يريد أن يستخدمني لتتميم إرادته. فالفكرة الأولى طبعا هي وثنية وتقود إلى المغالاة في تعظيم الإنسان وإظهار الإرادة الذاتية في نشاطها، وهذا ما يفعله أيضا الوثنيون دائما بأصنامهم. أما الفكرة الثانية فتقود ليس إلى التواضع والاستناد على الله فحسب، بل أيضا تقود إلى الثقة المجيدة بأننا نصير في طرق الله ونتمتع برضاه. لذلك ما أجمل أن نخضع للقوة الإلهية بقوة الروح القدس لكي فعلا نسير بحسب القوة وبحسب رب المجد يسوع المسيح، لكي نسير في هذا العالم ونخبر كم صنع بنا الرب يسوع المسيح ورحمنا وأعطانا حياة أبدية، أعطانا غفرانا كاملا في اسم ابنه الحبيب يسوع المسيح. وهذه أيضا من أجمل البركات التي يأخذها كل مؤمن حقيقي يعلن اسم يسوع فوق أي اسم. أهلا وسهلا بكم أحباء المستمعين والمتابعين في الجزء الأول من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، ونبدأ مع المرنمة باسمة بركات بركات. اعلن البركات على حياتك، على بيتك، على أولادك، على مستقبلك، وأيضا على حاضرك. نعلن ونرنم ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، لنستقبل بركات جديدة من عرش الله القدوس يسوع المسيح، ونطلق معا في بداية هذا اليوم الترنيمات والتسبيحات لإخماد صوت العدو، عدو الخير على حياتنا، لنعلن قوة ورفعة ومجد على حياتنا، نعلن الحماية الإلهية بقوة الدم، دم الحمل المذبوح يسوع المسيح. عودة من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، بعد أن ابتدأنا وافتتحنا هذا اليوم وهذه السلسلة الجديدة مع المرنمة باسمة بترنيمة بركات على رأس الصديق. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، من سفر المزامير وأيضا من متى، وخاصة من سفر أعمال الرسل الذي هو محور هذه الرسالة، وذلك من خلال هذه السلسلة الجديدة بعنوان مستخدم وممكن بالروح القدس، وهي السلسلة مشتقة من سلسلة من هو الروح القدس، شخصية الروح القدس وعلاقتك بالروح القدس. تحدثت من خلالهم حول أهمية وضرورة وجود الروح القدس وقيادته لكل مؤمن حقيقي آمن في اسم الرب يسوع المسيح. ونبدأ اليوم بالجزء الأول من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، لنتطرق أكثر حول كل مستحيل أمامك يصبح مستطاعا وممكنا بقوة الروح القدس. نعم، كل مستحيل أمامك عز المستمع، اعلن قد أصبح واقعا، أصبح مستطاعا وممكنا بقوة الروح القدس. إن هدف رسالتنا من خلال هذه الحلقات المتتالية هو للتطرق أكثر طيلة هذه الفترة وللتعمق أكثر حول من هو الروح القدس، شخصية الروح القدس، المستويات من علاقتنا مع الروح القدس، وكل ما يدور من أسئلة في عقول البشر. ومن ثم سنبدأ معا اليوم في سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، وفيما بعد سنكون مع سلسلة حول لغة التواصل بالروح القدس وكل ما يخص الأقنوم الثالث عن طريق رحلة جديدة من خلال استكشاف آيات الكتاب المقدس. وختاما سنستمع إلى فقرة تأمل في عمق الكلمة بالروح، بها نستمع في كل أسبوع جديد حول موضوع الروح القدس لتأمل روحي جديد من أحد الخدام والواعظين المباركين. مستخدم وممكن بالروح القدس. دعنا نتخيل في دقيقة أحد ملوك العصور الوسطى، وحاول أن تتخيل معي عزيزي المستمع هذه الظروف التي كان يحيا ويعيش بها: القلعة والأبراج والفرسان والغنى والمال والسيادة المطلقة والمعارك التي كان يخوضها والمملكة والمجد الذي كان يعيش فيه. كان الناس يعتقدون أن مكانة الملك ونسله من بعده هي منحة إلهية، لذا كان الملك يحظى باحترام وخاصة من رعيته ويتمتع بثروة كبيرة. كانت كلمات الملك قوانين وأحكامه نافذة ونهائية. كان الملك الصالح يعلم أن مسؤوليته هي حماية من يحيون داخل حدود هذه المملكة، كما أن مسؤول عن تحقيق مصالح مملكته بتوسيع تخومها وتأمين مصادر إضافية للدخل القومي. كانت تقع أيضا على عاتق الملك مسؤولية هائلة، وبالتالي كان يتمتع بسلطة غير عادية وأحيانا أخرى بسلطة مطلقة. هنا نحن لا نصف حكما ملكيا مطلقا، ولا نصف أيضا حكما ملكيا شرفيا. والآن تخيل معي عزيزي المستمع أن هذا الملك يرفض أو يجهل تماما هذه القوة التي يمتلكها بحكم منصبه. ما الذي يمكن أن يحدث لهذه المملكة؟ سرعان ما ستشهد هزيمة نكراء ويستعبد أهلها وتصادر أيضا مواردها وستقع هذه المملكة ويكون سقوطها رهيبا. لا يكفي لكي تصير ملكا أن تشغل منصب الملك، بمعنى أن تتمتع بالسكن في القصر الملكي وأيضا ببقية المظاهر الأخرى التي تحدثت عنها في البداية، بل ينبغي أن تقوم بالمهام الملكية التي صارت ممكنة فقط بسبب القوة التي يمنحها هذا المنصب لكل ملك حقيقي. لذلك إن منصب الملك بلا تأثير ما لم يستخدم السلطة التي يمنحها هذا المنصب، ستكون وكأنه لم يستعلن من خلال هذا المنصب في أي حكم كان. وهذا تماما عز المستمع، لقد صرنا ورث نحن المؤمنون الحقيقيون في اسم رب المجد يسوع المسيح، قد صرنا ورث مع المسيح يسوع الابن الأقنوم الثاني بحكم كوننا أصبحنا أولادا مباركين للسيد الرب يسوع المسيح. هذا يعني أيضا ما هو مكتوب في رسالة روميا الإصحاح الثامن والعدد 17، وبما أننا أبناء الله فإننا ورثته أيضا ونحن شركاء في الإرث أي الميراث مع المسيح، فإن كنا نشاركه الألم فسنشاركه المجد أيضا. نجد أحبائي المستمعين هذا المقام الذي صار لنا مرة أخرى في أفسس الإصحاح الثاني والعدد 6 قائلا: أقامنا مع المسيح وأجلسنا معه في العالم السماوي. لأننا في المسيح يسوع فنحن في المسيح ومن خلاله قد صرنا في وضع آخر تماما، لم نعد أولاد هذا العالم بل أصبحنا أولاد الملكوت، أبناء النور، أبناء رب القيامة والحياة وهو يسوع المسيح. وكذلك عز المستمع، أنت لأي ملك تنتمي ولأي مملكة تنتمي؟ لنعلن معا أننا نحن ننتمي لملك الملوك ورب الأرباب وهو الرب السيد والمخلص والفادي يسوع المسيح، وننتمي أيضا إلى ملكوت الله، ملكوت الله الحي وإلى الأبد. لذلك عزيزي المستمع، قد تحدثنا في البداية عن هذا الملك الذي فعلا عندما يكون لديه هذه السلطة ولكنه لا يستخدم هذا السلطان، كذلك أيضا المؤمن عندما لا يستخدم هذا السلطان ويبتعد تدريجيا عن الله فسيقع ويكون سقوطه رهيبا جدا. لذلك كلما تعمقنا في الكلمة، كلما تمسكنا في الملك وملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح، نكون مباركين ونكون أيضا ممسوحين بقوة الكلمة، نكون ممسوحين بقوة الروح القدس الذي هو يقودنا في موكب النصرة في كل حين. لذلك يقول أقامنا مع المسيح وأجلسنا معه في العالم السماوي، لأنني قد اخترت أن يكون المسيح هو ملكي سيدي وإلهي، لذلك أنا أعرف إلى أي مملكة أنتمي وإلى أي ملك أكون. لذلك الملك هو الحقيقي يسوع المسيح رب المجد. لذلك عندما تكون في هذه الدائرة في هذه المملكة ستكون محصنا بدم المسيح يسوع له كل المجد. لذلك عليك أن تعلن أنك محصن بأفكارك وأيضا بعائلتك من خلال دم المسيح الغني، والذي فيه به نعلن حياة ورفعة ومجد على حياتنا، لأننا ورث أيضا لهذا الملك وهذه المملكة العظيمة، لأنه يقول أوكل الله إلينا مهمة تقديم الإرسالية التي أعطاها لنا الرب، أي أعطانا السيد الرب نصرته وملكوته لأننا صرنا أولاده بالتبني. وفعلا ما أعظم وما أجمل هذه الحقيقة نؤمن بها، أننا أصبحنا نحن أولاد بالتبني وأيضا أصبحنا أولاد الملكوت، أصبحنا نحن أولاد السيد الرب يسوع المسيح الذي فعلا أعطانا حياة، بل حياة أفضل وهي الحياة الأبدية. لكي نتمكن من القيام بما يليق بمقامنا في المسيح يسوع على النحو الأمثل، علينا أن نستكشف معا ونفعل القوة المصاحبة لهذا المقام العظيم. سنوضح أيضا هذا، كيف أن الله قد منحنا القوة اللازمة للقيام بهذا الدور. علينا أيضا في تقدم ملكوته بدءا من هنا بوجودنا على هذه الأرض. وكما أعلن بطرس في رسالته الأولى الإصحاح الثاني والعدد التاسع: أما أنتم فشعب مختار ومملكة كهنوتية وأمة مقدسة، أنتم تنتمون إلى الله لكي تذيعوا صفاته العظيمة، فهو الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العظيم. لنعلن أننا فعلا كنا في ظلمة قبل المسيح، في ظلمة هذا العالم، ولكن عندما اختبرنا محبة وخلاص المسيح أصبحنا في نوره العظيم، أي هو الذي أشرق علينا بنوره، وهو الذي جذبنا إلى ملكوته وأيضا إلى هذه المملكة العظيمة. لنعلن أننا فعلا نحن مباركين، نعلن أننا مقدسين، نعلن أننا له بالكامل للسيد الرب يسوع المسيح. لذلك أحبائي، من المهم أن نذكر أن المكانة دائما ما تسبق القوة، فنحن يجب أن يكون لنا مكانة عظيمة جدا في المسيح يسوع قبل أن نبحث لنا عن دور في ملكوته. لماذا؟ لأننا عندما نتبع الملك سنتأكد بأننا نصل إلى طريق البر والأمان إلى المملكة العظيمة السماوية من خلال طريق والحق والحياة بيسوع المسيح الذي هو ملك الملوك ورب الأرباب. ما أعظم أحبائي هذا الأمر وهذه الحقيقة في حياة كل مؤمن حقيقي. عندما يريد الله أن يستخدمه سيستخدمه بكل قوة وعظمة ليعلن اسم يهوه، يعلن اسم يسوع المسيح، لنعلن أنه هو الأبرع جمالا من كل بني البشر. لنستمع أحباء المستمعين إلى هذه الترنيمة الرائعة مع فريق بيت الصلاة في قصر الدبارة، أنت أبرع جمال من كل بني البشر. نستمع إليها ومن ثم نعود لنكمل حديثنا حول القوة التي نحتاجها من خلال قوة وإرشاد الروح القدس. فاصل ونعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير.
1: معلم بين ربوة، الأبرع جمالا مالكي وسيدي هو يسوع المسيح، هو مشتهى الأمم، هو رجاء الشعوب، هو المخلص والسيد والملك، هو اسمه وحده يكفي كي نعلنه في وسطنا، في بيتنا، في مجتمعاتنا، في كل الأرض. اسم المخلص يسوع المسيح له كل المجد. عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا واستمتعنا جدا بهذه الترنيمة الرائعة، أنت أبرع جمالا، مع فريق قصر الدبارة في مصر. علما أحبائي المستمعين أننا نتحدث في هذه الحلقة ضمن سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، في الجزء الأول حول كل مستحيل أمامك يصبح مستطاعا وممكنا بقوة الروح القدس. وفعلا أحباء المستمعين، هذه القوة التي نحتاجها في كامل حياتنا، عندما نؤمن في اسم يسوع المسيح فنحتاج قوة من الأعالي من خلال قوة الروح القدس. فهذا ما جاء أيضا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الأول والعددين الرابع والخامس. وذات مرة وبينما كان يأكل معهم أمرهم وقال: لا تغادروا مدينة القدس، لكن انتظروا ما وعد به الآب، وهو الوعد الذي كلمتكم عنه، فقد عمد يوحنا الناس في الماء، وأما أنتم فستتعمدون في الروح القدس بعد أيام قليلة. أحبائي، هذه الترجمة أيضا هي ترجمة مبسطة كي نفهم معا عمق هذه الكلمات المباركة. هنا يسوع المسيح لم يقترح أن الرسل عليهم أن ينتظروا الموعد، لكنه أمرهم بإتباع تعليماته، بل أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم أو أن لا يغادروا المدينة حتى يأتيهم موعد الآب. كان يسوع مدفوعا أن يعطي أهمية كبيرة لهذه الوصية، وذلك لأن القوة التي يعطيها الروح القدس هي ضرورية جدا للعمل في ملكوت الله، وكذلك ما تحدثت به سابقا. كي تكون أنت منتميا للملك عليك أيضا أن تعمل في حقل الملك، كي فعلا تربح نفوسا جديدة للملكوت، وأيضا كي تدخل أنت إلى هذه الملكوت من خلال يسوع المسيح الإبن الأقنوم الثاني. كان يسوع المسيح يعرف أن تلاميذه في غاية الاشتياق كي يشاركوا الآخرين بأخبار قيامته المفرحة، وسوف لا يريدون انتظار موعد الروح القدس. لقد عرفنا أيضا في أعمال الرسل الإصحاح الأول والعدد الثالث أن التلاميذ قد أمضوا بعد الأيام مع يسوع المسيح يسمعون تعاليمه المقدسة عن ملكوت الله. لذلك يقول لنا الكتاب المقدس إن الرسل رأوا ببراهن كثيرة قاطعة قيامة الرب من الأموات، ولم يكونوا بحاجة للإقناع بعدالة قضيتهم، لأنهم شهدوا بأنفسهم نصرة المسيح على الموت وقيامته المجيدة. بتعبير آخر، كانوا على استعداد فوري للكرازة لكي يذهبوا ويخبروا عن هذا الملك، ملك الملوك ورب الأرباب، الذي جاء كي يخلص ما قد هلك، جاء لكي يغفر الخطايا، وأيضا لكي يعطي حياة أبدية من خلال الصلب والموت وقيامة يسوع المسيح المجيدة. وهؤلاء التلاميذ كانوا شهود على ذلك. لكن يسوع المسيح نظر إليهم وقال: لا تبدأوا خدمتكم ولا تبشروا بالإنجيل في العالم كله، ولا تؤسسوا أي كنائس حتى تلبسوا قوة من الأعالي، أي قوة الروح القدس. وهذه فعلا قوة الروح القدس التي تمكننا، والتي بها فعلا نستطيع أن نتقدم بخطوات ثابتة في المسيح يسوع، في الكرازة بالإنجيل، بالخبر السار للمسكونة كلها، أي نخبر بعمل الإله الحي ليس فقط بأفواهنا ولكن بقوة الروح القدس، نكون مملوئين بقوة جديدة من الأعالي كي نذهب ونخبر بعمل الرب يسوع المسيح، إن كان في داخل الكنائس أو حتى في خارج الكنائس، وفي أي مكان نذهب إليه نكون فعلا مستخدمين بقوة الروح القدس. لذلك عزيزي المستمع، كان على التلاميذ بالطبع أن ينتظروا الروح القدس، فلم يكونوا قد قبلوه بعد، لكن الأمر مختلف بالنسبة لنا الآن، حيث أننا قد أخذنا ملء الروح القدس عند الخلاص وعند إيماننا بالرب يسوع المسيح. لذلك كما قال أيضا في يوحنا الإصحاح 20 من العددين 21 و22، السلام معكم كما أرسلني الآب فإني أنا أي بيسوع المسيح أرسلكم الآن. وبعد أن قال هذا نفخ عليهم وقال لهم اقبلوا الروح القدس. هنا قد نفخ يسوع المسيح على التلاميذ وقال لهم اقبلوا عطية الروح القدس، وهنا الكلمة اليونانية المستخدمة لكلمة اقبلوا تعني أي القبول على الفور. لم يكن هذا أيضا مؤشرا لما سيحدث، ففي واقع الأمر قبل الرسل الروح القدس قبل صعود يسوع المسيح للسماء، وهذا حدث بعد قيامته المجيدة عندما التقاهم في العلية. لذلك قبل أيضا صعود الرب يسوع المسيح ترك لهم هذا المعزي وهو الروح القدس. لذلك قد لبسوا قوة من الأعالي كي يمتلئوا من قوة الروح القدس، وهذا فعلا ما حدث في يوم 50. وهنا فعلا يوم 50 عندما جاء عيد يوم 50 كانوا كلهم مجتمعين معا في مكان واحد، فإذا بصوت من السماء يشبه هبوب ريح عنيفة جدا ملأ جميع أرجاء البيت الذي كانوا يجلسون فيه، وإذ بألسنة شبيهة بنار تظهر لهم وتتوزع على كل واحد منهم، فامتلأوا جميعا من الروح القدس وبدأوا يتكلمون بلغات أخرى كما مكنهم الروح القدس من أن يتكلموا. لذلك عزيزي المستمع، في العهد القديم تمثل النار حضور الله، وما وصفه هنا كاتب سفر الأعمال هي ألسنة منقسمة كأنها من نار نازلة على رؤوس التلاميذ، هو أيضا إعلان عن حضور الله. لذلك كان أتباع يسوع هؤلاء سواء كانوا رجالا أو نساء قد عمروا أو غمروا أو عمدوا في الحضور الإلهي، وهذه صلاتي في هذا اليوم أن ننغمر في هذا الحضور الإلهي بفيض الحضور الإلهي بقوة ونار من الأعالي تأتي على حياتنا في هذا الوقت. وكذلك أيضا فإن هذا الحضور الإلهي قد ظهر في هبوب ريح عاصفة، وكما قلنا أيضا في سلسلة سابقة أحباء المستمعين أن الروح القدس ليس ريحا عاصفة بل هو شخص أو أقنوم. لذلك الإعلان هنا عن حضوره في العلية أخذ شكل الرياح الجديدة، لذلك قد جاء عليهم كريح عاصفة. والكلمة اليونانية التي تعني ملأ في سفر أعمال الرسل الإصحاح 2 والعدد 4 تعني حرفيا قد أشبع أو أفاض أو ملأ، وكما يقول لنا أيضا القاموس فكلمة أشبع تعني ملأ حتى الإشباع أو حتى الامتلاء الكامل. فهؤلاء الموجودون أي التلاميذ في العلية وآخرون قد امتلأوا إلى الإشباع من قوة وحضور الروح القدس، اختبروا جميعا مستوى أعلى من استعلان الحضور الإلهي في حياتهم. وأصلي فعلا أن نمتلئ أيضا نحن بهذه القوة، وأن تمتلئوا أيضا أنتم أيها المستمعون بهذه القوة الإلهية من استعلان الحضور الإلهي في حياتكم، وأن تختبر قوة الامتلاء من خلال الروح القدس. فبالإضافة للنار والرياح كانت هناك علامة أخرى أيضا على مل الروح القدس، وهي أن المؤمنين قد ابتدأوا ينطقون بألسنة جديدة. لذلك أحبائي، ما أجمل هذا الحضور الإلهي الذي من خلال الروح القدس هو الذي يقودنا، هو الذي يرشدنا، هو أيضا الذي يقودنا إلى ما نريد أن نتكلم عن يسوع المسيح. فقط بقوة الروح القدس عندما تنقاد كنائسنا وتنقاد اجتماعاتنا بقوة الروح القدس، سيأتي على جميع أفراد الكنيسة بقوة ونار، وتكون هنالك فعلا حياة وبركة، رفعة ومجد على المؤمنين وأيضا على الكنيسة ككل. لذلك بقوة الروح القدس وبخضوعنا لقوة الروح القدس يكون لنا فعلا حياة أفضل في المسيح يسوع، أن ننقاد بقوة الروح القدس. وكل كنيسة وكل شخص لا ينقاد بقوة الروح القدس لا يمكنه أن يتقدم خطوة واحدة روحية إلى الأمام، أو حتى يسمع إلى ما يريد السيد الرب يسوع المسيح منه أن يفعل كي يتقدم وكي فعلا يعلن ويكرز ببشارة الملكوت. فقط كل هذا متعلق بقوة الروح القدس عزيزي المستمع، كي تصبح مستخدما وممكنا بقوة الروح القدس في كل مكان وفي كل زمان. هو ضابط الكل، هو فوق الكل، هو رب الكل، وهو يسوع المسيح، له كل المجد. أحبائي المستمعين والمتابعين، إلى هنا نختتم وإياكم هذا الجزء الأول من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس. سنكمل بهذا الحديث يوم غد في الجزء الثاني، وسنكون معكم حول موضوع جدا رائع ومبارك حول قوة الروح القدس، وأيضا سنعلن في هذه الحلقة حول الألسنة وموضوع الألسنة من خلال قوة الروح القدس، وماذا يعني ألسنة جديدة منقسمة وكأنها من نار، وما هي أيضا هذه اللغات التي كانوا يتحدثون بها. لذلك كل هذا وأكثر ضمن برنامج صباحكم خير. تابعونا وابقوا معنا يوم غد في نعمة الرب يسوع المسيح. وختاما الآن أحبائي، سننتقل معكم إلى فقرة تأمل في عمق الكلمة بالروح، كي نستمع بها إلى تأمل جديد وروحي من خدام وواعظين مباركين في كل أسبوع جديد من كل سلسلة جديدة تختص في موضوع الروح القدس. وفي بداية هذا الأسبوع وبداية هذه السلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، سنبدأ مع الخادم الأمين الدكتور والقس الفاضل سامح حنا، كي يحدثنا أكثر حول كيف ننقاد بقوة الروح القدس في حياتنا على كافة المستويات. نستمع ومن ثم نختتم.
2: مين مننا مش محتاج تشجيع؟ مين مننا مش محتاج مساندة؟ مين مننا مش محتاج مواساة؟ مين؟ ده مرات كتير قوي غياب قيادة الروح القدس من الحياة بيخلينا قدام المواقف الصعبة وقدام التحديات وقدام الضيقات وقدام الأزمات وقدام وقدام وقدام، علاقتنا بربنا بتتأثر. بدل ما بنطلع لقدام بنرجع لورا، بناخد جنب، بنقفل على نفسينا. لكن الروح القدس لما بيقود، لما بفسح له المجال يقود حياتي، بيلعب دور المعزي، بيقودني بالتعزيات وأقودهم. مش كده احنا تعبانين يا جماعة؟ مش احنا مشاعرنا بتقودنا للحدث والظرف؟ مش احنا بنتأثر بكلام الناس؟ لكن لما بفسح المجال للروح القدس يمتلك فكري وإرادتي ومشاعري، هعرف يعني ايه أتعزى، هعرف أستقبل من ربنا مساندة، هعرف أستقبل مواساة من ربنا، مش هعيش منحني ومكسور، أقدر أكمل المشوار وعيش دعوة الله لحياتي بالكامل. لكن كمان بيقودني إزاي غير التعزية؟ سمى كده الكتاب أو المسيح قال عنه هو بيعرف الروح القدس، قال يرشدكم ويعلمكم، يرشدكم ويعلمكم. روح القدس في مسيرته معانا وفي قيادته لينا بيشاور على الحق وبيعلمنا الحق لنعيش الحق. في فرق يا جماعة بين كلمتين، بين الواقع وبين الحقيقة. الواقع ما نراه بعيوننا، ما نعيشه الآن. ولو عشت المؤمن لو عاش في الواقع فقط ولم يعيش الحقيقة والحق، مش هيقدر يكمل مع ربنا. الحق أعلى من الواقع. أنا دلوقتي بكتسف أزمة، ده واقع. أنا عندي احتياج، ده واقع. أنا مريض، ده واقع. لكن الحق بيقول ايه؟ كلمة ربنا بتقول عليا ايه؟ الروح القدس بقى بيقولها لي. الروح القدس بيعمل ايه؟ بيقولها لي، بيقول لي الحقيقة عشان لا انهار امام الواقع. فهو بيعلمني الحق. عارفين الملوك الشاطرين ورؤساء الشاطرين لما بيجوا لكرسي الرئاسة او كرسي الملك، عارفين اول حاجة بيعملوها ايه؟ بيختاروا احسن مستشارين، صح؟ عشان يشاوروا لهم على الطريق الصح، عشان يعملوا القرارات الصح، وكمان يعلموهم في المجالات اللي ما بيفهموش فيها. ده في الارض. في الحياة الروحية عندنا الروح القدس. بس بقى مزمور 32 عدد 8 بيقول ايه؟ اعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها، انصحك عيني عليك، لا تكون كفرس او بغل بلا فهم. اصل امور الله، عشان احنا كائنات روحية، ما يقدرش يعرفها ويعلمها غير روح الله. المسيح قال يأخذ مما لي ويعمل ايه؟ الروح نفسه يفحص اعماق الله. روح القدس بيقودني، بيعلمني، بيعلمني الحقيقة، يعلمني الحق اللي يهزم الواقع. يا جماعة أرجوكوا احفظوا الكلمة دي، الحق يهزم الواقع اللي احنا بنعيشه. والحق ده وانا ماشي في رحلة الحياة الروح القدس بيعلنه جوايا. إشعياء 48:17 بيقول الكلمات دي، هكذا يقول الرب فديك قدوس إسرائيل، أنا الرب إلهك معلمك لتنتفع وأمشيك في طريق تسلك فيه. ده اللي بيعمله الروح القدس، يعلمني، بيشرح لي، بيرشدني، بيكلم الحق جوايا، بيسرع الحق جوايا عشان أعيش بالحق. دي قيادة الروح القدس. في كل مرة ما بديش مجال للروح القدس يرشدني ويعلمني، بعمل أخطاء فادحة، بعمل قرارات تودي في داهية. كل مرة مش بستشير الروح القدس رفيقي

0: الواقع.
1: نعم أحباء المستمعين، وكما استمعنا إلى القس والدكتور الفاضل سامح حنا، الواقع نعيشه الآن، ولكن الحق أعلى من الواقع والحق يهزم الواقع. لنعيش إذن الحياة الروحية المسيحية بالحق، في المسيح له كل المجد. إلى هنا أحبائي المستمعين والمتابعين، وبهذه الكلمات أختتم وإياكم مع ترنيمة مقوم المنحنين مع فريق الحياة الأفضل. نلتقي يوم غد بنعمة رب في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الثاني من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس ضمن برنامج صباحكم خير. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى لكم يوما هادئا مباركا وآمنا في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، سلام المسيح، إلى اللقاء.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533. لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، لكن

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة بتحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة بتحرجني وأنا متورط كذا توريطة، لكن

من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. العلاج الكيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما اتألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعني.

وان شعري ما يقعش، وكنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده. يعني انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم الـ14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة. وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة، وأنا اتنقلت النقلة دي إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا. لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان انا في ازمه، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني، بيكلمني، بيطبطب عليا، بياخدني في حضنه. انا ربنا غيرني واختلفت عن التجربه اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف اني اسمع سيره المرض، دلوقتي بحس انه الله فوق المرض، والله فوق الاحتياج، ويعني الدنيا مع ربنا مختلفه طول ما احنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور، وبعدين كل 6، وبعدين كل سنة. فجيت في راس سنة بعمل تشيك اب، طلع ان انا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة انه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين، وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل، وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت. قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا لي الكلمة الأخيرة. من سنة 2012 اكتشفت بطريق الصدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي، وقعدت اقول لي رب ليه وشمعنا انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي،
وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، وعملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعت العلاج الكيماوي والإشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الألم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقولي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي انا موجود وانا معاكي وانا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس إن شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. أنا فعلا مع أول جرعة أنا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت أقول له يا رب يعني أنا طلبت منك كده، أنت إزاي ما تعملش الحاجة اللي أنا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس ان انا بالليل مش بعرف انام، مش من الالم بس، لان انا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش ان انا محتاجة انام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، اقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان انا في أزمة، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. انا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف،
اني اسمع سيره المرض. دلوقتي بحس انه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفه طول ما احنا بنديله الفرصه والسكه اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنه. فجيت في راس سنه بعمل تشيك اب، طلع ان انا عندي كانسر في الناحيه الثانيه، وكنت بقى حاسه انه اول مره احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسه انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت. قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين ايماني بالله اللي انا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقه اللي قدامي اللي بتقول انه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العمليه يوم 24 يناير 2019، ودخلت اوضه العمليات. كان عندي حته ايمان ما زالت موجوده، مش بتضيع، انه انت هتعمل حاجه، بس هي ايه انا مش عارفه. دخلت اوضه العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجه انه ده ورم حميد. انا حسيت ان ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الاخيره، وانا عايزه اقول ان دايما ربنا هو ليه الكلمه الاخيره. دايما القصه ما بتنتهيش على الاحداث اللي انا شايفاها والاحداث العيان اللي انا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمه الاخيره.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي والنهارده انا معاكم على راديو سما في برنامج جوه الشبكه. مبسوط قوي ومتحمس جدا جدا لحلقه النهارده. حلقه جديده في سكه طويله بنمشيها مع بعض في سيزون 2 في برنامج جوه الشبكه. احنا في الموسم الثاني كنا قضينا مع بعض وقت طويل قوي في الموسم الاول 13 حلقه اتكلمنا فيهم عن مواضيع كتيره جدا جدا جدا. ودايما انا بقول انه انا جوايا مدرس صغير، فدايما بحب جدا قبل ما اخش في اي موضوع او اي حاجه هنتكلم فيها النهارده مع بعض اكون بدي بريف سريع جدا لالا يكون في حد لسه داخل جديد بيتفرج على اللايف مش فاهم احنا بنعمل ايه او بنتكلم في ايه او ايه المواضيع اللي بنفتحها او احنا مين بالظبط. فبحب جدا ابدي البريف ده سريع وبعدها نكون بنتكلم اكتر في موضوع النهارده. طيب احنا في راديو سما هي صفحه بنتكلم فيها عن مواضيع كتيره جدا جدا ممكن تكون شغلانة، سواء كانت مواضيع روحيه، سواء كانت مواضيع اجتماعيه شبابيه او تحديات. فاحنا بنتكلم في مواضيع كتيره جدا جدا جدا. احنا البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكه وهو برنامج بيتكلم عن تحديات الشباب. اعتقد في سن الشباب ده بيبقى اكتر سن بنمر فيه بتحديات كبيرة جدا جدا جدا، لأنه مش بيبقى عندنا الخبرات الكافية اللي لما بنتحط في مواقف معينة بنعرف نتعامل معها. كتير قوي بنمر بلحظات فشل، كتير قوي بناخد نظرة عن نفسنا غلط أو سيئة بسبب أفكار كتيرة قوي اتزرعت من العالم، وبنعيش وبنغوص في الأفكار دي وفعلا بناخد أفكار عن نفسنا سيئة بسبب الأفكار اللي اتغرزت واتزرعت جوانا من سنين. فبنعيش على الصورة دي وبنفضل مكملين معها وبنكبر لحد ما بنصطدم وبنشوف إنه قد إيه إحنا في مشكلة. في فترة الشباب دي بنمر فيها بتحديات كبيرة جدا، فشفنا انه ده شيء مهم ان احنا نكون بنفتح وبنتكلم فيه وبنتكلم في المواضيع دي وبنتكلم فيها اكتر مع بعض. يمكن في بعض المواضيع اللي اتكلمنا فيها مع اصحابنا سواء كنا في قعدتنا في حكاوينا بتحصل كده وبتتفتح وبنتكلم فيها مع بعض، لكن اعتقد في مواضيع تانية يمكن ما اديناهاش الوقت الكافي او ما تفتحتش. فبرضو ده بيبقى وقت مميز ومهم ان احنا نكون بنفتح المواضيع دي مع بعض وبنتكلم فيها مع بعض اكتر. فقديه هي فرصة حلوة نكون بنتكلم فيها وحتى بنفضح بعض الافكار اللي يمكن تكون منها كتير غلط، ونشوف انه قد ايه احنا مش مضطرين نكون بنعيش بالافكار دي اي وقت تاني، ومحتاجين نقف وقفة مع نفسنا ونبدل الافكار دي بافكار تانية صح ونعيش بيها ونكبر بيها اكبر واكتر واكتر. طيب ده جوه الشبكة بالظبط، انها تحديات واحنا بنحاول نتكلم في المواضيع دي. ايه المواضيع اللي احنا يمكن فتحناها واتكلمنا فيها بحيث انه اكون بشجعك وشجعك تخشوا وتسرشوا في الصفحة عندنا، بتكونوا بتسكرول كده وتخش وتشوف اللايفات. اعتقد في مواضيع كتير او ممكن تكون شغلانة بنتكلم احنا فيها، ممكن تكون استفادة جدا جدا ليك وليكي. اتكلمنا في السيزن الاول عن يمكن حاجات براية اكتر، اتكلمنا عن علاقتنا بالاهل وقد ايه اهلنا بيأثروا فينا من واحنا صغيرين جدا جدا جدا، بانه لو الاهل بيدونا كلام تشجيع من واحنا صغيرين ده بيفرق جدا جدا معانا في بعدين في القرارات اللي باخدها. قد ايه هم ممكن يكونوا بيأثروا في قراراتي، بيتدخلوا في قراراتي، ولحد فين نقدر نكون بنحط حدود. وانا عارف ان يمكن كلمة حدود دي ممكن تكون رخمة شوية بالنسبة للأهل، ولكن طبعا انا مش جاي اكون بقول ان احنا نتمرد او جاي اقول او بزم في اهلنا، بالعكس دول اهلنا اغلب حياتهم كلها كانوا حاطين طاقتهم علشاننا، فقد ايه خوفهم علينا بيخليهم يمكن يتصرفوا في بعض المواقف بطريقة مش عجبانة للآخر، ولكن ده فعلا بدافع الحب وبدافع الخوف علينا. فدي احنا لو فهمنا النقطة دي ممكن نعرف نتعامل معاهم، لانه انا عارف انه بيبقى فيه صراع جدا كبير بيننا وبين اهلنا في حاجات كتيرة قوي قوي قوي، سواء كانت في اختيار صحابنا انا شايف ان الصحاب دول كويسين بالنسبة لي هم شايفين انه لا، سواء كنت انا نفسي اخش جامعة معينة وهم رافضين ان ادخل الجامعة دي لان هم مش شايفين انه
دي ليها مستقبل كبير، انا مش شايف كده. فقد ايه كم الصراعات اللي بنخش فيها وكم الشد اللي بنخش فيه مع اهلنا بسبب حاجات كتيره جدا ممكن نكون احنا مش فاهمين دوافعهم فيها. فلو فهمنا الدافع ممكن نعرف نتعامل معهم. اتكلمنا في الفلوس، قد ايه الفلوس ممكن تكون واحدة من التحديات اللي ممكن تبقى واقفة قصادنا احنا كشباب، لانه اعتقد كتير قوي دلوقتي بقينا في السوشيال ميديا شايفين الناس قد ايه فيها نجاحات، وقد ايه الناس معاها فلوس، وقد ايه الناس بتتصور في اماكن جميلة جدا جدا جدا، وانا للأسف ما عنديش هذه الرفاهية. فانا محتاج اكون بكبر من نفسي ماديا اكتر، يبقى عندي دخل اكتر، أشوف أعمل أي حاجة. وطبعا في وقت الشباب لو أنا شطحت في الحتة دي الموضوع ممكن ياخدني في حتة مش كويسة، لأنه الغاية تبرر الوسيلة، وبقيت بفكر بالمنطلق ده. فأنا عندي غاية أن أنا أكون ناجح ومعايا فلوس، وأن النجاح هو الفلوس. فأنا ممكن أكون بعمل أي حاجة ومش فارق معايا هي صح والغلط، بس علشان يبقى معايا فلوس، بس علشان أحقق الحاجة اللي قدامي محققها. هل اللي بعمله ده صح؟ هل اللي بعمله ده غلط؟ ده مش موضوعنا، المهم أحقق ويبقى معايا فلوس. فقد إيه الفلوس بيبقى تحدي كبير، خصوصا لو أنا مولود في أسرة متوسطة أو أقل من كده، ويتشيز ده مش عيب وبتحصل وعادي. دي حاجة اتكلمنا في السفر، إن واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون إحنا كشباب بنفكر فيها علشان نطلع من أي وقت فيه حاسين بالضغط، إنه البلد دي وحش، إنه البلد دي مش مديانا الفرصة الكافية إن إحنا نثبت فيها نفسنا، إنه البلد دي كذا، إنه البلد دي كذا. لا، أنا هفكر إن أنا أكون بهاجر وأسافر برة، أكيد لما أسافر برة هنجح. هل الفكرة دي صح؟ هل الفكرة انه اكون بهاجر وانا ما عنديش خطة، بهاجر بدوافع ممكن تكون غلط للاخر، بدوافع انه انا بس متضايق فخدت قرار ان انا اكون بعمل كده، فبتمرد على كل حاجة البلد بتعملها، بتمرد على كل حاجة انا عايشها جوه البلد دي، لمجرد انه بس انا شايف انه البلد دي مش مديالي المفاتيح اللي بيها انجح، ومتهيألي انه لما سافر برا المفاتيح دي مترمية في كل حتة، فانا هعرف اكون بنجح. هل الفكر ده صح؟ هل الفكر ده ممكن يخليني او يجعلني فعلا لما سافر، حتى لو سافرت، لو نفترض انه سافرت وخلاص ونجحت في الخطة بتاعتي ان انا اطلع برا البلد، يخليني فعلا شخص ناجح؟ ولا الموضوع مختلف تماما ومحتاجين نكون بنعيد تفكيرنا، بنعيد قراراتنا، بنعيد انه احنا محتاجين نكون بنفكر كويس جدا قبل ما ناخد القرار زي ده، لان ده قرار مش صغير، ده قرار كبير ومصيري. انا بسافر البلد دي ومش عارف كم التحديات اللي ممكن تبقى مستنياني ايه، ولكن انا خدت قرار بناء على انه انا متضايق ويأسان من حالي في البلد اللي انا عايش فيها. محتاج يكون عندنا خطة، اللي هعمله ده صح ولا غلط. اتكلمنا في موضوع زي ده، اتكلمنا بعدها في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، ودي واحدة من الحاجات اللي حبيت اكون بشاركها معاكو علشان اشجعكو اكتر، انه لو شخص لسه داخل جديد واحنا بنتكلم دلوقتي وشفت انه انا عندي مشكلة في موضوع من المواضيع دي، انا حابب ارجع وابص فيها واسمع اكتر، اشجعك جدا واشجعك خش على البيج بتاعتنا على راديو سما وسكرول وشوف وخش في اللايف، هتلاقي حاجات كتيرة بنتكلم فيها. واحدة من المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها انا طرحتها من شوية بحيث انه اشجعك واشجعك تخشوا اكتر وتشوفوا. طيب، في سيزن 2 في الموسم الثاني احنا المرة دي بناخد ستيب او خطوة يمكن اعمق شوية، بانه انا مش بتكلم بس عن الحاجات اللي برايا، ولكن انا بتكلم عن حاجات خاصة بي انا، حاجات لي علاقة بي انا. فاتكلمنا في اول حلقة من الحلقات انا مين وايه صورتي الاصلية اللي ربنا خلقني عليها. يمكن صورتنا الأصلية بتتشوه على مدار السنين طول ما أنا عايش بسبب حاجات كتير قوي بتحصل حوالينا في العالم. العالم مليان شر، مليان ناس أكيد أثرت فينا بالسلب، وأكيد زرعت فينا بشكل أو بآخر، حتى لو كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، زرعت فينا أفكار خلتنا نشوف نفسنا بطريقة مختلفة جدا جدا عن الصورة اللي ربنا خلقنا عليه.
فإيه هي صورتي أصلية؟ إيه هو التصميم الأصلي اللي ربنا خلقني عليه بحيث إن أنا لو عرفته أعرف إن ده التصميم الأصلي؟ فأي صورة تانية العالم بيرسمها لي حوالين أنا مين هعمل عليها إكس، هقول إنها غلط لأن دي مش الصورة اللي ربنا خلقني عليها. فلما بعرف الحق، الحق بيخليني أتحرر من كل أفكار غلط العالم بيحاول يزرعها ويقنعني بيها. ده كان أول موضوع اتكلمنا فيه. بعدها تاني موضوع اتكلمنا في أنتي في إيه. أعتقد كتير قوي في واحنا كشباب واحدة من المشاكل اللي احنا بنواجهها واتكلمنا عنها دلوقتي الفلوس. كتير قوي منا بيبقى شايف إنه قيمته في الفلوس. أنا لو معايا فلوس أنا كده ليا قيمة، أنا كده الناس هتحترمني، لو عندي سلطة مفيش حد يقدر يقف قدامي، مين هيقدر يقول لي لأ زي ما بشوف. فلو أنا مش عندي فلوس، لو أنا مش عندي سلطة، لو أنا مش عندي أنا للأسف إنسان ماليش قيمة. معتقد الجملة دي لما بنقولها بنشوف إنه في حاجة غلط. لو أنا ماليش قيمة ربنا خلقني ليه؟ فمحتاج إن أنا أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه؟ هل أنا قيمتي في أشياء ولا قيمتي في كون إن أنا إنسان ربنا خلقه وبيحبه وعايز يكون أحسن إنسان في الدنيا؟ محتاج أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه؟ تالت موضوع اتكلمنا فيه مين بيأثر في قراراتي. أعتقد في وقت الشباب بتحط في مواقف كتير أو أنا محتاج أخد فيها قرارات. مين بيأثر في قراراتي؟ وهل أي شخص من هب ودب من حقه إن هو يكون بيأثر أو إن أنا أخد برأيه في قراراتي وأشوف إن رأيه هو الصح وأمشي بيه وأعمل بيه وأنسى إن أنا بشخصية عندي قرارات أنا محتاج أخدها لأنه أنا ليا نظرة معينة، ليا طريقة معينة؟ فمين بيأثر في قراراتي؟ أهلي، صحابي، سوشيال ميديا، حد اتكلم؟ فمحتاج أعرف مين الشخص اللي ينفع يكون بيأثر في قراراتي وإيه الحدود اللي بيها يقدر يكون بيأثر في القرار بتاعي. لأن أنا محتاج حتى لو هو شخص قريب وأنا واثق فيه ماخدش كل كلامه على إنه لازم أكون بنفذه. محتاج أعيد صياغته وفلتره وأشوف هل ده مناسب ولا مش مناسب، هل دي فكرة لو عملتها تبقى فعلا صح أو مناسبة ليا حاجة بعدين ولا لا. أنا محتاج أفلتر ده زي ما بفلتر صورتي عن نفسي من خلال الناس وإيه هي صورتي الأصلية. ليه بقول أيوة أنا نفسي دايما أقول لأ؟ أعتقد برضو في أوقات كتير قوي بنتحط في مواقف نبقى نفسنا نقول لأ بس للأسف بنشوف إنه أنا محتاج أقول أيوة علشان القدام ما يزعلش مني، علشان إنه مش عايز أكون بخسر حد، علشان أكون بنول الرضا من الناس فأنا مش قادر أقول لك لأ علشان خايف لما أقول لك لأ تبقى متضايق مني فتبقى بتبعد عني الوقت اللي جاي. وانا انسان محتاج القبول ومحتاج احس ان قدامي بيحبني فانا مش عايز اقول لك لا لان انا خايف انك انت ما تحبنيش. وكان كلمه لا بربطها بحاجات تانية ليها علاقه بمستوى علاقتي باللي قدامي هتبقى قد ايه، هل هيبعد ولا هيقرب. وبنسى خالص ان انا انسان وليا خطه وليا انه انا محتاج اكون فعلا زي ما عايز اكون بنجح، يبقى محتاج اكون بخصص وقت ليا، بخصص وقت بستثمر فيه وبحط وقت ومجهود علشان اوصل لحاجه معينه. بنسى كل ده وبختزل علاقتي باللي قدامي بهيحبني قد ايه وهيحبني ولا لا، بانه دايما لما بيحصل اي حاجه بقول له اه عليها يلا بينا نكون بنعملها ومش بعرف أقول لأ. ولما مش بعرف أقول لأ للحاجات الصغيرة لما بتحط في مواقف كبيرة برضو مش بعرف أقول لأ، كأني أنا نسيت إزاي بقول لأ. لأن أنا في حياتي في حاجات كتير قوي محتاجة أقول لها لأ، أو في حاجات قلت لها آه وشايف إنه ما ينفعش تاخد مساحة أكبر في حياتي أكتر من كده فمحتاج أقول لأ وأوقف. ليه بحاول أثبت نفسي؟ ده موضوع من المواضيع اللي اتكلمنا فيها لأنه أنا كتير قوي ممكن أشوف أنه أنا دايما بحاول أثبت نفسي. إيه الدافع ورا ده؟ هل دي حاجة صح؟ ولا حاجة غلط؟ وهل الموضوع بيبقى بمقياس أنه صح ولا غلط؟ ولا في حاجة تانية؟
كل دي مواضيع اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت. اتمنى اكون شجعتك وشجعتك بانه تخش وتشوفوا الحلقات اللي فاتت. ده بالظبط اللي احنا بنتناقش فيه في حلقات جوه الشبكه. تعالوا نكون بنخش في موضوعنا النهارده، ولكن تعالوا نكون بنتكلم اكتر بعد الفاصل. فتعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونكمل موضوع حلقتنا.

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا ونفتح موضوع جديد في حلقتنا في برنامج جوه الشبكة. الموضوع اللي نتكلم فيه النهاردة بعنوان أنا بمثل مين. أعتقد في وقت برضو الشباب أفتكر كويس قوي إن أنا جيت في وقت مش قابل نفسي، مش قابل شخصيتي، شايف إن ربنا خلقني فيه حاجة ناقصة، لأنه بشوف إنه غيري بيعرف يكون علاقات، بيعرف يكون صداقات، الناس ليها أصحاب، انا دايما في مشكله، دايما عندي مشاكل مع الناس، حاسس ان انا مش عارف اوصل لهم وهم يوصلوا لي، في حاجه غلط، وكان انا ما بقتش راضي عن نفسي وراضي عن شخصيتي، وبشوف انه ربنا وببص له نظره بانه يا رب انت ليه خلقتني بشخصيتي دي، يا رب انا كان نفسي تكون شخصيتي زي شخصيه الشخص اللي قدامي، علشان بص عليه، بص على علاقاته، بص على حياته، شخص ليه صحاب كتير، شخص الناس بتحبه، شخص الناس بتبقى عايزاه، بتلجأ له، لكن أنا لا، فأنا في حاجة غلط. ومع الوقت بوصل لمرحلة إنه ببعد عن ربنا، ودايما ببقى متمرد على شخصيتي، على أنا مين. ومع الوقت أكتر ده بيخليني انعزل، وما بقيتش عارف احب اللي قدامي، حتى لو جات لي فرصه ان اللي قدامي بيحبني فعلا، انا ما بقيتش شايف ده، لانه انا وصلت لمرحله يمكن غرست فيها شويه بانه انا ما بقيتش قابل نفسي. وافتكر كويس قوي انه في جمله دايما بتتقال وانا شايف ان هي صح 100%، لو انا ما حبيتش نفسي صعب جدا ان انا اكون بحب غيري. لو انا ما قدمتش كلام تشجيع لنفسي اولا ان انا بحبك وقبلك، الكلام ده مش بقول لغيري، بقول لنفسي، صعب جدا ان انا اقوله لشخص برايا. فانا بمثل مين؟ بوصل لمرحلة انه انا معجب بشخص جدا فبحاول ابقى زيه، وكأن انا بجيب استيكة وبمسح على شخصيتي وبحاول اركب شخصية تانية عليا، او اقلد، او اعمل اي حاجة علشان بس اشوف انه انا عايز ابقى زي الشخص اللي قدامي ده واتحب وابقى زيه. فانا ليه مش عاجبني؟ وده اول جزء اللي هنتكلم فيه في حلقة النهاردة، عدم الرضا. انا مش راضي عن شخصيتي، مش راضي على طريقة كلامي، مش راضي على طريقة هزاري او ضحكتي او شكلي او شكل حاجة معينة في جسمي، مش راضي عني، كأن انا في حاجة مش صح. فلما انا مش راضي عني ببتدي اخد ستيب حقيقي حقيقي خطر، ان انا اكون بقارن نفسي بحد غيري، خصوصا ان ممكن اكون بقارن نفسي في حاجات غير قابلة للتغيير، بالذات لو حاجة في شكلي، وكأن انا فرضت انه كل حاجة الوقت اللي جاي مبنية على الحاجة اللي مش عاجبني أنا، مع أنه ممكن بعيش ده الحقيقة، ممكن يبقى فيه جوانب جدا كتيرة في شخصيتي فعلا فعلا قيمة وفعلا فعلا أنا مش شايفها، ولكن أنا صابب تركيزي كله على الحاجة اللي أنا شايف أنها عاملة لي مشكلة، فبدخل وأقارن. والسوشيال ميديا، ارجع بقول انه دايما دي حاجه يمكن بقولها في كل الحلقات، السوشيال ميديا خلتنا نعرف نشوف جوانب من حياه الناس ما كناش بنشوفه قبل كده. كل الناس بقى سهل عليها انها تكون بتشير او بتشارك حياتها بشكل علني، فطبعا كم الانبهار وكم الحاجات الجميله اللي بتتعرض بتخلينا في وقت من الاوقات لو انا مش مدرك الحق احس انه انا في حاجه غلط، انه انا ناقصني حاجه، سواء كان في شكلي، في مادياتي، في اجتماعياتي، في أهلي، في عيشتي، في بيتي، في أكلي، في شربي، في انبساطي. فلو أنا ممكن أكون شخص بنبسط جدا جدا بالحاجات البسيطة، السوشيال ميديا ممكن تجعلني شخص أتنمرض على الحاجة اللي كانت بتريحني أو الحاجة اللي كانت بتبسطني جدا جدا، لأنه بص الناس بتعمل إيه، بص الناس لما بتحب تسافر مثلا بتسافر فين، فالأماكن اللي أنا بروحها دي أكيد دي مش أماكن، فكل حاجة حلوة في حياتي بتتقلب انها حاجة وحشة، بسبب ان انا دخلت في المعادلة بتاعتي المقارنة. ودي يمكن كارثة بتعملها السوشيال ميديا. ومش بقول ان السوشيال ميديا كارثة في حد ذاتها، لانه في ناس بتستخدمها استخدام صح، بتنشر الحق. واتمنى جدا نكون احنا ناس بنعمل كده، ودايما ده غرضنا، ودايما بنسعى ان احنا نكون بنعمل كده. فدي واحدة من الحاجات. دايما بشوف عيوبي في نفسي، مش بشوف مميزاتي. ويمكن احنا عايشين في عالم برضو في حاجة، صوت الحاجة الوحش صوتها عالي او اعلى من اي حاجة تانية، اسف، من اي حاجة تانية ممكن تكون حواليا صوتها كويس. انا يمكن مش عايز اكون بعمم او اقول ان كل الناس كده، ولكن في اوقات كتير قوي احنا بنروح للحاجة السلبية. فلو الحاجة السلبية دي عني انا، which is ان كل الناس فيهم حاجات سلبية، وبقى ده اتجاه ان انا دايما بشوف الوحش فيا، اعتقد ده برضو بياخدني في حتة مش كويسة في عدم الرضا عن شخصيتي وانا مين. مش بشوف نقاط قوتي، حتى لو كان اللي قدامي قايلها لي، اكيد دي مش نقاط قوة، اكيد في احسن. انا عندي 1 2 3 4 عندي مشاكل فيهم، بس انت شاطر جدا في الحتة دي يا يعني بص اوكي، ما اكيد في ناس كتيرة برضو شاطرة في الحتة دي. فمهما كانت محاولات الشخص اللي قدامي ان هو يقول لي او يشاور لي، لو انا دايما باصص على الحاجة الوحشة كأني انا رافض التغيير، رافض ان انا اكون بجيب فكرة بحطها مكان فكرة عندي غلط بتلبسني في حاجات تانية في حياتي. فكرة انه نفسي ابقى زيه، بس مش بس نفسي ابقى زيه، فانا بحاول اخد خطوات ان ابقى زيه بطريقتي، بانه انا ليا حياة، ليا شخصية، ليا مواهب معينة. لكن لا، انا ابقى زيه يعني copy paste، يعني نسخة وصورة. فلو هو الصورة الاصل عايز ابقى نسخة منه. انا اعتقد انه لو انا جيت في وقت وشفت ان انا اصبحت نسخة من شخص تاني، احس انه في حاجة غلط في المعادلة. ليه ابقى نسخة؟ ليه ما تبقاش ليا شخصيتي، ليا طريقتي، ليا اسلوبي، ليا تعاملي مع الناس، مع المشاكل، مع الشغل، مع مذاكرتي؟ ليه انا ما كنتش الشخص اللي ممكن الناس تبص عليه وتقول انه نفسي نكون زيك في الحتة دي؟ ليه ابقى نسخة؟ وهنا انا قصدي بالنسخة انه انا ابتديت اقلد، مش انه اقلد بدافع انه انا نسيت شخصيتي، ان انا ما بقيتش احب نفسي تاني، فانا بقى خلاص هجيب بقى هلعب دور حد كاني في مسرحية وانسى نفسي، كاني انا بمسح نفسي بتباشير. ببعد خالص عن الـ الـ الـ الـ الصورة اللي ربنا خلقنا عنها. انا مش شايف ان هي احسن صورة ممكنة، وطبعا دي بتخلق عداوة كبيرة بيني وبين ربنا، وقلنا ده في البداية. عندي صورة مثالية، ويمكن دي انا باخدها في وقت صغير شوية في السن، من خلال مثلا ان انا بتفرج على مسلسلات، ان انا بتفرج على افلام، فدايما بقارن نفسي بحياة البطل اللي موجود في الفيلم، وبشوف انه هو بيعمل حاجات كويسة جدا جدا جدا، بس انا مش عارف اكون بعمل ده. وبنسى خالص انه ده السيناريو، ان دي حاجة مكتوبة، انه اساسا المخرج بتاع الفيلم ده هو قاصد يطلع البطل بشكل كويس جدا. ولكن هل ده واقعي؟ هل دي الحياة؟ اعتقد الموضوع مختلف شوية. فدي بتخليني مرضاش عن نفسي، وحس ان انا فيه حاجة غلط. التركيز دايما طول الوقت على النقص فيه، مش على اللي عندي. دي واحدة من الحاجات اللي بنوصل لها، ان انا مبقتش شايف قيمتي، وان انا شخص فيه حاجة غلط. فانا ممكن اكون شايف صاحبي اجتماعي جدا وواثق في نفسه جدا، فانا اتمنى ان ابقى زيه وعندي نفس الصفات اللي عنده، وكاني انا ما بقيتش فادي، انا بقيت اسمي الشخص التاني او الدور اللي انا بحاول العبه. وهنا عايز اكون بسيب معاكم سؤال سريع، وحب جدا مشاركاتكم عليه. ايه اكتر حاجه في شخصيتك نفسك تغيرها علشان تبقى شبه حد تاني في دماغك؟ وتعالوا هنا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم ونكمل موضوعنا بعد الفاصل.
0: انت

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوع حلقتنا. بعد اكتشافي وعدم رضاي عن شخصيتي، ده بيخليني اكتشف انه اكيد انا بقيت اقلد شخص، او ان انا انجذبت لشخصية شخص تاني مختلف عني. وهنا نتكلم في النقطة اللي ممكن تكون بتخليني انجذب او اشوف انه انا فيا حاجة غلط. تعالوا نسأل شوية اسئلة لنفسنا في البداية. مين هو قدوتي؟ مين الشخص اللي دايما ببص وبقول انا نفسي اكون شبه هذا الشخص، انا عايز ابقى زيه، عايز احقق وعايز اتكلم وعايز يكون تفكيري شبه تفكير هذا الشخص. فمين هو قدوتي؟ انا مين الشخص اللي انا بعجب بيه؟ مين اللي طريقته حتى في الهزار، ضحكته، هزاره مع الناس، طريقته ان هو مثلا لو اتحط في موقف ويغلوشه ازاي بيهندل، ازاي لو حصل موقف بيطلع منه، ايه الحاجة اللي انا بعجب بيها في الشخص التاني، ايه اللي شديني ليه؟ كل دي اسئلة بتخليني اقرب اكتر للمشكلة الحقيقية. فممكن الحاجات من الحاجات اللي ممكن تشدني في شخصية الشخص اللي قدامي، الجملة اللي لسه قايلها او الكلمة اللي لسه قايلها، شخصيته، طريقته في الهزار، طريقته في المعاملة، طريقته في انه ازاي بيعرف يخطط، ازاي بيعرف يتكلم، ازاي ما بيخافش، ازاي حاجات كتير، ازاي جريء، ممكن يكون شجاع في بعض الحاجات اللي انا مش شجاع فيها. فده بيخليني احس ان انا عندي مشكلة ان انا مش شجاع كفاية، مع ان انا ممكن ابقى شجاع في حاجة وهو مش شجاع فيها خالص، بس انا ما بقيتش شايف ده، انا بقيت شايف انه انا عندي مشكلة وهو اشجع مني، مع ان انا ممكن اكون شايف بالظبط 20 او 10 او يمكن اقل من 5% من حياته، ولكن انا بنيت على 5% دول مصطلح وفكرة كبيرة بتقول انه انا فيا مشكلة. شخصيته واحدة من الحاجات اللي بتفرق جدا معايا وبتخليني اتشد للشخص اللي قدامي. ثقته بنفسه، بشوف انه فوقات كتير قوي ممكن اكون بقارن نفسي في سن معين بشخص تاني سن اكبر مني بكتير، وبتضايق ان هو عنده ثقة في نفسه اكتر مني. مش كل الكبار عندهم ثقة في نفسهم، اوكي، مش بعمم، ولكن وارد جدا في وقت الشباب، في الوقت اللي لسه بكون فيه خبرات، بتحط في تحديات، بتحط في موقف اكيد 100% فيها هفشل، ثقتي في نفسي تهتز شويه، اتضايق، احزن على الحاجه اللي انا مريت بيها، فاشوف انه انا مش كفايه، انا مش واثق في نفسي زي ما هو واثق في نفسه. هو نجح، هو مش بيفشل زي ما انا بفشل، مع ان ممكن يكون وصل للنجاح ده في سن كبير، والمقارنه نفسها مش عادله. انا لسه في سن صغير، لسه بكبر، لسه هتحط في تجارب، لسه اكيد هفشل. واللي نفسي اكون بوصله انه حتى الشخص ده لما اجي بتكلم معاه هيقدم لك نصيحه مهمه قوي، قد ايه الفشل لعب دور مهم جدا جدا في حياته علشان يبقى شخص ناجح، وانه قد ايه لو ما كانش مر بلحظات فشل زي اللي انا بمر بيها دلوقتي ما كانش هيبقى الشخص اللي انت شايفه دلوقتي. دي واحدة من الحاجات. شكله ممكن احنا كولاد بالذات ننجذب للحتة دي شوية، لو في ولد يعني شكله شايف ان هو جميل امور اكتر مننا، مع ان الموضوع مش بهذه السطحية، أنا آسف إني بقولها ولكن ده الواقع، ولكن أوقات كتير قوي بتحط في المواقف دي، ويمكن أعتقد كلنا ممكن نكون مرينا بحاجة زي كده. أنا ما بقيتش راضي عن نفسي لمجرد إن في شخص تاني مثلا البنات بتحب تتكلم معاه، وأنا شايف إنهم ما بيحبوش يتكلموا معايا لأن أنا شكلي مش أحسن منه للأسف، فدايما بقيت باصص على شكله، إيه الحلو فيه، ايه الملفت، وبحاول ان انا اكون بعمل اي حاجة في شكل تقربني للصورة اللي هي تبقى شبهه علشان ابقى بوصل للحتة اللي هو وصل لها. في حد قبل كده قال لي جملة عمري ما هنساها، الشخص اللي دايما بيحاول يلعب في نفسه كتير من بره بشكل كبير قوي تأكد انه فاضي من جوه. فلو شخص طول الوقت اهتمامي بشكلي ما بقولش ان دي حاجة وحشة خالص، عشان كلامي ما يتفهمش غلط، ده كويس جدا انك انت تكون بتهتم بنفسك وبصحتك وبشكلك، مفيش مشكلة. ولكن لو انت هتضع قيمتك في بس شكلك ايه، دي المشكلة. او انك تحس ان عندك نقص لو مش عندك حاجة معينة. انا شعري مش اصفر زي ما هو شعر اصفر، لو انت شايف دي حاجة جذابة جدا مثلا، مثال يمكن تكون سطحي قوي لكن انا عايز ادي مثال. اطول مني مثلا، انا مش طويل كده، انا عندي مشكلة. فقد ايه الموضوع بيبقى صعب جدا وشعور صعب جدا، خصوصا في حاجة انت شايف انه انت مش بايدك تغيرها. فكم الأرق وكم التعب والإرهاق اللي ممكن أكون بمر بيه في حاجة زي كده كبيرة جدا، وقد إيه إحساس بيبقى صعب جدا جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات، حياته فلوسه اللي شددني ليه إن هو شخص معاه فلوس. أنا ما اتولدتش معي هذه الفلوس، فهو عارف يبسط اكتر مني، عارف يكون عنده علاقات بسبب ان هو عنده فلوس، وانا عشان مش معايا فلوس فانا مش عارف يكون عندي العلاقات اللي عنده. كلها افكار بتبقى موجودة في دماغنا بشكل كبير جدا جدا جدا، يمكن لو ما تقلتش بشكل صادم في وشك تفضل قاعد وقت طويل اول حد ما تصطدم بان انت عندك مشكلة في الحتة دي. ممكن تبقى افكار احنا خايفين او مكسوفين نكون بنتكلم عنها، ممكن دي تبقى واحده منهم. انا مكسوف من حالي، من مستواي الاجتماعي او سوري المادي، فانا مش عارف اكون بتعامل، وشايف ان دي المشكله، وشايف ان دي الميزه اللي عند الشخص اللي قدامي، علشان كده هو شخص ناجح في حياته في علاقاته. وبنيت الصوره دي لمجرد ان انا شفته في كذا موقف انه شخص كويس جدا، او شفته على السوشيال ميديا، مع ان ممكن تبقى دي لقطه، او هي مش ممكن، هي فعلا بتبقى لقطة دقيقة دقيقتين، لكن بقية ال 24 ساعة احنا فعلا ما نعرفش عنهم اي حاجة. ولكن انا بنيت ان الشخص اللي قدامي بسبب فلوسه هو بقى شخص ناجح في علاقاته، في حياته، في علاقته مع ربنا، في كل حاجة في حياته، في اسلوب حياته كله. انا ما عنديش فلوس كافية، انا عندي مشكلة في حياتي، فيا رب انت ليه ما خلقتنيش معايا فلوس؟ طب انت خلقته معاه فلوس، هل ده مش ظلم؟ هل انه مش من حق ان انا اتضايق؟ اكيد في حاجة غلط. وببتدي بعدها ابعد، ومحبش ان انا اكون بكمل في علاقة مع ربنا. وساعتها ممكن ياخدني الموضوع ان انا احقق اللي انا عاوزه باي طريقة ممكنة، وده اللي كان قصدي عليه في بداية حلقتنا، انه بقت الغاية تبرر اي وسيله، مهم ان نوصل للصوره بتاعت الشخص اللي قدامي. فلو معايا فلوس انا دايما حاسس ان يكون معايا فلوس كتيره جدا جدا جدا علشان ابقى زيه، مع ان انا ممكن اوصل للمرحله دي وفعلا اكتشف انه نفس الاحساس هو والعلاقات بتاعتي ما اتحسنتش، واكتشف ان انا لعبت اللعبه غلط. وهنا بتبقى الموضوع مختلف، فالموضوع بقى مجرد تقليد. انا ابتديت ان انا اكون بقلد، ابتديت ان انا مش بس بقيت شايف انه هو شخص قدوة فانا نفسي اكون شخص ناجح بس بطريقتي باسلوبي بشخصيتي، ولكن انا بقيت نسخة منه، عايز اكون بمشي زي ما هو بيمشي بالظبط، بصرف النظر هل الطريق اللي هو مشي فيه ده مناسب ليا، مناسب لمواهبي، لشخصيتي. ممكن لما امشي السكة اللي هو مشي هفشل اكتر، لانه هو شخصيته مختلفة عني، طريقته في التعامل مختلف عني. فدي تبقى مشكلة تانية. فممكن اكون بعجب بشخص ناجح جدا، فمش بس بتأثر بنجاحه وأقول إن هو شخص ناجح حاجة كويسة لي، أنا نفسي أكون ناجح كده فأنا هركز في حياتي، لا هو مش بس هو ناجح أو بتأثر بنجاحه، لكن أنا بديت أحاول أعيش بنفس شخصية شخصيته وطريقته بالحرف. بهزر نفس الهزار بتاعه، بتكلم بنفس طريقته عشان بس ابقى زيه. فكرة الترند مثلا، الطريقة اللي مثلا حد طلع يتكلم بيها وجاب ملايين المشاهدات وكده وتعرف، فانا بطلع اتكلم بنفس الطريقة بتاعته علشان هو نجح بناء على كم المشاهدات اللي حصلت. فممكن بعدها اللي يحصل ان الناس تسخر مني، لان دي مش طريقتي، مش اسلوبي، في حاجة فيك، في حاجة غلط، والناس ما بيضحكش عليها بسهولة. وكأن نجاح الشخص ده لازم يبقى شكلي انا كمان. فالموضوع ما وقفش عن انه هو شخص ناجح حاجة كويسة، ولكن انا بقيت نسخة منه. حابب نطلع فصل، ولكن قبل الفصل حابب ادي تنويه سريع قوي، ان احنا في راديو سما احنا الحمد لله ربنا مباركنا، وابتدينا نوصل للناس اكتر، وابتدينا نتكلم في حتت او على الراديو، بعدها ابتدينا نطلع لايف على الفيسبوك او على السوشيال ميديا. دلوقتي برضو تقدر تتابعنا على الساتلايت، على النايل سات، على تردد 27500.113

0: يسمى لون أيامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا. الموضوع بتاعنا إنه أنا خلاص عرفت أنا إيه اللي بيشدني في شخصية الشخص اللي قدامي، طب أنا ليه بفضل شخصيته أو بفضل شخصية غيري عليا؟ القبول، بشوف الناس بتديله القبول اللي أنا ببقى محتاجه في وقت كتير قوي. أنا ببقى فعلا محتاج قبول، وده احتياج طبيعي أي إنسان ممكن يكون بيحس بيه في وقت، وإحنا مخلوقين ليه. ودايما بقول الجملة دي إنه إحنا مخلوقين لبعض. ربنا خلق حواء آدم علشان آدم يصبح في شركة مع إنسان زيه. فاحتياج القبول ده مش احتياج يدل على انك شخص ضعيف او يدل على اي حاجة تانية، الا انه ده احتياج طبيعي الانسان محتاج يكون بيحسه.

0: ان الشخص اللي قدامي عنده القبول ده، الناس بتقبله اكتر مني، الناس بتحبه اكتر مني، حاجات كتيرة جدا جدا. الشهرة، الشخص ده مشهور، الشخص ده الناس كلها عارفاه، الشخص ده ناس كتير قوي بتحبه علشان هو لذيذ ومضحك وفن طول الوقت ودايما بيحب مش عارف يتكلم مع الناس، فالشخص ده بقى مشهور. وماذا لو مثلا بيطلع على السوشيال ميديا كتير، بيقدم حاجات كتير، فقد ايه انا بنجذب او بفضل شخصيته عليا؟ لانه انا ما عنديش هذه الشهرة، ما عنديش هذه النوع من انه بقى ليه تواصل مع كم الناس دي كلها، فده بيصب اكتر في انه قد ايه هو مقبول وانا لا. على فكرة الموضوع ممكن يبقى عارف انه انا ليا 5 صحاب كويسين جدا جدا جدا وانا فعلا فعلا بحبهم وهم بيحبوني، ولكن لمجرد ان انا مثلا دخلت المقارنة فبقيت بشوف ان اللي قدامي بقى مش بس عنده 5، ده عنده 500، عنده الشهرة اللي مش عندي. كاني بقول للخمس شخصيات اللي هم في حياتي او الصحاب اللي في حياتي دول، انتوا مالكوش قيمة زي ما الخمسمية ليهم قيمة عند الشخص التاني. فببتدي اتمرد، ببتدي اشوف انه انا ماليش صداقات، ببتدي اشوف انه انا مش محبوب، انا مش مقبول، لمجرد بس انه انا قارنت حياته بحياتي. وهنا حابب نكون بنتكلم في اخر جزء انه انا محتاج اكتشف شخصيتي واكتشف انا مين، انا محتاج اكون بعمل ده. فايه الخطوات اللي ممكن اكون باخدها اتجاهي علشان اكون بوصل للمرحلة اللي بيها انا بقبل فيها نفسي؟ وهنا محتاج ان انا اكون بمشي شوية خطوات. اول حاجة ان انا اقبل نفسي، اقبل نفسي زي ما هي من غير تحكيم او تنظير، او انه انا احس انه انا فيه حاجة غلط، وان ارجع تاني وقف قدام ربنا واقول له انا يمكن اللي قدامي عنده بعض المميزات اللي شايفها دلوقتي وشايف انه انا ما عنديش مميزات، ولكن يا رب انا واثق في عدلك وواثق انك انت ما خلقتنيش لمجرد انه اكون شخص بلا هوية، بلا شخصية، بلا مميزات. اكشف لي عن مميزاتي، انا هبقى معاك ومصدق ومؤمن بيك ايا كان اللي حصل ايه. وانا طالب منك بس طلبة واحدة، انه بس اقبل نفسي واحبها. فحط قدامي يا رب الناس اللي فعلا تشاور لي على الحاجات الكويسة فيا، ولو هم مش موجودين انت شاور لي بطريقتك وطرق ربنا كتيرة جدا، شاور لي وعرفني انه انا شخص مميز، ليا بصمتي، ليا مميزاتي الكتيرة زي ما ليا عيوبي، بس اقبل ده وده. رجعني تاني للنقطة اللي بيها اقبل نفسي، اعرف مميزاتي، انا ايه النقطة القوة اللي عندي. طلع ورقة وقلم واكتب ده، انا اسمي فادي، عندي سنة كذا، بعرف اسمع كويس، بعرف اتكلم، بعرف اكون شخص طيب، جدع. اكتب كل المميزات اللي انت شايفها في شخصيتك والحاجات اللي انت نفسك تبقى بتتطور فيها او بتكمل فيها، اكتب كل ده. ولو عايز تكتب عيوبك ايه علشان مش بس تحكم بيها على نفسك ولكن تشتغل بيها عليك، يبقى هايل، مفيش مشكلة. ولكن بس لما يبقى قدامك الصفحة اللي انت كاتب فيها الحلو والوحش، تعرف ان فيه حلو كتير، وكأن عينيك مش بس بص على الوحش لكن بص كمان على الحاجات ومميزات ربنا خلقك بيها. افهم اختلافاتي مع الشخص الاخر، افهم انه انا يمكن مش دايما في كل المواقف بعرف اكون بضحك وبهزر، ولكن انا ليا شخصية مميزة عن الشخص الاخر. ففي اوقات الناس ممكن تشوف ان الهزار الزايد اللي الشخص التاني بيعمله ده مش افضل حاجة، احنا محتاجين شخص نتكلم معاه في الوقت اللي جد يبقى جد شوية فيحبوا يتكلموا معايا، بعرف اسمع، بعرف اتناقش، مش بزن في الشخص اللي قدامي، ولكن بقول انه يمكن انا عندي النقطة دي اقوى منه شوية. اقبل اختلافي ان انا شخص مختلف عنه وليا بصمتي، وانه اكيد ربنا خلقني بشخصيه مختلفه عن كل الشخصيات التانية، لان لو كلنا واحد مفيش اختلافات، مفيش حاجه، مفيش الوان. محتاج افهم اختلافاتي واوقف مقارنه، محتاج اوقف مقارنه وارجع تاني للنقطه اللي بيها بقول انا مش هقارن نفسي او حياتي بحياه غيري او شخصيتي بشخصيه غيري، مش هعمل كده. فانا محتاج اكون بعمل ده كويس قوي، اعرف قيمتي، وده يمكن موضوع اتكلمنا فيه. واعتقد الحاجات دي علشان اكون بمشي فيها سكه، لان دي بتبقى سكه، محتاج يكون عندي مرشد، شخص اكون برجع له وبيتكلم معايا. ويمكن دي الدعوه اللي دايما بقيت اسيبها في كل الحلقات بتاعتنا، محتاج يكون عندي شخص انا واثق فيه، شخص مشهود لي من الناس، شخص صالح. صالح بمعنى انه فاهم نفسه، متوازن، بشوفه في علاقاته انه شخص متوازن، عارف اديله ثقة بانه اتكلم معاه واسمع رأيه واشوف ممكن العب اللعبة ازاي صح. لو مش شايف ان في شخص قريب منك، ابتدي دور على شخص قريب منك، شخص اتكلم معاه، طلع له كل حاجة، اكتب الحاجات دي وديها له، قول له انا بص فيها 1 2 3 انا مش راضي عنهم، بس فيها حاجات دي كويسة، هل انت شايف الحاجات دي فيها؟ اتكلم معاه اكتر. قد ايه المرشد، قد ايه الشخص اللي بنتكلم معاه ممكن يوضح لي حاجات في نفسي انا مش شايفها؟ لانه باختصار وببساطة هو في حتة انا يمكن لما بتحط في مشكلة مش ببقى شايف غير المشكلة، فببقى محتاج شخص من بره المشكلة اتكلم معاه، فبيبقى شايف في الموضوع من نظرة تانية مختلفة، فالموضوع بيبقى أفضل وأحسن. أكتشف دعوتي، أنا عايش بغرض، عايش بهدف، أنا ليا هدف من العيش اللي أنا عايش. أكتشف الدعوة بتاعتي دي، أعرف أنا مين، ومش بس أنا مين، أنا عايش ليه والإيه بحققه. إنه يبقى عندي هدف، ده بيخليني كل يوم لما بصحى من النوم الصبح أنا في حاجة هعملها النهاردة، أنا مش بس عايش بفراغة. عارفين لما بتبقى مثلا في أجازة طويلة، ويمكن ناس في ناس بعرفها ناس كبار لما بيطلعوا للمعايش بيحسوا انه خلاص حياتهم انتهت. ليه؟ لأنه باختصار هو شايف انه كان هدفه الأول والأخير هو الشغل، والشغل دلوقتي راح، هو طلع المعايش، كمل الاكتئاب وكمل الحاجات اللي ممكن يوصلوا لها كتيرة جدا، لأن هم شايفين دعوتهم بس مختزلة في الشغل. ولكن اوكي، الدعوه دي حاجه كبيره جدا جدا جدا ممكن نتكلم عنها، ولكن بتكلم انه هم كانوا عايشين بطاقتهم وبشخصيتهم وحاسين ان في حاجه بيعملوها في حياتهم، علشان بس كل يوم بيصحوا وشايفين ان في حاجه في الشغل يقدموها، في هدف في حياتهم ليها معنى. فمش بقول ان دعوتي بس الشغل، ولكن بقول انه عامه الدعوه او ان انا عايش لهدف، ده بيجعل لحياتي انا قيمه. فلازم أبقى عارف أنا إيه دعوتي وأكتشف دعوتي وأصلي إنه ربنا يوضح لي دعوتي دي إيه، لأن الموضوع مرتبط جدا جدا جدا بيه. أطور نفسي، وده اللي يمكن قلته، إنه أكون مش بس بكتب الحاجات الوحشة عشان بس أنظر، وإن أنا أحكم بيها على نفسي وأتضايق وأبعد وأقفش، ولكن بس علشان أشتغل وأطور في الحاجات دي. فلو انا شخص بهزر كتير، محتاج اقلل هزاري شويه. لو انا شخص بتكلم كتير، فلما يبقى مثلا حد بيتكلم معايا بقيت اتكلم انا اكتر منه مع ان هو اللي متضايق، محتاج اركز في دي شويه، اسمع او اصغي اكتر من ان انا اكون بس بتكلم، محتاج اكون بعمل كده. وحابب ادي في الوقت الاخير الخلاصة، او ان انا اكون بلم الموضوع في شوية نقط بسيطة. اول نقطة، انا مش محتاج ابقى نسخة من حد تاني عشان ابقى مهم او ان ابقى ليا قيمة. اعرف ان انا ليا شخصيتي وليا بصمتي، والشخص اللي قدامي هو شخص ناجح وكل حاجة، وانا مبسوط له واتمنى اكون ناجح زيه، بس بطريقتي وبشخصيتي انا وبنسختي انا الاصلية، مش بنسخة مقلدة. اللي عجبني في غيري مش معناه ان اللي في انا ناقص. فهو زي ما عنده نقط يمكن اقوى فيها عندي, ابقى مدرك جدا وواعي جدا لانه انا في كمان نقط اقوى فيها عنه. فمش معنى ان هو عنده حاجة حلوة يبقى انا ناقص في الحاجة دي. انا ممكن اكون اقل منه لكن انا عندي حاجات تانية برضو قوية جدا جدا. المقارنة بتخليني اشوف قيمة غيري وانسى قيمتي. فانا طول الوقت شايف انه انا بلا قيمة لمجرد انه انا دايما عنيا عليه هو. ربنا خلقني بشكل مختلف, والاختلاف مش عيب, الاختلاف مهم وضروري جدا جدا جدا. وده ممكن يبان حتى في العلاقات الزوجية. لو شخص مش مركز, انا محتاج حد يكون بيركز جدا في التفاصيل. بس انا شخص هادي وهي شخصية يمكن بتتوتر بسرعة. فدي الاختلاف ونقط القوة اللي بتكملها او ان احنا فيها بنكمل بعض, ده مهم جدا جدا جدا. ودي نهاية حلقتنا. كنت متحمس ومبسوط جدا جدا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. حابب اكون بتابع معاكم اكتر وتكونوا يعني بتبعتوا لنا لو عندكم اي حاجه عايزين تكونوا بتتكلموا فيها. متحمس.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج جوه الشبكه. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره على راديو سمك.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي والنهارده انا معاكم على راديو سما في برنامج جوه الشبكه. مبسوط قوي ومتحمس جدا جدا لحلقه النهارده. حلقه جديده في سكه طويله بنمشيها مع بعض في سيزون 2 في برنامج جوه الشبكه. احنا في الموسم الثاني كنا قضينا مع بعض وقت طويل قوي في الموسم الاول 13 حلقه اتكلمنا فيهم عن مواضيع كتيره جدا جدا جدا. ودايما انا بقول انه انا جوايا مدرس صغير، فدايما بحب جدا قبل ما اخش في اي موضوع او اي حاجه هنتكلم فيها النهارده مع بعض اكون بدي بريف سريع جدا لالا يكون في حد لسه داخل جديد بيتفرج على اللايف مش فاهم احنا بنعمل ايه او بنتكلم في ايه او ايه المواضيع اللي بنفتحها او احنا مين بالظبط. فبحب جدا ابدي البريف ده سريع وبعدها نكون بنتكلم اكتر في موضوع النهارده. طيب احنا في راديو سما هي صفحه بنتكلم فيها عن مواضيع كتيره جدا جدا ممكن تكون شغلانه، سواء كانت مواضيع روحيه، سواء كانت مواضيع اجتماعيه شبابيه او تحديات. فاحنا بنتكلم في مواضيع كتيره جدا جدا جدا. احنا البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكه وهو برنامج بيتكلم عن تحديات الشباب. اعتقد في سن الشباب ده بيبقى اكتر سن بنمر فيه بتحديات كبيرة جدا جدا جدا، لأنه مش بيبقى عندنا الخبرات الكافية اللي لما بنتحط في مواقف معينة بنعرف نتعامل معها. كتير قوي بنمر بلحظات فشل، كتير قوي بناخد نظرة عن نفسنا غلط أو سيئة بسبب أفكار كتيرة قوي اتزرعت من العالم، وبنعيش وبنغوص في الأفكار دي وفعلا بناخد أفكار عن نفسنا سيئة بسبب الأفكار اللي اتغرزت واتزرعت جوانا من سنين. فبنعيش على الصورة دي وبنفضل مكملين معها وبنكبر لحد ما بنصطدم وبنشوف إنه قد إيه إحنا في مشكلة. في فترة الشباب دي بنمر فيها بتحديات كبيرة جدا، فشفنا انه ده شيء مهم ان احنا نكون بنفتح وبنتكلم فيه وبنتكلم في المواضيع دي وبنتكلم فيها اكتر مع بعض. يمكن في بعض المواضيع اللي اتكلمنا فيها مع صحابنا سواء كنا في قعدتنا في حكاوينا بتحصل كده وبتتفتح وبنتكلم فيها مع بعض، لكن اعتقد في مواضيع تانية يمكن ما اديناهاش الوقت الكافي او ما تفتحتش. فبرضو ده بيبقى وقت مميز ومهم ان احنا نكون بنفتح المواضيع دي مع بعض وبنتكلم فيها مع بعض اكتر. فقديه هي فرصة حلوة نكون بنتكلم فيها وحتى بنفضح بعض الافكار اللي يمكن تكون منها كتير غلط، ونشوف انه قد ايه احنا مش مضطرين نكون بنعيش بالافكار دي اي وقت تاني، ومحتاجين نقف وقفة مع نفسنا ونبدل الافكار دي بافكار تانية صح ونعيش بيها ونكبر بيها اكبر واكتر واكتر. طيب ده جوه الشبكة بالظبط، انها تحديات واحنا بنحاول نتكلم في المواضيع دي. ايه المواضيع اللي احنا يمكن فتحناها واتكلمنا فيها بحيث انه اكون بشجعك وشجعك تخشوا وتسرشوا في الصفحة عندنا، بتكونوا بتسكرول كده وتخش وتشوف اللايفات. اعتقد في مواضيع كتير قوي ممكن تكون شغلانة بنتكلم احنا فيها، ممكن تكون استفادة جدا جدا ليك وليكي. اتكلمنا في السيزون الاول عن يمكن حاجات براية اكتر، اتكلمنا عن علاقتنا بالاهل وقد ايه اهلنا بيأثروا فينا من واحنا صغيرين جدا جدا جدا، بانه لو الاهل بيدونا كلام تشجيع من واحنا صغيرين ده بيفرق جدا جدا معانا في بعدين في القرارات اللي باخدها. قد ايه هم ممكن يكونوا بيأثروا في قراراتي، بيتدخلوا في قراراتي، ولحد فين نقدر نكون بنحط حدود. وانا عارف ان يمكن كلمة حدود دي ممكن تكون رخمة شوية بالنسبة للأهل، ولكن طبعا انا مش جاي اكون بقول ان احنا نتمرد او جاي اقول او بزم في اهلنا، بالعكس دول اهلنا اغلب حياتهم كلها كانوا حاطين طاقتهم علشاننا، فقد ايه خوفهم علينا بيخليهم يمكن يتصرفوا في بعض المواقف بطريقة مش عجبانة للآخر، ولكن ده فعلا بدافع الحب وبدافع الخوف علينا. فدي احنا لو فهمنا النقطة دي ممكن نعرف نتعامل معاهم، لانه انا عارف انه بيبقى فيه صراع جدا كبير بيننا وبين اهلنا في حاجات كتيرة قوي قوي قوي، سواء كانت في اختيار صحابنا، انا شايف ان الصحاب دول كويسين بالنسبة لي هم شايفين انه لا، سواء كنت انا نفسي اخش جامعة معينة وهم رافضين ان ادخل الجامعة دي لان هم مش شايفين انه
دي ليها مستقبل كبير، انا مش شايف كده. فقد ايه كم الصراعات اللي بنخش فيها وكم الشد اللي بنخش فيه مع اهلنا بسبب حاجات كتيره جدا ممكن نكون احنا مش فاهمين دوافعهم فيها. فلو فهمنا الدافع ممكن نعرف نتعامل معاهم. اتكلمنا في الفلوس، قد ايه الفلوس ممكن تكون واحده من التحديات اللي ممكن تبقى واقفه قصادنا احنا كشباب، لانه اعتقد كتير قوي دلوقتي بقينا في السوشيال ميديا شايفين الناس قد ايه فيها نجاحات، وقد ايه الناس معاها فلوس، وقد ايه الناس بتتصور في اماكن جميله جدا جدا جدا، وانا للاسف ما عنديش هذه الرفاهيه. فانا محتاج اكون بكبر من نفسي ماديا اكتر، يبقى عندي دخل اكتر، اشوف اعمل اي حاجه. وطبعا في وقت الشباب لو انا شطحت في الحته دي الموضوع ممكن ياخدني في حته مش كويسه، لانه الغايه تبرر الوسيله، وبقيت بفكر بالمنطلق ده. فانا عندي غايه ان انا اكون ناجح ومعايا فلوس، وان النجاح هو الفلوس. فانا ممكن اكون بعمل اي حاجه ومش فارق معايا صح ولا غلط، بس علشان يبقى معايا فلوس، بس علشان احقق الحاجه اللي قدامي محققها. هل اللي بعمله ده صح؟ هل اللي بعمله ده غلط؟ ده مش موضوعنا، المهم احقق ويبقى معايا فلوس. فقد ايه الفلوس بيبقى تحدي كبير، خصوصا لو انا مولود في اسره متوسطه او اقل من كده، which is ده مش عيب وبتحصل وعادي. دي حاجه اتكلمنا في السفر، ان واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون احنا كشباب بنفكر فيها علشان نطلع من اي وقت فيه حاسين بالضغط، انه البلد دي وحش، انه البلد دي مش مديانا الفرصة الكافية ان احنا نثبت فيها نفسنا، انه البلد دي كذا، انه البلد دي كذا. لا، انا هفكر ان انا اكون بهاجر واسافر برة، اكيد لما اسافر برة هنجح. هل الفكرة دي صح؟ هل الفكرة انه اكون بهاجر وانا ما عنديش خطة، بهاجر بدوافع ممكن تكون غلط للاخر، بدوافع انه انا بس متضايق فخدت قرار ان انا اكون بعمل كده، فبتمرد على كل حاجة البلد بتعملها، بتمرد على كل حاجة انا عايشها جوه البلد دي، لمجرد انه بس انا شايف انه البلد دي مش مديالي المفاتيح اللي بيها انجح، ومتهيألي انه لما سافر برا المفاتيح دي مترمية في كل حتة، فانا هعرف اكون بنجح. هل الفكر ده صح؟ هل الفكر ده ممكن يخليني او يجعلني فعلا لما سافر، حتى لو سافرت، لو نفترض انه سافرت وخلاص ونجحت في الخطة بتاعتي ان انا اطلع برا البلد، يخليني فعلا شخص ناجح؟ ولا الموضوع مختلف تماما ومحتاجين نكون بنعيد تفكيرنا، بنعيد قراراتنا، بنعيد انه احنا محتاجين نكون بنفكر كويس جدا قبل ما اخد القرار زي ده، لان ده قرار مش صغير، ده قرار كبير ومصيري. انا بسافر البلد دي ومش عارف كم التحديات اللي ممكن تبقى مستنياني ايه، ولكن انا خدت قرار بناء على انه انا متضايق ويأسان من حالي في البلد اللي انا عايش فيها. محتاج يكون عندنا خطة، اللي هعمله ده صح ولا غلط. اتكلمنا في موضوع زي ده، اتكلمنا بعدها في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، ودي واحدة من الحاجات اللي حبيت اكون بشاركها معاكو علشان اشجعكو اكتر، انه لو شخص لسه داخل جديد واحنا بنتكلم دلوقتي وشفت انه انا عندي مشكلة في موضوع من المواضيع دي، انا حابب ارجع وابص فيها واسمع اكتر، اشجعك جدا واشجعك خش على البيج بتاعتنا على راديو سما وسكرول وشوف وخش في اللايف، هتلاقي حاجات كتيرة بنتكلم فيها. واحدة من المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها انا طرحتها من شوية بحيث انه اشجعك واشجعك تخشوا اكتر وتشوفوا. طيب، في سيزن 2 في الموسم الثاني احنا المرة دي بناخد ستيب او خطوة يمكن اعمق شوية، بانه انا مش بتكلم بس عن الحاجات اللي برايا، ولكن انا بتكلم عن حاجات خاصة بي، انا حاجات لي علاقة بي انا. فاتكلمنا في اول حلقة من الحلقات انا مين وايه صورتي الاصلية اللي ربنا خلقني عليها. يمكن صورتنا الاصليه بتتشوه على مدار السنين طول ما انا عايش بسبب حاجات كتير قوي بتحصل حوالينا في العالم. العالم مليان شر، مليان ناس اكيد اثرت فينا بالسلب، واكيد زرعت فينا بشكل او باخر، حتى لو كان بطريقه مباشره او غير مباشره، زرعت فينا افكار خلتنا نشوف نفسنا بطريقه مختلفه جدا جدا عن الصوره اللي ربنا خلقنا عليها.
فإيه هي صورتي أصلية؟ إيه هو التصميم الأصلي اللي ربنا خلقني عليه؟ بحس إن أنا لو عرفته أعرف إن ده التصميم الأصلي، فأي صورة تانية العالم بيرسمها لي حوالين أنا مين هعمل عليها إكس، هقول إنها غلط، لأن دي مش الصورة اللي ربنا خلقني عليها. فلما بعرف الحق، الحق بيخليني أتحرر من كل أفكار غلط العالم بيحاول يزرعها ويقنعني بيها. ده كان أول موضوع اتكلمنا فيه. بعدها تاني موضوع اتكلمنا في أنت في إيه. أعتقد كتير قوي في واحنا كشباب واحدة من المشاكل اللي احنا بنواجهها واتكلمنا عنها دلوقتي الفلوس. كتير قوي منا بيبقى شايف إنه قيمته في الفلوس. أنا لو معايا فلوس أنا كده ليا قيمة، أنا كده الناس هتحترمني، لو عندي سلطة مفيش حد يقدر يقف قدامي، مين هيقدر يقول لي لأ زي ما بشوف. فلو أنا مش عندي فلوس، لو أنا مش عندي سلطة، لو أنا مش عندي أنا للأسف إنسان ماليش قيمة. معتقد الجملة دي لما بنقولها بنشوف إنه في حاجة غلط. لو أنا ماليش قيمة ربنا خلقني ليه؟ فمحتاج إن أنا أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه؟ هل أنا قيمتي في أشياء، ولا قيمتي في كون إن أنا إنسان ربنا خلقه وبيحبه وعايز يكون أحسن إنسان في الدنيا؟ محتاج أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه؟ تالت موضوع اتكلمنا فيه مين بيأثر في قراراتي. أعتقد في وقت الشباب بتحط في مواقف كتير أوي أنا محتاج أخد فيها قرارات. مين بيأثر في قراراتي؟ وهل أي شخص من هب ودب من حقه إن هو يكون بيأثر، أو إن أنا أخد برأيه في قراراتي وأشوف إن رأيه هو الصح وأمشي بيه وأعمل بيه، وأنسى إن أنا بشخصية عندي قرارات أنا محتاج أخدها لأنه أنا ليا نظرة معينة، ليا طريقة معينة؟ فمين بيأثر في قراراتي؟ أهلي، صحابي، سوشيال ميديا، حد اتكلم؟ فمحتاج أعرف مين الشخص اللي ينفع يكون بيأثر في قراراتي، وإيه الحدود اللي بيها يقدر يكون بيأثر في القرار بتاعي. لأن أنا محتاج حتى لو هو شخص قريب وأنا واثق فيه ماخدش كل كلامه على إنه لازم أكون بنفذه. محتاج أعيد صياغته وفلتره وأشوف هل ده مناسب ولا مش مناسب، هل دي فكرة لو عملتها تبقى فعلا صح أو مناسبة ليا حاجة بعدين ولا لا. أنا محتاج أفلتر ده زي ما بفلتر صورتي عن نفسي من خلال الناس وإيه هي صورتي الأصلية. ليه بقول أيوة أنا نفسي دايما أقول لأ؟ أعتقد برضو في أوقات كتير قوي بنتحط في مواقف نبقى نفسنا نقول لأ، بس للأسف بنشوف إنه أنا محتاج أقول أيوة علشان القدام ما يزعلش مني، علشان إنه مش عايز أكون بخسر حد، علشان أكون بنول الرضا من الناس، فأنا مش قادر أقول لك لأ علشان خايف لما أقول لك لأ تبقى متضايق مني فتبقى بتبعد عني الوقت اللي جاي، وأنا إنسان محتاج القبول ومحتاج أحس إن قدامي بيحبني، فأنا مش عايز أقول لك لأ لأن أنا خايف إنك أنت متحبنيش. وكأن كلمة لأ بربطها بحاجات تانية ليه علاقة بمستوى علاقتي باللي قدامي هتبقى قد إيه، هل هيبعد ولا هيقرب. وبنسى خالص إن أنا إنسان وليا خطة وليا إنه أنا محتاج أكون فعلا زي ما عايز أكون بنجح، يبقى محتاج أكون بخصص وقت ليا، بخصص وقت بستثمر فيه وبحط وقت ومجهود علشان أوصل لحاجة معينة. بنسى كل ده وبختزل علاقتي باللي قدامي بهيحبيني قد إيه وهيحبيني ولا لأ، بإنه دايما لما بيحصل أي حاجة بقول له آه عليها يلا بينا نكون بنعملها، ومش بعرف أقول لأ. ولما مش بعرف أقول لأ للحاجات الصغيرة لما بتحط في مواقف كبيرة برضو مش بعرف أقول لأ، كأني أنا نسيت إزاي بقول لأ، لأن أنا في حياتي في حاجات كتير قوي محتاجة أقول لها لأ، أو في حاجات قلت لها آه وشايف إنه ما ينفعش تاخد مساحة أكبر في حياتي أكتر من كده، فمحتاج أقول لأ وأوقف. ليه بحاول أثبت نفسي؟ ده موضوع من المواضيع اللي اتكلمنا فيها، لأنه أنا كتير قوي ممكن أشوف إنه أنا دايما بحاول أثبت نفسي. إيه الدافع ورا ده؟ هل دي حاجة صح ولا حاجة غلط؟ وهل الموضوع بيبقى بمقياس إنه صح ولا غلط ولا في حاجة تانية؟
كل دي مواضيع اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت. اتمنى اكون شجعتك وشجعتك بانه تخش وتشوفوا الحلقات اللي فاتت. ده بالظبط اللي احنا بنتناقش فيه في حلقات جوه الشبكه. تعالوا نكون بنخش في موضوعنا النهارده, ولكن تعالوا نكون بنتكلم اكتر بعد الفاصل. فتعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونكمل موضوع حلقتنا.

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا ونفتح موضوع جديد في حلقتنا في برنامج جوه الشبكة. الموضوع اللي نتكلم فيه النهاردة بعنوان أنا بمثل مين. أعتقد في وقت برضو الشباب أفتكر كويس قوي إن أنا جيت في وقت مش قابل نفسي، مش قابل شخصيتي، شايف إن ربنا خلقني في حاجة ناقصة، لأنه بشوف إنه غيري بيعرف يكون علاقات، بيعرف يكون صداقات، الناس ليها أصحاب، انا دايما في مشكله، دايما عندي مشاكل مع الناس، حاسس ان انا مش عارف اوصل لهم وهم يوصلوا لي، في حاجه غلط، وكان انا ما بقتش راضي عن نفسي وراضي عن شخصيتي، وبشوف انه ربنا وببص له نظره بانه يا رب انت ليه خلقتني بشخصيتي دي، يا رب انا كان نفسي تكون شخصيتي زي شخصيه الشخص اللي قدامي، علشان بص عليه، بص على علاقاته، بص على حياته، شخص ليه صحاب كتير، شخص الناس بتحبه، شخص الناس بتبقى عايزاه، بتلجأ له، لكن أنا لا، فأنا في حاجة غلط. ومع الوقت بوصل لمرحلة إنه ببعد عن ربنا، ودايما ببقى متمرد على شخصيتي، على أنا مين. ومع الوقت أكتر ده بيخليني انعزل، وما بقيتش عارف احب اللي قدامي، حتى لو جات لي فرصه ان اللي قدامي بيحبني فعلا، انا ما بقيتش شايف ده، لانه انا وصلت لمرحله يمكن غرست فيها شويه بانه انا ما بقيتش قابل نفسي. وافتكر كويس قوي انه في جمله دايما بتتقال وانا شايف ان هي صح 100%، لو انا ما حبيتش نفسي صعب جدا ان انا اكون بحب غيري. لو انا ما قدمتش كلام تشجيع لنفسي اولا ان انا بحبك وقبلك، الكلام ده مش بقول لغيري، بقول لنفسي، صعب جدا ان انا اقوله لشخص برايا. فانا بمثل مين؟ بوصل لمرحلة انه انا معجب بشخص جدا فبحاول ابقى زيه، وكأن انا بجيب استيكة وبمسح على شخصيتي وبحاول اركب شخصية تانية عليا، او اقلد، او اعمل اي حاجة علشان بس اشوف انه انا عايز ابقى زي الشخص اللي قدامي ده واتحب وابقى زيه. فانا ليه مش عاجبني؟ وده اول جزء اللي هنتكلم فيه في حلقة النهاردة، عدم الرضا. انا مش راضي عن شخصيتي، مش راضي على طريقة كلامي، مش راضي على طريقة هزاري او ضحكتي او شكلي او شكل حاجة معينة في جسمي، مش راضي عني، كأن انا في حاجة مش صح. فلما انا مش راضي عني ببتدي اخد ستيب حقيقي حقيقي خطر، ان انا اكون بقارن نفسي بحد غيري، خصوصا ان ممكن اكون بقارن نفسي في حاجات غير قابلة للتغيير، بالذات لو حاجة في شكلي، وكأن انا فرضت انه كل حاجة الوقت اللي جاي مبنية على الحاجة اللي مش عاجباني انا، مع ان ممكن بعيش ده الحقيقة، ممكن يبقى فيه جوانب جدا كتيرة في شخصيتي فعلا فعلا قيمة وفعلا فعلا انا مش شايفها، ولكن انا صابب تركيزي كله على الحاجة اللي انا شايف انها عاملة لي مشكلة، فبدخل واقارن. والسوشيال ميديا، ارجع بقول انه دايما دي حاجة يمكن بقولها في كل الحلقات، السوشيال ميديا خلتنا نعرف نشوف جوانب من حياة الناس ما كناش بنشوفه قبل كده. كل الناس بقى سهل عليها انها تكون بتشير او بتشارك حياتها بشكل علني، فطبعا كم الانبهار وكم الحاجات الجميلة اللي بتتعرض بتخلينا في وقت من الاوقات لو انا مش مدرك الحق احس انه انا في حاجة غلط، انه انا ناقصني حاجة، سواء كان في شكلي، في مادياتي، في اجتماعياتي، في أهلي، في عيشتي، في بيتي، في أكلي، في شربي، في انبساطي. فلو أنا ممكن أكون شخص بنبسط جدا جدا بالحاجات البسيطة، السوشيال ميديا ممكن تجعلني شخص أتنمرض على الحاجة اللي كانت بتريحني أو الحاجة اللي كانت بتبسطني جدا جدا، لأنه بص الناس بتعمل إيه، بص الناس لما بتحب تسافر مثلا بتسافر فين، فالأماكن اللي أنا بروحها دي أكيد دي مش أماكن، فكل حاجة حلوة في حياتي بتتقلب انها حاجة وحشة، بسبب ان انا دخلت في المعادلة بتاعتي المقارنة. ودي يمكن كارثة بتعملها السوشيال ميديا. ومش بقول ان السوشيال ميديا كارثة في حد ذاتها، لانه في ناس بتستخدمها استخدام صح، بتنشر الحق. واتمنى جدا نكون احنا ناس بنعمل كده، ودايما ده غرضنا، ودايما بنسعى ان احنا نكون بنعمل كده. فدي واحدة من الحاجات. دايما بشوف عيوبي في نفسي، مش بشوف مميزاتي. ويمكن احنا عايشين في عالم برضو في حاجة، صوت الحاجة الوحش صوتها عالي او اعلى من اي حاجة تانية، اسف، من اي حاجة تانية ممكن تكون حواليا صوتها كويس. انا يمكن مش عايز اكون بعمم او اقول ان كل الناس كده، ولكن في اوقات كتير قوي احنا بنروح للحاجة السلبية. فلو الحاجة السلبية دي عني انا، which is ان كل الناس فيهم حاجات سلبية، وبقى ده اتجاه ان انا دايما بشوف الوحش فيا، اعتقد ده برضو بياخدني في حتة مش كويسة في عدم الرضا عن شخصيتي وانا مين. مش بشوف نقاط قوتي، حتى لو كان اللي قدامي قايلها لي، اكيد دي مش نقاط قوة، اكيد في احسن. انا عندي 1 2 3 4 عندي مشاكل فيهم، بس انت شاطر جدا في الحتة دي يا يعني بص اوكي، ما اكيد في ناس كتيرة برضو شاطرة في الحتة دي. فمهما كانت محاولات الشخص اللي قدامي ان هو يقول لي او يشاور لي، لو انا دايما باصص على حاجة الوحشة كأني انا رافض التغيير، رافض ان انا اكون بجيب فكرة بحطها مكان فكرة عندي غلط بتلبسني في حاجات تانية في حياتي. فكرة انه نفسي ابقى زيه، بس مش بس نفسي ابقى زيه، فانا بحاول اخد خطوات ان ابقى زيه بطريقتي، بانه انا ليا حياة، ليا شخصية، ليا مواهب معينة. لكن لا، انا ابقى زيه يعني copy paste، يعني نسخة وصورة. فلو هو الصورة الاصل عايز ابقى نسخة منه. انا اعتقد انه لو انا جيت في وقت وشفت ان انا اصبحت نسخة من شخص تاني، احس انه في حاجة غلط في المعادلة. ليه ابقى نسخة؟ ليه ما تبقاش ليا شخصيتي، ليا طريقتي، ليا اسلوبي، ليا تعاملي مع الناس، مع المشاكل، مع الشغل، مع مذاكرتي؟ ليه انا ما كنتش الشخص اللي ممكن الناس تبص عليه وتقول انه نفسي نكون زيك في الحتة دي؟ ليه ابقى نسخة؟ وهنا انا قصدي بالنسخة انه انا ابتديت اقلد، مش انه اقلد بدافع انه انا نسيت شخصيتي، ان انا ما بقيتش احب نفسي تاني، فانا بقى خلاص هجيب بقى هلعب دور حد كاني في مسرحية وانسى نفسي، كاني انا بمسح نفسي بتباشير. ببعد خالص عن الـ الـ الـ الـ الصورة اللي ربنا خلقنا عنها. انا مش شايف ان هي احسن صورة ممكنة، وطبعا دي بتخلق عداوة كبيرة بيني وبين ربنا، وقلنا ده في البداية. عندي صورة مثالية، ويمكن دي انا باخدها في وقت صغير شوية في السن، من خلال مثلا ان انا بتفرج على مسلسلات، ان انا بتفرج على افلام، فدايما بقارن نفسي بحياة البطل اللي موجود في الفيلم، وبشوف انه هو بيعمل حاجات كويسة جدا جدا جدا، بس انا مش عارف اكون بعمل ده. وبنسى خالص انه ده السيناريو، ان دي حاجة مكتوبة، انه اساسا المخرج بتاع الفيلم ده هو قاصد يطلع البطل بشكل كويس جدا. ولكن هل ده واقعي؟ هل دي الحياة؟ اعتقد الموضوع مختلف شوية. فدي بتخليني مرضاش عن نفسي، وحس ان انا فيا حاجة غلط. التركيز دايما طول الوقت على الناقص فيا، مش على اللي عندي. دي واحدة من الحاجات اللي بنوصل لها، ان انا مبقتش شايف قيمتي، وان انا شخص فيا حاجة غلط. فانا ممكن اكون شايف صاحب اجتماعي جدا وواثق في نفسه جدا، فانا اتمنى ان ابقى زيه وعندي نفس الصفات اللي عنده، وكاني انا ما بقيتش فادي، انا بقيت اسمي الشخص التاني او الدور اللي انا بحاول العبه. وهنا عايز اكون بسيب معاكم سؤال سريع، وحب جدا مشاركاتكم عليه. ايه اكتر حاجه في شخصيتك نفسك تغيرها علشان تبقى شبه حد تاني في دماغك؟ وتعالوا هنا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم ونكمل موضوعنا بعد الفاصل.
2: انت دلوقتي

0: راديو سما لون أيامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوع حلقتنا. بعد اكتشافي وعدم رضاي عن شخصيتي، ده بيخليني اكتشف انه اكيد انا بقيت اقلد شخص، او ان انا انجذبت لشخصية شخص تاني مختلف عني. وهنا نتكلم في النقطة اللي ممكن تكون بتخليني انجذب او اشوف انه انا فيا حاجة غلط. تعالوا نسأل شوية اسئلة لنفسنا في البداية. مين هو قدوتي؟ مين الشخص اللي دايما ببص وبقول انا نفسي اكون شبه هذا الشخص، انا عايز ابقى زيه، عايز احقق وعايز اتكلم وعايز يكون تفكيري شبه تفكير هذا الشخص. فمين هو قدوتي؟ انا مين الشخص اللي انا بعجب بيه؟ مين اللي طريقته حتى في الهزار، ضحكته، هزاره مع الناس، طريقته ان هو مثلا لو اتحط في موقف يغلوشه ازاي بيهندل، ازاي لو حصل موقف بيطلع منه، ايه الحاجة اللي انا بعجب بيها في الشخص التاني، ايه اللي شديني ليه؟ كل دي اسئلة بتخليني اقرب اكتر للمشكلة الحقيقية. فممكن الحاجات من الحاجات اللي ممكن تشدني في شخصية الشخص اللي قدامي، الجملة اللي لسه قايلها او الكلمة اللي لسه قايلها، شخصيته، طريقته في الهزار، طريقته في المعاملة، طريقته في انه ازاي بيعرف يخطط، ازاي بيعرف يتكلم، ازاي ما بيخافش، ازاي حاجات كتير، ازاي جريء، ممكن يكون شجاع في بعض الحاجات اللي انا مش شجاع فيها. فده بيخليني احس ان انا عندي مشكلة ان انا مش شجاع كفاية، مع ان انا ممكن ابقى شجاع في حاجة وهو مش شجاع فيها خالص، بس انا ما بقيتش شايف ده، انا بقيت شايف انه انا عندي مشكلة وهو اشجع مني، مع ان انا ممكن اكون شايف بالظبط 20 او 10 او يمكن اقل من 5% من حياته، ولكن انا بنيت على 5% دول مصطلح وفكرة كبيرة بتقول انه انا فيا مشكلة. شخصيته واحدة من الحاجات اللي بتفرق جدا معايا وبتخليني اتشد للشخص اللي قدامي. ثقته بنفسه، بشوف انه في اوقات كتير قوي ممكن اكون بقارن نفسي في سن معين بشخص تاني سن اكبر مني بكتير، وبتضايق ان هو عنده ثقة في نفسه اكتر مني. مش كل الكبار عندهم ثقة في نفسهم، اوكي، مش بعمم، ولكن وارد جدا في وقت الشباب، في الوقت اللي لسه بكون فيه خبرات، بتحط في تحديات، بتحط في موقف اكيد 1000000% فيها هفشل، ثقتي في نفسي تهتز شوية، اتضايق، احزن على الحاجة اللي انا مريت بيها، فاشوف انه انا مش كفاية، انا مش واثق في نفسي زي ما هو واثق في نفسه. هو نجح، هو مش بيفشل زي ما انا بفشل، مع ان ممكن يكون وصل للنجاح ده في سن كبير، والمقارنة نفسها مش عادلة. انا لسه في سن صغير، لسه بكبر، لسه هتحط في تجارب، لسه اكيد هفشل. واللي نفسي اكون بوصله انه حتى الشخص ده لما اجي بتكلم معاه هيقدم لك نصيحة مهمة قوي، قد ايه الفشل لعب دور مهم جدا جدا في حياته علشان يبقى شخص ناجح، وانه قد ايه لو ما كانش مر بلحظات فشل زي اللي انا بمر بيها دلوقتي ما كانش هيبقى الشخص اللي انت شايفه دلوقتي. دي واحدة من الحاجات. شكله ممكن احنا كولاد بالذات ننجذب للحتة دي شوية، لو في ولد يعني شكله شايف ان هو جميل امور اكتر مننا، مع ان الموضوع مش بهذه السطحية، انا اسف اني بقولها ولكن ده الواقع، ولكن اوقات كتير قوي بتحط في المواقف دي، ويمكن اعتقد كلنا ممكن نكون مرينا بحاجة زي كده. انا ما بقيتش راضي عن نفسي لمجرد ان في شخص تاني مثلا البنات بتحب تتكلم معاه، وانا شايف ان هم ما بيحبوش يتكلموا معايا لان انا شكلي مش احسن منه للاسف، فدايما بقيت باصص على شكله، ايه الحلو فيه، ايه الملفت، وبحاول ان انا اكون بعمل اي حاجه في شكل تقربني للصوره اللي هي تبقى شبهه علشان ابقى بوصل للحته اللي هو وصل لها. في حد قبل كده قال لي جمله عمري ما هنساها، الشخص اللي دايما بيحاول يلعب في نفسه كتير من بره بشكل كبير قوي تأكد انه فاضي من جوه. فلو شخص طول الوقت اهتمامي بشكلي ما بقولش ان دي حاجة وحشة خالص، عشان كلامي ما يتفهمش غلط، ده كويس جدا انك انت تكون بتهتم بنفسك وبصحتك وبشكلك، مفيش مشكلة. ولكن لو انت هتضع قيمتك في بس شكلك ايه، دي المشكلة. او انك تحس ان عندك نقص لو مش عندك حاجة معينة. انا شعري مش اصفر زي ما هو شعر اصفر، لو انت شايف دي حاجة جذابة جدا مثلا، مثال يمكن تكون سطحي قوي، لكن انا عايز ادي مثال. اطول مني مثلا، انا مش طويل كده، انا عندي مشكلة. فقد ايه الموضوع بيبقى صعب جدا وشعور صعب جدا، خصوصا في حاجة انت شايف انه انت مش بايدك تغيرها. فكم الأرق وكم التعب والإرهاق اللي ممكن أكون بمر بيه في حاجة زي كده كبيرة جدا، وقد إيه إحساس بيبقى صعب جدا جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات، حياته، فلوسه. اللي شددني دي إن هو شخص معاه فلوس. أنا ما اتولدتش معايا هذه الفلوس، فهو عارف يلبس اكتر مني، عارف يكون عنده علاقات بسبب ان هو عنده فلوس، وانا عشان مش معايا فلوس فانا مش عارف يكون عندي العلاقات اللي عنده. كلها افكار بتبقى موجودة في دماغنا بشكل كبير جدا جدا جدا، يمكن لو ما تقلتش بشكل صادم في وشك تفضل قاعد وقت طويل اول حد ما تصطدم بان انت عندك مشكلة في الحتة دي. ممكن تبقى افكار احنا خايفين او مكسوفين نكون بنتكلم عنها، ممكن دي تبقى واحده منهم. انا مكسوف من حالي، من مستواي الاجتماعي او سوري المادي، فانا مش عارف اكون بتعامل، وشايف ان دي المشكله، وشايف ان دي الميزه اللي عند الشخص اللي قدامي، علشان كده هو شخص ناجح في حياته في علاقاته. وبنيت الصوره دي لمجرد ان انا شفته في كذا موقف انه شخص كويس جدا، او شفته على السوشيال ميديا، مع ان ممكن تبقى دي لقطه، او هي مش ممكن، هي فعلا بتبقى لقطة دي دقيقتين، لكن بقية ال 24 ساعة احنا فعلا ما نعرفش عنهم اي حاجة. ولكن انا بنيت ان الشخص اللي قدامي بسبب فلوسه هو بقى شخص ناجح في علاقاته، في حياته، في علاقته مع ربنا، في كل حاجة في حياته، في اسلوب حياته كله. انا ما عنديش فلوس كافية، انا عندي مشكلة في حياتي، فيا رب انت ليه ما خلقتنيش معايا فلوس؟ طب انت خلقته معاه فلوس، هل ده مش ظلم؟ هل انه مش من حقي ان انا اتضايق؟ اكيد في حاجة غلط. وببتدي بعدها ابعد، ومحبش ان انا اكون بكمل في علاقة مع ربنا. وساعتها ممكن ياخدني الموضوع ان انا احقق اللي انا عاوزه باي طريقة ممكنة، وده اللي كان قصدي عليه في بداية حلقتنا، انه بقت الغاية تبرر اي وسيله، مهم ان نوصل للصوره بتاعت الشخص اللي قدامي. فلو معايا فلوس انا دايما حاسس ان يكون معايا فلوس كتيره جدا جدا جدا علشان ابقى زيه، مع ان انا ممكن اوصل للمرحله دي وفعلا اكتشف انه نفس الاحساس هو هو، والعلاقات بتاعتي ما اتحسنتش، واكتشف ان انا لعبت اللعبه غلط. وهنا بتبقى الموضوع مختلف، فالموضوع بقى مجرد تقليد. انا ابتديت ان انا اكون بقلد، ابتديت ان انا مش بس بقيت شايف انه هو شخص قدوة، فانا نفسي اكون شخص ناجح بس بطريقتي، باسلوبي، بشخصيتي، ولكن انا بقيت نسخة منه، عايز اكون بمشي زي ما هو بيمشي بالظبط، بصرف النظر هل الطريق اللي هو مشي فيه ده مناسب ليا، مناسب لمواهبي، لشخصيتي. ممكن لما امشي السكة اللي هو مشي هفشل اكتر، لانه هو شخصيته مختلفة عني، طريقته في التعامل مختلف عني. فدي تبقى مشكلة تانية. فممكن اكون بعجب بشخص ناجح جدا، فمش بس بتأثر بنجاحه بقول ان هو شخص ناجح، حاجة كويسة لي، انا نفسي اكون ناجح كده فانا هركز في حياتي. لا، هو مش بس هو ناجح او بتأثر بنجاحه، لكن انا بديت احاول اعيش بنفس شخصية شخصيته وطريقته بالحرف. بهزر نفس الهزار بتاعه، بتكلم بنفس طريقته عشان بس ابقى زيه. فكرة الترند مثلا، الطريقة اللي مثلا حد طلع يتكلم بيها وجاب ملايين المشاهدات وكده وتعرف، فانا بطلع اتكلم بنفس الطريقة بتاعته علشان هو نجح بناء على كم المشاهدات اللي حصلت. فممكن بعدها اللي يحصل ان الناس تسخر مني، لان دي مش طريقتي، مش اسلوبي، في حاجة فيك، في حاجة غلط، والناس ما بيضحكش عليها بسهولة. وكأن نجاح الشخص ده لازم يبقى شكلي انا كمان. فالموضوع ما وقفش عن انه هو شخص ناجح حاجة كويسة، ولكن انا بقيت نسخة منه. حابب نطلع فصل، ولكن قبل الفصل حابب ادي تنويه سريع قوي، ان احنا في راديو سما احنا الحمد لله ربنا مباركنا، وابتدينا نوصل للناس اكتر، وابتدينا نتكلم في حتت او على الراديو، بعدها ابتدينا نطلع لايف على الفيسبوك او على السوشيال ميديا. دلوقتي برضو تقدر تتابعنا على الساتلايت، على النايل سات، على تردد 275.00.11.354 رأسي. ممكن تتابعونا على النايل سات على التردد ده. طبعا ده شيء يشرفنا جدا، وشيء فعلا يكون بيبسطنا ان احنا نكون بنساعد وبنوصل لاكبر عدد من الناس اللي بيها، بنوصل فعلا افكار يمكن مختلفة ان ما بتقالش في العالم، افكار تتبدل بافكار تانية غلط احنا اتولدنا او عشنا بيها سنين. فحاب اقول برضو التردد مرة كمان، ان انتو ممكن تكونوا بتتابعونا على الساتلايت، على النايل سات، على التردد 275.00.11.354

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا. الموضوع بتاعنا انه انا خلاص عرفت انا ايه اللي بيشدني في شخصيه الشخص اللي قدامي. طب انا ليه بفضل شخصيته او بفضل شخصيه غيري عليا؟ القبول. بشوف الناس بتديله القبول اللي انا ببقى محتاجه في وقت كتير قوي. انا ببقى فعلا محتاج قبول وده احتياج طبيعي اي انسان ممكن يكون بيحس بيه في وقت. واحنا مخلوقين ليه، ودايما بقول الجمله دي انه احنا مخلوقين لبعض. ربنا خلق حواء لادم علشان ادم يصبح في شركه مع انسان زيه. فاحتياج القبول ده مش احتياج يدل على انك شخص ضعيف او يدل على اي حاجة تانية، الا انه ده احتياج طبيعي الانسان محتاج يكون بيحسه. فبشوف ان الشخص اللي قدامي عنده القبول ده الناس بتقبله اكتر مني، الناس بتحبه اكتر مني، حاجات كتيرة جدا جدا. الشهرة، الشخص ده مشهور، الشخص ده الناس كلها عارفاه، الشخص ده ناس كتير قوي بتحبه علشان هو لذيذ ومضحك وفن طول الوقت ودايما بيحب مش عارف يتكلم مع الناس، فالشخص ده بقى مشهور. وماذا لو مثلا بيطلع على السوشيال ميديا كتير، بيقدم حاجات كتير، فقد ايه انا بنجذب او بفضل شخصيته عليا؟ لانه انا ما عنديش هذه الشهرة، ما عنديش هذه النوع من انه بقى ليه تواصل مع كم الناس دي كلها.

0: فده بيصب اكتر في انه قد ايه هو مقبول وانا لا. على فكره الموضوع ممكن يبقى عارف انه انا ليا 5 اصحاب كويسين جدا جدا جدا وانا فعلا فعلا بحبهم وهم بيحبوني, ولكن لمجرد ان انا مثلا دخلت المقارنه فبقيت بشوف ان اللي قدامي بقى مش بس عنده 5, ده عنده 500, عنده الشهره اللي مش عندي. كاني بقول للخمس شخصيات اللي هم في حياتي او الصحاب اللي في حياتي دول, انتوا مالكوش قيمه زي ما ال500 ليهم قيمه عند الشخص التاني. فببتدي اتمرد, ببتدي اشوف انه انا ماليش صداقات, ببتدي اشوف انه انا مش محبوب, انا مش مقبول, لمجرد بس انه انا قارنت حياته بحياتي. وهنا حابب نكون بنتكلم في اخر جزء انه انا محتاج اكتشف شخصيتي واكتشف انا مين, انا محتاج اكون بعمل ده. فايه الخطوات اللي ممكن اكون باخدها اتجاهي علشان اكون بوصل للمرحلة اللي بيها انا بقبل فيها نفسي؟ وهنا محتاج ان انا اكون بمشي شوية خطوات. اول حاجة ان انا اقبل نفسي, اقبل نفسي زي ما هي من غير تحكيم او تنظير, او انه انا احس انه انا فيه حاجة غلط, وان ارجع تاني وقف قدام ربنا واقول له انا يمكن اللي قدامي عنده بعض المميزات اللي شايفها دلوقتي وشايف انه انا ما عنديش مميزات, ولكن يا رب انا واثق في عدلك وواثق انك انت ما خلقتنيش لمجرد انه اكون شخص بلا هوية, بلا شخصية, بلا مميزات. اكشف لي عن مميزاتي, انا هبقى معاك ومصدق ومؤمن بيك ايا كان اللي حصل ايه. وانا طالب منك بس طلبة واحدة, انه بس اقبل نفسي واحبها. فحط قدامي يا رب الناس اللي فعلا تشاور لي على الحاجات الكويسة فيها, ولو هم مش موجودين انت شاور لي بطريقتك وطرق ربنا كتيرة جدا. شاور لي وعرفني انه انا شخص مميز, ليا بصمتي, ليا مميزاتي الكتيرة اذا ما ليا عيوبي, بس اقبل ده وده. رجعني تاني للنقطة اللي بيها اقبل نفسي, اعرف مميزاتي, انا ايه النقطة القوة اللي عندي. طلع ورقة وقلم واكتب ده, انا اسمي فادي, عندي سنة كذا, بعرف اسمع كويس, بعرف اتكلم, بعرف اكون شخص طيب جدع. اكتب كل المميزات اللي انت شايفها في شخصيتك والحاجات اللي انت نفسك تبقى بتتطور فيها او بتكمل فيها, اكتب كل ده. ولو عايز تكتب عيوبك ايه علشان مش بس تحكم بيها على نفسك ولكن تشتغل بيها عليك, يبقى هايل, مفيش مشكلة. ولكن بس لما يبقى قدامك الصفحة اللي انت كاتب فيها الحلو والوحش, تعرف ان فيه حلو كتير, وكأن عينيك مش بس بص على الوحش لكن بص كمان على حاجات ومميزات ربنا خلقك بيها. افهم اختلافاتي مع الشخص الاخر, افهم انه انا يمكن مش دايما في كل المواقف بعرف اكون بضحك وبهزر, ولكن انا ليا شخصية مميزة عن الشخص الاخر. ففي اوقات الناس ممكن تشوف ان الهزار الزايد اللي الشخص التاني بيعمله ده مش افضل حاجة. احنا محتاجين شخص نتكلم معاه في الوقت اللي جد يبقى جد شوية فيحبوا يتكلموا معايا, بعرف اسمع, بعرف اتناقش, مش بزن في الشخص اللي قدامي, ولكن بقول انه يمكن انا عندي النقطة دي اقوى منه شوية. اقبل اختلافي ان انا شخص مختلف عنه وليا بصمتي, وانه اكيد ربنا خلقني بشخصية مختلفة عن كل الشخصيات التانية, لان لو كلنا واحد مفيش اختلافات, مفيش حاجة, مفيش الوان. محتاج افهم اختلافاتي واوقف مقارنة, محتاج اوقف مقارنة وارجع تاني للنقطة اللي بيها بقول انا مش هقارن نفسي او حياتي بحياة غيري او شخصيتي بشخصية غيري, مش هعمل كده. فانا محتاج اكون بعمل ده كويس قوي, اعرف امتي, وده يمكن موضوع اتكلمنا فيه, واعتقد الحاجات دي علشان اكون بمشي فيها سكة, لان دي بتبقى سكة محتاج يكون عندي مرشد، شخص أكون برجع له وبيتكلم معايا. ويمكن دي الدعوة اللي دايما بقيت أسيبها في كل الحلقات بتاعتنا، محتاج يكون عندي شخص أنا واثق فيه، شخص مشهود لي من الناس، شخص صالح. صالح بمعنى أنه فاهم نفسه، متوازن، بشوفه في علاقاته أنه شخص متوازن، عارف أديله ثقة بأنه أتكلم معاه وأسمع رأيه وأشوف ممكن ألعب اللعبة إزاي صح. لو مش شايف إن في شخص قريب منك، ابتدي دور على شخص قريب منك، شخص اتكلم معاه، طلع له كل حاجة، اكتب الحاجات دي وديها له، قول له أنا بص فيا واحد اتنين تلاتة أنا مش راضي عنهم، بس فيا حاجات دي كويسة، هل انت شايف الحاجات دي فيا؟ اتكلم معاه أكتر. قد ايه المرشد، قد ايه الشخص اللي بنتكلم معاه ممكن يوضح لي حاجات في نفسي انا مش شايفها؟ لانه باختصار وببساطة هو في حتة انا يمكن لما بتحط في مشكلة مش ببقى شايف غير المشكلة، فببقى محتاج شخص من بره المشكلة اتكلم معاه، فبيبقى شايف في الموضوع من نظرة تانية مختلفة، فالموضوع بيبقى افضل واحسن. اكتشف دعوتي، انا عايش بغرض، عايش بهدف، انا ليه هدف من العيش اللي انا عايشه. اكتشف الدعوة بتاعتي دي، اعرف انا مين، ومش بس انا مين، انا عايش ليه والايه بحققه. ان يبقى عندي هدف، ده بيخليني كل يوم لما بصحى من النوم الصبح انا في حاجة هعملها النهاردة، انا مش بس عايش بفراغ. عارفين لما بتبقى مثلا في اجازة طويلة، ويمكن ناس في ناس بعرفها ناس كبار لما بيطلعوا للمعايش بيحسوا انه خلاص حياته انتهت. ليه؟ لانه باختصار هو شايف انه كان هدفه الاول والاخير هو الشغل، والشغل دلوقتي راح، هو طلع المعايش، كمل الاكتئاب وكمل الحاجات اللي ممكن يوصلوا لها كتيرة جدا، لان هم شايفين ان دعوتهم بس مختزلة في الشغل. ولكن اوكي، الدعوة دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا ممكن نتكلم عنها، ولكن بتكلم انه هما كانوا عايشين بطاقتهم وبشخصيتهم وحاسين ان في حاجة بيعملوها في حياتهم، علشان بس كل يوم بيصحوا وشايفين ان في حاجة في الشغل يقدموها، في هدف في حياتهم ليها معنى. فمش بقول ان دعوتي بس الشغل، ولكن بقول انه عامة الدعوة او ان انا عايش لهدف، ده بيجعل لحياتي انا قيمة. فلازم أبقى عارف أنا إيه دعوتي وأكتشف دعوتي، وأصلي إنه ربنا يوضح لي دعوتي دي إيه، لأن الموضوع مرتبط جدا جدا جدا بيه. أطور نفسي، وده اللي يمكن قلته، إنه أكون مش بس بكتب الحاجات الوحشة عشان بس أنظر، وإن أنا أحكم بيها على نفسي وأتضايق وأبعد وأقفش، ولكن بس علشان أشتغل وأطور في الحاجات دي. فلو أنا شخص بهزر كتير، محتاج أقلل هزاري شوية. لو أنا شخص بتكلم كتير، فلما يبقى مثلا حد بيتكلم معايا بقيت أتكلم أنا أكتر منه مع إن هو اللي متضايق، محتاج أركز في دي شوية، أسمع أو أصغي أكتر من إن أنا أكون بس بتكلم، محتاج أكون بعمل كده. وحابب أدي في الوقت الأخير الخلاصة، أو إن أنا أكون بلم الموضوع في شوية نقط بسيطة. أول نقطة، أنا مش محتاج أبقى نسخة من حد تاني عشان أبقى مهم، أو إن أبقى ليا قيمة. أعرف إن أنا ليا شخصيتي وليا بصمتي، والشخص اللي قدامي هو شخص ناجح وكل حاجة، وأنا مبسوط له وأتمنى أكون ناجح زيه، بس بطريقتي وبشخصيتي أنا وبنسختي أنا الأصلية، مش بنسخة مقلدة. اللي عجبني في غيري مش معناه إن اللي فيه أنا ناقص، فهو زي ما عنده نقط يمكن أقوى فيها عندي، أبقى مدرك جدا وواعي جدا لأنه أنا فيه كمان نقط أقوى فيها عنه. فمش معنى أنه هو عنده حاجة حلوة يبقى أنا ناقص في الحاجة دي، أنا ممكن أكون أقل منه، لكن أنا عندي حاجات تانية برضو قوية جدا جدا. المقارنة بتخليني أشوف قيمة غيري وأنسى قيمتي، فأنا طول الوقت شايف انه انا بلا قيمة لمجرد انه انا دايما عنيا عليه هو. ربنا خلقني بشكل مختلف، والاختلاف مش عيب، الاختلاف مهم وضروري جدا جدا جدا. وده ممكن يبان حتى في العلاقات الزوجية. لو شخص مش مركز أنا محتاج حد يكون بيركز جدا في التفاصيل. بس أنا شخص هادي وهي شخصية يمكن بتتوتر بسرعة. فدي الاختلاف ونقط القوة اللي بتكملها أو إن احنا فيها بنكمل بعض ده مهم جدا جدا جدا. ودي نهاية حلقتنا. كنت متحمس ومبسوط جدا جدا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. حابب اكون بتابع معاكم اكتر وتكونوا يعني بتبعتوا لنا لو عندكم اي حاجه عايزين تكونوا بتتكلموا فيها. متحمس.
1: املا اوقاتك اغاني ليسوع على راديو سما. املا اوقاتك اغاني ليسوع على راديو سما.
2: التاسع. ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم. فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يوحنا قام من بين الأموات،
2: وبعضهم:
3: إيليا ظهر،
2: وآخرين:
3: نبي من القدماء قام.
2: ولكن هيرودس قال:
3: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
2: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
4: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
2: فقال لهم يسوع:
5: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
2: فقالوا:
6: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
2: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
5: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
2: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
5: من أنا في رأي الناس؟
2: فأجابوا:
6: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
3: وآخرون نبي من القدماء قام.
2: فقال لهم يسوع:
5: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
2: فأجابه بطرس:
4: أنت مسيح الله.
2: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
5: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وأن يقتل وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
2: وقال للجموع كلهم:
5: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
2: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
7: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
2: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
8: هذا هو ابن الذي اخترته فله اسمعوا.
2: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
9: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
2: فأجاب يسوع:
5: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
2: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
5: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
2: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
5: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
2: فقال يوحنا:
10: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
2: فقال له يسوع:
5: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
2: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
10: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
2: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
11: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
2: فأجابه يسوع:
5: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
2: وقال يسوع لرجل آخر:
5: اتبعني.
2: فأجابه الرجل:
12: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
2: فقال له يسوع:
5: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
2: وقال له آخر:
13: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
2: فقال له يسوع:
5: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
14: الإصحاح التاسع.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
5: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
2: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
15: يوحنا قام من بين الأموات،
2: وبعضهم:
15: إيليا ظهر،
2: وآخرين:
3: نبي من القدماء قام.
2: ولكن هيرودس قال:
3: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
2: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
4: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
2: فقال لهم يسوع:
5: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
2: فقالوا:
6: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
2: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
5: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
2: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
5: من أنا في رأي الناس؟
2: فأجابوا:
6: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
10: وآخرون نبي من القدماء قام.
2: فقال لهم يسوع:
5: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
2: فأجابه بطرس:
7: أنت مسيح الله.
2: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
5: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
2: وقال للجموع كلهم:
5: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
2: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
7: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
2: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
8: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
2: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
9: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
2: فأجاب يسوع:
5: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
2: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع، قال لتلاميذه:
5: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
2: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
5: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
2: فقال يوحنا:
10: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
2: فقال له يسوع:
5: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
2: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء، عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
10: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
2: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
11: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
2: فأجابه يسوع:
5: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
2: وقال يسوع لرجل آخر:
5: اتبعني.
2: فأجابه الرجل:
12: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
2: فقال له يسوع:
5: أترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
2: وقال له آخر:
15: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
2: فقال له يسوع:
5: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت. ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قال المدير مسك ندر اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار.
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: أي إذا أنا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما أنتي عارفيتني أنا، إذا ما عرفت البيضة مين باضها ما برتاح ولا بيغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهاي أعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. أي إذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: أنتوا ما تبتوا من التنبيه اللي أخدتوه بسبب الثرثرة والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليك بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياك على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معاكي يا سناء، أنا كل يوم دتبهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داونت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصاً آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: وأنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب، دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكالك إنه أعطوني إنذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الإنذار كمان أعطاك خصم أسبوع من راتبك.
0: أيوة هاد هو اللي هامك، خصم الأسبوع من راتبي.
3: طبعا، ولا لأنت ليش تشتغلي؟ ما أنت عارف حالتنا والغلا اللي إحنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
0: وأنا شو دخلني؟ شو بعرفني إنه جارتنا أم معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها إياه.
3: وأنت ليش تروحي تثرثري لأم معن عن منى وأسرارها العائلية؟ شو دخل جارتنا أم معن بهيك أمور؟
0: ما إحنا كنا قاعدين بنشرب قهوة بنتسلى.
3: بتسلوا بالثرثرة عن الناس؟ بس أنا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع أسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
0: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
3: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينبل بثمك فوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
0: انا اللي طول نهاري من دار لدار مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينبل بثمي فوله، ها هي اخرتها معاك يا شادي؟
3: طبعا هاي اخرتها، الست الثرثارة حتى جوزها ما راح يأمنها على اسراره، وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
0: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
3: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرت عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
0: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له تستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
3: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
0: فكرك أنا مش ندمانة.
3: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت رح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
0: بس شو بدي أعمل، لساني اللي بحاول أضبطه ما يحكي ومش عارفة.
3: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسكي بسيرة الناس عدي للعشرة وحطي ايدك على ثمك.
0: انا اكيد رح احاول وان شاء الله رح اقدر، وانا بكرة رح اروح اعتذر من منى وندى، وافوت على المدير كمان واعتذر منه.
3: ايوه هذا اللي بدي اياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى اذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير اشي كويس.

الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع. شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش. وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأمام.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت. ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قالي المدير مسك ندلة بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار؟
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: أي إذا أنا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما أنت عارفيتني أنا، إذا ما عرفت البيضة مين باضها ما برتاح ولا بغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهاي أعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. أي إذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: أنتوا ما تبتوا من التنبيه اللي أخدتوه بسبب الثرثرة والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليكي بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياكي على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواق، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معاكي يا سناء، أنا كل يوم دت بهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داونت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصاً آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: وأنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكالك إنه أعطوني إنذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الإنذار كمان أعطاك خصم أسبوع من راتبك.
0: أيوة هاد هو اللي هامك، خصم الأسبوع من راتبي.
3: طبعا، ولا لأنت ليش بتشتغلي؟ ما أنت عارف حالتنا والغلا اللي إحنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
0: وانا شو دخلني؟ شو بعرفني انه جارتنا ام معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها اياه.
3: وانت ليش تروحي تثرثري لام معن عن منى واسرارها العائليه؟ شو دخل جارتنا ام معن بهيك امور؟
0: ما احنا كنا قاعدين بنشرب قهوه بنتسلى.
3: بتسلوا بالثرثرة عن الناس؟ بس انا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع اسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
0: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
3: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينبل بثمك فوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
0: انا اللي طول نهاري من دار لدار؟ مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينبل بثمي فوله؟ ها هي اخرتها معاك يا شادي؟
3: طبعا هاي اخرتها، الست الثرثارة حتى جوزها ما راح يأمنها على اسراره. وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
0: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
3: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرت عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
0: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له تستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
3: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
0: فكرك أنا مش ندمانة.
3: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت راح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
0: بس شو بدي أعمل، لساني اللي بحاول أضبطه ما يحكي ومش عارفة.
3: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسكي بسيرة الناس عدي للعشرة وحطي يدك على ثمك.
0: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
3: أيوة هذا اللي بدي إياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير إشي كويس، فهمي ولا أعيد؟
0: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
3: وبعدين شو حكينا إحنا؟
0: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
4: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش. وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

0: ولا ينفع اكتفي بان انا اعرف المسيح واخلي الايمان ده جوه قلبي، ولا انا محتاج اتكلم عن الايمان ده للناس؟ وازاي اعمل كده؟ وهل ده فعلا مفيد ولا ده ممكن يعرضني لخطر اكتر ما يكون حاجه كويسه؟ كل الافكار دي هنتكلم فيها ونتناقش فيها في حلقه جديده من بودكاست سكه جديده. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: تمام يا حبيبي،
0: كله بخير؟
1: مبسوط معانا؟
0: انا مبسوط جدا، اتمنى انت كمان تكون مبسوط. ويعني شكرا انك مستحمل اسئلتي ورخمتي عليك طول الوقت.
1: انت بركه ليا كبيره يا كريم.
0: حبيبي يا كيرو، النهارده الصراحه انا جاي برضو ارخم عليك في حاجه كمان.
1: اتفضل.
0: لانه كتير قوي بنقول انه الايمان في القلب، ولو انا عارف حاجه يعني مبدا كده مثلا اعرف الصح وخليه جواك، مش لازم تقعد بقى ايه تتنطط على الناس وتسخف عليهم. وقت كتير بنحس بنفس التوجه ناحيه ايماننا بالمسيح، انه خلاص انا عرفت ان المسيح حلو كده، خليني انا هعيش كويس وهعمل كل حاجه، كل السكه العشرين خطوه اللي احنا مشيناهم لحد دلوقتي حلوين، ونقف بقى لحد هنا، مش محتاج اعمل اكتر من كده.
1: الحقيقه ده منتهى عدم معرفه دعوتنا الحقيقيه في المسيح شكلها عامل ازاي. لانه هدف تبعيه المسيح وايماننا بالمسيح ان احنا نتمتع بيه ونشارك الاخرين باللي احنا عرفناه. لو خدت بالك انه على مدار العشرين او 19 حلقه اللي فاتوا، كل مره كنت اقول لك المسيح مثلا كان يقول كل شخص اذهب وخبر بكم صنع بك الرب ورحمك، وكان يقول للناس اتكلموا وقولوا واشهدوا عن عمل نعمه الله في حياتكم. ولو نيجي نبص كمان في نهايه حياه المسيح هنا على الارض ونهايه خدمته، بعد ما أعد الخدام اللي هم التلاميذ والرسل اللي هو تلمذهم وعاش معاهم وقت كبير جدا عشان يخدموا، قال لهم الخدمة دي مش مقتصرة بس جوه الكنيسة. حكروا الحلقة فاتت بالكلام عن خدمة
0: صح.
1: فوقت ناس يقولك برضو طب ما أنا بخدم جوه الكنيسة ما ده كفاية، لكن لما أجي أرجع لكلمة ربنا ألاقي المسيح أكتر من مرة يقول للتلاميذ مثلا اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
0: يعني إيه كرزوا؟
1: كرزو يعني كلمة كرازة معناها انه اقول الخبر السار، خبر المفرح. اكلم الناس واقول لهم قد ايه المسيح حلو، قد ايه المسيح جميل، قد ايه المسيح بيحرر. في وسط العالم اللي احنا عايشين فيه ده كريم، فهتلاقي فيه ظلم وقتل وسرقة وخوف ورهبة وقلق من بكرة بشكل كبير جدا. الناس محتاجة حاجة تطمن. عشان كده لما بنقول ان احنا بنكرز برسالة الانجيل، يعني احنا بنوصل بخبر صار ومفرح وسط اخبار كتيرة قوي محزنة ومفزعة ومخيفة موجودة في العالم اللي حوالينا. واكتر خبر مفرح في كلمة الله ان يسوع المسيح جاء لكي يخلص الخطاة الذين اولهم انا. ده اللي احنا بنكرز بيه وده بنشرع عنه. انا بخبر الناس وبقول للناس ان انا كنت خاطي وكنت ضايع وكنت هالك، لكن المسيح قرب مني، المسيح قبلني، المسيح شفاني وحررني وخلصني من الخطية، فأصبحت شخص مؤمن. وعلى هذا الأساس أنا بروح أخبر الناس وأشهد عن حاجة حقيقية أنا اختبرتها وعشتها في حياتي فعلا. دي معنى الشهادة والكرازة بالإنجيل. فبلاقي أن الرب يسوع أكتر من مرة يوصي التلاميذ ويقول لهم اذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها. وفي إنجيل متى يقول إنه اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وما تخافوش ها أنا معكم كل الأيام وإلى قضاء الدهر. وفي سفر أعمال الرسل يقول لهم ما تسبوش أورشليم لأنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم والسامرة واليهودية وإلى أقصى الأرض. ففكرة الكرازة والشهادة والإعلان عن صليب المسيح وعمل المسيح أساسية جدا في فكر المسيح من ساعة ما كان موجود هنا على الأرض، ووصى التلاميذ أن هم يعملوها بقوة. فده بنسميه الإرسالية العظمى أو التكليف المهم المسيح سابه لكل شخص فينا، أنه لا تكتفي أنك أنت عرفت المسيح ومؤمن بالمسيح في قلبك، لكن لازم هذا الإيمان يخرج للناس اللي حواليك بشكل أو بآخر.
0: بس خليني أوقفك هنا شوية، لأنه ماشي لو دي الحاجة اللي المسيح عايزني أعملها ودي أهم حاجة أنا محتاج أعملها أني أتكلم عن المسيح، فمعلش إحنا بنتكلم على حاجة ليها تحديات كتير قوي. خليني مثلا أقول لك 3 جمل في دماغي. أول تحدي إنه وارد قوي لو أنا حياتي كانت صعبة وجيت أقول للناس إنه أنا قبلت المسيح وأنت كمان ينفع تقبله، أول حاجة هيقول لي حبيبي روح انفع نفسك. يعني أنت لسه مبارح كنت قاعد بتتكلم معايا بالطريقة فلانية، ولا مبارح احنا كنا في المكان الفلاني وجاي النهاردة تقولي المسيح، يعني ما تعملش عليا الشويتين دول.
1: أوكي.
0: فده أول تحدي. تاني تحدي إن أنا ممكن بسبب إن أتكلم مع حد في حاجة زي كده أخسره.
1: حلو قوي.
0: فجأة أقول له تعالى أقول لك عن المسيح، يقول لي مسيح إيه، اتكل على الله ومش هشوف وشك تاني. تالت حاجة إنه أنا أحس إنه على فكرة في ناس أشطر مني كتير ينفع تعمل ده. أنا أعرف إيه يعني، أنا لسه من امبارح لسه بقالي دوبك 19 خطوة ودي العشرين، فلا خلي مثلا كيرو يروح يتكلم، هو أشطر مني وبيعرف يتكلم وعنده معلومات كتير وعنده خبرة كتير، أنا أصغر قوي من نعمل كده.
1: أوكي تعال ناخدهم واحدة واحدة.
0: يلا بينا.
1: أول حاجة إنه ما يصدقنيش لأنه كنت عايش حياة شريرة أو حياة بعيدة عن ربنا بشكل كبير. هنا التحدي دوت أكبر حل، والحل النهائي ليه إنه يلمس تغيير حصل في حياتي. يعني إيه؟ يعني المسيح قال فليدوا نوركم هكذا قدام الناس فيروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. إيه أكبر دليل إن اتغيرت والمسيح حررني وخلصني؟ إنه حياتي نفسها اللي حصل لها اتغيرت. فينفع في البداية ما أقولش الرسالة زي ما هي كده، لكن ينفع أعيش بشكل مختلف فتأثير الحياة يوصل للناس قبل تأثير الكلام. فرقم واحد أو أول تحدي الحل بتاعه الأكيد والنهائي إن أعيش الحياة المسيحية كما ينبغي، أعيش حياة القداسة اللي احنا اتكلمنا عنها، حياة الانضباط، حياة الشركة وعلاقة مع الله كويس، فبالتالي ده هيوصل للناس إذا أنا موجود وعايش وسطيهم. تمام. حاجة تانية انت قلت التحدي التاني فكرني.
0: التحدي التاني انه انا اتكلم مع حد عن المسيح فيرفضني ويقفل باب في وشي.
1: حلو. هنا بقى لازم اتعلم الطرق والمداخل اللي ادخل بيها للناس شكلها عامل ازاي. فمثلا في ناس بتحب المباشرة والوضوح، نروح اتكلم معاه مرة واحدة. تمام. فهو ممكن يحب انه انا بقى واضح وعارف اولي من اخري وبتكلم في ايه. وفي حد ينفع اجيب له الخبر الصار بالتدريج والشهادة تكون بالتدريج بالنسبة له، وفي حد ينفع أتكلم معه بشكل غير مباشر، وفي حد ينفع أقدم له الرسالة عن طريق قصة أو اختبار مثلا حصل في حياتي، وفي حد ممكن أدرس معاه وأسأله وسؤال بسؤال ونرد على بعض وهكذا. بنشوف المداخل دي حصلت في حياة المسيح. يعني المسيح فأشخاص مثلا كان يقابلهم يعمل معهم معجزة في الأول، فالمعجزة هي المدخل، وأشخاص ثانية حوار مفتوح وطويل زي ما عمل مع السامرية، وأشخاص تانية رسالة واضحة وصريحة زي نيقوديموس، الحق الحق يقول لك لن تولد من الماء والروح فلن ترى ملكوت الله. فده بيعتمد على معرفتي بالأشخاص ومعرفتي إيه مدخل كل واحد منهم شكله عامل إزاي. ولازم لما أتكلم مع حد يكون بوضح له حاجة مهمة، أنا مش جاي أغير لك دينك ولا جاي أغير أفكارك، لكن جاي نتناقش مع بعض الحق فين، إحنا في رحلة بحث عن الحق، أو جاي أشارك معاك أنا حد غيرت إزاي،
0: او اعرفك على شخص انا تعرفت عليه ويعرف
1: بالضبط. فلازم ناخد بالنا من حاجه، لانه احنا كمان كشرقيين متعصبين شويه، بنتعصب لديننا وبنتعصب لافكارنا وبنتعصب لمعتقداتنا،
0: بنتعصب للكوره
1: بالضبط
0: في ابسط الحاجات.
1: بالضبط، برافو عليك. فعلى هذا الاساس لما اجي اتكلم مع حد لازم احترم معتقداته واحترم افكاره واحترم اللي جواه كويس جدا، وما اقولوش اللي عندي بشكل هجومي او بشكل انا احسن منك او شكل انا اعرف حاجه افضل منك وان انت يعني جاهل ما تعرفش حاجه في حياتك. لان زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت انه دافع الخدمه هو المحبه.
0: صح.
1: فلازم اكون اقدم المحبه دي للناس اللي قدامي بهدوء، مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعه وخوف. فلازم الشخص المسيحي هو بيقدم الشهاده يكون وديع، ما يكونش صدامي، ما يكونش بيتخانق باي شكل من الاشكال.
0: طب وكده بقى فاضل الحاجات الثالثه. الحاجة التالتة انه انا اشوف نفسي اصغر بكتير من انه اعمل ده.
1: حلو. هرد عليك بسؤال، وامتى اشوف نفسي اكبر بكتير ان انا اعمل دوت؟
0: لما بقى ادرس كويس وابقى اتعلم ازاي اتكلم واكون عندي بقى معلومات كتير وخبرة كتير، فاعرف زي ما انت بتقول اعرف على الاقل المداخل.
1: حلو. وكلنا محتاجين نعمل كده على فكرة، يعني كلنا محتاجين ندرس ونعرف ونشوف كتاب مقدس بيقول ايه والمداخل والكلام ده كله. بس تعالى نشوف مثلا واحدة زي السامرية.

0: التوابل شكلها عامل ازاي. بس كل عملنا بعد ما خلصنا كتبنا زي ريفيو مثلا معين كده، قلنا يا جماعه المطعم ده كويس والوجبه دي كويسه، مفروض لكم كلوها. احنا بنعمل كده بالظبط، وده اللي بيقول الكتاب المقدس ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. ان دقت حاجه، شفت حاجه، اختبرت حاجه مختلفه، فبروح اقول للناس اللي حواليا قد ايه المسيح رائع، قد ايه المسيح مختلف، قد ايه المسيح بيغير الحياه بشكل كبير.
1: احكي لك على حاجه وما تضحكش عليا.
0: اتفضل.
1: انا عدت جزء كبير قوي من حياتي رافض ان ادوق اكله معينه بسبب اسمها.
0: اوكي.
1: وكان بالنسبه لي اسمها يخليني
0: يقفلك،
1: ما اقدرش خالص اقرب منها. لحد ما حد انا بعزه جدا لقيته بياكلها باستمتاع رهيب. فالصراحه جالي فضول ادوقها، مش لاي حاجه غير اني يعني لو انت مبسوط خليني اشوف اللي انت مبسوط بيه ده ايه. وهو الصراحه اللي اثر، يعني هو اللي فضل دوقها حلوه جربها وجربتها، ويعني بقيت بستناها لانها بتتعمل من السنه للسنه، بقيت استناها كل سنه عشان خاطر اكلها واستمتع بيها. وحسيت ان ده شبه قوي اللي انت بتحكيه. وحاجة تانية انه اوقات كتير برفض بسبب افكار غلط عن الحاجة دي.
0: برافو.
1: وخاف اقرب لها مش لاني جربتها وطلعت وحشة، بس لان الكلام اللي عليها مش اصح حاجة.
0: ممتاز.
1: لحد ما انا بنفسي اجرب ولاقي ان الكلام ده بنفسه غلط.
0: وده يقول لنا ان احنا محتاجين كمؤمنين نشرع المسيح أكثر الوقت الجاي، لأن المجتمع اللي احنا فيه عنده كتير أفكار مغلوطة عن المسيح وأفكار مش حقيقية عن المسيح. وكلمنا عنها في البرنامج بفتكر، لما قلنا المسيح في ناس بتشوفه معلم، في ناس بتشوفه نبي، وناس بتشوفه يعني رجل كان أخلاقه كويسة كده وعايش حياة كويسة.
1: صح.
0: لكن الناس مش عارفة ومدركة أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، مش عارف ان المسيح اتصلب عشان يخلصنا من الخطيه، مش عارف المسيح قام من الموت عشان يعلن نصره على كل موت وعلى كل شر في حياتنا. مش عارف ان المسيح بيحرر النفوس من القيود ومن الشياطين اللي عليها. فده واجب علينا ان احنا نعمل ايه الوقت اللي جاي، ان احنا نكرز باسم المسيح اكتر ونعلن من هو شخص المسيح، مش لاجل اي حاجه غير ان احنا نصحح للناس مفاهيمها الغلط اللي منتشره والشائعه عن شخص المسيح له كل المجد.
1: هل ده معناه ان انا بس محتاج اتحرك في الكرازة او الشهادة دي ناحية الناس القريبين بحيث ان هم دول اللي انا ينفع اتكلم معاهم واكتفي بيهم، ولا انا محتاج اعمل حاجة اكتر من كده؟
0: استراتيجية المسيح كانت جميلة قوي يا كريم، انه في الاول روح للناس اللي شبهك اللي تبعك، كلمهم في البداية، تمام؟ بس ما تفضلش واقف عندهم كتير. وده اللي حصل مع التلاميذ والرسل، ان هم في بداية خدمتهم فضلوا في اورشليم، المنطقة الضيقة والقريبة والناس اللي احنا متربيين معاهم وعارفينهم. اوكي. في شوية منهم امنوا وشوية منهم رفضوا، ده وارد طبيعي جدا. لكن بعد كده ابتدى الرسل يتحركوا ناحية السامرة، وبعد كده يتحركوا ناحية اليهودية، دي اماكن جغرافية اوسع شوية وابعد شوية، لحد ما جاء رسول بولس وراح برسالة الانجيل لاقصى الارض، لما راح لاسيا الصغرى وراح لليونان وراح لاوروبا، شرق اوروبا والحتت دي كلها كرز برسالة الانجيل. فالعايز اقوله انه كويس انك تبدا بالكرازه بالناس القريبه، بس ما تقفش عندهم، يعني لان دول فاهمينك وعارفينك ومفروض هم هيصدقوك لان هم شافوا اختلاف في حياتك.
1: صح.
0: لكن لو جات لي فرصه نكرز لحد بعيد عني، تمام، استغلها كويس جدا. وده اللي بولس قاله لتلميذه تيموساوس، انه اكرز بالكلمه، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. وبولس نفسه كان جميل جدا في الحته دي بصراحه. يعني بولس في نهايه حياته خلاص رايح روما، تمام، من قيصريه، مسافر مدينه اسمها قيصريه روما عشان خاطر يتحاكم، وخلاص حياته بتنتهي يعني، فالمفروض يعمل ايه؟ يقعد بقى مع نفسه شويه،
1: يهدى بقى، يعني
0: يهدى وكده،
1: يموت بسلام،
0: يقول للناس ان انا كنت طول الليل امبارح بصلي ان كلكم تعرفوا المسيح، وعندي سعاده النهارده نكرز بسات الانجيل ليكم، تمام. يقف قصاد ملك اسمه اغريباس، تمام، ويبتدي يدافع عن نفسه، لانه هو لو ما دافعش عن نفسه ممكن يموت، ممكن يتقتل، فلازم يطلع براءه من القضيه. فبدل ما يتكلم عن نفسه يتكلم عن المسيح. فأغرباس يقوله بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. فيعني أغرباس كده لقط اللي بولس بيعمله، قاله صدقني يا جلالة الملك أنا كنت بصلي امبارح أنه بقليل أو بكثير. فده واحد بيعمل إيه؟ بيستغل كل فرصة يتحط فيها أنه يوصل رسالة الإنجيل لكل شخص يتعامل معاه. وده احنا ممكن نجربه على فكرة في دوائر علاقاتنا، مش بس في بيوتنا ومع قرايبنا، في

0: دراستنا، في أشغالنا، مع أصحابنا، في التاكسي مثلا اللي بركبه كل يوم، في القطر، في الباص، في أي حاجة، إني أشوف الناس اللي حواليا وحاول أوصل ليه رسالة الإنجيل.
1: طب هسألك سؤال يمكن يبقى صعب شوية، لو أنا ده ممكن يهدد حياتي، هل أنا مطالب إن أعمله؟ ولو طب أعمل إيه؟
0: أوكي. الحقيقة ده أكبر عائق بيعطلنا كلنا، خوف أنا وإنت وأي حد، تمام؟ إن أروح لحد مش مؤمن بالمسيح أو بعيد عن دائرة المسيح وأروح أكلمه عن المسيح، أول حاجة بخاف منها إنه الشخص ده ممكن يتخلص من حياتي أو يقتلني، أو إنه يجي له أمر مثلا إنه فلان دوت لازم نخلص منه بأي شكل من الأشكال، وده خوف طبيعي ومشروع على فكرة، ومن حق أي حد إنه يخافه، تمام؟ بولس نفسه لما حس إنه حياته كانت مهددة في وقت من الأوقات هرب من المكان اللي هو كان فيه، وأكتر مرة يعمل حاجة زي كده، تمام؟ فالله أمرنا وطلب مننا إحنا نحافظ على حياتنا ونستثمرها ونخدمه. وبولس رغم أنه في وقت من الأوقات قال لي اشتهاء أن أنطلق لأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، لكنه كمل وقال لك أن أبقى فهذا أو ذلك ألزم من أجلكم. فحبنا للحياة مش معناه أن إحنا وكرهنا الموت مش معناه أن إحنا ناس مش مؤمنين، لا، الإيمان الحقيقي يخليك تحب الحياة وتحب تكرم ربنا وتخدمه وانت عايش. ولكن الكتاب المقدس بيوصينا دايما بحاجة مهمة جدا، أن إحنا نتحلى بحاجة اسمها الحكمة. فالمسيح لما أرسل التلاميذ في أول إرسالية قال لهم كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة، تمام؟ فلهم اتعلموا من الحياة الحكمة، تعلم من الحكم من الحياة إزاي بتفكر قبل ما تعمل أي حاجة، ده مهم جدا. فينفع أن أنا أخد حذري في هذا الأمر، وينفع أن أنا لو حسيت بالخطر أنسحب من هذا المكان، وينفع أن أنا أقرب من الناس وأكلمهم عن المسيح، ولكن وأنا واخد حذري أنه محدش يأذيني ولا حد ينتقم مني، لأنه ممكن أكلم حد يكون شرير جدا ما يستجبش للرسالة، بس يكون نتيجة أنه عايز يعمل إيه، عايز يخلص مني ويقتلني بأي شكل من أشكال. فلازم أخد بالي من حاجة زي كده. هل ده ممكن يعطل الإرسالية أو يعطل الشهادة والكرازة؟ طبعا ناس كتيرة جدا بسبب الخوف وقفت، ولكن في ناس تانية خدت قوة وشجاعة ومعونة من الله إن هم يتمموا حاجة زي كده. أذكر منهم مثال مثلا زي رسول بطرس، بطرس اللي أنكر المسيح وكان خايف وجبان وسب ولعن فيه، لما حل الروح القدس عليه ابتدى يكرز برسالة الإنجيل بقوة، ابتدى يروح للناس يشجع المسيح بقوة. مش بس كده، ده يقول الفؤاد دوت ان الروح القدس كان بيديه كلمات يقولها هو ما كانش محضرها، وكان بيحس بحاجه زي كده، وكان بيفرح جدا في كل مره بيضطهد لاجل هذا الامر. وعايز اقول حاجه هنا مهمه، احنا كمؤمنين مسيحيين بنؤمن بالمسيح لا نسعى للموت ولا للشهاده ولا يعني بالروح نرمي انفسنا في التهلكه زي ما الناس فاكره، ولكن لو اضطرينا ان احنا نموت لاجل اسم المسيح ما عندناش مانع ان احنا نعمل حاجه زي كده، دي حاجة مهمة جدا. فالناس اللي استشهدت في المسيحية وماتت لأجل اسم المسيح ما كانتش بتسعى ده في حياتها. فالمسيحيين مش محبين الموت وكارهين الحياة، لكن المسيح الحقيقي والمؤمن الحقيقي بالرب يسوع لو جات له الفرصة انه يتخلى عن حياته في سبيل انه لا يتخلى عن ايمانه بيقبل حاجة زي كده، لانه ايمانه بالمسيح عنده أغلى من حياته نفسها. لكن لو جات له فرصة انه يهرب من الموت برضو هو بيلجأ لحاجة زي كده، لأنه حياته عنده كمان مهمة جدا.
1: طيب اللي انت بتقوله ده أوقات بيترجم عندي كحد بقى أغلب الوقت قاعد على التيك توك والإنستجرام واليوتيوب، أنه الكرازة هو أني أدخل في خناقة مع حد علشان أقنعه بفكرتي.
0: ده أسوأ أنواع الكرازة يا كريم. بصراحة ليه؟ لأن أنا في الآخر عايز أقول المسيح بيحبك، والمسيح عايز يخلصك، والمسيح عايز يحررك، فانا عايز اوصله محبه المسيح وقلب المسيح او متخانق معاه هيقبل مني ايه؟ افتكر مره حد حكى لي القصه دي، انه راح يكلم حد وكان متنرفز وقعد يقول له انت ليه مش عايز تقبل المسيح، ليه مش عايز تقبل خلاص المسيح، وكان وشه يعني قالب كده، قال له يا عم انا قبل خلاص المسيح بس مش قبل وشك، يعني انت بتكلمني ليه بالطريقه دي دلوقتي؟ فاوقات الطريقه والكلام يقفل الناس مننا بشكل او باخر، فلازم ناخد بالنا من حاجه زي كده، تمام؟ فانا مش مدعو انه انا اجادل، ولا مدعو ان انا اتخانق، ولا مدعو ان انا اخش في ديبيتس مع الناس ملهاش نهايه. والناس اللي بتعمل كده كمؤمنين مسيحيين اكيد بيكونوا مخلصين واكيد بيكونوا بيحبوا الله من كل قلوبهم، لكن هذه الطريقه كانت نتيجتها صراحة لم ينجح أحد صراحة. مدرسة الهجوم ومدرسة النقد اللاذع ومدرسة ان انا اطلع لقدامي غلطان. انا ما شفتش حد في حياتي جاي المسيح لما اكتشف ان هو يعني حجته ضعيفة ومش قادر يدافع عن معتقداته وافكاره فانا خلاص يا جماعة انا سلمت. ما بيحصلش دوت. لكن شفت ناس كتيرة جدا يا كريم محبة الله اللي جوه قلوبهم تمام وتلامسهم مع قبول المسيح وعظمة واخلاق المسيح وروعة تعامل المسيح ودعته هي اللي جابته. وكل ده في الآخر بيخلص لما الروح القدس بيلمس القلوب من خلال كرازتنا للناس. فعشان كده الكتاب المقدس قال لا أحد يقدر أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. فأنا محتاج وأنا بكرز مش أتخانق لكن محتاج أوديع، محتاج أطلب قوة ومعونة الروح القدس، محتاج أن أصلي أن تجري باسم الرب يسوع آياته ومعجزاته وعجائبه والنفوس تعرفه من خلال كرازتنا وشهادتنا عنه.
1: أمين. واعتقد كمان الرسول بولس وهو بيكتب رساله لتيموثاوس قال له النصيحه دي انه المباحثات والنقاشات الغبيه
0: اهرب منها
1: اهرب منها لانه نتائجها أسوأ بكتير
0: ايوه
1: من اللي انت ممكن تكون مستنيه. زي ما انت حكيت انه اغلب الوقت احنا بتخلص في الاخر بخناقه او ما حدش فينا بيطلع
0: صحيح
1: بطريقه. ويمكن احب اعترف اعتراف انه الوقت كبير انا في حياتي كنت هذا الشخص اللي ممكن اقعد اتخانق معاك واتجادل معاك في حاجه يمكن تبقى صغيره جدا جدا جدا جدا واخره الخناقه انه احنا الاثنين خسرنا بعض.
0: صحيح.
1: وعلى ايه يعني
0: ولا حاجه.
1: اعتقد انه محبه المسيح كانت اكبر من كده. بس خليني ابص على ناحيه تانية انه برضو اوقات المسيح كان بيتجادل. يعني او خلينا اسال سؤال بطريقه تانية. لو انا عايز ابص على المسيح واتعلم منه كرازه، المسيح كان بيكرز ازاي وكان بيكرز بايه؟ لانه اكيد في الحالتين ده هيعلمني انا محتاج اعملها ازاي واقول ايه.
0: اشكرك لاجل هذا السؤال. الحقيقه المسيح ما كانش عنده مدخل ثابت للناس كلها. فمسيح مثلا كان دايما بيصطدم بالناس اللي دايما عندها اعتقاد ان هي صح وباقي الناس كلها غلط وبتدافع عن فكرها وتوجهها. فمسيح كان بيثبت لهم دوت من عندهم. يعني مثلا كان في طائفه يهوديه موجوده اسمها الفريسيين وطائفه اسمها الكتبه. الناس دول كانوا بيعتقدوا ان هم احسن من الناس كلهم وفاهمين في الشريعه والدين بشكل كبير. فمسيح كان دايما في فعالته معاهم بيثبت لهم لا انتوا فهمتوا ده غلط، انتوا فهمتوا موسى غلط، فهمتوا داود غلط، فهمتوا عهد قديم غلط، تعال افهمكم ايه هو الصح. فالمسيح كان دايما غرضه من هذا الجدال هو توضيح امر مش مفهوم. فزي مثلا انا اقعد مع حد فيقول لي مثلا على فكره المسيح ما اتصلبش على الصليب، اقول له لا دي فكره غلط. حقيقه تاريخيا ومن خلال الكتاب المقدس في ادله كتير جدا بتقول المسيح اتصلب، وابتدي اجده بهذه الطريقه. انا مش عايز اقول له انه دينك غلط او معتقدك غلط، بس عايز اقول له الفكره اللي انت واخدها عني غلط. غلط فانا بصحح لك. فدي طريقه. المسيح مثلا كان يروح لناس ثانيه جعانه للحب، جعانه للحنان، جعانه للقبول زي الابرص. فقبل ما المسيح مثلا يشفيه كان يعمل ايه؟ يلمسه لانه كان محروم من حاجه زي كده. فدي كانت طريقه. ففي ناس عمل الرحمه والخير والمحبه يوصل لهم الرساله بأقل الكلمات. في ناس ثانيه كانت محتاجه كلام واضح وصريح. دايما بستغرب جدا المسيح لما راح جنازه العازر اللي هو حكم من أصدقائه ومات وبقاله أربعة أيام وكان هو المسؤول أو عائل لأسرة فيها أختين ما فيش أب وأم موجودين. فخلاص كده السند والظهر بتاعهم راح. فيقابل الأختين دول، واحدة اسمها مرثا والتانية اسمها مريم. مرثا يا كريم وهي حزينة ومضايقة يديها وعظة في الصميم، يعني أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا أمام بي فلن يرى موت للأبد. أتؤمنين بهذا؟ طب بتعمل كده ليه؟ المفروض بقى تطبطب عليها وتعيط معاها.
1: لا تعز متألم بقى معروف.
0: ايه؟
1: لا تعز متألم معروف.
0: بالظبط. بس المسيح هنا بيعمل حاجة غريبة جدا. هو بيوصل لها الرسالة، بيشهد عن عمل نعمة الله وبيشهد عن لاهوته وقدرته بشكل واضح وصريح، لأن واضح انها كانت محتاجة حاجة زي كده. يروح لمريم، رغم انه مريم دي بتعشق التعليم، نسمع عنها انها كانت بتجلس عند رجلين يسوع وتسمع منه وتفهم منه كل حاجة ومرتبطة بيه جدا. لكن في الوقت دوت تقريبا كان نفسيتها متدمرة، بتبكي وبتنوح وبتعيط وحالتها صعبة جدا. يقول الكتاب انه اول ما يسوع شافها انزعج واضطرب وبدأ يبكي وما اتكلمش معاه خالص، لكن كل اللي عملوا معاه مشاركة وجدانية. أنهي وضع فيهم اللي ممكن أقول عليه وضع صح ووضع خاطئ؟
1: الاثنين صح.
0: الاثنين صح. متوقفين على إيه؟
1: على أنا بتعامل مع مين.
0: برافو عليك. في شخص الطبطبة والمحبة توصله رسالة، وفي شخص الجدال يوصله رسالة، وفي شخص الرسالة الواضحة توصله على طول، وفي شخص محتاج شرح، في شخص محتاج تمشي مع سكة زي ما احنا في البودكاست ده، سكة جديدة في ماشيين واحدة واحدة، وفي حد لا من قاعدة الموضوع يخلص، وفي حد انت كل دورك انك بس توضح له حاجة وتسيبه، وبعد كده ربنا بيحط في حياته اشخاص تانيين يكملوا الرسالة ويكملوا الشهادة في حياته.
1: دي حتة مهمة قوي يا كيرو. يعني ده معناه انه مش لازم كل حد اكلمه عن المسيح يقبل الرسالة دلوقتي حالا واحنا قاعدين.
0: 100% 100%. ممكن يفكر، ممكن ياخد يدي مع نفسه، ممكن اكلمه النهارده وارجع تاني. بولس كان بيعمل كده لما كان بيروح المجامع اليهوديه، كانت الناس بتيجي كل يوم عشان تسمع منه الرساله مره تانية. ده يقول ايه؟ يقول الناس كانت بتاخد الكلام وتفحصه وتفكر فيه. في ناس عقلانيين ومفكرين، وفي ناس عاطفيين شويه ومشاعرهم يعني فياضه، فياخدوا الكلمتين ويفوروا على طول ويؤمنوا. ده موجود وده موجود ده موجود. احنا مختلفين ومتميزين، مش كلنا زي بعض ولا شبه بعض. عشان كده مداخلنا مختلفة وطرقنا مختلفة. انا عايز اقول حاجة مهمة في الاخر، انه احنا بنتمم الارسالية وبنوصل الشهادة، لكن احنا غير مسؤولين عن النتيجة او الثمر. دي حاجة مهمة جدا. يعني مش معنى ان انا كلمت كريم عن المسيح النهاردة يبقى لازم كريم ده يؤمن النهاردة غصب عنه. مفيش حاجة اسمها كده. انا هقعد معك واكلمك عن المسيح، تمام، واقدم لك الرسالة، وبعد كده as you like، زي ما تحب، تحر تآمن أو ما تآمنش. مفيش حاجة اسمها أني قعدت مع حد النهاردة يبقى لازم أسمعه الرسالة كلها ولازم يؤمن بالمسيح. هصلي له أن ده يحصل، هتمنى أن ده يحصل، هكتاد أن ده يحصل، لكن لو ما حصلش هي مش مشكلتي، العيب مش فيا، ومش هخسرك بسبب حاجة زي كده، ومش هأقيم عليك الحد يعني أنك ما آمنتش بالمسيح، ولا حطك في عداد الناس الكافرين اللي لازم نقتلهم ولازم نتخلص منهم بأي شكل من أشكال.
1: وده ما يخلينيش أبطل إن أنا أكرز.
0: برافو. ولو قابلتك تاني هكرز لك تاني، ولو شفتك بعد سنة هقول لك الرسالة تاني، لأنه المحبة اللي جوايا بتحتم علي أن أعمل كده.
1: وكأنه زي ما المسيح شرحها في وقت في الكتاب، أنه لو أنا بزرع بذرة أنا دوري بس أنه أجهز الأرض وأحفر وأحط البذرة ورعاها، لكن تطلع او ما تطلعش.
0: مظبوط.
1: دي مش بتاعتي.
0: مظبوط.
1: دي الله هو المسؤول عنها
0: 100%.
1: دوري اني اعمل دوري في الحته اللي انا مسؤول عنها شويه. واعتقد ان ده تحدي صعب، والحقيقه صعب يعني على كل الناس ايا كان دوائرهم ايه. لانه لو انا كل الدائره اللي حواليا مسيحيه فده تحتم عليا ان اطلع براها، لانه لو اغلبها مسيحيين فهم عارفين الرسالة فمش محتاجة أقولها، يمكن أحتاج أشجعهم بس مش محتاج أكرز، فده خليني أطلع بر. ولو أنا وسط دايرة ما تعرفش المسيح وغير المسيحية فده يحتم عليا برضو أن أنا أكرز وسط دايرة، وكأنه إحنا الاتنين حالتنا واحد، بس حد بيتحرك جوه وحد بيتحرك بر.
0: مزبوط.
1: والاتنين عليهم نفس الخطر والاتنين عليهم نفس الدور، وأعتقد أنه الله بيسند الاتنين بنفس الطريقة.
0: ده حقيقة.
1: وأنه ده محتاج شجاعة. وفي مفكر وكاتب مسيحي اسمه سي اس لويس، انا بحبه جدا، هذا الشخص وقدره جدا، كان بيتكلم عن الشجاعه وبيقول كده انه الشجاعه هي ام كل فضيله عند لحظه الامتحان. انه لما بتمتحن انت محتاج شجاعه علشان تثبت ان انت فعلا متمسك بهذا الشيء. ودي صلاتي اللي احب، او الصلاه اللي جواها اللي احب اكيد انت تصلي لنا بيها، ان ربنا يدينا الشجاعه دي.
0: أمين.
1: اللي تخلينا نعرف نتحرك، مش لأننا مش خايفين، بس نتحرك رغم الخوف.
0: أيوة.
1: وإحنا عندنا إيمان زي ما تكلمنا أنه الإله اللي مسؤول عن البذرة دي والشهادة والكرازة الصغيرة دي هو اللي يكون بيحفظني ويحفظ كمان كلمته.
0: أمين. أمين. أمين. يا رب فعلا بصلي من كل قلبي لأنك تغرس في قلوبنا يا رب التوجه ده والدافع ده، نحن نتكلم عنك ونحن نشهد عنك ونحن نقول إن أنت إله عظيم وصالح جدا ومخلص وفادي. حرر يا رب كل نفس يا رب مقيدة قيدها إبليس الوقت اللي فات. يا رب اخلق جوانا يا رب كمؤمنين يا رب شجاعة حقيقية ان احنا نشهد عنك ونتكلم عنك ونخبر ونقول يا رب انك عظيم جدا ولا مثل لك بين الآلهة ولا مثل أفعالك. يا رب نبهنا ان الوقت مقصر جدا يا رب، والوقت ضيق يا رب، والنفوس يا رب اللي حوالينا بتموت وبتهلك من غير ما تعرفك. خلينا نقوم بالدور والرسالة دي يا رب بقوة وشجاعة الوقت اللي جاي في اسم الرب يسوع المسيح. آمين.
1: آمين. شكرا يا كيرو.
0: شكرا لك يا كريم.
1: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقة دي للآخر. وأحب أشجعك إنه حتى لو كنت لسه جديد في الإيمان، حتى لو كان اللي اختبرته مع المسيح حاجات بسيطة قوي، اتشجع إنك تشارك البسيطة مع ناس تانيين، وصلي إنه الله يديك الحكمة والشجاعة إنك تتكلم بالشهادة دي وبالاختبار ده وبالحياة دي بالحكمة وبالطريقة المناسبة لكل حد تقابله. ده دور عليك أنت محتاج تعمله، ولكنه كمان شرف وامتياز إنك تشهد عن الله وسط الناس. وشجعك إنك تكمل معانا بقية السكة في البودكاست بتاعنا سكة جديدة. هو أنا ينفع أكتفي بأن أنا أعرف المسيح وخلي الإيمان ده جوه قلبي، ولا أنا محتاج أتكلم عن الإيمان ده للناس؟ وإزاي أعمل كده؟ وهل ده فعلا مفيد ولا ده ممكن يعرضني لخطر أكتر ما يكون حاجة كويسة؟ كل الأفكار دي هنتكلم فيها ونتناقش فيها في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
0: ازيك كريم؟
1: ايه الاخبار؟
0: تمام يا حبيبي،
1: كله بخير؟
0: مبسوط معانا؟
1: انا مبسوط جدا، اتمنى انت كمان تكون مبسوط. ويعني شكرا انك مستحمل اسئلتي ورحمت عليك كل الوقت.
0: انت بركه ليا كبيره كريم.
1: حبيبي يا كيرو، النهارده الصراحه انا جاي برضو ارخم عليك في حاجه كمان.
0: اتفضل.
1: لانه كتير قوي بنقول انه الايمان في القلب، ولو انا عارف حاجه يعني مبدا كده مثلا اعرف الصح وخليه جواك، مش لازم تقعد بقى ايه تتنطط على الناس وتسخف عليهم. وقت كتير بنحس بنفس التوجه ناحيه ايماننا بالمسيح، انه خلاص انا عرفت ان المسيح حلو كده، خليني انا هعيش كويس وهعمل كل حاجه، كل السكه ال20 خطوه اللي احنا مشيناهم لحد دلوقتي حلوين، ونقف بقى لحد هنا، مش محتاج اعمل اكتر من كده.
0: الحقيقه ده منتهى عدم معرفة دعوتنا الحقيقية في المسيح شكلها عامل ازاي. لانه هدف تبعية المسيح وإيماننا بالمسيح ان احنا نتمتع بيه ونشارك الاخرين باللي احنا عرفناه. لو خدت بالك انه على مدار العشرين او 19 حلقة اللي فاتوا، كل مرة كنت اقولك المسيح مثلا كان يقول كل شخص اذهب وخبر بكم صنع بك الرب ورحمك. وكان يقول الناس اتكلموا وقولوا واشهدوا عن عمل نعمة الله في حياتكم. ولو نيجي نبص كمان في نهاية حياة المسيح هنا على الأرض ونهاية خدمته، بعد ما أعد الخدام اللي هم التلاميذ والرسل اللي هو تلمذهم وعاش معاهم وقت كبير جدا عشان يخدموا، قال لهم الخدمة دي مش مقتصرة بس جوا الكنيسة. حكروا الحلقة فاتت بالكلام عن الخدمة
1: صح.
0: فأوقات ناس يقولك برضو طب ما أنا بخدم جوا الكنيسة ما ده كفاية، لكن لما أجي أرجع لكلمة ربنا ألاقي المسيح أكتر من مرة يقول للتلاميذ مثلا اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
1: يعني إيه كرزوا؟
0: كرزوا يعني كلمة كرازة معناها إنه أقول الخبر السار، الخبر المفرح. أكلم الناس وأقول لهم قد إيه المسيح حلو، قد إيه المسيح جميل، قد إيه المسيح بيحرر. في وسط العالم اللي إحنا عايشين فيه ده كريم، فهتلاقي فيه ظلم وقتل وسرقة وخوف ورهبة وقلق من بكرة بشكل كبير جدا. الناس محتاجة حاجة تطمن. عشان كده لما بنقول ان احنا بنكرز برسالة الانجيل، يعني احنا بنوصل بخبر صار ومفرح وسط اخبار كتيرة قوي محزنة ومفزعة ومخيفة موجودة في العالم اللي حوالينا. واكتر خبر مفرح في كلمة الله ان يسوع المسيح جاء لكي يخلص الخطاة الذين اولهم انا. ده اللي احنا بنكرز بيه وده بنشل عنه. انا بخبر الناس وبقول للناس ان انا كنت خاطي وكنت ضايع وكنت هالك، لكن المسيح قرب مني، المسيح قبلني، المسيح شفاني وحررني وخلصني من الخطية فأصبحت شخص مؤمن. وعلى هذا الأساس أنا بروح أخبر الناس وأشهد عن حاجة حقيقية أنا اختبرتها وعشتها في حياتي فعلا. دي معنى الشهادة والكرازة بالإنجيل. ف فبيلاقي ان الرب يسوع اكتر من مره يوصي التلاميذ ويقول لهم اذهبوا للعالم اجمع واكرزوا بالانجيل الخليقه كلها. وفي انجيل متى يقول انه اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وما تخافوش ها انا معكم كل ايام والى قضاء الدهر. وفي سفر اعمال الرسل يقول لهم ما تسيبوش اورشليم لانكم ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم والسامره واليهوديه ولا اقصى الارض. ففكره الكرازه والشهاده والاعلان عن صليب المسيح وعمل المسيح اساسيه جدا في فكر المسيح من ساعه ما كان موجود هنا على الارض، ووصى التلاميذ ان هم يعملوها بقوه. فده بنسميه الارساليه العظمى او التكليف المهم المسيح سابه لكل شخص فينا، انه لا تكتفي انك انت عرفت المسيح ومؤمن بالمسيح في قلبك، لكن لازم هذا الايمان يخرج للناس اللي حواليك بشكل او باخر.
1: بس خليني اوقفك هنا شويه، لانه ماشي لو دي الحاجه اللي المسيح عايزني اعملها ودي اهم حاجه انا محتاج اعملها اني اتكلم عن المسيح، فمعلش احنا بنتكلم على حاجه ليها تحديات كتير قوي. خليني مثلا اقول لك ثلاثه جم في دماغي. اول تحدي انه وارد قوي لو انا حياتي كانت صعبه وجيت اقول للناس انه انا قبلت المسيح وانت كمان ينفع تقبله، اول حاجه هيقول لي حبيبي روح انفع نفسك، يعني انت لسه امبارح كنت قاعد بتتكلم معايا بالطريقه فلانيه، ولا امبارح احنا كنا في المكان الفلاني وجاي النهارده تقول لي المسيح، يعني ما تعملش عليا الشويتين دول.
0: اوكي،
1: فده اول تحدي. تاني تحدي ان انا ممكن بسبب ان اتكلم مع حد في حاجه زي كده اخسره.
0: حلو قوي.
1: فاجي اقول له تعالى اقول لك على المسيح، يقول لي المسيح ايه؟ اتكل على الله ومش هشوف وشك تاني. تالت حاجه انه انا احس انه على فكره في ناس اشطر مني كتير ينفع تعمل ده. انا اعرف ايه يعني، انا لسه من امبارح لسه بقى لي دوبك 19 خطوه ودي ال 20، فلا خلي مثلا كيرو يروح يتكلم، هو اشطر مني وبيعرف يتكلم وعنده معلومات كتير وعنده خبره كتير، انا اصغر قوي من نعمل كده.
0: اوكي، تعال ناخدهم واحده واحده.
1: يلا بينا.
0: اول حاجه انه ما يصدقنيش لانه كنت عايش حياه شريره او حياه بعيده عن ربنا بشكل كبير. هنا التحدي دوت اكبر حل والحل النهائي ليه انه يلمس تغيير حصل في حياتي. يعني ايه؟ يعني المسيح قال فليدوا نوركم هكذا قدام الناس فيروا اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. ايه اكبر دليل ان اتغيرت والمسيح حررني وخلصني؟ انه حياتي نفسها اللي حصل لها اتغيرت. فينفع في البدايه ما اقولش الرساله زي ما هي كده، لكن ينفع أعيش بشكل مختلف فتأثير الحياة يوصل للناس قبل تأثير الكلام. فرقم واحد أو أول تحدي الحل بتاعه الأكيد والنهائي إن أعيش الحياة المسيحية كما ينبغي، أعيش حياة القداسة اللي احنا اتكلمنا عنها، حياة الانضباط، حياة الشركة وعلاقة مع الله كويس، فبالتالي ده هيوصل للناس إذا أنا موجود وعايش وسطيهم. تمام. حاجة تانية، انت قلت التحدي التاني فكرني.
1: التحدي التاني انه انا اتكلم مع حد عن المسيح فيرفضني ويقفل باب في وشي.
0: حلو. هنا بقى لازم اتعلم الطرق والمداخل اللي ادخل بيها للناس شكلها عامل ازاي. فمثلا في ناس بتحب المباشرة والوضوح، نروح اتكلم معاه مرة واحدة. تمام. فهو ممكن يحب انه انا بقى واضح وعارف اولي من اخري وبتكلم في ايه. وفي حد ينفع اجيب له الخبر الصار بالتدريج والشهادة تكون بالتدريج بالنسبة له، وفي حد ينفع أتكلم معه بشكل غير مباشر، وفي حد ينفع أقدم له الرسالة عن طريق قصة أو اختبار مثلا حصل في حياتي، وفي حد ممكن أدرس معاه وأسأله وسؤال بسؤال ونرد على بعض وهكذا. بنشوف المداخل دي حصلت في حياة المسيح. يعني المسيح في أشخاص مثلا كان يقابلهم يعمل معهم معجزة في الأول، فالمعجزة هي المدخل، وأشخاص ثانية حوار مفتوح وطويل زي ما عمل مع السامرية، وأشخاص تانية رسالة واضحة وصريحة زي نيقوديموس، الحق الحق يقول لك إلا أن تولد من الماء والروح فلن ترى ملكوت الله. فده بيعتمد على معرفتي بالأشخاص ومعرفتي إيه مدخل كل واحد منهم شكله عامل إزاي. ولازم لما أتكلم مع حد يكون بوضح له حاجة مهمة، أنا مش جاي أغير لك دينك ولا جاي أغير أفكارك، لكن جاي نتناقش مع بعض الحق فين، إحنا في رحلة بحث عن الحق، أو جاي أشارك معاك أنا حد غيرت إزاي،
1: او اعرفك على شخص انا تعرفت عليه ويعرف
0: بالضبط. فلازم ناخد بالنا من حاجة، لأنه احنا كمان كشرقيين متعصبين شوية، بنتعصب لديننا وبنتعصب لأفكارنا وبنتعصب لمعتقداتنا،
1: بنتعصب للكورة
0: بالظبط
1: في أبسط الحاجات
0: بالظبط، برافو عليك. فعلى هذا الأساس لما أجي أتكلم مع حد لازم أحترم معتقداته وأحترم أفكاره وأحترم اللي جواه كويس جدا، وما أقولوش اللي عندي بشكل هجومي أو بشكل أنا أحسن منك أو بشكل أنا أعرف حاجة أفضل منك وإن أنت يعني جاهل ما تعرفش حاجة في حياتك. لأن زي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت إنه دافع الخدمة هو المحبة،
1: صح.
0: فلازم أكون أقدم المحبة دي للناس اللي قدامي بهدوء، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. فلازم الشخص المسيحي هو بيقدم الشهادة يكون وديع، ما يكونش صدامي، ما يكونش بيتخانق بأي شكل من أشكال.
1: طب وكده بقى فاضل الحاجة التالتة. الحاجة التالتة إنه أنا أشوف نفسي أصغر بكتير من إنه أعمل ده.
0: حلو، هرد عليك بسؤال، وإمتى أشوف نفسي أكبر بكتير إن أنا أعمل دوت؟
1: لما بقى أدرس كويس و وأتعلم إزاي أتكلم وأكون عندي بقى معلومات كتير وخبرة كتير، فأعرف زي ما أنت بتقول أعرف على الأقل المداخل.
0: حلو، وكل اللي محتاجين نعمل كده على فكرة، يعني كل اللي محتاجين ندرس ونعرف ونشوف كتاب مقدس بيقول إيه والمداخل والكلام ده كله. بس تعالى نشوف مثلا واحدة زي السامرية اللي اتكلمنا عنها أكتر من مرة. بعد ما قبلت رسالة المسيح ورسالة الخلاص، أول حاجة عملتها إيه؟ راحت كلمت أهل مدينتها. طب هسألك سؤال، هل هي كان عندها معلومات كافية في الوقت ده؟
1: لا
0: ما اعتقدش. هل هي كانت درست طرق ومداخل الكرازة؟
1: ولا اي حاجة.
0: بس ايه اللي حصل؟ هي خدت حاجة حقيقية قوي واتجهت بيها ناحية الناس، فده اللي اثر في قلوب الناس. الشخص اللي كان مجنون كرة كدريين اللي كان بيجرح نفسه والمسيح حرره وخرج من عليه الشياطين وقال له اذهب وخبر بكم صنع الرب بك ورحمك، فخرج وابتدى يكرس في العشر مدن اللي هو كان عايش فيها. ايه اللي حصل؟ برضو شخص اختبر حاجة حقيقية فبيدوقها للناس اللي حواليه. زي ما انا وانت نروح مثلا مطعم وناكل هناك اكله حلوه، احنا مش عارفين اتطبخت ازاي، مش عارفين الشيف حط المقادير بتاعت البهارات والتوابل شكلها عامل ازاي، بس كل عملناه بعد ما خلصنا كتبنا زي ريفيو مثلا معين كده، قلنا يا جماعه المطعم ده كويس والوجبه دي كويسه من فضلكم كلوها. احنا بنعمل كده بالظبط، وده اللي بيقول الكتاب المقدس ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. اني دقت حاجه، شفت حاجه، اختبرت حاجه مختلفه، فبروح اقول للناس اللي حواليا قد ايه المسيح رائع، قد ايه المسيح مختلف، قد ايه المسيح بيغير الحياه بشكل كبير.
1: احكي لك على حاجه وما تضحكش عليا.
0: اتفضل.
1: انا قعدت جزء كبير قوي من حياتي رافض ان ادوق اكله معينه بسبب اسمها.
0: اوكي.
1: وكان بالنسبه لي اسمها يخليني
0: يقفلك،
1: ما اقدرش خالص اقرب منها. لحد ما حد انا بعزه جدا لقيته بياكلها باستمتاع رهيب. فالصراحه جالي فضول ادوقها، مش لأي حاجة غير اني يعني لو انت مبسوط خليني اشوف اللي انت مبسوط بيه ده ايه. وهو الصراحة اللي أثر، يعني هو اللي فضل دقها حلوة جربها وجربتها، ويعني بقيت بستناها لانها بتتعمل من السنة للسنة، بقيت هستناها كل سنة عشان خاطر اكلها واستمتع بيها. وحسيت ان ده شبه قوي اللي انت بتحكيه. وحاجة تانية انه اوقات كتير برفض بسبب افكار غلط عن الحاجة دي.
0: برافو.
1: وخاف اقرب لها، مش لاني جربتها وطلعت وحشة، بس لان الكلام اللي عليها
0: أيوة.
1: مش اصح حاجة.
0: ممتاز.
1: لحد ما انا بنفسي اجرب ولاقي ان الكلام ده بنفسه غلط.
0: وده يقول لنا ان احنا محتاجين كمؤمنين نشرع المسيح أكثر الوقت الجاي، لأن المجتمع اللي احنا فيه عنده كتير أفكار مغلوطة عن المسيح وأفكار مش حقيقية عن المسيح. وكلمنا عنها في البرنامج أفتكر لما قلنا المسيح في ناس بتشوفه معلم، في ناس بتشوفه نبي، وناس بتشوفه يعني رجل كان أخلاقه كويسة كده وعايش حياة كويسة،
1: صح.
0: لكن الناس مش عارفة ومدركة أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، مش عارف ان المسيح اتصلب عشان يخلصنا من الخطيه، مش عارف المسيح قام من الموت عشان يعلن نصره على كل موت وعلى كل شر في حياتنا. مش عارف ان المسيح بيحرر النفوس من القيود ومن الشياطين اللي عليها. فده واجب علينا ان احنا نعمل ايه الوقت اللي جاي، ان احنا نكرز باسم المسيح اكتر ونعلن من هو شخص المسيح، مش لاجل اي حاجه غير ان احنا نصحح للناس مفاهيمها الغلط اللي منتشره والشائعه عن شخص المسيح له كل المجد.
1: هل ده معنى ان انا بس محتاج اتحرك في الكرازة او الشهادة دي ناحية الناس القريبين، بحيث ان هم دول اللي انا ينفع اتكلم معاهم واكتفي بيهم، ولا انا محتاج اعمل حاجه اكتر من كده؟
0: استراتيجيه المسيح كانت جميله قوي يا كريم، انه في الاول روح للناس اللي شبهك اللي تبعك، كلمهم في البدايه تمام، بس ما تفضلش واقف عندهم كتير. وده اللي حصل مع التلاميذ والرسل، ان هم في بدايه خدمتهم فضلوا في اورشليم، المنطقه الضيقه والقريبه والناس اللي احنا متربيين معاهم وعارفينهم. اوكي، في شويه منهم امنوا وشويه منهم رفضوا، ده وارد وطبيعي جدا. لكن بعد كده ابتدى الرسل يتحركوا ناحيه السامرة، وبعد كده اتحركوا ناحيه اليهوديه، دي اماكن جغرافيه اوسع شويه وابعد شويه، لحد ما جاء الرسول بولس وراح برساله الانجيل لاقصى الارض، لما راح لاسيا الصغرى وراح لليونان وراح لاوروبا، شرق اوروبا والحته دي كلها، كرز برساله الانجيل. فاللي عايز اقوله انه كويس انك تبدا بالكرازه بالناس القريبه، بس ما تقفش عندهم، يعني لان دول فاهمينك وعارفينك ومفروض هم هيصدقوك لان هم شافوا اختلاف في حياتك.
1: صح.
0: لكن لو جات لي فرصه نكرز لحد بعيد عني تمام، استغلها كويس جدا. وده اللي بولس قاله لتلميذه تيموساوس، انه اكرز بالكلمه، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. وبولس نفسه كان جميل جدا في الحته دي بصراحه، يعني بولس في نهايه حياته خلاص رايح روما تمام، من قيصريه مسافر مدينه اسمها قيصريه روما عشان خاطر يتحاكم، وخلاص حياته بتنتهي يعني، فالمفروض يعمل ايه؟ يقعد بقى مع نفسه شويه،
1: يهدى بقى يعني،
0: يهدى وكده
1: يموت بسلام،
0: يقول للناس ان انا كنت طول الليل امبارح بصلي ان كلكم تعرفوا المسيح، وعندي سعاده النهارده نكرز بسات الانجيل ليكم تمام. يقف قصاد ملك اسمه اغريباس تمام، ويبتدي يدافع عن نفسه، لانه هو لو ما دافعش عن نفسه ممكن يموت، ممكن يتقتل، فلازم يطلع براءه من القضيه. فبدل ما يتكلم عن نفسه يتكلم عن المسيح. فاغريباس يقول له بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا. فيعني اغريباس كده لقط اللي بولس بيعمله، قال له صدقني يا جلاله الملك انا كنت بصلي امبارح انه بقليل او بكثير. فده واحد بيعمل ايه؟ بيستغل كل فرصه يتحط فيها انه يوصل رساله الانجيل لكل شخص بيتعامل معاه. وده احنا ممكن نجربه على فكره في دوائر علاقاتنا، مش بس في بيوتنا ومع قرايبنا، في دراستنا، في اشغالنا مع اصحابنا، في التاكسي مثلا اللي بركبه كل يوم، في القطر، في الباص، في اي حاجه، اني اشوف الناس اللي حواليا واحاول اوصل ليها رساله الانجيل.
1: طب هسالك سؤال يمكن يبقى صعب شويه، لو انا ده ممكن يهدد حياتي، هل انا مطالب ان اعمله؟ ولو طب اعمل ايه؟
0: اوكي، الحقيقه ده اكبر عائق بيعطلنا كلنا، الخوف، انا وانت واي حد تمام، ان اروح لحد مش مؤمن بالمسيح او بعيد عن دايره المسيح واروح اكلمه عن المسيح. اول حاجه بخاف منها انه الشخص ده ممكن يتخلص من حياتي او يقتلني، او انه يجي له امر مثلا انه فلان دوت لازم نخلص منه باي شكل من الاشكال. وده خوف طبيعي ومشروع على فكره، ومن حق اي حد انه يخافه تمام. بولس نفسه لما حس انه حياته كانت مهدده في وقت من الاوقات هرب من المكان اللي هو كان فيه، واكتر من مره يعمل حاجه زي كده تمام. فالله امرنا وطلب مننا احنا نحافظ على حياتنا ونستثمرها ونخدمه. وبولس رغم انه في وقت من الاوقات قال ليشتهى ان انطلق لاكون مع المسيح، ذاك افضل جدا، لكنه كمل وقال لك ان ابقى فهذا او ذلك الزم من اجلكم. فحبنا للحياه مش معناه ان احنا وكرهنا الموت مش معناه ان احنا ناس مش مؤمنين، لا، الايمان الحقيقي يخليك تحب الحياه وتحب تكرم ربنا وتخدمه وانت عايش. ولكن الكتاب المقدس بيوصينا دايما بحاجه مهمه جدا، ان احنا نتحلى بحاجه اسمها الحكمه. فالمسيح لما ارسل التلاميذ في اول ارساليه قال لهم كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات تمام. فلهم اتعلموا من الحياه الحكمه، تعلم من الحكمه من الحياه ازاي بتفكر قبل ما تعمل اي حاجه، ده مهم جدا. فينفع ان انا اخد حذري في هذا الامر، وينفع ان انا لو حسيت بالخطر انسحب من هذا المكان، وينفع ان انا اقرب من الناس واكلمهم عن المسيح، ولكن وانا واخد حذري انه محدش يأذيني ولا حد ينتقم مني، لانه ممكن اكلم حد يكون شرير جدا ما يستجبش للرسالة، بس يكون نتيجة انه عايز يعمل ايه؟ عايز يخلص مني ويقتلني باي شكل من اشكال. فلازم اخد بالي من حاجة زي كده. هل ده ممكن يعطل الارسالية او يعطل الشهادة والكرازة؟ طبعا ناس كتيرة جدا بسبب الخوف وقفت، ولكن في ناس تانية خدت قوة وشجاعة ومعونة من الله ان هم يتمموا حاجة زي كده. اذكر منهم مثال مثلا زي رسول بطرس. بطرس اللي انكر المسيح وكان خايف وجبان وسب ولعن فيه، لما حل الروح القدس عليه ابتدى يكرز برسالة الانجيل بقوة، ابتدى يروح للناس يشجع المسيح بقوة. مش بس كده، ده يقول الفؤاد دوت ان الروح القدس كان بيدي كلمات يقولها هو ما كانش محضرها وكان بيحس بحاجة زي كده وكان بيفرح جدا في كل مرة بيضطهد لأجل هذا الأمر. وعايز أقول حاجة هنا مهمة، احنا كمؤمنين مسيحيين بنؤمن بالمسيح لا نسعى للموت ولا للشهادة ولا يعني بالروح نرمي أنفسنا في التهلكة زي ما الناس فاكرة، ولكن لو اضطرينا ان احنا نموت لأجل اسم المسيح ما عندناش منع ان احنا نعمل حاجة زي كده، دي حاجة مهمة جدا. فالناس اللي استشهدت في المسيحية وماتت لأجل اسم المسيح ما كانتش بتسعى ده في حياتها. فالمسيحيين مش محبين الموت وكارهين الحياة، لكن المسيح الحقيقي والمؤمن الحقيقي بالرب يسوع لو جات له الفرصة انه يتخلى عن حياته في سبيل انه لا يتخلى عن ايمانه بيقبل حاجة زي كده، لانه ايمانه بالمسيح عنده أغلى من حياته نفسها. لكن لو جات له فرصة انه يهرب من الموت برضه هو بيلجأ لحاجة زي كده لانه حياته عنده كمان مهمة جدا.
1: طيب اللي انت بتقوله ده اوقات بيترجم عندي كحد بقى اغلب الوقت قاعد على التيك توك والانستجرام واليوتيوب انه الكرازة هو اني ادخل في خناقة مع حد علشان اقنعه بفكرتي.
0: ده اسوأ انواع الكرازة يا كريم. بصراحة ليه؟ لان انا في الاخر عايز اقول المسيح بيحبك والمسيح عايز يخلصك والمسيح عايز يحررك، فانا عايز اوصله محبة المسيح وقلب المسيح او متخانق معاه هيقبل مني ايه؟ افتكر مرة حد حكى لي القصة دي انه راح يكلم حد وكان متنرفز وقعد يقول له انت ليه مش عايز تقبل المسيح، ليه مش عايز تقبل خلاص المسيح، وكان وشه يعني قالب كده. قال له يا عم انا قبل خلاص المسيح بس مش قبل وشك، يعني انت بتكلمني ليه بالطريقة دي دلوقتي؟ فاوقات الطريقة والكلام يقفل الناس مننا بشكل او باخر، فلازم ناخد بالنا من حاجه زي كده. تمام، فانا مش مدعو انه انا اجادل ولا مدعو ان انا اتخانق ولا مدعو ان انا اخش في ديبيتس مع الناس ملهاش نهايه. والناس اللي بتعمل كده كمؤمنين مسيحيين اكيد بيكونوا مخلصين واكيد بيكونوا بيحبوا الله من كل قلوبهم، لكن هذه الطريقه كانت نتيجتها صراحه لم ينجح احد بصراحه. مدرسه الهجوم ومدرسة النقد اللاذع ومدرسة ان انا اطلع له قدامي غلطان، انا ما شفتش حد في حياتي جاي المسيح لما اكتشف ان هو يعني حجته ضعيفة ومش قادر يدافع عن معتقداته وافكاره فانا خلاص يا جماعة انا سلمت، ما بيحصلش دوت. لكن شفت ناس كتيرة جدا يا كريم محبة الله اللي جوه قلوبهم تمام وتلامسهم مع قبول المسيح وعظمة واخلاق المسيح وروعة تعامل المسيح ودعته هي اللي جابته، وكل ده في الآخر بيخلص لما الروح القدس بيلمس القلوب من خلال كرازتنا للناس. فعشان كده الكتاب المقدس قال لا أحد يقدر أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. فأنا محتاج وأنا بكرز مش أتخانق لكن محتاج أوديع، محتاج أطلب قوة ومعونة الروح القدس، محتاج أن أصلي أن تجري باسم الرب يسوع آياته معجزاته وعجائبه والنفوس تعرفه من خلال كرازتنا وشهادتنا عنه.
1: أمين. واعتقد كمان الرسول بولس وهو بيكتب رساله لتيموثاوس قال له النصيحه دي انه المباحثات والنقاشات الغبيه
0: اهرب منها
1: اهرب منها لانه نتائجها أسوأ بكتير
0: ايوه
1: من اللي انت ممكن تكون مستنيه. زي ما انت حكيت انه اغلب الوقت احنا بتخلص في الاخر بخناقه او ما حدش فينا بيطلع
0: صحيح
1: بطريقه. ويمكن احب اعترف اعتراف انه الوقت كبير انا في حياتي كنت هذا الشخص اللي ممكن اقعد اتخانق معاك واتجادل معاك في حاجه يمكن تبقى صغيره جدا جدا جدا جدا واخرت الخناقه انه احنا الاثنين خسرنا بعض.
0: صحيح.
1: وعلى ايه يعني؟
0: ولا حاجه.
1: اعتقد انه محبه المسيح كانت اكبر من كده. بس خليني ابص على ناحيه تانية انه برضو اوقات المسيح كان بيتجادل. يعني او خليني اسال سؤال بطريقه تانية. لو انا عايز ابص على المسيح واتعلم منه كرازه، المسيح كان بيكرز ازاي وكان بيكرز بايه؟ لانه اكيد في الحالتين ده هيعلمني انا محتاج اعملها ازاي واقول ايه.
0: اشكرك لاجل هذا السؤال. الحقيقه المسيح ما كانش عنده مدخل ثابت للناس كلها. فمسيح مثلا كان دايما بيصطدم بالناس اللي دايما عندها اعتقاد ان هي صح وباقي الناس كلها غلط وبتدافع عن فكرها وتوجهها. فمسيح كان بيثبت لهم دوت من عندهم يعني مثلا كان في طائفه يهوديه موجوده اسمها الفريسيين وطائفه اسمها الكتبه. الناس دول كانوا بيعتقدوا ان هم احسن من الناس كلهم وفاهمين في الشريعه والدين بشكل كبير. فالمسيح كان دايما في قعدته معاهم بيثبت لهم لا انتوا فهمتوا ده غلط, انتوا فهمتوا موسى غلط, فهمتوا داود غلط, فهمتوا العهد القديم غلط, تعال افهمكم ايه هو الصح. فالمسيح كان دايما غرضه من هذا الجدال هو توضيح امر مش مفهوم. فزي مثلا انا اقعد مع حد فيقول لي مثلا على فكره المسيح ما اتصلبش على الصليب, اقول له لا دي فكره غلط. حقيقة تاريخيا من خلال الكتاب المقدس في أدلة كتير جدا بتقول المسيح اتصلب, وابتدي أجده بهذه الطريقة. أنا مش عايز أقوله أنه دينك غلط أو ما تخده غلط, بس عايز أقوله الفكرة اللي أنت واخدها عني غلط, فأنا بصحح لك. فدي طريقة المسيح مثلا كان يروح لناس تانية جعانة للحب, جعانة للحنان, جعانة للقبول زي الأبرص. فقبل ما المسيح مثلا يشفيه كان يعمل إيه؟ يلمسه, لأنه كان محروم من حاجة زي كده. فدي كانت طريقة. ففي ناس عمل الرحمة والخير والمحبة يوصل لهم الرسالة بأقل الكلمات. في ناس تانية كانت محتاجة كلام واضح وصريح. دايما بستغرب جدا المسيح لما راح جنازة العازر اللي هو حكم من أصدقائه ومات وبقاله 4 أيام وكان هو المسؤول أو عائل لأسرة فيها أختين مفيش أب وأم موجودين, فخلاص كده السند والظهر بتاعهم راح. فيقابل الأختين دول, واحدة اسمها مرثا والتانية اسمها مريم. مرسى يا كريم وهي حزينة ومضايقة يديها وعظة في الصميم, يعني أنا هو القيامة والحياة, من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا أمام بي فلن يرى الموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ طب بتعمل كده ليه؟ مفروض بقى تطبطب عليها وتعيط معاها.
1: لطعز متألم بقى معروف.
0: إيه؟
1: لطعز متألم معروف
0: بالظبط. بس المسيح هنا بيعمل حاجة غريبة جدا, هو بيوصل لها الرسالة, بيشهد عن عمل نعمة الله وبيشهد عن لاهوته وقدرته بشكل واضح وصريح, لأن واضح أنها كانت محتاجة حاجة زي كده. يروح لمريم رغم أنه مريم دي بتعشق التعليم, نسمع عنها أنها كانت بتجلس عند رجلين يسوع وتسمع منه وتفهم منه كل حاجة ومرتبطة بيه جدا. لكن في الوقت دوت تقريبا كان نفسيتها متدمرة, بتبكي وبتنوح وبتعيط وحالتها صعبة جدا. يقول الكتاب أنه أول ما يسوع شافها انزعج واضطرب وبدأ يبكي وما اتكلمش معاه خالص, لكن كل اللي عملوا معاه مشاركة وجدانية. أنهي وضع فيهم اللي ممكن أقول عليه وضع صح ووضع خاطئ؟
1: الاتنين صح.
0: الاتنين صح. متوقفين على إيه؟
1: على أنا بتعامل مع مين.
0: برافو عليك. في شخص الطبطبة والمحبة توصل له رسالة, وفي شخص الجدال يوصل له رسالة, وفي شخص الرسالة الواضحة توصل له على طول, وفي شخص محتاج شرح, في شخص محتاج تمشي مع سكة زي ما احنا في البودكاست ده, سكة جديدة في ماشيين واحدة واحدة. وفي حد لا من قاعدة الموضوع يخلص, وفي حد انت كل دورك انك بس توضح له حاجة وتسيبه. وبعد كده ربنا بيحط في حياته اشخاص تانيين يكملوا الرسالة ويكملوا الشهادة في حياته.
1: دي حتة مهمة قوي يا كيرو. يعني ده معناه انه مش لازم كل حد اكلمه عن المسيح يقبل الرسالة دلوقتي حالا واحنا قاعدين.
0: 100% 100% ممكن يفكر, ممكن ياخد يدي مع نفسه, ممكن اكلمه النهارده وارجع تاني. بولس كان بيعمل كده لما كان بيروح المجامع اليهوديه, كانت الناس بتيجي كل يوم عشان تسمع منه الرساله مره تانية. ده يقول ايه؟ يقول الناس كانت بتاخد الكلام وتفحصه وتفكر فيه. في ناس عقليين ومفكرين, وفي ناس عاطفيين شويه ومشاعرهم يعني فياضه, فياخدوا الكلمتين ويفوروا على طول ويؤمنوا. ده موجود وده موجود ده موجود. احنا مختلفين ومتميزين, مش كلنا زي بعض ولا شبه بعض. عشان كده مداخلنا مختلفة وطرقنا مختلفة. انا عايز اقول حاجة مهمة في الاخر, انه احنا بنتمم الارسالية وبنوصل الشهادة, لكن احنا غير مسؤولين عن النتيجة او الثمر. دي حاجة مهمة جدا. يعني مش معنى انا كلمت كريم عن المسيح النهاردة يبقى لازم كريم ده يؤمن النهاردة غصب عنه. مفيش حاجة اسمها كده. انا هقعد معك واكلمك عن المسيح, تمام, واقدم لك الرسالة, وبعد كده as you like, زي ما تحب. تحر تآمن أو ما تآمنش. فيش حاجة اسمها أني قعدت مع حد النهاردة يبقى لازم أسمعه الرسالة كلها ولازم يؤمن بالمسيح. هصلي له أنه ده يحصل, هتمنى أنه ده يحصل, هكتاد أنه ده يحصل, لكن لو ما حصلش هي مش مشكلتي, العيب مش فيا, ومش هخسرك بسبب حاجة زي كده. ومش هأقيم عليك الحد يعني أنك ما آمنتش بالمسيح, ولا حطك في عداد الناس الكافرين اللي لازم نقتلهم ولازم نتخلص منهم بأي شكل من أشكال.
1: وده ما يخلينيش أبطل إن أنا أكرز.
0: برافو. ولو قابلتك تاني هكرز لك تاني, ولو شفتك بعد سنة هقول لك الرسالة تاني, لأنه المحبة اللي جوايا بتحتم علي أن نعمل كده.
1: وكأنه زي ما المسيح شرحها في وقت في الكتاب، انه لو انا بزرع بذرة انا دوري بس انه اجهز الارض واحفر واحط البذرة وارعاها، لكن تطلع او ما تطلعش
0: مظبوط
1: دي مش بتاعتي،
0: مظبوط
1: دي الله هو المسؤول عنها
0: 100%.
1: دوري اني اعمل دوري في الحتة اللي انا مسؤول عنها شوي. واعتقد انه ده تحدي صعب، والحقيقة صعب يعني على كل الناس أي كده وينهم إيه. لأنه لو أنا كل الدائرة اللي حواليا مسيحية فده أتحتم عليا أن أطلع براها، لأنه لو أغلبها مسيحيين فهم عارفين
0: الرسالة
1: فمش محتاج أقولها، يمكن أحتاج أشجعهم بس مش محتاج أكرز، فده خليني أطلع برا. ولو أنا وسط دائرة ما تعرفش المسيح وغير مسيحية فده يحتم عليا برضو أن أنا أكرز وسط دائرة، وكأنه إحنا الاتنين حالتنا واحد، بس حد بيتحرك جوه وحد بيتحرك بره،
0: مظبوط،
1: والاثنين عليهم نفس الخطر والاثنين عليهم نفس الدور. واعتقد انه الله بيسند الاثنين بنفس الطريقه،
0: ده حقيقه،
1: وان ده محتاج شجاعه. وفي مفكر وكاتب مسيحي اسمه سي اس لويس، انا بحبه جدا، هذا الشخص وقدره جدا، كان بيتكلم عن الشجاعه وبيقول كده انه الشجاعه هي ام كل فضيله عند لحظه الامتحان. انه لما بتمتحن انت محتاج شجاعة علشان تثبت ان انت فعلا متمسك بهذا الشيء. ودي صلاتي اللي احب، او الصلاة اللي جواها اللي احب اكيد انت تصلي لنا بيها، ان ربنا يدينا الشجاعة دي،
0: امين،
1: اللي تخلينا نعرف نتحرك، مش لاننا مش خايفين، بس نتحرك رغم الخوف.
0: ايوه،
1: واحنا عندنا ايمان زي ما تكلمنا انه الاله اللي مسؤول عن البذرة دي والشهادة والكرازة الصغيرة دي هو اللي يكون بيحفظني ويحفظ كمان كلمته.
0: أمين. أمين. أمين يا رب، فعلا بصلي من كل قلبي لأنك تغرس في قلوبنا يا رب التوجه ده والدافع ده، نحن نتكلم عنك ونحن نشهد عنك ونحن نقول إن أنت إله عظيم وصالح جدا ومخلص وفادي ومحرر رب كل نفس يا رب مقيدة قيدها إبليس الوقت اللي فات. يا رب اخلق جوانا يا رب كمؤمنين يا رب شجاعة حقيقية ان احنا نشهد عنك ونتكلم عنك ونخبر ونقول يا رب انك عظيم جدا ولا مثل لك بين الآلهة ولا مثل افعالك. يا رب نبهنا ان الوقت مقصر جدا يا رب، والوقت ضيق يا رب، والنفوس يا رب اللي حوالينا بتموت وبتهلك من غير ما تعرفك. خلينا نقوم بالدور والرسالة دي يا رب بقوة وشجاعة الوقت اللي جاي في اسم الرب يسوع المسيح. امين.
1: أمين. شكرا يا كيرو.
0: شكرا لك يا كريم.
1: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقة دي للآخر. وأحب أشجعك أنه حتى لو كنت لسه جديد في الإيمان، حتى لو كان اللي اختبرته مع المسيح حاجات بسيطة قوي، اتشجع أنك تشارك البسيطة مع ناس تانيين، وصلي أنه الله يديك الحكمة والشجاعة أنك تتكلم بالشهادة دي وبالاختبار ده وبالحياة دي بالحكمة وبالطريقة المناسبة لكل حد تقابله. ده دور عليك انت محتاج تعمله، ولكنه كمان شرف وامتياز انك تشهد عن الله وسط الناس. وشجعك انك تكمل معانا بقية السكة في البودكاست بتاعنا سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. تخيل معايا إنك بتطلب من حد وتقول له صلي من أجلي أو اذكرني في صلاتك. هل أنت متأكد إنه هذا الشخص أولا هيصلي من أجلك؟ السؤال الثاني، هل أنت واثق في صلاة هذا الشخص إنه الرب بيسمعها؟ الحقيقة لو أنا بقول للناس صلوا من أجلي وأنا فقد الأمل أو مش متأكد من الموضوع، غالبا يعني الأمر فيه شيء عبثي، أنا يعني مش متأكد إن ربنا هيسمع الصلاة. الحقيقة إنه أطلب من الناس يصلوا لي دي مرتبطة بإيمان، إيماني في إنه الرب بيسمع مش بس صلواتي لكن صلوات إخواتي في الجسد، صلوات أحبائي في جسد المسيح. الحقيقة عايز أشاركك النهاردة بصلوة، مجموعة من الصلوات كانوا الناس بيصلوها لأجل الرسول بولس. الموضوع ده بنلاقيه في رسالة فيليمون بعد ما بولس طلب من فيليمون أنه يقبل أونسيموس. بنشوف أنه بدأ في عدد 22 يقول له كده: ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. بعد ما بولس طلب من فيليمون أنه يقبل أونسيموس العبد السارق الهارب، قال له مش بس كده، لكن بالإضافة لده كله جهز لي منزل. وكلمة منزلا هنا جاية في أصلها بمعنى غرفة ضيافة، يعني جهز لي أوضة في بيتك. ليه يا بولس عايز أوضة؟ قال لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. وزي ما احنا عارفين أنه بولس هنا كان في روميا، كان في سجنه الأول، والرب فعلا استجاب صلوات الأحباء المؤمنين وأطلق سراحه، لكن ما عندناش دليل بيقول إذا كان فعلا راح لفيليمون ولا لأ. لكن في درس مهم جدا ربنا عاوز يكلمنا فيه النهاردة، وهو إنه بولس كان متأكد إنه صلوات المؤمنين هتكون سبب بركة لحياته، صلوات المؤمنين دي هتكون سبب نفع لحياته. ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا، جهز لي بيت. أنا نفسي مش بس بطلب منك إنك تسامح أونسيموس أو إنك تقبله، لكن أنا بطلب منك إنك تجهز لي غرفة. أنا نفسي أجيلك أنت كابن ليا يا فيليمون، كابن روحي ليا، وأنا كأب ليك، أنا مشتاق عليك، أنا عايزك تجهز لي غرفة في بيتك. والحقيقة ده بالظبط اللي كمان بيبقى في قلب المسيح، جهز غرفة في قلبك، جهز مكان سكن للمسيح، خلي قلبك يكون مكان سكن للرب. أنا مش عايز المسيح يكون زائر في حياتي، أنا مش عايز المسيح يكون ضيف في حياتي، لكن أنا عايز الرب يكون ساكن ومقيم في حياتي. عايز كل ما أفكر فيه، كل حاجة تيجي على بالي، كل حاجة أعملها يبقى هو شريكي، وأنا مش بتفضل عليه، لكن أنا هنا بقول له يا رب البيت بيتك، الحياة بتاعتك، القلب ملكك، أنت الكل في الكل، أنت صاحب البيت، أنت صاحب الحياة، أنت اللي مديني كل نسمة للحياة، أنا عايزك تكون مقيم في حياتي. واحدة من التعليم المهمة في كلمة ربنا أنه أي ابن حقيقي للرب سكن فيه الروح القدس بمجرد قبوله للمسيح. ممكن روح القدس ينطفئ لكنه لا يغادر، ممكن روح القدس يحزن لكنه أيضا لا يغادر. علشان كده أنا محتاج أكون ممتلئ بالروح، أنا محتاج أكون مطيع لصوت الروح، رب مقيم في حياتي، الرب مش ضيف، أنا مش صاحب القرارات لنفسي، أنا مش منعزل بآرائي، أنا مش متغرب كده مبتعد في حياتي واخد جنب عن الرب، لكن في كل تفصيلة في حياتي أنا بقول للرب في مكان لجلالك، في مكان لجلالك في بيتي. وأنا عايز أشجعك النهاردة، دخل المسيح بيتك، دخل المسيح بيتك، ادي للمسيح مكان في مشاكلك، ادي للمسيح مكان في مشاكلك، قولي له رب ادخل بيتي، أقم في حياتي، كن لي ضامنا. بولس كان واثق أنه بصلوات المؤمنين
هيكون ربنا بيرتب لي مقابلة. ودي الفكرة التانية اللي عايز أحطها قدامك. هل لما بتقول للناس صلوا من أجلي أنت واثق أنه الرب يسمع الصلاة؟ هل أنت متأكدة أنه أختك لما بتصلي لأجلك ده بركة لحياتك؟ حبايبي إحنا محتاجين لبعضينا البعض، إحنا محتاجين نتسند على بعض، محتاجين نصلي من أجل بعض ونتعكز على بعض. يمكن الحياة صعبة، يمكن الظروف قاسية، لكن عاوزين نتشدد بالرب وكمان نتشدد ببعض، كمان نتسند

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. تخيل معايا إنك بتطلب من حد وتقول له صلي من أجلي أو اذكرني في صلاتك. هل أنت متأكد إنه هذا الشخص أولا هيصلي من أجلك؟ السؤال الثاني، هل أنت واثق في صلاة هذا الشخص إنه الرب بيسمعها؟ الحقيقة لو أنا بقول للناس صلوا من أجلي وأنا فقد الأمل أو مش متأكد من الموضوع، غالبا يعني الأمر فيه شيء عبثي، أنا يعني مش متأكد أن ربنا هيسمع الصلاة. الحقيقة أنه أطلب من الناس يصلوا لي دي مرتبطة بإيمان، إيماني في أنه الرب بيسمع مش بس صلواتي لكن صلوات إخواتي في الجسد، صلوات أحبائي في جسد المسيح. الحقيقة عايز أشاركك النهاردة بصلوة، مجموعة من الصلوات كانوا الناس بيصلوها لأجل الرسول بولس. الموضوع ده بنلاقيه في رسالة فيليمون، بعد ما بولس طلب من فيليمون أنه يقبل أونسيموس، بنشوف أنه بدأ في عدد 22 يقول له كده: ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. بعد ما بولس طلب من فيليمون أنه يقبل أونسيموس العبد السارق الهارب، قال له مش بس كده، لكن بالإضافة لده كله جهز لي منزل. وكلمة منزلا هنا جاية في أصلها بمعنى غرفة ضيافة، يعني جهز لي أوضة في بيتك. ليه يا بولس عايز أوضة؟ قال لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. وزي ما احنا عارفين أنه بولس هنا كان في روميا، كان في سجنه الأول، والرب فعلا استجاب صلوات الأحباء المؤمنين وأطلق سراحه، لكن ما عندناش دليل بيقول إذا كان فعلا راح لفيليمون ولا لأ. لكن في درس مهم جدا ربنا عاوز يكلمنا فيه النهاردة، وهو أنه بولس كان متأكد أنه صلوات المؤمنين هتكون سبب بركة لحياته، صلوات المؤمنين دي هتكون سبب نفع لحياته. ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا، جهز لي بيت. أنا نفسي مش بس بطلب منك أنك تسامح أونسيموس أو أنك تقبله، لكن أنا بطلب منك أنك تجهز لي غرفة، أنا نفسي أجيلك. أنت كابن ليا يا فيليمون، كابن روحي ليا، وأنا كأب ليك، أنا مشتاق عليك، أنا عايزك تجهز لي غرفة في بيتك. والحقيقة ده بالظبط اللي كمان بيبقى في قلب المسيح، جهز غرفة في قلبك، جهز مكان سكن للمسيح، خلي قلبك يكون مكان سكن للرب. أنا مش عايز المسيح يكون زائر في حياتي، أنا مش عايز المسيح يكون ضيف في حياتي، لكن أنا عايز الرب يكون ساكن ومقيم في حياتي. عايز كل ما أفكر فيه، كل حاجة تيجي على بالي، كل حاجة أعملها يبقى هو شريكي، وأنا مش بتفضل عليه، لكن أنا هنا بقول له يا رب البيت بيتك، الحياة بتاعتك، القلب ملكك، أنت الكل في الكل، أنت صاحب البيت، أنت صاحب الحياة، أنت اللي مديني كل نسمة للحياة، أنا عايزك تكون مقيم في حياتي. واحدة من التعليم المهمة في كلمة ربنا أنه أي ابن حقيقي للرب سكن فيه روح قدس بمجرد قبوله للمسيح. ممكن روح قدس ينطفئ،

لكنه لا يغادر. ممكن روح قدس يحزن لكنه أيضا لا يغادر. علشان كده أنا محتاج أكون ممتلئ بالروح، أنا محتاج أكون مطيع لصوت الروح، رب مقيم في حياتي. الرب مش ضيف، أنا مش صاحب القرارات لنفسي، أنا مش منعزل بآرائي، أنا مش متغرب كده مبتعد في حياتي واخد جنب عن الرب، لكن في كل تفصيلة في حياتي أنا بقول للرب في مكان لجلالك، في مكان لجلالك في بيتي. وأنا عايز أشجعك النهاردة، دخل المسيح بيتك، دخل المسيح بيتك، ادي للمسيح مكان في مشاكلك، ادي للمسيح مكان في مشاكلك، قولي له رب ادخل بيتي، اقم في حياتي، كن لي ضامنا. بولس كان واثق انه بصلوات المؤمنين هيكون ربنا بيرتب لي مقابلة. ودي الفكرة التانية اللي عايز احطها قدامك، هل لما بتقول للناس صلوا من اجلي انت واثق انه الرب يسمع الصلاة؟ هل انت متأكدة انه اختك لما بتصلي لاجلك ده بركة لحياتك؟ حبايبي احنا محتاجين لبعضينا البعض، احنا محتاجين نتسند على بعض، محتاجين نصلي من اجل بعض ونتعكز على بعض. يمكن الحياة صعبة، يمكن الظروف قاسية، لكن عاوزين نتشدد بالرب وكمان نتشدد ببعض، كمان نتسند بصلوات بعض، وتكون صلواتنا لبعض نبعة من أرضية المحبة. يا رب املانا بصلوات حقيقية تجاه بعضنا البعض، ساعدنا نحمل أثقال بعض، ساعدنا نلقي رجائنا أمام جلالك، ساعدنا نتكل على جلالك، ساعدنا نحمل بعضنا البعض في صلوات حقيقية، ونمتلئ بالإيمان في أنه صلوات إخواتي هتكون نافعة ليا. يا رب كمان بصلي انك تكون مقيم في حياتنا، خد راحتك، خد مجالك، خد وضعك في حياتنا، ما تكونش زائر يا رب، لكن البيت بيتك، اقم في حياتي ولتكن انت رب البيت. اشكرك يا رب لانك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد، امين.

القصة يمكن معروفة لينا كلنا. فاكرين لما موسى بعد ال 12 جاسوس علشان يتجسسوا أرض الموعد، 10 من الجواسيس جم قالوا الكلام ده في عدد إصحاح 13: أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا، وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة، فكنا في عيوننا كالجراد، وهكذا كنا في عيونهم. 10 من ال 12 شافوا إن هم زي الجراد في عينين نفسهم، وكمان زي الجراد في عينين اللي داخلين عليهم. لكن الكتاب يتكلم عن اتنين شخصين، يشوع وكالب، شافوا رؤية مختلفة. بيتكلم عن كالب بشكل خاص. تعالوا نشوف الكتاب قال ايه عن كالب. يقول كده في سفر العدد صح 13: ولكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال: إننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا. والسؤال هنا ليه، برغم أنه الـ 12 شافوا نفس الحاجة، لكن كالب شاف أمر مختلف. كالب شاف أنه نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. ليه ما شافش أنه دول الجبابرة الصعبين؟ ليه ما شافش أنه الأمر صعب جدا؟ يترجم الكلام ده في سفر العدد صحاح 14. اسمع معايا الكلمات دي، اسمع كويس. يقولك: وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما، قد اتبعني تماما، ادخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها. واو. يتكلم أنه بمجرد أنه كالب كان بيعيش حياة تبعية حقيقية للرب، كتاب يسميها كده اتبعني تماما. الكلام ده معناه ايه؟ معناه انه في تبعية للرب. تبعية، ناس كتيرة مشيت ورا المسيح لما كان موجود على الارض وزحمة، يعني زي ما كان وقت المرأة نزفة الدم بيقول: من لمسني؟ كتاب يقول كده انه الجامعة كلهم بيسحموني كسيد، وتقول: من لمسني؟ ما في ناس بتتبعني تبعية حقيقية، في ناس بتدور عليا بجد. والنهاردة انا نفسي ادعو نفسي وادعو كل حد فينا انه تعالى النهاردة قول: يا رب انا عايز اتبعك تبعية تامة. تعرفين سليمان بالرغم من انه ابن داود، بالرغم من انه شخص حقيقي كان على حياته دعوة، بس يقول كده في ملوك الاول 11 في عدد 6: وعمل سليمان الشر في عيني رب ولم يتبع الرب تماما كداود ابي. بالرغم انه داود اخطأ، داود يمكن زنى وقتل، بس داود كان قلبه حسب قلب الرب واتبعه تبعية تامة. سليمان الكتاب يتكلم عنه انه نساء كتير املنا قلبه، انه جوز كتير وعبد الالهة بتوع مراتاته اللي اتجوزهم. كان بيحب الرب لكن كان بيحب كمان امور تانية جنبه. النهاردة نفسي ادعو كل حد فينا، احنا هنقول كمان مرة الترنيمة دي، قوله: يا رب انا بحبك، يا رب انا قلبي طول الطريق هيفضل ملك ليك. لو انت مش قادر تشوف الارض اللي انت داخل ليها، لو الرب بيوعدك بامور ومش قادر ان انت تدخلها ومش قادر تصدقها. كالب كان شخص عادي بس شاف بمنظور مختلف لانه بيتبع الرب تبعية تامة. وانا عايز ادعو كل شخص فينا، تعال النهاردة حط حياتك قدام الرب، قول له: انا عايز اتبعك مش تبعية عادية لكن تبعية تامة، عايز اكون مختلف. العالم كله ماشي في اتجاه بالزحمه، لكن انا بختار النهارده ان انا اتبعك بشكل مختلف، بختار النهارده ان انا اكون غير كل الناس، بختار النهارده ان انا اكون بسلك وبتبعك. وعارف كويس انه لما اتبعك هشوف اللي انت عايز تدخلهوني، مش بس هشوف لكن كمان هدخل وهمتلك زي ما كالب دخل وامتلك الارض. امين. تعالوا نقول كمان مره الترنيمه دي، تعالوا نصلي، قولوا: يا رب احنا جايين بنقول لك يا رب عايزين نحبك زي ما الكتاب يقول تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. أنا قلبي طول الطريق هيفضل ملك ليك، وعنيا يا رب هتفضل ثابتة عليك. يلا مع بعض كلنا.

قلبي كله ليك، قلبي كله ليك يا رب، كل فكري ليك، إرادتي وكياني يا رب. عايز أتبعك بجد، عايز أكون شاهد عنك بجد، عايز أكون تلميذ ليك.

قصة يمكن معروفة لينا كلنا. فاكرين لما موسى بعت 12 جاسوس علشان يتجسسوا أرض الموعد؟ 10 من الجواسيس جم قالوا الكلام ده في عدد إصحاح 13: أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا، وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة، فكنا في أعيننا كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم. 10 من الاثناشر شافوا إن هم زي الجراد في عينين نفسهم، وكمان زي الجراد في عينين اللي داخلين عليهم. لكن الكتاب يتكلم عن اتنين شخصين، يشوع وكالب، شافوا رؤية مختلفة. بيتكلم عن كالب بشكل خاص. تعالوا نشوف الكتاب قال ايه عن كالب. يقول كده في سفر العدد صح 13: ولكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال: أننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا. والسؤال هنا ليه؟ برغم أنه الاثناشر شافوا نفس الحاجة، لكن كالب شاف أمر مختلف. كالب شاف أنه نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. ليه ما شافش أنه دول الجبابرة الصعبين؟ ليه ما شافش أنه الأمر صعب جدا؟ يترجم الكلام ده في سفر العدد صح 14. اسمع معايا الكلمات دي، اسمع كويس. يقولك: وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما، قد اتبعني تماما، ادخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها. واو. يتكلم أنه بمجرد أنه كالب كان بيعيش حياة تبعية حقيقية للرب، كتاب يسميها كده اتبعني تماما. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إنه في تبعية للرب. تبعية، ناس كتيرة مشيت ورا المسيح لما كان موجود على الأرض وزحمة، يعني زي ما كان وقت المرأة نزفة الدم بيقول: من لمسني؟ كتاب يقول كده إنه الجامعة كلهم بيسحمونك يا سيد، وتقول: من لمسني؟ آه، ما في ناس بتتبعني تبعية حقيقية، في ناس بتدور عليا بجد. والنهاردة أنا نفسي أدعو نفسي وأدعو كل حد فينا إنه تعالى النهاردة قول: يا رب أنا عايز أتبعك تبعية تامة. تعرفين سليمان بالرغم من انه ابن داود، بالرغم من انه شخص حقيقي كان على حياته دعوة، بس يقول كده في ملوك الاول 11 في عدد 6: وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود ابي. بالرغم انه داود اخطأ، داود يمكن زنى وقتل، بس داود كان قلبه بحسب قلب الرب واتبعه تبعية تامة. سليمان الكتاب يتكلم عنه انه نساء كتير املنا قلبه، انه جوز كتير وعبد الالهة بتوع مراتاته اللي اتجوزهم. كان بيحب الرب لكن كان بيحب كمان امور تانية جنبه. النهاردة نفسي ادعو كل حد فينا، احنا هنقول كمان مرة الترنيمة دي، قوله: يا رب انا بحبك يا رب، انا قلبي طول الطريق هيفضل ملك ليك. لو انت مش قادر تشوف الارض اللي انت داخل ليها، لو الرب بيوعدك بامور ومش قادر ان انت تدخلها ومش قادر تصدقها. كالب كان شخص عادي بس شاف بمنظور مختلف لانه بيتبع الرب تبعية تامة. وانا عايز ادعو كل شخص فينا، تعال النهارده حط حياتك قدام الرب، قول له: انا عايز اتبعك مش تبعية عادية لكن تبعية تامة، عايز اكون مختلف. العالم كله ماشي في اتجاه بالزحمة، لكن انا بختار النهاردة ان انا اتبعك بشكل مختلف، بختار النهاردة ان انا اكون غير كل الناس، بختار النهاردة ان انا اكون بسلك وبتبعك. وعارف كويس انه لما اتبعك هشوف اللي انت عايز تدخلهوني، مش بس هشوف لكن كمان هدخل وهمتلك زي ما كالب دخل وامتلك الارض. امين. تعالوا نقول كمان مرة ترنيمة دي، تعالوا نصلي، قولوا: يا رب احنا جايين بنقول لك يا رب عايزين نحبك زي ما الكتاب يقول تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. أنا قلبي طول الطريق هيفضل ملك ليك، وعينيا يا رب هتفضل ثابتة عليك.

أنا جاي النهاردة أقول لك عايز أتبعك تبعية تامة يا رب، عايز أمشي وراك بكل قلبي يا رب، عايز أكون حقيقي يا رب تابع، مش عايز أكون في وسط الزحمة، مش عايز أكون اسمي

قلبي كله ليك، قلبي كله ليك يا رب، كل فكري ليك، إرادتي وكياني يا رب. عايز أتبعك بجد، عايز أكون شاهد عنك بجد، عايز أكون تلميذ ليك بجد.

0: الرابع والعشرون.
1: وجئنا عند فجر الأحد إلى القبر وهن يحملن الطيب الذي هيأنه، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع. وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة، فارتعبنا ونكسنا وجوههن نحو الأرض. فقال لهن الرجلان:
2: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ما هو هنا، بل قام. اذكرنا كلامه لكنا وهو في الجليل حين قال: يجب أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم.
1: فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا التلاميذ الأحد عشر والآخرين كلهم بما حدث، وهن مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب، وكذلك سائر النساء اللواتي رافقنهن. وظن الرسل أنهن واهمات فما صدقوهن، ولكن بطرس قام وأسرع إلى القبر، فلما انحنى رأى الأكفان وحدها، فرجع متعجبا مما حدث. وفي اليوم نفسه كان اثنان من التلاميذ في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على مسافة 7 أميال من أورشليم، وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها. وبينما هما يتحدثان ويتجادلان دنا منهما يسوع نفسه ومشى معهما، ولكن أعينهما عميت عن معرفته، فقال لهما:
3: بماذا تتحدثان وأنتما ماشيان؟
1: فوقفا حزينين، فأجابه أحدهما واسمه كليوباس:
4: أنت وحدك غريب في أورشليم، فلا تعرف ما حدث فيها هذه الأيام؟
1: فقال يسوع:
3: ماذا حدث؟
1: قالا له:
4: ما حدث ليسوع الناصري، وكان نبيا قديرا في القول والعمل عند الله والشعب كله، كيف أسلمه رؤساء كهنتنا وزعماؤنا للحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه، وكنا نأمل أن يكون هو الذي يخلص إسرائيل. ومع ذلك فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت.
0: لكن بعض النساء من جماعتنا حيرننا، لأنهن زرن القبر عند الفجر فما وجدن جسده، فرجعنا وقلنا إنهن شاهدن ملائكة ظهروا لهن وأخبروهن بأنه حي. فذهب بعض رفاقنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النساء، وأما هو فما رأوه.
1: فقال لهما يسوع:
3: ما أغباكما وأبطأكما عن الإيمان بكل ما قاله الأنبياء؟ أما كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الألام فيدخل في مجده؟
1: وشرح لهما ما جاء عنه في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء. ولما اقتربوا من القرية التي يقصدان إليها تظاهر لهما يسوع أنه ذاهب إلى مكان بعيد، فتمسكا به وقالا:
4: أقم معنا، لأن المساء اقترب ومال النهار.
1: فدخل ليقيم معهما. ولما جلسوا للطعام أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناولهما، فانفتحت عيونهما وعرفاه، ولكنه توارى عن أنظارهما. فقال أحدهما للآخر:
0: أما كان قلبنا يحترق في صدرنا حين حدثنا في الطريق وشرح لنا الكتب المقدسة؟
1: وقاما في الحال ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الرسل الأحد عشر ورفاقهم مجتمعين، وكانوا يقولون:
5: قام الرب حقا وظهر لسمعان.

0: فقال لهم: أعندكم طعام هنا؟ فناولوه قطعة سمك مشوي، فأخذ وأكل أمام أنظارهم. ثم قال لهم:
1: عندما كنت بعد معكم قلت لكم: لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير.
0: ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة، وقال لهم:
1: هذا ما جاء فيها، وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلن باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك. وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلا.
0: ثم خرج بهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له. ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.
2: الرابع والعشرون.
0: وجئنا عند فجر الأحد إلى القبر وهن يحملن الطيب الذي هيأنه، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع. وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة، فارتعبنا ونكسنا وجوههن نحو الأرض. فقال لهن الرجلان:
3: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ما هو هنا، بل قام. اذكرنا كلامه لكنا وهو في الجليل حين قال: يجب أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم.
0: فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا التلاميذ الأحد عشر والآخرين كلهم بما حدث، وهن مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب، وكذلك سائر النساء اللواتي رافقنهن. وظن الرسل أنهن واهمات فما صدقوهن، ولكن بطرس قام وأسرع إلى القبر، فلما انحنى رأى الأكفان وحدها، فرجع متعجبا مما حدث. وفي اليوم نفسه كان اثنان من التلاميذ في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على مسافة 7 أميال من أورشليم، وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها. وبينما هما يتحدثان ويتجادلان دنا منهما يسوع نفسه ومشى معهما، ولكن أعينهما عميت عن معرفته، فقال لهما:
1: بماذا تتحدثان وأنتما ماشيان؟
0: فوقفا حزينين، فأجابه أحدهما واسمه كليوباس:
4: أنت وحدك غريب في أورشليم، فلا تعرف ما حدث فيها هذه الأيام؟
0: فقال يسوع:
1: ماذا حدث؟
0: قالا له:
4: ما حدث ليسوع الناصري، وكان نبيا قديرا في القول والعمل عند الله والشعب كله، كيف أسلمه رؤساء كهنتنا وزعماؤنا للحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه؟ وكنا نأمل أن يكون هو الذي يخلص إسرائيل، ومع ذلك فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت.
5: لكن بعض النساء من جماعتنا حيرننا، لأنهن زرن القبر عند الفجر فما وجدنا جسده، فرجعنا وقلنا إنهن شاهدن ملائكة ظهروا لهن وأخبروهن بأنه حي. فذهب بعض رفاقنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النساء، وأما هو فما رأوه.
0: فقال لهما يسوع:
1: ما أغباكما وأبطأكما عن الإيمان بكل ما قاله الأنبياء؟ أما كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الألام فيدخل في مجده؟
0: وشرح لهما ما جاء عنه في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء. ولما اقتربوا من القرية التي يقصدان إليها تظاهر لهما يسوع أنه ذاهب إلى مكان بعيد، فتمسكا به وقالا:
4: أقم معنا، لأن المساء اقترب ومال النهار.
0: فدخلا ليقيما معهما. ولما جلسوا للطعام أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناولهما،

0: فانفتحت عيونهما وعرفاه، ولكنه توارى عن أنظارهما. فقال أحدهما للآخر:
1: أما كان قلبنا يحترق في صدرنا حين حدثنا في الطريق وشرح لنا الكتب المقدسة؟
0: وقاما في الحال ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الرسل 11 ورفاقهم مجتمعين، وكانوا يقولون:
2: قام الرب حقا وظهر لسمعان.
0: فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرفا الرب عند كسر الخبز. وبينما التلميذان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم:
3: سلام عليكم.
0: فخافوا وارتعبوا وظنوا أنهم يرون شبحا، فقال لهم:
3: ما بالكم مضطربين؟ ولماذا ثارت الشكوك في نفوسكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو، المسوني وتحققوا. الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي.
0: قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. فقال لهم:
3: أعندكم طعام هنا؟
0: فناولوه قطعة سمك مشوي، فأخذ وأكل أمام أنظارهم. ثم قال لهم:
3: عندما كنت بعد معكم قلت لكم لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير.
0: ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة، وقال لهم:
3: هذا ما جاء فيها، وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلن باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك. وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلا.
0: ثم خرج بهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له. ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا، فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.

يا رب علمني طريق فرائدك فأحفظها إلى النهاية، فهمني فألاحظ شريعتك وأحفظها بكل قلبي، دربني في سبيل وصاياك لأني به سررت، حول عيني عن النظر إلى الباطل، في طريقك أحيني. يا الله أزل عاري الذي حذرت منه، لأن أحكامك طيبة، هأنذا قد اشتهيت وصاياك، فبعدلك أحيني يا رب، ولتأتي رحمتك خلاصك حسب قولك. يا الله لا تنزع من فمي كلام الحق، لأني انتظرت أحكامك، فأحفظ شريعتك دائما إلى الدهر والأبد، وأتكلم بشهاداتك قدام ملوك ولا أخزى، وأتلذذ بوصاياك التي أحببت، وأرفع يدي إلى وصاياك التي وددت، وأناجي بفرائدك. بكل قلبي طلبتك يا رب، فلا تضلني عن وصاياك. آمين.

آمين آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا خاصة الآن، فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا، وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت، أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له، والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله. تشتوا تعرفوا إيش الله إيش يكلمكم، اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

Oddio. كتاب حزقيال الفصل الخامس والعشرون. وقال الله لي: يا ابن آدم، حول وجهك إلى بني عمون وتنبأ عليهم وقل لهم: اسمعوا كلام المولى الإله، فهو قال: أنت فرحت لما تنجس بيتي، ولما خربت بلاد إسرائيل، ولما ذهب شعب يهوذا أسرى. لذلك أعطي بلادكم لقبائل الشرق فيملكونها ويقيمون حظائرهم فيها، وينصبون خيامهم بينكم، ويأكلون ثماركم، ويشربون لبنكم. وأجعل ربة مرعا للجمال، وبلاد عمون مكان راحة للغنم، فتعلمون أني أنا الله. لأن المولى الإله قال: أنت صفقت بيديك، وخبطت الأرض برجليك، وفرحت بكل قلبك الخبيث ضد بلاد إسرائيل. لذلك أمد يدي عليك، وأسلمك غنيمة للأمم، وأفنيك من بين الشعوب، وأبيدك من بين البلاد، وأحطمك فتعلم أني أنا الله. هذا كلام المولى الإله. قالت مؤاب وسعير: بيت يهوذا مثل كل الأمم الأخرى، لذلك أحطم المدن التي تحمي حدود مؤاب، أحسن مدن البلاد، بيت يشيموت وبعل معون وقرياتم. وأعطي مؤاب مع بني عمون لقبائل الشرق فيملكونهم، فلا يذكر بنو عمون بين الأمم. وأعاقب مؤاب فيعلمون أني أنا الله. هذا كلام المولى الإله. شعب أدوم ارتكب جرما فظيعا، لأنه انتقم من بيت يهوذا. لذلك قال المولى الإله: سأمد يدي على أدوم وأقطع منها الناس والبهائم، وأجعلها خرابا، يموتون بالسيف منت

0: إيمان إلى ددان، وأنفذ انتقامي من أدوم بيد شعبي بني إسرائيل، فيفعلون بأدوم حسب غضبي وسخطي، فيعرف الأدوميون شدة انتقامي. هذا كلام المولى الإله. هذا كلام المولى الإله. شعب فلسطة انتقم انتقاما شديدا بقلب خبيث، وحاول أن يخرب بيت يهوذا بسبب عداوة قديمة. لذلك قال المولى الإله: سأمد يدي على شعب فلسطة وأهلك الكريتيين وأبيد بقية سكان ساحل البحر، وأنتقم منهم بشدة وأعاقبهم بسخطي، فيعلمون أني أنا الله لأني أنتقم منهم.
1: فعلاً فعلاً كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعيه ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندك ناس مؤمنين، صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك، وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتوا تعرفون في مسيحيين يمنيين. نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.
2: روح القدس نصلي لك أيها الرب، نصلي لك.
3: أهلا وسهلا، حيا الله من جاء.
4: مرحبا وسهلا. أهلا،
5: مرحبا.
3: أهلا يا أختي، كيف حالك؟
5: الحمد لله، الحمد لله.
3: أهلا وسهلا، سعيد جدا أنت تكوني معنا.
5: أشكرك كثير.
3: الله يخليش يا أختي.
5: أشكرك وأشكر الأخوة الموجودين كمان.
3: الله يخليش، الله يخليش.
5: والمستمعين كمان.
3: نعمة وبركة لاجتماعاتنا هذه، إحنا منعلنها في الراديو وفي الموقع حقنا. أي أهلا وسهلا يا حسن، الحمد لله على السلامة.
6: الله يسلمك، الله يسلمك.
3: اشتقنا لك.
6: وأنا كمان مشتاق لكم، لكن في ظروف يعني قاهرة فرضت علي التأخير.
3: كيف كانت الرحلة حقك؟
6: كانت رحلة جميلة، والتقيت بناس أعزاء، وكان فيها يعني لقاء محبة ولقاء جميل جدا.
3: الحمد لله، الحمد لله أنك وصلت بالسلامة. أتمنى أنك تكون ارتحت.
6: ارتحت، وكانت رحلة ناجحة يعني.
3: الحمد لله.
6: الله يباركك، ربنا يباركك.
3: وأخونا بندر، أهلا وسهلا بك.
7: يا أهلا وسهلا.
3: والحج علي، ما لك؟
4: الحمد لله، نشكر الرب في كل حين، كل شيء تمام يعني.
3: الرب طيب. في يا شباب آية قرأتها رائعة جدا جدا، حطت في بالي معنى مهم جدا، شيء نحن نتناقش فيه كلنا، الذي هو بتقول لأنه ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه.
6: نعم.
3: فعلى طول ربطتها بقضية النجاح. في ناس بيعتبروا النجاح في الحياة هذه أنه يحصلوا على فلوس، أو يحصلوا على مركز أو وجاهة، نجاح نسميه نجاح أرضي، وهذا ما هوش غلط، لكن الناس وضعوا الأهداف هذه وعملوا أو مستعدين يعملوا كل الطرق، سواء كانت سليمة أو غير سليمة، أنهم يوصلوا للذي بيعتقدوا أنه نجاح. لكن لما نشوف في الكتاب المقدس إلهنا مخلصنا يسوع المسيح سوانا حاجة مختلفة، يعني في النجاح عنده الذي هو الربح والخسارة، ربطها بحاجة مهمة، ربطها بخلاص الإنسان، لأنه ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. طيب كيف الإنسان يخسر نفسه؟ معناته عكس النجاح، ويربح نفسه معناته النجاح. هذا الذي أنا فهمته من الآية. فإيش رأيكم أنتوا، إيش مفهوم النجاح؟
4: هذا نجاح مؤقت.
3: أين هو؟
4: يعني فرض أنا مثلا دحين أنا لما سبت الإسلام يعني صحيح أنه فقدت أهلي، فقدت ورث، فقدت حاجات ذا، فقدت أصحاب، لكن أنا ربحت حياتي الأبدية. أنا ما فكرش في الـ في الـ في الأرضيات، عرفت كيف؟ لا أقول أوه المجتمع بيحتقرنا وأهلي ولا حتى يقتلونا جسديا، لكن الرب قال لا تخشوا اللي يقتل الجسد، خافوا من الذي يعني إيش يقتل النفس والجسد. فأنا في الحياة هذه ترانزيت، شفت كيف؟ لا طالما أنا أعرف فين الحق والله أعطانا العقل، لازم أنا أفكر في حياتي المستقبلية، ما أفكرش في حياتي الأرضية.
3: أيوة.
4: شفت كيف ولا لا؟ فيا ما ناس يفكر في وقته الحاضر ترانزيت، يعني طالما الحق ظاهر ليش أنا ما أتبعوش؟ يعني أنا ما أفكرش أنا أقول لأهلي، كلمتهم، كلمت كل إنسان اللي عرفه، اللي قبل اللي ما قبل شو حر.
3: ممتاز.
5: تحقيق أحيانا يعتقد بعض الناس تحقيق الأحلام هو النجاح، بس هذا مو صحيح. هو مو غلط أنه الإنسان يحقق حلمه، بس غلط إذا يفتكر أنه النجاح يكمن في هذا الشيء فقط، لأن كثير سابقا جربوا هذا الشيء وما طلعوا بنتيجة. يعني مثل سليمان الحكيم جرب كل شيء وبعدين بالأخير يعني جرب المال، جرب النساء، جرب كل متع الحياة ويتصور لأنه رح ينجح بهالأمور ويكتفي، لكن بالنهاية قال كل شيء مع هب الريح، يعني كل شيء باطل. وحتى قال آية: من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل، في جامعة 15. هذا الشيء ويجب علينا أن يكون عندنا حكمة، حتى هالحكمة هي اللي تخلينا نتجه نحو النجاح.
3: أي.
5: فيقول: أما الحكمة فنافعة للإنجاح حتى ينجح الإنسان، في جامعة 10:10. فأنتوا شنو رأيكم؟
4: العهد القديم سفر الجامعة.
3: طيب إيش رأيك أنت يا أخي حسان؟
6: أنا أرى برضو كلامكم كان جميل ومفيد جدا، ولكن النجاح يعني برضو من علامات النجاح يعني بالنسبة للشخص المؤمن أنه ليس ينتصر على من أو في مواجهة محيطه، في مواجهة مثلا في الشركة، في العمل، في المجتمع يعني، لكن النجاح هو أن ينتصر الإنسان على نفسه، على أطماعه، على غرائزه، على شهواته. النجاح هو أن يكون الإنسان ذو قلب نقي لكي يصل إلى ملكوت الله الذي في قلبه.
3: صح.
6: هذا هو النجاح، هذا هو المعنى الحقيقي للنجاح، أو واحد من المعاني يعني الكثيرة السامية بالنسبة للشخص. فما قيمة أن مثل ما قلت إن ملك يعني الإنسان العالم كله وخسر نفسه؟ لأنه النجاح هو أيضا أن النجاح مثل ما قال أخونا بندر إنه هذا شيء مؤقت وشيء زائل. هذا بالنسبة للإنسان اللي بيرى أو بتغريه ظنونه بأنه الحياة في هذه على هذه الأرض هي كل شيء.
3: صح.
6: لهذا والذي ينسى أن هناك حياة أبدية أخرى هي أن يكون الإنسان في ملكوت الله وأن يعيش إلى الأبد في بجانب الله.
3: أيوة. طيب كيف تشوف القضية هذه يا أخي بندر؟
7: أنا أشوف أنه نجاحك هو خلاصك اللي يسوع دفع ثمنه already، خسارتك اللي خسرتها في سبيل الوصول لهذا الخلاص هي ثمن الخلاص، يعني ثمن النجاح. كلنا خسرنا
4: مش يعني زي ما
7: أي. وما نجاحك الدنيوي اللي انت اللي اي شخص يسعى له، سواء في دراسة، سواء في تجارة، هذا حق لكل شخص، بس النجاح الحقيقي في هذا أنك كيف تستخدم ثمرات هذا النجاح في خدمة الرب. يعني إذا كنت إذا وصلت مثلا لثروة، كيف تستخدم الثروة هذه في خدمة الرب، في خدمة الفقراء، في توزيعها على المحتاجين. إذا كنت طبيب، إذا وصلت المركز معين في وظيفة معينة، كيف تستخدم وظيفتك في خدمة المحتاجين. هذا هو النجاح الحقيقي في الدنيا. نعم.
5: ويجب أيضا أن يكون الرب معنا حتى نكون ناجحين. صح. وهذا ما ذكره، كان الرب مع يوسف. صح. فكان رجلا ناجحا في تكوين 39:2.
3: هذه قصة النبي يوسف فعلا بتعلمنا معنى النجاح الحقيقي. إن يوسف نجح نجاحات أرضية كثيرة، بس ما كانش همه نجاحات هذه، هو ركز على نجاحه مع الرب، على علاقته مع الرب. كان أمين وكان واثق في الرب، فالأمور الدنيوية هذه الأرضية الرب سهلها له ونجح، وصل لمراتب عالية، وصل أنه كان الشخص الثاني بعد
4: فرعون.
3: فبيعطينا يعني صورة ممتازة جدا أن نركز على الأشياء الروحية، نركز على الشيء الذي بيننا وبين الرب يسوع.
5: آمين.
3: نبني العلاقة هذه أكثر وأكثر، تكون علاقة شخصية، والرب يساعدنا في الأشياء الثانية. وعنشوف نفسنا ناجحين في شغلنا، عنشوف نفسنا ناجحين في علاقاتنا الأسرية، ناجحين في علاقتنا في الكنيسة، ناجحين في علاقتنا الاجتماعية بشكل عام.
5: تمام. وإن هم لازم نعرف إله السماء ربنا هو اللي يعطينا النجاح.
3: صح.
5: مثل الآية اللي تقول إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده ونقوم ونبني السور في نحمية 22. فإحنا هو اللي دا يعطينا النجاح، ومجرد بن نتبع وصايا نوصل للنجاح.
3: يا سلام. صح.
4: أكيد أكيد، لأنه الإنسان ما يكونش عنده، بعض الناس عندهم مبدأ ميكيفيلي، الغاية تبرر الوسيلة.
3: أيوة.
4: هذا مش نجاح، هذا استغلال.
3: صح.
4: لكن الله الرب يريد كل إنسان يكون ناجح، ويكون في أهم شيء يكون عنده ثقة بالرب، ومهما كان مهما الضيقات يواجه أي شيء أنه الرب يكون معاه، لأنه الرب وعد ما بيخلي الإنسان يدخل في تجربة فوق طاقته، إنه لازم الرب يتدخل في الأخير، لازم يتدخل. فالإنسان يكون عنده ثقة بالرب ويكون مؤمن، لأنه لا يجيش يقول أنا في كيف بعيش وكذا وكذا، هذا ضعف، هذا من الشيطان. لازم الإنسان يثق بالرب اللي خلقك، هو بيرزقك، هو كل شيء. فالإنسان يكون عنده ثقة، ما يكونش متزعزع في الإيمان.
3: صح. أكيد في ناس الحياة الاجتماعية، الحياة المادية، الظروف التي بلدنا بتعيشها الآن، الناس وصلوا لدرجة احتياج غير طبيعية. فالاحتياج هذا احنا فاهمين الشعور، الشخص لما يكون يوصل لدرجة هذه انه يفقد الأمل في أي شيء، فذلك بتاخذ المثل هذا، الغاية تبرر الوسيلة. بس رغم الألم والحياة فعلا القاسية الذي بيعيشها الناس في الدول حقنا، لكن فعلا لو ربطوا أمورهم بعلاقة روحية شخصية مع الرب يسوع المسيح، أعتقد أن أشياء كثير عاد تتغير في حياتهم.
5: في كثير يعتقدون بالكبرياء وبتكبر الروح ممكن يوصلون للنجاح، لكن الرب شنو قال عن هذا الموضوع؟ قبل التحطم الكبرياء، قبل التعثر تكبر الروح، في أمثال 16:18. في بعض المدراء يعتقدون إذا كانوا متغطرسين متكبرين راح يوصلون للنجاح، وبالعكس تماما، كثير فشلوا، وكثير متواضعين مدراء وصلوا للنجاح.
3: وصلوا للنجاح. صح.
6: طبعا احنا النجاح كمان بنربطه دائما بالاختبار.
3: صح.
6: ما فيش نجاح بدون اختبار حقيقي. يعني مثل ما قلت أول مثلا وقال وقلت جميعا أعزائي أنه يعني النجاح هو الانتصار على النفس.
8: صح.
6: النجاح دائما مرتبط ب مثل ما قلنا بالاختبار. وبنشوف أنه مثلا أنا بعتبر أنه كل مؤمن يعني عرف المسيح هو تعرض للاختبار.
8: صح.
6: فهذا في هذا الاختبار هو نجح. أنه إذا بتشعر في اختبارك هذا أنه أنت شخص مهم عند الرب وأنه أنت شخص ذو أهمية وحققت بتكون حققت النجاح. إذا آمنت وصدقت الرب بتكون حققت النجاح. في كمان أنه الرب يسوع برضه تعرض للاختبار ونجح في الاختبار عندما أغراه إبليس أنه يعطيه كل ممالك الأرض.
8: أيوة.
6: عندما قال له يعني أرمي نفسك إذا كنت بتصدق أنك أنت أن الرب, فهو رفض هذه الاختبارات ونجح يعني. فكل إنسان حتى اللي غير مؤمن لحد الآن تعرض للاختبارات. وأنا بنفسي أدعو كل شخص غير مؤمن أنه في لحظات ما في حياته, في لحظات سواء صعبة أو سهلة, أنه بيلاقي الرب معاه. الرب بيحب الجميع, بيحب المؤمن, بيحب غير المؤمن. فأنا بتمنى يعني وبصلي من قلبي يعني وكل حاسيسي يعني وجوارحي أنه الشخص هذا يشعر بهذا الاختبار أو يفكر حتى لحظة ممكن يكون هذا يسوع المسيح هو اللي كان معي في هذه اللحظة. وهناك بتحقق النجاح, بيحقق الإنسان النجاح إذا شعر بيسوع المسيح وتبعه.
8: في ناس كثير بسمعونا الآن كما قلت أنا عايشين في أوقات صعبة وفي ظروف صعبة في اليمن, في العراق, في سوريا. فلما بيسمعوا الكلام هذا يقول لك أنتوا بتجرد بتجيبوا كلام إنشاء. أنا أشتي خطوات عملية. إذا ما شونيش إن أنا أستخدم الغاية تبرر الوسيلة, طيب إيش الحل؟ تولي أشياء عملية.
4: شو بقول لك, هذه نتيجة تصرفات الشعوب. أصلاً الحاكم لما يكون متغطرس أو مدير شركة متغطرس يغطي نقصه وعيوبه بالهنجمة, بالدكتاتورية, بالعباطة, بأي شيء يعني, لأنه ما عنده شيء يعطيه للشركة غير العنف وغير البرطمة وعدم التواضع. هذا ضعف. زي لما إنسان تناقشه وتشوفه يفوق صوته ويعطيك صياح ما يعطيكش جواب, أعرفه أنه هذا فشل, ما عنده رد لهذا أنه فشل. علامة الفشل هو الزعيق. لكن الإنسان اللي واثق من نفسه يقول الحجة بالحجة. فهذه مشكلة نحن في الشرق الأوسط, مشكلة أنه العيب فيهم, في الشارف, في الشعوب نفسها, مش بس في الحاكم. لأنه ده الحاكم أجا من فين؟ أجا من نفس البيئة هذه. فالبيئة خربانة. ليش؟ يعتمدوا على الكذب وكل واحد يأكل الثاني, كل واحد يرتشي, واللي يحارب الرشوة هو أكبر مرتشي كمان. لو قتلوا الفرصة وكصار هو حاكم بيكون برضو أكتر من الحاكم بطاش ونصاب. عرفت كيف ولا لا؟ فهو المجتمع, ليش المجتمع خربان؟ لأنه ما مش مبني على أساس, مبني على زي واحد يبني بيته على رمل. هذا كل البيوت اللي في الشرق الأوسط الشعوب مبنية على رمل, مش مبنية على أساس قوي. ليش الغربيين والعالم هذا تقدم؟ لأنه واثقين من نفسهم, عارفين إيش يريدوا, وكل واحد يأخذ حقه, ما يقدرش واحد يتجاوز على الآخر. فدي المشكلة فينا, مش إنه الله خلق الناس هذول كده فقراء ومعدومين, لا, العيب في الشعوب نفسها. الله ما يفرقش بين شعب وشعب, لأنه هو الخالق الكل الأسود والأبيض. لكن يعني العيوب في الشعوب هي نفسها.
8: يعني الحاجة الأساسية والمهمة أن الناس لو اشتوا الوضع يتغير وأشياء عملية, أن التغيير يتم من داخل نفس كل شخص,
4: أنهم من البداية
8: أنهم يسمحوا بكل جدية وبكل قلوب مفتوحة أن رب يسوع يدخل ويغير في حياتهم. لأن من غير الطريقة هذه مستحيل. الأمور تنجح في بلداننا.
4: لأنه تفضلي
5: يا أخواني، يعني كل اللي أنتوا دا تسمعوني واللي يسمعني يعني عن طريق الإذاعة، صدقوني إن كانوا في الشرق الأوسط في بلادنا وإن كانوا في أوروبا، خلينا نقول كل اللي إجوا وعملوا كثير وكثير خسروا عوائلهم، وكثير منهم خسروا عوائلهم وخسروا صحتهم.
8: صح.
5: وهذا ما يذكره الله يعني في جامعة يقول الكلب الحي أفضل من الأسد الميت في جامعة 9-4. يعني شنو الفائدة إذا هو اشتغل وعمل فقط صحته صار مثل أسد ميت، يعني عرفت كيف، وفقد عائلته. فإن كان هنا وإن كان هناك يعني ترى ما في فرق، إنه إحنا لأن في أوروبا مثلا ده نحكي هالشكل، عرفت كيف.
7: أحب أضيف أنا التضحية هي أساس الكل نجاح.
8: صح.
7: الرب ضحى بابن الوحيد علشاننا، وهذا درس لنا. الأهم من التضحية أن نفرح بالتضحية، نرتاح لها، نفرح بأننا قاعدين نضحي، مش ما نشوفها كأنه ثقل علينا. لما متى ما حبيت التضحية راح تنجح.
6: إيه طبعا كلامك أخ بندر كويس صحيح التضحية. أنا بس بيخطر لي بعض آيات من الكتاب المقدس ما تتعلق بالنجاح. يعني في سفر الجامعة 10:10 يقول أما الحكمة فنافعة للإنجاح، والحكمة هي عند الرب. يعني طبعا في سفر نحمية 2:12 إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. في سفر نحمية يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك، واعط النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل. وفي التكوين 39:2 كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. ثم أخيرا وليس آخر رسالة يوحنا الرسول 3:1-2 أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجح أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما إن نفسك ناجحة.
8: فعلا يعني أن الكلام الذي قلته كله بيركز على شيء مهم جدا، إن النجاح مربوط بجزئين أو بشخصين، شخصيتك أنت أنا والرب يسوع. الإرادة إن إحنا نشتي نتغير، نشتي ننجح نجاح روحي، ضروري ما يكون فيها تقديم أنفسنا. على ما قلت يا أخي بندر إن إحنا نفرح، يكون فيه فرح. ونفس الشيء لما الرب يشوفنا فاتحين قلوبنا بيصب حكمته.
5: آمين.
8: لأن الحكمة هي أساس النجاح. بحكمة الرب نقدر نميز، بتكون في روح تمييز، تمام. لكن ما نجيش نطلب الحكمة وإحنا قلوبنا مش مفتوحة، وإحنا ما عندناش إرادة إن إحنا نختار. أنا أعتقد إن مش بس النجاح، إن كل مشكلة في حياتنا سواء كانت روحية اجتماعية سياسية أخلاقية، طريق النجاح الأساسي هو ضروري ما نمشي طريق الصليب. ضروري. يعني طريق الصليب هذا هو الحل لكل مشكلة، مش بس النجاح بس. ضروري ما الواحد يموت في المكان الذي بيعاني منه الألم من أجل الرب يحيي المكان هذا. فطريق الصليب هذا هو أساس النجاح.
7: حتى لو كان شائك وحتى لو كان مؤلم. لكن أنا شبه بالمرأة اللي قاعدة تولد. هي تتألم وتتأذى، ولكن بالنهاية راح يجيها ولد جميل.
8: صح. تفرح به.
6: وكشخص حتى بالنسبة للشخص العادي أو الشخص يعني غير بالنسبة للشخص غير المؤمن أو الشخص المؤمن ممكن يعني يلاقي نجاحات كثيرة في حياته. حتى الشخص المؤمن ممكن ينجح يعني في حياته الروحية. لكن ده يكون مثلنا الأعظم يعني هو يسوع المسيح، وقيمة النجاح اللي حققها في تاريخ الكون هذا الوحيد، يعني أنه النجاح والانتصار على الموت، صح. القيامة، من منكم يستطيع أن يكون يعني أن ينتصر على الموت؟ نحن لن نستطيع أن ننتصر على الموت وأن ننجح أمامه إلا إذا كنا مسيحيين حقيقيين، كلام رائع. الحياة الأبدية، نعم.
8: كلام رائع يا شباب. أعتقد أن بشوف أن كل واحد بدأ يفتح أنفه يشمر الرواح الذي بتيجي من المطبخ. قبل ما ندخل لنغذي بدننا نصلي في أختنا الذي صلينا لها الأسبوع الأول، شكرتنا على الصلاة لابنها، وبتقول نحنا نواصل الصلاة في أخت ابنها عنده كانسر وعنده سرطان. فإذا عندكم طلبة صلاة نرفعها بين يد الرب يسوع والعطاء يا شباب.
4: آمين.
8: فترفعينا في صلاة يا أختي.
5: نشكرك أيها القدوس، نشكرك أيها الرب الموجود بيننا الآن، لأنك أنت قلت حيث اجتمع اثنان باسمي أكون هناك في الوسط. نشكرك يا رب لأنك سمحت لنا بهذه الجلسة أن نعلن يا رب كل ما أنت تريد أيها القدوس يا رب. نشكرك لأنك فديتنا بدمك يا رب. نشكرك لأنك موجود وتعطينا كلمة وتعطينا معرفة لنستفاد نحن منها ونحيا بها وننقلها إلى الغير كي يحيوا أيضا معك أيها الرب الإله. نشكرك لأجل أخوتي الموجودون هنا أيها الرب الإله، محتاجين إليك أيها القدوس في هذه الأيام الصعبة التي تكاثرت فيها الأمراض أيها الرب الإله. مد يدك أيها القدوس على كل مريض يا رب، كل مريض يطلبك، كل محتاج أيها الرب، لأن لمن نذهب وأنت موجود؟ أنت اللي قلت يا رب تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم. نأتي إليك اليوم من كل دولة ومن كل مكان أيها الرب، وأنت تسمع. نشكرك لأنك حي وتسمع من كل مكان يا رب، وكل أذن تكون صاغية إليك يا رب. نشكرك ونحمدك أيها القدوس. اعمل شفاء، خلص نفوس، لم الشتات يا رب. نشكرك ونحمدك يا رب من الآن وإلى الأبد. آمين.
8: آمين. آمين. وأيضا بقول لكل الأحبة الغالين على قلوبنا الذي بيستمعوا لنا الآن، إن أنت تقدروا تتواصلوا معنا بالاتصال المباشر بالواتساب أو بالفايبر على رقمنا 0035799865965. أيضا تقدروا أن أنتوا تتواصلوا معنا عن طريق صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net، كلمة واحدة. تواصلوا معنا ونوعدكم أن احنا نرد على كل أسئلتكم استفساراتكم أيضا طلبات الصلاة. فرب يبارككم يا شباب.
5: ويباركك.
6: رب يبارك
4: الجميع.

0: فعلا فعلا اجتماعات رائعة، كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا. فقرة رائعة عن جيلها الآن هي أقوال المسيح لأختنا العزيزة سلوى حبيب.
1: أنوار كاشفة.
2: أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
1: يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
2: هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. أهلا ومرحبا بك مستمعي العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نتابع تقديم هذه السلسلة وهي تحت عنوان أقوال المسيح. لقد تكلم المخلص يسوع المسيح بأقوال عديدة مليئة بالحكمة، مما أثار إعجاب الناس من حوله وأكدت على سلطانه الإلهي.
3: ماذا تفعل صديقي عندما تتعرض للاعتداء؟ هل تقابل الإساءة بالإساءة؟ وهل تقابل الشر بالشر؟ أو لا تسعى للانتقام من الشخص الذي أساء إليك؟ قد يكون هذا هو رد الفعل الطبيعي، وهو الذي يتعلمه كل منا منذ الصغر.
2: وليس هذا فحسب، بل إن بعض الشرائع السماوية قد أكد على هذه الحقيقة وسن القوانين التي تفرضها. فلقد قال الله قديما لبني إسرائيل: وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن. كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه.
3: لقد وضع الله للشعب قديما شرائع لكي يطبقها ضمانا لاستمرار النظام واستتباب الأمن. فإذا سمح للمجرم لكي يفلت من العقاب تعم الفوضى وتسود الجرائم المجتمع، وكان لا بد أن يحدد الله العقاب الذي يجب أن يقع على المعتدي، وأن يكون في نفس النوعية والمقدار من الضرر الذي سببه.
2: فإذا كسر المعتدي مثلا يد المعتدى عليه أو رجله أو أذى عينه أو أي عضو آخر في جسمه، فإن عقابه سيكون كسر يده أو رجله أو إيذاء عينه، لأن هذا ما تقوله الشريعة: كسر بكسر وعين بعين وسن بسن. كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه.
3: أما في حالة القتل فتتابع الشريعة لتقول: من قتل إنسانا يقتل. من الواضح أن شريعة الله سنت لكي تطبق في مجتمع كان في طور التنظيم، وهذه الشريعة تساعده لكي يحفظ النظام في المجتمع ولكي يستتب الأمن فيه ويمنع من استفحال الجريمة.

0: مستمعي الكريم، استناداً إلى ما ذكرنا قبل الفاصل الموسيقي، نجد أن المخلص المسيح في موعظته الشهيرة على الجبل يصرح قائلاً: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً.
1: إن المخلص المسيح هنا يعلن بكل وضوح بدء عصر جديد هو عصر ملكوت الله، هذا العصر الذي له أسس ومبادئ جديدة. هذا العصر لا يستند على مبدأ الانتقام القائل عين بعين وسن بسن، بل على مبدأ المحبة بين البشر والتسامح، وهذا بالطبع لا يلغي دور الدولة في سن القوانين ومعاقبة المجرمين.
0: أي بتعبير آخر، يتحدث هنا المسيح عن العلاقات التي يجب أن تسود بين البشر في المجتمع الجديد، هذه العلاقات التي تستند على مبدأ المحبة والتسامح وليس على مبدأ الانتقام ورد الفعل المباشر ومقابلة الإساءة بالإساءة. هذا المبدأ الذي يؤكد على ضرورة عدم مقاومة الشر بالشر.
1: لا، بل ذهب المخلص المسيح إلى أبعد من ذلك، إذ دعا لمقابلة الإساءة بالتسامح وأن نقابل الشر برد فعل إيجابي. فعندما نلطم على الوجه مثلا، علينا أن نحول للمعتدي الخد الآخر من الوجه، وهذه قمة التسامح. لكن السؤال هو: كيف بإمكاننا أن نطبق هذا المبدأ في حياتنا؟
0: أما الرسول بولس واستناداً إلى مبدأ المخلص المسيح هذا، فقد كتب قائلاً: لا تجاز أحداً عن شر بشر، إن كان ممكناً فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكاناً للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.
1: هنا يكرر الرسول بولس ما وضعه المخلص المسيح من مبدأ جديد لعصر ملكوت الله، أن على الذي يريد أن يكون في هذا الملكوت أن لا يجازي أحدا عن شر بشر، بل على العكس عليه أن يغلب الشر بالخير، وأن لا ينتقم لنفسه، لأن الله هو الذي ينتقم له ويجازي الشرير على شره.
0: وكتب الرسول بطرس إلى المؤمنين بالمسيح أيضا قائلا: غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة. هنا يؤكد الرسول بطرس على مبدأ المسامحة وعدم مجازاة الشر بالشر، وعلى فعل الخير مقابل الإساءة.

0: صديقي المستمع، يبدو واضحا أن المسيحية سمت بالإنسان إلى مستوى أرفع، وأكدت على مبدأ المسامحة والغفران ومقابلة الشر بالخير. ولو طبق الجميع هذا المبدأ لعاش الناس بأمان وسلام، لكن مع الأسف ما زال البعض يصر على مبدأ الشريعة القاسي عين بعين وسن بسن.
1: وكنا قد طرحنا السؤال قبل قليل، كيف بإمكاننا أن نطبق هذا المبدأ الذي وضعه المخلص المسيح في حياتنا؟ وللجواب نقول إن هذا المبدأ وضعه المخلص المسيح للذين يريدون أن يعيشوا في ملكوت الله، أي الذين انتقلوا من سلطان الظلم والخطية وأصبحوا من أولاد الله ومن رعايا الملكوت.
0: إذن إن السؤال الذي يجب أن نطرحه الآن هو: كيف بإمكان الإنسان أن يدخل إلى ملكوت الله؟ والجواب هو أن الله قد أرسل المخلص المسيح لكي يبدأ عصرا جديدا هو عصر ملكوت الله، وكان على المسيح لكي يبدأ هذا العصر الجديد أن يموت على الصليب تكفيرا لخطايا الجنس البشري.
1: أي مات المسيح البار، كلمة الله الأزلي، عوضا عنا نحن البشر الخطاة، آخذا عقاب خطايانا، ثم قام من بين الأموات غالبا، وصعد إلى السماء حيا. وهكذا إن كل من يتوب عن ذنوبه ويؤمن بفداء المسيح لخطاياه يصبح من أولاد الله، ويدخل بالتالي إلى ملكوت الله، ويستطيع عندئذ أن يسلك في مبدأ التسامح.
0: ألا تود مستمعي أن تصبح من رعايا ملكوت الله؟ لما لا تتوب الآن وتؤمن بموت المسيح الكفار من أجلك على الصليب؟ وعندها تغدو من أولاد الله، ويصبح بإمكانك أن تطبق مبدأ التسامح والغفران على حياتك. فهل تراك تفعل؟

احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: أحبتي، الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. بنتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا، فصدقوني ما تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير، المزمور 138.

أحمدك يا رب من كل قلبي، أرنم لك قدام العظماء، أسجد في بيتك المقدس وأحمد اسمك من أجل رحمتك وأمانتك، لأنك عظمت كلمتك واسمك فوق كل شيء. لما دعوتك أجبتني وشجعتني وقويتني. يحمدك كل ملوك الأرض متى سمعوا كلامك يا رب، يسبحون بأعمال الله لأن جلال الله عظيم. المولى عالٍ لكنه يهتم بالمتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد. مع أن الضيق يحيط بي لكنك تحييني، بقوتك ترد عني غضب أعدائي، وبيمينك تنقذني. المولى يتمم قصده في حياتي، يا رب رحمتك تدوم إلى الأبد، فلا تتركني، أنا عمل يديك.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غدوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي. مع السلامة.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام. في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا. فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.

يا رب علمني طريق فرائدك فأحفظها إلى النهاية، فهمني فألاحظ شريعتك وأحفظها بكل قلبي، دربني في سبيل وصاياك لأني به سررت، حول عيني عن النظر إلى الباطل، في طريقك أحيني. يا الله أزل عاري الذي حذرت منه، لأن أحكامك طيبة، هأنذا قد اشتهيت وصاياك، فبعدلك أحيني يا رب. ولتأتي رحمتك خلاصك حسب قولك. يا الله لا تنزع من فمي كلام الحق، لأني انتظرت أحكامك، فأحفظ شريعتك دائما إلى الدهر والأبد، وأتكلم بشهاداتك قدام ملوك ولا أخزى، وأتلذذ بوصاياك التي أحببت، وأرفع يدي إلى وصاياك التي وددت، وأناجي بفرائدك. بكل قلبي طلبتك يا رب، فلا تضلني عن وصاياك. آمين.

آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا خاصة الآن، فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا، وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت، أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له، والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله. تشتوا تعرفوا إيش الله إيش يكلمكم، اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

كتاب حزقيال الفصل 25. وقال الله لي: يا ابن آدم، حول وجهك إلى بني عمون وتنبأ عليهم وقل لهم: اسمعوا كلام المولى الإله، فهو قال: أنت فرحت لما تنجس بيتي، ولما خربت بلاد إسرائيل، ولما ذهب شعب يهوذا أسرى. لذلك أعطي بلادكم لقبائل الشرق فيملكونها ويقيمون حظائرهم فيها وينصبون خيامهم بينكم ويأكلون ثماركم ويشربون لبنكم، وأجعل ربة مرعا للجمال، وبلاد عمون مكان راحة للغنم، فتعلمون أني أنا الله. لأن المولى الإله قال: أنت صفقت بيديك وخبطت الأرض برجليك وفرحت بكل قلبك الخبيث ضد بلاد إسرائيل، لذلك أمد يدي عليك وأسلمك غنيمة للأمم، وأفنيك من بين الشعوب، وأبيدك من بين البلاد، وأحطمك فتعلم أني أنا الله. هذا كلام المولى الإله. قالت مؤاب وسعير: بيت يهوذا مثل كل الأمم الأخرى، لذلك أحطم المدن التي تحمي حدود مؤاب، أحسن مدن البلاد، بيت يشيموت وبعل معون وقرياتم، وأعطي مؤاب مع بني عمون لقبائل الشرق فيملكونهم، فلا يذكر بنو عمون بين الأمم، وأعاقب مؤاب فيعلمون أني أنا الله. هذا كلام المولى الإله. شعب أدوم ارتكب جرما فظيعا لأنه انتقم من بيت يهوذا، لذلك قال المولى الإله: سأمد يدي على أدوم وأقطع منها الناس والبهائم وأجعلها خرابا، يموتون بالسيف من تيمان إلى ددان، وأنفذ انتقامي من أدوم بيد شعبي بني إسرائيل، فيفعلون بأدوم حسب غضبي وسخطي، فيعرف الأدوميون شدة انتقامي. هذا كلام المولى الإله. هذا كلام المولى الإله. شعب فلسطة انتقم انتقاما شديدا بقلب خبيث، وحاول أن يخرب بيت يهوذا بسبب عداوة قديمة، لذلك قال المولى الإله: سأمد يدي على شعب فلسطة

0: أهلك الكريتيين وأبيد بقية سكان ساحل البحر، وأنتقم منهم بشدة وأعاقبهم بسخطي، فيعلمون أني أنا الله لأني أنتقم منهم.
1: فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين، هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعي ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندك ناس مؤمنين صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك، وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتم تعرفون في مسيحيين يمنيين، نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.
2: أهلا وسهلا، حيا الله من جاء.
3: مرحبا وسهلا.
4: مرحبا.
2: أهلا يا أختي، كيف حالك؟
4: الحمد لله الحمد لله.
2: أهلا وسهلا، سعيد جدا أنت تكوني معنا.
4: أشكرك كثير.
2: الله يخليش يا أختي.
4: أشكرك وأشكر الأخوة الموجودين كمان.
2: الله يخليش الله يخليش.
4: والمستمعين كمان.
2: نعمة وبركة لأن اجتماعاتنا هذه إحنا منعلنها في الراديو وفي الموقع حقنا. أي أهلا وسهلا يا حسن، الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك الله يسلمك.
2: اشتقنا لك.
5: وأنا كمان مشتاق لكم، لكن في ظروف يعني قاهرة فرضت علي التأخير.
2: كيف كانت الرحلة حقك؟
5: كانت رحلة جميلة والتقيت بناس أعزاء وكان فيها يعني لقاء محبة ولقاء جميل جدا.
2: الحمد لله الحمد لله أنك وصلت بالسلامة، أتمنى أنك تكون ارتحت.
5: ارتحت وكانت رحلة ناجحة يعني.
2: الحمد لله الحمد لله.
5: الله يباركك. ربنا يباركك.
2: وأخونا بندر أهلا وسهلا بك.
6: يا أهلا وسهلا.
2: والحج علي مالك؟
3: الحمد لله نشكر الرب في كل حين، كل شيء تمام يعني
2: الرب طيب. في يا شباب آية قرأتها رائعة جدا جدا، حطت في بالي معنى مهم جدا الشيء نحن نتناقش فيه كلنا، الذي هو بتقول لأنه ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه.
5: نعم.
2: فعلى طول ربطتها بقضية النجاح. في ناس بيعتبروا النجاح في الحياة هذه أنه يحصلوا على فلوس أو يحصلوا على مركز أو وجاهة، نجاح نسميه نجاح أرضي، وهذا ما هوش غلط، لكن الناس وضعوا الأهداف هذه وعملوا أو مستعدين يعملوا كل الطرق سواء كانت سليمة أو غير سليمة أنهم يوصلوا للذي بيعتقدوا أنه نجاح. لكن لما نشوف في الكتاب المقدس إلهنا مخلصنا يسوع المسيح سوانا حاجة مختلفة، يعني في النجاح عنده الذي هو الربح والخسارة ربطها بحاجة مهمة، ربطها بخلاص الإنسان، لأنه ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. طيب كيف الإنسان يخسر نفسه؟ معناته عكس النجاح، ويربح نفسه معناته النجاح. هذا الذي أنا فهمته من الآية. فإيش رأيكم أنتوا، إيش مفهوم النجاح؟
3: هذا نجاح مؤقت.
2: أين هو؟
3: يعني فرض أنا مثلا دحين أنا لما سبت الإسلام يعني صحيح أنه فقدت أهلي، فقدت ورث، فقدت حاجات ده، فقدت أصحاب، لكن أنا ربحت حياتي الأبدية. أنا ما فكرش في الـ في الـ في الأرضيات، عرفت كيف؟ لا أقول أوه المجتمع بيحتقرنا وأهلي ولا حتى يقتلونا جسديا، لكن الرب قال لا تخشوا اللي يقتل الجسد، خافوا من الذي يعني إيش يقتل النفس والجسد. فأنا في الحياة هذه ترانزيت، شفت كيف؟ لا طالما أنا عارف فين الحياة الحق والله أعطانا العقل لازم أنا أفكر في حياتي المستقبلية ما أفكرش في حياتي الأرضية.
2: أيوة.
3: شفت كيف ولا لا؟ فيا ما ناس يفكر في وقته الحاضر ترانزيت يعني.
2: أي.
3: طالما الحق ظاهر ليش أنا ما أتبعوش؟
2: صح.
3: يعني أنا ما أفكرش ب... أنا أقول لأهلي كلمتهم كلمت كل إنسان اللي عرفه اللي اللي قبل قبل اللي ما قبل شو حر.
2: ممتاز.
4: تحقيق أحيانا يعتقد بعض الناس تحقيق الأحلام هو النجاح. بس هذا مو صحيح. هو مو غلط أنه الإنسان يحقق حلمه.
2: صح.
4: بس غلط إذا يفتكر أنه النجاح يكمن في هذا الشيء فقط.
2: أي.
4: لأن كثير سابقا جربوا هذا الشيء وما طلعوا بنتيجة. يعني مثل سليمان الحكيم جرب كل شيء وبعدين بالأخير يعني جرب المال جرب النساء جرب كل متع الحياة ويتصور لأنه رح ينجح بهالأمور ويكتفي، لكن بالنهاية قال كل شيء مع هب الريح، يعني كل شيء باطل. وحتى قال آية: من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل، في جامعة 15. هذا الشيء. ويجب علينا أن يكون عندنا حكمة، حتى هالحكمة هي اللي تخلينا نتجه نحو النجاح.
2: أي.
4: فيقول: أما الحكمة فنافعة للإنجاح حتى ينجح الإنسان، في جامعة 10-10.
2: روعة.
4: فأنتوا شنو رأيكم؟
3: العهد القديم سفر الجامعة.
2: طيب إيش رأيك أنت يا أخي حسان؟
5: أنا أرى برضو كلامكم كان جميل ومفيد جدا، ولكن النجاح يعني برضو من علامات النجاح يعني بالنسبة للشخص المؤمن أنه ليس ينتصر على من أو في مواجهة محيطه، في مواجهة مثلا في الشركة في العمل في المجتمع يعني، لكن النجاح هو أن ينتصر الإنسان على نفسه، على أطماعه، على غرائزه، على شهواته. النجاح هو أن يكون الإنسان ذو قلب نقي لكي يصل إلى ملكوت الله الذي في قلبه.
2: صح.
5: هذا هو النجاح، هذا هو المعنى الحقيقي للنجاح، أو واحد من المعاني يعني الكثيرة السامية بالنسبة للشخص. فما قيمة أن مثل ما قلت إن ملك يعني الإنسان العالم كله وخسر نفسه، لأنه النجاح هو أيضا أن النجاح مثل ما قال أخونا بندر إنه هذا شيء مؤقت وشيء زائل. هذا بالنسبة للإنسان اللي بيرى أو بتغريه ظنونه بأنه الحياة في هذه على هذه الأرض هي كل شيء.
2: صح.
5: لهذا والذي ينسى أن هناك حياة أبدية أخرى هي أن يكون الإنسان في ملكوت الله وأن يعيش إلى الأبد في بجانب الله.
2: أيوة. طيب كيف تشوف القضية هذه يا أخي بندر؟
6: أنا أشوف أنه نجاحك هو خلاصك اللي يسوع دفع ثمنه already، خسارتك اللي خسرتها في سبيل الوصول لهذا الخلاص هي ثمن الخلاص، يعني ثمن النجاح. كلنا خسرنا
3: مش يعني زي ما
6: أي.
2: طيب.
6: وما نجاحك الدنيوي اللي انت اللي اي شخص يسعى له، سواء في دراسة سواء في تجارة، هذا حق لكل شخص. بس النجاح الحقيقي في هذا انك كيف تستخدم ثمرات هذا النجاح في خدمة الرب.
2: أيوة.
6: يعني إذا وصلت مثلا لثروة، كيف تستخدم الثروة هذه في خدمة الرب، في خدمة الفقراء، في توزيعها على المحتاجين. إذا كنت طبيب، إذا وصلت المركز معين في وظيفة معينة، كيف تستخدم وظيفتك في خدمة المحتاجين. هذا هو النجاح الحقيقي في الدنيا. نعم.
4: ويجب أيضا أن يكون الرب معنا حتى نكون ناجحين. صح. وهذا ما ذكره، كان الرب مع يوسف. صح. فكان رجلا ناجحا في تكوين 39:2.
2: هذه قصة النبي يوسف فعلا بتعلمنا معنى النجاح الحقيقي، إن يوسف نجح نجاحات أرضية كثيرة، بس ما كانش همه نجاحات هذه، هو ركز على نجاحه مع الرب، على علاقته مع الرب، كان أمين وكان واثق في الرب. فالأمور الدنيوية هذه الأرضية الرب سهلها له ونجح، وصل له مراتب عالية، وصل إنه كان الشخص الثاني بعد
3: فرعون.
2: فرعون فبيعطينا يعني صورة ممتازة جدا، إن نركز على الأشياء الروحية، نركز على الشيء الذي بيننا وبين الرب يسوع. نبني العلاقة هذه أكثر وأكثر، تكون علاقة شخصية، والرب يساعدنا في الأشياء الثانية. وعنشوف نفسنا ناجحين في شغلنا، عنشوف نفسنا ناجحين في علاقاتنا الأسرية، ناجحين في علاقتنا في الكنيسة، ناجحين في علاقتنا الاجتماعية بشكل عام.
4: وإن هم لازم نعرف إله السماء ربنا هو اللي يعطينا النجاح.
2: صح.
4: مثل الآية اللي تقول إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده ونقوم ونبني السور في نحمية 22. فإحنا هو اللي دي يعطينا النجاح، ومجرد نتبع وصايا نوصل للنجاح.
2: يا سلام. صح.
3: أكيد أكيد، لأنه الإنسان ما يكونش عنده، بعض الناس عندهم مبدأ ميكيفيلي، الغاية تبرر الوسيلة. أيه. هذا مش نجاح، هذا هذا استغلال.
2: صح.
3: لكن الله الرب يريد كل إنسان يكون ناجح، ويكون في أهم شيء يكون عنده ثقة بالرب، ومهما كان مهما الضيقات يواجه أي شيء أنه الرب يكون معاه، لأنه الرب وعد ما بيخلي إنسان يدخل في تجربة فوق طاقته، إنه لازم الرب يتدخل في الأخير، لازم يتدخل. فالإنسان يكون عنده ثقة بالرب ويكون مؤمن، لأنه لا يجيش يقول أنا في كيف بعيش وكذا وكذا، هذا ضعف، هذا من الشيطان. لازم الإنسان يثق بالرب اللي خلقك، هو بيرزقك، هو كل شيء. فالإنسان يكون عنده ثقة، ما يكونش متزعزع في الإيمان.
2: صح. أكيد في ناس الحياة الاجتماعية، الحياة المادية، الظروف التي بلدنا بتعيشها الآن، الناس وصلوا لدرجة احتياج غير طبيعية. فالاحتياج هذا احنا فاهمين الشعور، الشخص لما يكون يوصل لدرجة هذه انه يفقد الأمل في أي شيء، فذلك بتاخذ المثل هذا، الغاية تبرر الوسيلة. بس رغم الألم والحياة فعلا القاسية الذي بيعيشها الناس في الدول حقنا، لكن فعلا لو ربطوا أمورهم بعلاقة روحية شخصية مع الرب يسوع المسيح، أعتقد أن أشياء كثير تتغير في حياتهم.
4: في كثير يعتقدون بالكبرياء وبتكبر الروح ممكن يوصلون للنجاح، لكن الرب شنو قال عن هذا الموضوع؟ قبل التحطم الكبرياء، قبل التعثر تكبر الروح، في أمثال 16-18. في بعض المدراء يعتقدون إذا كانوا متغطرسين متكبرين راح يوصلون للنجاح، وبالعكس تماما، كثير فشلوا وكثير متواضعين مدراء وصلوا للنجاح.
2: صح.
5: طبعا احنا النجاح كمان بنربطه دائما بالاختبار.
2: صح.
5: ما فيش نجاح بدون اختبار حقيقي، يعني مثل ما قلت اول مثلا، وقال وقلت جميعا اعزائي، انه يعني النجاح هو الانتصار على النفس.
2: صح.
5: النجاح دائما مرتبط ب مثل ما قلنا بالاختبار، وبنشوف انه مثلا انا بعتبر انه كل مؤمن يعني عرف المسيح هو تعرض للاختبار.
2: صح.
5: فهذا في هذا الاختبار هو نجاح، انه اذا بتشعر في اختبارك هذا انه انت شخص مهم عند الرب، وانه انت شخص ذو اهميه وحق وحققت بتكون حققت النجاح. إذا آمنت إذا آمنت وصدقت الرب بتكون حققت النجاح. في كمان إنه الرب يسوع برضه تعرض للاختبار ونجح في الاختبار عندما أغراه إبليس إنه يعطيه كل ممالك الأرض.
6: أيوة.
5: عندما قال له يعني أرمي نفسك إذا كنت بتصدق إنك أنت إن الرب، فهو رفض هذه الاختبارات ونجح يعني. فكل إنسان حتى اللي غير مؤمن لحد الآن تعرض للاختبارات. وأنا بنفسي أدعو كل شخص غير مؤمن إنه في لحظات ما في حياته، في لحظات سواء صعبة أو سهلة، إنه بيلاقي الرب معاه. الرب بيحب الجميع، بيحب المؤمن، بيحب غير المؤمن. فأنا بتمنى يعني وبصلي من قلبي يعني وكل حاسيسي يعني وجوارحي إنه الشخص هذا يشعر بهذا الاختبار، أو يفكر حتى لحظة ممكن يكون هذا يسوع المسيح هو اللي كان معي في هذه اللحظة. وهناك بتحقق النجاح، بيحقق الإنسان النجاح إذا شعر بيسوع المسيح وتبعه.
2: في ناس كثير بسمعونا الآن كما قلت أنا عايشين في أوقات صعبة وفي ظروف صعبة في اليمن، في العراق، في سوريا. فلما بيسمعوا الكلام هذا يقول لك أنتوا بتجرد بتجيبوا كلام إنشاء. أنا أشتري خطوات عملية، إذا ما شونيش أن أنا أستخدم الغاية تبرر الوسيلة. طيب إيش الحل؟ تقولي أشياء عملية.
3: شو بقول لك، هذه نتيجة تصرفات الشعوب. أصلاً الحاكم لما يكون متغطرس أو مدير شركة متغطرس يغطي نقصه وعيوبه بالهنجمة، بالدكتاتورية، بالعباطة، بأي شيء يعني، لأنه ما عنده شيء يعطيه للشركة غير العنف وغير البرطمة وعدم التواضع. هذا ضعف، زي لما إنسان تناقشه وتشوفه يفوق صوته ويعطيك صياح ما يعطيكش جواب، أعرفه أنه هذا فشل، ما عندهش رد لهذا، أنه فشل. علامة الفشل هو الزعيق. لكن الإنسان اللي واثق من نفسه يقول الحجة بالحجة. فهذه مشكلة نحن في الشرق الأوسط، مشكلة إنه العيب فيهم، في الشارع، في الشعوب نفسها، مش بس في الحاكم، لأنه ده الحاكم أجا من فين؟ أجا من نفس البيئة هذه. فالبيئة خربانة، ليش؟ يعتمدوا على الكذب، وكل واحد يأكل الثاني، كل واحد يرتشي، واللي يحارب الرشوة هو أكبر مرتشي كمان. لو قتلوا الفرصة وكصار هو حاكم بيكون برضو أكتر من الحاكم بطاش ونصاب، عرفت كيف ولا لا؟ فهو المجتمع، ليش المجتمع خربان؟ لأنه ما مش مبني على أساس، مبني على زي واحد يبني بيته على رمل. هذا كل البيوت اللي في الشرق الأوسط الشعوب مبنية على رمل، مش مبنية على أساس قوي. ليش الغربيين والعالم هذا تقدم؟ لأنه واثقين من نفسهم، عارفين إيش يريدوا، وكل واحد يأخذ حقه، ما يقدرش واحد يتجاوز على الآخر. فدي المشكلة فينا، مش إنه الله خلق الناس هذول كده فقراء ومعدومين، لا، العيب في الشعوب نفسها. الله ما يفرقش بين شعب وشعب، لأنه هو الخالق الكل الأسود والأبيض، لكن يعني العيوب في الشعوب هي نفسها.
2: يعني الحاجة الأساسية والمهمة أن الناس لو اشتوا الوضع يتغير، وأشياء عملية أن التغيير يتم من داخل نفس كل شخص،
3: من تحت، من البداية،
2: أنهم يسمحوا بكل جدية وبكل قلوب مفتوحة أن رب يسوع يدخل ويغير في حياتهم. لأن من غير الطريقة هذه مستحيل الأمور تنجح في بلداننا.
3: لأنه تفضلي
4: يا أخواني، يعني كل اللي أنتوا بدأت تسمعوني واللي يسمعني يعني عن طريق الإذاعة، صدقوني إن كانوا في الشرق الأوسط في بلادنا وإن كانوا في أوروبا، خلينا نقول كل اللي إجوا وعملوا كثير وكثير خسروا عوائلهم، وكثير منهم خسروا عوائلهم وخسروا صحتهم.
2: صح.
4: وهذا ما يذكره الله يعني في جامعة يقول الكلب الحي أفضل من الأسد الميت، في جامعة 9-4. يعني شنو الفائدة إذا هو اشتغل وعمل فقط صحته، صار مثل أسد ميت يعني. عرفت كيف؟ وفقد عائلته، فإن كان هنا وإن كان هناك يعني ترى ما في فرق إنه إحنا لأن في أوروبا مثلا ده نحكي هالشكل. عرفت كيف؟
6: أحب أضيف أنا التضحية. التضحية هي هي أساس الكل نجاح.
2: صح.
6: الرب ضحى بابن الوحيد علشاننا، وهذا درس لنا. الأهم من التضحية أن نفرح بالتضحية، نرتاح لها، نفرح بأننا قاعدين نضحي، مش ما نشوفها كأنه ثقل علينا. متى ما حبيت التضحية راح تنجح.
5: إيه طبعا كلامك أخ بندر كويس صحيح التضحية. أنا بس بيخطر لي بعض آيات من الكتاب المقدس ما تتعلق بالنجاح. يعني في سفر الجامعة 10:10 يقول أما النجاح أما الحكمة فنافعة للإنجاح، والحكمة هي عند الرب. يعني طبعا في سفر نحمية 2:12 إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. في سفر نحمية يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك، واعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل. وفي التكوين 39:2 كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. ثم أخيرا وليس آخر رسالة يوحنا الرسول 3:1-2 أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجح أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما إن نفسك ناجحة.
2: فعلا يعني الكلام الذي قلته كله بيركز على شيء مهم جدا، إن النجاح مربوط بجزئين أو بشخصين، شخصيتك أنت أنا والرب يسوع. الإرادة إن إحنا نشتي نتغير نشتي ننجح نجاح روحي ضروري ما يكون فيها تقديم أنفسنا، على ما قلت يا أخي بندر إن إحنا نفرح يكون في فرح. ونفس الشيء لما الرب يشوفنا فاتحين قلوبنا بيصب حكمته.
4: آمين.
2: لأن الحكمة هي أساس النجاح. بحكمة الرب نقدر نميز، بتكون في روح تمييز تمام، لكن ما نجيش نطلب الحكمة وإحنا قلوبنا مش مفتوحة وإحنا ما عندناش إرادة إن إحنا نختار. أنا أعتقد إن مش بس النجاح، إن كل مشكلة في حياتنا سواء كانت روحية اجتماعية سياسية أخلاقية، طريق النجاح الأساسي هو ضروري ما نمشي طريق الصليب. ضروري يعني طريق الصليب هذا هو الحل لكل مشكلة، مش بس النجاح بس. ضروري ما الواحد يموت في المكان الذي بيعاني منه الألم من أجل الرب يحيي المكان هذا. في طريق الصليب هذا هو أساس النجاح،
6: حتى لو كان شائك وحتى لو كان مؤلم. لكن أنا شبه بالمرأة اللي قاعدة تولد، هي تتألم وتتأذى ولكن بالنهاية راح يجيها ولد جميل.
2: صح. تفرح به.
5: وكشخص حتى بالنسبة للشخص العادي أو الشخص يعني بالنسبة للشخص غير المؤمن أو الشخص المؤمن ممكن يعني يلاقي نجاحات كثيرة في حياته. حتى الشخص المؤمن ممكن ينجح يعني في حياته الروحية، لكن ده يكون مثلنا الأعظم يعني هو يسوع المسيح. وقيمة النجاح اللي حققها في تاريخ الكون هذا الوحيد يعني إنه النجاح والانتصار على الموت. صح. القيامة. من منكم يستطيع أن يكون يعني أن ينتصر على الموت؟ نحن لن نستطيع أن ننتصر على الموت وأن ننجح أمامه إلا إذا كنا مسيحيين حقيقيين تنهى الحياة الأبدية. نعم.
2: كلام رائع يا شباب. أعتقد أن بشوف أن كل واحد بدأ يفتح أنفه يشمر الرواح الذي بتيجي من المطبخ. قبل ما ندخل لنغذي بدننا نصلي في أختنا الذي صلينا لها الأسبوع الأول شكرتنا على الصلاة لابنها، وبتقول نحن نواصل الصلاة في أخت ابنها عنده كانسر وعنده سرطان. فإذا عندكم طلبة صلاة نرفعها بين يد الرب يسوع والعطاء يا شباب.
3: آمين.
2: فترفعينا في صلاة يا أختي.
4: نشكرك أيها القدوس، نشكرك أيها الرب الموجود بيننا الآن، لأنك أنت قلت حيث اجتمع اثنان باسمي أكون هناك في الوسط. نشكرك يا رب لأنك سمحت لنا بهذه الجلسة أن نعلن يا رب كل ما أنت تريد أيها القدوس يا رب. نشكرك لأنك فديتنا بدمك يا رب. نشكرك لأنك موجود وتعطينا كلمة وتعطينا معرفة لنستفاد نحن منها ونحيا بها وننقلها إلى الغير كي يحيوا أيضا معك أيها الرب الإله. نشكرك لأجل إخوتي الموجودون هنا أيها الرب الإله، محتاجين إليك أيها القدوس في هذه الأيام الصعبة التي تكاثرت فيها الأمراض أيها الرب الإله. مد يدك أيها القدوس على كل مريض يا رب، كل مريض يطلبك، كل محتاج أيها الرب، لأن لمن نذهب وأنت موجود؟ أنت اللي قلت يا رب تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم. نأتي إليك اليوم من كل دولة ومن كل مكان أيها الرب، وأنت تسمع. نشكرك لأنك حي وتسمع من كل مكان يا رب، وكل أذن تكون صاغية إليك يا رب. نشكرك ونحمدك أيها القدوس. أعمل شفاء، خلص نفوس، لم الشتات يا رب. نشكرك ونحمدك يا رب من الآن وإلى الأبد. آمين.
3: آمين.
2: آمين. وأيضا بقول لكل الأحبة الغالين على قلوبنا الذي بيستمعوا لنا الآن، أن أنت تقدروا تتواصلوا معنا بالاتصال المباشر بالواتساب أو بالفايبر على رقمنا 00357998565. أيضا تقدروا أن أنتوا تتواصلوا معنا عن طريق صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net كلمة واحدة. تواصلوا معنا ونوعدكم أن احنا نرد على كل أسئلتكم واستفساراتكم أيضا طلبات الصلاة. فرب يبارككم يا شباب
4: ويباركك
5: رب يبارك
3: الجميع.

0: فعلا فعلا اجتماعات رائعة كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا. فقرة رائعة عن جيلها الآن هي أقوال المسيح لأختنا العزيزة سلوى حبيب.
1: أنوار كاشفة.
2: أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
1: يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
2: هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. أهلا ومرحبا بك مستمعي العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نتابع تقديم هذه السلسلة وهي تحت عنوان أقوال المسيح. لقد تكلم المخلص يسوع المسيح بأقوال عديدة مليئة بالحكمة، مما أثار إعجاب الناس من حوله وأكدت على سلطانه الإلهي.
3: ماذا تفعل صديقي عندما تتعرض للاعتداء؟ هل تقابل الإساءة بالإساءة؟ وهل تقابل الشر بالشر؟ أو لا تسعى للانتقام من الشخص الذي أساء إليك؟ قد يكون هذا هو رد الفعل الطبيعي، وهو الذي يتعلمه كل منا منذ الصغر.
2: وليس هذا فحسب، بل إن بعض الشرائع السماوية قد أكد على هذه الحقيقة وسن القوانين التي تفرضها. فلقد قال الله قديما لبني إسرائيل: وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه.
3: لقد وضع الله للشعب قديما شرائع لكي يطبقها ضمانا لاستمرار النظام واستتباب الأمن. فإذا سمح للمجرم لكي يفلت من العقاب تعم الفوضى وتسود الجرائم المجتمع، وكان لا بد أن يحدد الله العقاب الذي يجب أن يقع على المعتدي، وأن يكون في نفس النوعية والمقدار من الضرر الذي سببه.
2: فإذا كسر المعتدي مثلا يد المعتدى عليه أو رجله أو أذى عينه أو أي عضو آخر في جسمه، فإن عقابه سيكون كسر يده أو رجله أو إيذاء عينه، لأن هذا ما تقوله الشريعة: كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه.
3: أما في حالة القتل فتتابع الشريعة لتقول: من قتل إنسانا يقتل. من الواضح أن شريعة الله سنت لكي تطبق في مجتمع كان في طور التنظيم، وهذه الشريعة تساعده لكي يحفظ النظام في المجتمع ولكي يستتب الأمن فيه ويمنع من استفحال الجريمة.

0: مستمعي الكريم، استناداً إلى ما ذكرنا قبل الفاصل الموسيقي، نجد أن المخلص المسيح في موعظته الشهيرة على الجبل يصرح قائلاً: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا.
1: إن المخلص المسيح هنا يعلن بكل وضوح بدء عصر جديد، هو عصر ملكوت الله، هذا العصر الذي له أسس ومبادئ جديدة. هذا العصر لا يستند على مبدأ الانتقام القائل عين بعين وسن بسن، بل على مبدأ المحبة بين البشر والتسامح، وهذا بالطبع لا يلغي دور الدولة في سن القوانين ومعاقبة المجرمين.
0: أي بتعبير آخر، يتحدث هنا المسيح عن العلاقات التي يجب أن تسود بين البشر في المجتمع الجديد، هذه العلاقات التي تستند على مبدأ المحبة والتسامح وليس على مبدأ الانتقام ورد الفعل المباشر ومقابلة الإساءة بالإساءة. هذا المبدأ الذي يؤكد على ضرورة عدم مقاومة الشر بالشر.
1: لا، بل ذهب المخلص المسيح إلى أبعد من ذلك، إذ دعا لمقابلة الإساءة بالتسامح، وأن نقابل الشر برد فعل إيجابي. فعندما نلطم على الوجه مثلا، علينا أن نحول للمعتدي الخد الآخر من الوجه، وهذه قمة التسامح. لكن السؤال هو: كيف بإمكاننا أن نطبق هذا المبدأ في حياتنا؟
0: أما الرسول بولس واستناداً إلى مبدأ المخلص المسيح هذا، فقد كتب قائلاً: لا تجاز أحداً عن شر بشر، إن كان ممكناً فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكاناً للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.
1: هنا يكرر الرسول بولس ما وضعه المخلص المسيح من مبدأ جديد لعصر ملكوت الله، أن على الذي يريد أن يكون في هذا الملكوت أن لا يجازي أحدا عن شر بشر، بل على العكس عليه أن يغلب الشر بالخير، وأن لا ينتقم لنفسه، لأن الله هو الذي ينتقم له ويجازي الشرير على شره.
0: وكتب الرسول بطرس إلى المؤمنين بالمسيح أيضا قائلا: غير مجازين عن شر بشر، أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة. هنا يؤكد الرسول بطرس على مبدأ المسامحة وعدم مجازات الشر بالشر، وعلى فعل الخير مقابل الإساءة.

0: صديقي المستمع، يبدو واضحا أن المسيحية سمت بالإنسان إلى مستوى أرفع، وأكدت على مبدأ المسامحة والغفران ومقابلة الشر بالخير. ولو طبق الجميع هذا المبدأ لعاش الناس بأمان وسلام، لكن مع الأسف ما زال البعض يصر على مبدأ الشريعة القاسي عين بعين وسن بسن.
1: وكنا قد طرحنا السؤال قبل قليل، كيف بإمكاننا أن نطبق هذا المبدأ الذي وضعه المخلص المسيح في حياتنا؟ وللجواب نقول إن هذا المبدأ وضعه المخلص المسيح للذين يريدون أن يعيشوا في ملكوت الله، أي الذين انتقلوا من سلطان الظلم والخطية وأصبحوا من أولاد الله ومن رعايا الملكوت.
0: إذن إن السؤال الذي يجب أن نطرحه الآن هو: كيف بإمكان الإنسان أن يدخل إلى ملكوت الله؟ والجواب هو أن الله قد أرسل المخلص المسيح لكي يبدأ عصرا جديدا هو عصر ملكوت الله، وكان على المسيح لكي يبدأ هذا العصر الجديد أن يموت على الصليب تكفيرا لخطايا الجنس البشري.
1: أي مات المسيح البار، كلمة الله الأزلي، عوضا عنا نحن البشر الخطاة، آخذا عقاب خطايانا، ثم قام من بين الأموات غالبا، وصعد إلى السماء حيا. وهكذا إن كل من يتوب عن ذنوبه ويؤمن بفداء المسيح لخطاياه يصبح من أولاد الله، ويدخل بالتالي إلى ملكوت الله، ويستطيع عندئذ أن يسلك في مبدأ التسامح.
0: ألا تود مستمعي أن تصبح من رعايا ملكوت الله؟ لما لا تتوب الآن وتؤمن بموت المسيح الكفار من أجلك على الصليب، وعندها تغدو من أولاد الله، ويصبح بإمكانك أن تطبق مبدأ التسامح والغفران على حياتك؟ فهل تراك تفعل؟

احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565965. الرقم مرة ثانية 00357998565965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: أحبتي، الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. بنتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا، فصدقوني ما تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير، المزمور 138.

أحمدك يا رب من كل قلبي، أرنم لك قدام العظماء، أسجد في بيتك المقدس وأحمد اسمك من أجل رحمتك وأمانتك، لأنك عظمت كلمتك واسمك فوق كل شيء. لما دعوتك أجبتني وشجعتني وقويتني. يحمدك كل ملوك الأرض متى سمعوا كلامك يا رب، يسبحون بأعمال الله لأن جلال الله عظيم. المولى عالٍ لكنه يهتم بالمتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد. مع أن الضيق يحيط بي لكنك تحييني، بقوتك ترد عني غضب أعدائي، وبيمينك تنقذني. المولى يتمم قصده في حياتي، يا رب رحمتك تدوم إلى الأبد، فلا تتركني، أنا عمل يديك.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غضوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي. مع السلامة.

0: الإصحاح التاسع.
1: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
2: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
1: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يوحنا قام من بين الأموات،
1: وبعضهم:
3: إيليا ظهر،
1: وآخرين:
4: نبي من القدماء قام.
1: ولكن هيرودس قال:
5: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
1: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
6: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
1: فقال لهم يسوع:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
7: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
1: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
1: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
2: من أنا في رأي الناس؟
1: فأجابوا:
7: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
3: وآخرون نبي من القدماء قام.
1: فقال لهم يسوع:
2: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
1: فأجابه بطرس:
6: أنت مسيح الله.
1: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
2: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
1: وقال للجموع كلهم:
2: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم

0: ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
1: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
2: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
1: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
3: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
1: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
4: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
1: فأجاب يسوع:
0: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
1: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
0: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
1: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
0: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
1: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
1: فقال له يسوع:
0: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
1: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
1: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
6: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
1: فأجابه يسوع:
0: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
1: وقال يسوع لرجل آخر:
0: اتبعني.
1: فأجابه الرجل:
7: يا سيد،
2: دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
1: فقال له يسوع:
0: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
1: وقال له آخر:
5: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
1: فقال له يسوع:
0: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
7: الإصحاح التاسع.
1: ودعا يسوع تلاميذه 12 وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
0: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
1: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
1: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
1: وآخرين:
5: نبي من القدماء قام.
1: ولكن هيرودس قال:
8: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
1: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه 12 وقالوا له:
2: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
1: فقال لهم يسوع:
0: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
9: كل ما عندنا 5 أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
1: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
0: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
1: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
0: من أنا في رأي الناس؟
1: فأجابوا:
9: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
1: فقال لهم يسوع:
0: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
1: فأجابه بطرس:
2: أنت مسيح الله.
1: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
0: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
1: وقال للجموع كلهم:
0: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
1: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
2: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
1: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
3: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
1: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
4: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
1: فأجاب يسوع:
0: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
1: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
0: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
1: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
0: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
1: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
1: فقال له يسوع:
0: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
1: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
1: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
6: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
1: فأجابه يسوع:
0: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
1: وقال يسوع لرجل آخر:
0: اتبعني.
1: فأجابه الرجل:
7: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
1: فقال له يسوع:
0: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
1: وقال له آخر:
10: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
1: فقال له يسوع:
0: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور، وفي كل حلقة من الحلقات بنتكلم عن جدلية أو إشكالية لها علاقة بإثبات صحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة دي هنأكد على صحة الكتاب المقدس وهنستخدم دليل المخطوطات.

دليل المخطوطات هو من أهم الأدلة لإثبات صحة ومصداقية أي كتاب. وخلينا ناخد بالنا أنه أكبر عدد مخطوطات لكتاب على الإطلاق هو الكتاب المقدس، فعدد مخطوطات الكتاب المقدس وصل إلى أكثر من 24,600 مخطوطة. أيوة 24,600 مخطوطة. الكتاب اللي بيليه مباشرة اللي هو كتاب الإلياذة عدد مخطوطاته 643 مخطوطة. حضرتك المستمع الكريم ملاحظ الفرق بين الكتابين؟ 24,600 ده الكتاب رقم واحد، الكتاب رقم اتنين 643. لكن الشيء الغريب انه مفيش حد بيشكك في الإلياذة رغم ان عندها مخطوطات 643 مخطوطة، لكن كتير بيشكك في الكتاب المقدس اللي عدد مخطوطاته وصل الى اكتر من 24,600 مخطوطة. هل ده منطقي؟ ولا هو الموضوع مجرد عداء للكتاب المقدس لمجرد العداء؟ لكن خلينا أقول أنه مش بس وجود مخطوطات، لكن أهم شيء فيما يخص المخطوطات حاجتين: الحاجة الأولى عدد المخطوطات، الحاجة الثانية تاريخ أقدم مخطوطة. عدد المخطوطات زي ما شفنا الكتاب المقدس مفيش كتاب في الوجود، مفيش كتاب في العالم وصل إلى عدد المخطوطات زي الكتاب المقدس. اتنين، تاريخ أقدم مخطوطة، وده شيء مهم اللي هي بتدينا الفترة الزمنية ما بين الحدث وما بين المخطوطة، وده اللي هنشوفه مع بعض وإحنا بنتعرض لمخطوطات العهد القديم والعهد الجديد. وعلشان ما يكونش كلامنا كلام مرسل هنذكر مجموعة من الأشياء في كل مخطوطة. أول حاجة هنقول اسم المخطوطة، اتنين هنقول تاريخ المخطوطة، تلاتة أين توجد المخطوطة. علشان أي شخص متشكك أو أي شخص حابب يتأكد من اللي إحنا بنقوله، إحنا بنسهل على حضرتك الطريق للوصول إلى المعلومة الصحيحة، وده عكس أي كتاب آخر. ممكن الناس تقول أي كلام بدون ما تدي أي معلومات موثقة أو أي معلومات دقيقة. تعالوا نشوف في البداية مخطوطات العهد القديم، وإحنا مش هنتكلم عن كل مخطوطات العهد القديم، لكن هنتكلم عن أهم مخطوطات العهد القديم. أول مخطوطة اسمها النسخة القاهرية، ودي زمانها بيرجع إلى 895 ميلادية. أدي اسم المخطوطة وأدي الزمن. المكان، المخطوطة دي موجودة في المتحف البريطاني، يعني أي حد عايز يطلع على المخطوطة يقدر يتفضل يزور المتحف البريطاني، ودي نسختها أسرة موسى ابن أشير. والنسخة دي أو المخطوطة دي بتحتوي على كتابات الأنبياء المتقدمين والمتأخرين، يعني كل المعلومات موجودة مش مجرد كلام مرسل. المخطوطة التانية اسمها نسخة الأنبياء، ودي موجودة في لينجراد، وتاريخها بيرجع إلى 916 ميلادية، وزي ما قلنا من اسمها موجودة في لينجراد، ودي بتحوي نبوات إشعياء وإرميا وحسقيال والأنبياء الصغار. النسخة الثالثة أو المخطوطة الثالثة اسمها النسخة البابلية، ودي تاريخها بيرجع إلى 1008 ميلادية، وهي كمان موجودة في لينجراد، ودي نسخت عن مخطوطة مضبوطة نسخها الحاخام هارون بن موسى بن أشير سنة 1000 ميلادية. المخطوطة رقم 4 اسمها نسخة حلب، ودي تاريخها يرجع إلى 900 ميلادية، ودي نسخة مهمة جدا وتعرضت للضياع مرة لكن اكتشفت مرة أخرى، لكنها للأسف لم تسلم من بعض التلف. في مخطوطة رقم 5 نسخة المتحف البريطاني، ودي تاريخها بيرجع إلى 950 ميلادية، ودي بتحوي أجزاء من سفر التكوين حتى سفر التثنية، يعني النسخة دي بتحوي أسفار موسى الخمسة. النسخة رقم 6 اسمها نسخة رخلن للأنبياء، ودي بيرجع تاريخها إلى 1105 ميلادية، ودي جهزها ابن نفتالي المزوري. المخطوطة رقم 7، ودي من أشهر المخطوطات اللي هي مخطوطات
البحر الميت، وده أعظم وأضخم اكتشاف فيما يخص مخطوطات العهد القديم. ومخطوطات البحر الميت بتتكون من 40,000 قطعة، أمكن تجميع 500 كتاب منها، وبيقولوا إنها بترجع لسنة 100 قبل الميلاد. مخطوطة أشعياء بترجع إلى ما قبل المخطوطات اللي معانا بألف سنة، والعلماء بيرجحوا إنه تاريخ نسخها بيرجع إلى سنة 125 قبل الميلاد. والشيء العجيب إنه وجد تطابق مذهل بين مخطوطة أشعياء القديمة ومخطوطة الكتبة المازوريين. مخطوطة أشعياء القديمة بترجع ل 125 قبل الميلاد، مخطوطة الكتبة المازوريين بترجع إلى 916 ميلادية، يعني المسافة بين المخطوطتين أكتر من 1000 سنة، لكن مفيش أي تغيير بين المخطوطتين، مما يدل على دقة النساخ على مدى 1000 عام. أما بقية المخطوطات في وادي قمران فبيرجع تاريخها إلى ما بين 200 قبل الميلاد وحتى 68 ميلادية. بالإضافة لكل ده في آلاف القصصات اللي عند جمعها معا نقدر نجمع العهد القديم كامل. شفتوا قد إيه مخطوطات البحر الميت مهمة ودقيقة؟ مش بس كده، في مخطوطات اسمها مخطوطات جنيزة بالقاهرة، ودي تم اكتشافها في مصر، ودي وصلت إلى 10,000 مخطوطة للعهد القديم بالكامل. كل دي مخطوطات للعهد القديم. يمكن لما بيلاقوا قصاصة ورق أو بيلاقوا مخطوطة صغيرة بيتعمل عليها احتفال واحتفاء إنهم اكتشفوا قصاصة ورق بترجع ل 500 سنة أو 1000 سنة. إحنا عندنا عشرات الآلاف لمخطوطات العهد القديم اللي بترجع إلى ما قبل الميلاد وأوائل القرون الميلادية. نيجي دلوقتي لأهم مخطوطات العهد الجديد. مخطوطات العهد الجديد على الأقل عندنا 10,000 مخطوطة بتسمى الفولجاتا اللاتينية، وعلى الأقل في 1000 مخطوطة من ترجمات أخرى، وفي 5,300 مخطوطة باللغة اليونانية للعهد الجديد بالكامل، وفي 24,000 مخطوطة لأجزاء من العهد الجديد. شفتوا قد إيه كمية المخطوطات؟ تعالوا ناخد بعض الأمثلة لمخطوطات العهد الجديد. أول مخطوطة اسمها مخطوطة جون رايلند، ودي بترجع لسنة 130 ميلادية. وعايز أذكركم بشيء قلته من شوية، أهم ما في المخطوطة حاجتين: عدد المخطوطات، 2 تاريخ أقدم مخطوطة. إحنا مخطوطة العهد الجديد أو مخطوطة جون رايلند بترجع لتاريخ 130 سنة ميلادية، يعني كانوا لسه الرسل أو تلاميذ الرسل لسه موجودين 130 ميلادية، ودي موجودة في مكتبة مانشستر في إنجلترا، ودي تعتبر أقدم مخطوطة للعهد الجديد. ودي لما لقوها في مصر، وكان فيها إنجيل يوحنا. المخطوطة الثانية اسمها مخطوطة تشستر بيتي، ودي تاريخها بيرجع إلى 200 ميلادية، وموجودة في متحف بيتي في دبلن في أيرلندا، وجزء منها في جامعة ميتشيغان، ودي عبارة عن ورق بردي، وتلاتة منها بتحتوي على معظم العهد الجديد، ودي أقرب المخطوطات للنص الأصلي التاريخ. الحاجة اللي بعد كده أو المخطوطة اللي بعد كده اسمها بردية بودمر، ودي بترجع تاريخها ل 150 إلى 200 سنة، وموجود

ودي بيرجع تاريخها لسنة 350 وموجودة في المتحف البريطاني، وبتحتوي تقريباً على العهد الجديد كله ما عدا الجزء الأخير من إنجيل مرقس ويوحنا 7:53 إلى يوحنا 8:11، وكمان بتحتوي على أكتر من نص العهد القديم، وللأسف أنه تم العثور عليها في سلة للمهملات في دير في جبل سيناء سنة 1844، وسلموها لقيصر روسيا سنة 1859، واشترتها الحكومة البريطانية من الاتحاد السوفيتي ب100,000 جنيه يوم عيد الميلاد في سنة 1933. تفتكر في كتاب في العالم ليه وعنده كمية المخطوطات سواء عدداً أو زمناً في الأقدمية زي الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد؟ أعتقد لا. مش بس كده، النسخة اللي بعد كده هي النسخة الإسكندرانية، ودي تاريخها بيرجع لسنة 400 ميلادية، وكمان موجودة في المتحف البريطاني، وبتقول الموسوعة البريطانية إنها كتبت باللغة اليونانية في مصر، وتقريباً بتحتوي الكتاب المقدس ككل، وفي كمان النسخة الإفرايمية، وفي النسخة البيزية، وفي نسخة واشنطن، وكتير من النسخ وكتير من المخطوطات اللي بترجع معظمها إلى العصور القديمة. مش بس مخطوطات، لكن كمان في بعض البرديات زي بردية ماجدلين، ودي بتحتوي على إنجيل متى وبترجع لسنة 60-70 ميلادية، يعني كانوا كتير من الرسل لسه موجودين في وقت كتابة بردية ماجدلين. مش بس كده، لكن كمان في مخطوطات تانية زي بردية المجدلية، وبالإضافة لكل ده في بردية رقم 52. شايفين كمية المخطوطات وكمية البرديات؟ في بردية بودمر التانية، ودي بتحتوي على 104 ورقة بتحوي إنجيل يوحنا، وفي مخطوطة ب72، ودي بتشمل رسالة يهوذا ورسالتي بطرس وإنجيل لوقا ويوحنا، وبيرجع تاريخ المخطوطة دي إلى 175-225 ميلادية. بمقارنة المخطوطات دي ببعضها اللي هي آلاف من المخطوطات وتم اكتشافها عبر مسافات زمنية متباعدة، وجد إن في بعض الاختلافات الطفيفة، وده بيرجع لبعض الأسباب اللي بتقول إنه في بعض الأشياء البسيطة اختلفت نتيجة النسخ، وفرق كبير بين إنه يكون خطأ أثناء النسخ أو خطأ في المخطوطة الأصلية نفسها. لكن إجمالاً وإحنا بنعمل مقارنات بكمية المخطوطات اللي احنا عددناها سواء للعهد القديم أو للعهد الجديد، بنلاقي إن الكتاب المقدس هو الكتاب رقم واحد على مستوى كل الكتب على مستوى كل العالم من حيث عدد المخطوطات، ومش بس من حيث عدد المخطوطات لكن كمان من حيث تاريخ أقدم المخطوطات. فعندنا بعض المخطوطات بيرجع زمنها لسنة 70 ميلادية، يعني لسه الرسل بعض منهم عايش، وده بيقول لنا قد إيه الكتاب المقدس عظيم بكثرة عدد المخطوطات، بتطابق عدد المخطوطات، بزمن كتابة كل المخطوطات اللي احنا اتكلمنا عنها. لكن خلينا نشوف بعض آراء العلماء فيما يخص المخطوطات. فبيقول واحد اسمه نورمان جيسلر وويليام نيكس، بيقول إن القراءات المختلفة أو يقصد الاختلافات بين المخطوطات قليلة جداً ولا تؤثر أي منها على أي عقيدة أساسية للإيمان المسيحي، يعني ما فيش اختلاف في المخطوطات يأثر على العقيدة الأساسية للإيمان المسيحي. فمش معنى إن أنا قريت في جزء من الكتاب إنه ملك عمره 22 سنة وفي جزء آخر من الكتاب إنه ملك وعمره 42 سنة نعتبر إن ده تحريف نتيجة
الاختلاف في الرقم.

وده اللي احنا اتكلمنا عنه في حلقات سابقة. ممكن الرقم يذكر دقيق أو ممكن الرقم يذكر تقريبي، لكن حتى لو اعتبرنا رقمين مختلفين، هل ده ممكن يأثر على العقيدة المسيحية؟ وإيه هي العقيدة المسيحية اللي ممكن تتأثر باختلاف رقم؟ أو بعض الناس اللي مرات يقول مثلاً إنه المسيح شفى أعمى وفي مكان تاني شفى أعميان. طبعاً هي فيها فكرة، لأن رؤية كل إنجيل بيتعرض للموضوع من زاوية مختلفة، لكن بغض النظر شفى أعمى أو شفى أعميان، هل ده يأثر على العقيدة المسيحية؟ وبفكركم تاني باللي قلناه عن تعريف التحريف. لما عرفنا التحريف وقلنا التحريف هو حذف أو إضافة أو تبديل من خلال التلاعب في النصوص الكتابية بهدف خداع الناس لتغيير العقيدة إلى عقيدة عكسية أو عقيدة مختلفة. هل اختلاف أرقام أو أعداد ممكن يأثر على العقيدة المسيحية؟ أعتقد ده كلام مش صحيح، وده بيأكد كلام الناس العلماء دول، إنه القراءات المختلفة قليلة جدا ولا تؤثر أي منها على أي عقيدة أساسية للإيمان المسيحي. وبيقول واحد كمان من الناس المفكرين إنه لا توجد عقيدة مسيحية تعتمد على نص موضع نقاش إطلاقا، بمعنى إنه مفيش أي عقيدة ممكن نبنيها على نص أساساً في اختلاف أو في نقاش، يعني مفيش أي شيء، مفيش أي اختلاف ممكن يأثر على العقيدة المسيحية. وده يخليني في النهاية أختم كلامي بكلام واحد من أكتر المهاجمين للكتاب المقدس، واحد اسمه بارت إيرمان، وده كتب كتاب اسمه سوء اقتباس النص. فبيقول كده، وعايزكم تعملوا بحث عن الراجل ده اللي هو بارت إيرمان، اللي أكتر واحد هاجم الكتاب المقدس وأكتر واحد هاجم صحة الكتاب المقدس. بيقول إن الموقف الذي أطرحه في كتابي اللي هو سوء اقتباس النص لا يتعارض في الواقع مع موقف البروفيسور ميتزيجر اللي قال فيه إن العقائد المسيحية الجوهرية لا تتأثر بالقراءات النصية المختلفة في تقليد مخطوطات العهد الجديد. ما يعنيه بذلك على ما أظن هو إنه حتى لو كان هناك مقطعان أو ثلاثة من المقاطع التي تستخدم للاحتجاج لعقيدة ما تملك قراءات نصية مختلفة، فلا تزال هناك مقاطع أخرى يمكن استخدامها للاحتجاج للعقيدة ذاتها. وأنا أرى أن هذا صحيح في أغلب الأحيان، ولكنني، ده مستمر بارت إيرمان بيقول، ولكنني كنت أنظر إلى المسألة من زاوية مختلفة. سؤالي ليس عن العقائد المسيحية التقليدية، بل عن كيفية تفسير مقاطع الكتاب المقدس. ونقطتي هي إنك إذا غيرت ما تقوله الكلمات فإنك تغير معنى المقطع. معظم القراءات المختلفة، وأنا والبروفيسور نتفق على هذا، ليس لها أي تأثير على الإطلاق على معنى المقطع، ولكن هناك قراءات أخرى ونتفق على هذا أيضا تعد حاسمة لمعنى المقطع، بل أن لاهوت أصفار كاملة من العهد الجديد يتأثر أحياناً بمعنى مقاطع فردية. إذن حتى أكثر المهاجمين للكتاب المقدس بيعترف ويتفق مع آراء أخرى أن العقائد المسيحية الجوهرية لا تتأثر بالقراءات النصية المختلفة في تقليد مخطوطات العهد الجديد. وفي النهاية، بعد عرض الكثير من مخطوطات العهد القديم والعهد الجديد اللي وصل عددها إلى أكثر من 24,600 مخطوطة اللي بيرجع زمنها إلى القرون الأولى، بحط قدامك كل التحديات دي. هل في كتاب نظير الكتاب المقدس
يحتوي على هذا الكم الرهيب من عدد المخطوطات؟ والشيء الثاني، هل هناك كتاب مخطوطاته ترجع إلى عصور متقدمة من الأحداث الأساسية اللي حصلت؟ أنا أعتقد لا يوجد كتاب يقارن بالكتاب المقدس، هذا لأنه كتاب الله، الكتاب الصحيح، الكتاب السليم. أنا بشجعك تقرأ الكتاب، تعرف الكتاب، وبعدين فكر في المقارنات وفكر في الانتقاد. وأكيد إذا أنت أمين ومخلص هتلاقي الحق والحقيقة في كتاب الله، في شخص يسوع المسيح، الطريق والحق والحياة، والرب معك.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور، وفي كل حلقة من الحلقات بنتكلم عن جدلية أو إشكالية لها علاقة بإثبات صحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة دي هنأكد على صحة الكتاب المقدس وهنستخدم دليل المخطوطات.

دليل المخطوطات هو من أهم الأدلة لإثبات صحة ومصداقية أي كتاب. وخلينا ناخد بالنا أنه أكبر عدد مخطوطات لكتاب على الإطلاق هو الكتاب المقدس، فعدد مخطوطات الكتاب المقدس وصل إلى أكثر من 24,600 مخطوطة. أيوة، 24,600 مخطوطة. الكتاب اللي بيليه مباشرة اللي هو كتاب الإلياذة عدد مخطوطاته 643 مخطوطة. حضرتك المستمع الكريم ملاحظ الفرق بين الكتابين؟ 24,600 ده الكتاب رقم واحد، الكتاب رقم اتنين 643. لكن الشيء الغريب انه مفيش حد بيشكك في الإلياذة رغم ان عندها مخطوطات 643 مخطوطة، لكن كتير بيشكك في الكتاب المقدس اللي عدد مخطوطاته وصل الى اكتر من 24,600 مخطوطة. هل ده منطقي؟ ولا هو الموضوع مجرد عداء للكتاب المقدس لمجرد العداء؟ لكن خلينا أقول إنه مش بس وجود مخطوطات، لكن أهم شيء فيما يخص المخطوطات حاجتين: الحاجة الأولى عدد المخطوطات، الحاجة التانية تاريخ أقدم مخطوطة. عدد المخطوطات زي ما شفنا الكتاب المقدس، مفيش كتاب في الوجود، مفيش كتاب في العالم وصل إلى عدد المخطوطات زي الكتاب المقدس. اتنين، تاريخ أقدم مخطوطة، وده شيء مهم اللي هي بتدينا الفترة الزمنية ما بين الحدث وما بين المخطوطة، وده اللي هنشوفه مع بعض وإحنا بنتعرض لمخطوطات العهد القديم والعهد الجديد. وعلشان ما يكونش كلامنا كلام مرسل، هنذكر مجموعة من الأشياء في كل مخطوطة. أول حاجة هنقول اسم المخطوطة، اتنين هنقول تاريخ المخطوطة، تلاتة أين توجد المخطوطة. علشان أي شخص متشكك أو أي شخص حابب يتأكد من اللي إحنا بنقوله، إحنا بنسهل على حضرتك الطريق للوصول إلى المعلومة الصحيحة، وده عكس أي كتاب آخر. ممكن الناس تقول أي كلام بدون ما تدي أي معلومات موثقة أو أي معلومات دقيقة. تعالوا نشوف في البداية مخطوطات العهد القديم، وإحنا مش هنتكلم عن كل مخطوطات العهد القديم، لكن هنتكلم عن أهم مخطوطات العهد القديم. أول مخطوطة اسمها النسخة القاهرية، ودي زمانها بيرجع إلى 895 ميلادية. أدي اسم المخطوطة وأدي الزمن. المكان، المخطوطة دي موجودة في المتحف البريطاني، يعني أي حد عايز يطلع على المخطوطة يقدر يتفضل يزور المتحف البريطاني. ودي نسختها أسرة موسى ابن أشير، والنسخة دي أو المخطوطة دي بتحتوي على كتابات الأنبياء المتقدمين والمتأخرين، يعني كل المعلومات موجودة مش مجرد كلام مرسل. المخطوطة التانية اسمها نسخة الأنبياء، ودي موجودة في لينجراد، وتاريخها بيرجع إلى 916 ميلادية، وزي ما قلنا من اسمها موجودة في لينجراد، ودي بتحوي نبوات إشعياء وإرميا وحسقيال والأنبياء الصغار. النسخة الثالثة أو المخطوطة الثالثة اسمها النسخة البابلية، ودي تاريخها بيرجع إلى 1008 ميلادية، وهي كمان موجودة في لينجراد، ودي نسخت عن مخطوطة مضبوطة نسخها الحاخام هارون ابن موسى ابن أشير سنة 1000 ميلادية. المخطوطة رقم 4 اسمها نسخة حلب، ودي تاريخها يرجع إلى 900 ميلادية، ودي نسخة مهمة جدا وتعرضت للضياع مرة لكن اكتشفت مرة أخرى، لكنها للأسف لم تسلم من بعض التلف. في مخطوطة رقم 5 نسخة المتحف البريطاني، ودي تاريخها بيرجع إلى 950 ميلادية، ودي بتحوي أجزاء من سفر التكوين حتى سفر التثنية، يعني النسخة دي بتحوي أسفار موسى الخمسة. النسخة رقم 6 اسمها نسخة رخلن للأنبياء، ودي بيرجع تاريخها إلى 1105 ميلادية، ودي جهزها ابن نفتالي المزوري. المخطوطة رقم 7، ودي من أشهر المخطوطات اللي هي مخطوطات
البحر الميت، وده أعظم وأضخم اكتشاف فيما يخص مخطوطات العهد القديم. ومخطوطات البحر الميت بتتكون من 40,000 قطعة، أمكن تجميع 500 كتاب منها، وبيقولوا إنها بترجع لسنة 100 قبل الميلاد. مخطوطة أشعياء بترجع إلى ما قبل المخطوطات اللي معانا ب1,000 سنة، والعلماء بيرجحوا إنه تاريخ نسخها بيرجع إلى سنة 125 قبل الميلاد. والشيء العجيب إنه وجد تطابق مذهل بين مخطوطة أشعياء القديمة ومخطوطة الكتبة المازوريين. مخطوطة أشعياء القديمة بترجع ل 125 قبل الميلاد، مخطوطة الكتبة المازوريين بترجع إلى 916 ميلادية، يعني المسافة بين المخطوطتين أكتر من 1,000 سنة، لكن مفيش أي تغيير بين المخطوطتين، مما يدل على دقة النساخ على مدى 1,000 عام. أما بقية المخطوطات في وادي قمران فبيرجع تاريخها إلى ما بين 200 قبل الميلاد وحتى 68 ميلادية. بالإضافة لكل ده في آلاف القصصات اللي عند جمعها معا نقدر نجمع العهد القديم كامل. شفتوا قد إيه مخطوطات البحر الميت مهمة ودقيقة؟ مش بس كده، في مخطوطات اسمها مخطوطات جنيزة بالقاهرة، ودي تم اكتشافها في مصر، ودي وصلت إلى 10,000 مخطوطة للعهد القديم بالكامل. كل دي مخطوطات للعهد القديم. يمكن لما بيلاقوا قصاصة ورق أو بيلاقوا مخطوطة صغيرة بيتعمل عليها احتفال واحتفاء إنهم اكتشفوا قصاصة ورق بترجع ل 500 سنة أو 1,000 سنة. إحنا عندنا عشرات الآلاف لمخطوطات العهد القديم اللي بترجع إلى ما قبل الميلاد وأوائل القرون الميلادية. نيجي دلوقتي لأهم مخطوطات العهد الجديد. مخطوطات العهد الجديد على الأقل عندنا 10,000 مخطوطة بتسمى الفولجاتا اللاتينية، وعلى الأقل في 1,000 مخطوطة من ترجمات أخرى، وفي 5,300 مخطوطة باللغة اليونانية للعهد الجديد بالكامل، وفي 24,000 مخطوطة لأجزاء من العهد الجديد. شفتوا قد إيه كمية المخطوطات؟ تعالوا ناخد بعض الأمثلة لمخطوطات العهد الجديد. أول مخطوطة اسمها مخطوطة جون رايلند، ودي بترجع لسنة 130 ميلادية. وعايز أذكركم بشيء قلته من شوية، أهم ما في المخطوطة حاجتين: عدد المخطوطات، 2 تاريخ أقدم مخطوطة. إحنا مخطوطة العهد الجديد أو مخطوطة جون رايلند بترجع لتاريخ 130 سنة ميلادية، يعني كانوا لسه الرسل أو تلاميذ الرسل لسه موجودين 130 ميلادية، ودي موجودة في مكتبة مانشستر في إنجلترا، ودي تعتبر أقدم مخطوطة للعهد الجديد، ودي لما لقوها في مصر وكان فيها إنجيل يوحنا. المخطوطة الثانية اسمها مخطوطة تشستر بيتي، ودي تاريخها بيرجع إلى 200 ميلادية، وموجودة في متحف بيتي في دبلن في أيرلندا، وجزء منها في جامعة ميتشيغان، ودي عبارة عن ورق بردي، وتلاتة منها بتحتوي على معظم العهد الجديد، ودي أقرب المخطوطات للنص الأصلي التاريخ. الحاجة اللي بعد كده أو المخطوطة اللي بعد كده اسمها بردية بودمر، ودي بترجع تاريخها ل 150 إلى 200 سنة، وموجودة في مكتبة بودمر، ودي بتحتوي على إنجيل يوحنا، ودي أهم مخطوطات للعهد الجديد بعد مخطوطات تشستر بيتي. والعلماء بيرجحوا إن تاريخ المخطوطة دي إلى منتصف القرن الثاني، يعني حوالي سنة 150 ميلادية. وهكذا عندنا كتير من المخطوطات نحتاج وقت طويل. عندنا النسخة الفاتيكانية، ودي موجودة في مكتبة الفاتيكان، ودي تاريخها بيرجع ل 325 إلى 350 ميلادية، وتقريبا النسخة الفاتيكانية بتحتوي الكتاب المقدس كله، ودي بتعتبر من أثمن مخطوطات الكتاب المقدس اليونانية. مش بس كده، عندنا النسخة السينائية، ودي بيرجع تاريخها لسنة 350، وموجودة في المتحف البريطاني،
وبتحتوي تقريباً على العهد الجديد كله ما عدا الجزء الأخير من إنجيل مرقس ويوحنا 7:53 إلى يوحنا 8:11، وكمان بتحتوي على أكتر من نص العهد القديم، وللأسف أنه تم العثور عليها في سلة للمهملات في دير في جبل سيناء سنة 1844، وسلموها لقيصر روسيا سنة 1859، واشترتها الحكومة البريطانية من الاتحاد السوفيتي ب100,000 جنيه يوم عيد الميلاد في سنة 1933. تفتكر في كتاب في العالم ليه وعنده كمية المخطوطات سواء عدداً أو زمناً في الأقدمية زي الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد؟ أعتقد لا. مش بس كده، النسخة اللي بعد كده هي النسخة الإسكندرانية، ودي تاريخها بيرجع لسنة 400 ميلادية، وكمان موجودة في المتحف البريطاني، وبتقول الموسوعة البريطانية إنها كتبت باللغة اليونانية في مصر، وتقريباً بتحتوي الكتاب المقدس ككل. وفي كمان النسخة الإفرايمية، وفي النسخة البيزية، وفي نسخة واشنطن، وكتير من النسخ وكتير من المخطوطات اللي بترجع معظمها إلى العصور القديمة. مش بس مخطوطات، لكن كمان في بعض البرديات زي بردية ماجدلين، ودي بتحتوي على إنجيل متى وبترجع لسنة 60-70 ميلادية، يعني كانوا كتير من الرسل لسه موجودين في وقت كتابة بردية ماجدلين. مش بس كده، لكن كمان في مخطوطات تانية زي بردية المجدلية، وبالإضافة لكل ده في بردية رقم 52. شايفين كمية المخطوطات وكمية البرديات؟ في بردية بودمر التانية، ودي بتحتوي على 104 ورقة بتحوي إنجيل يوحنا، وفي مخطوطة ب72، ودي بتشمل رسالة يهوذا ورسالتي بطرس وإنجيل لوقا ويوحنا، وبيرجع تاريخ المخطوطة دي إلى 175-225 ميلادية. بمقارنة المخطوطات دي ببعضها اللي هي آلاف من المخطوطات وتم اكتشافها عبر مسافات زمنية متباعدة، وجد إن في بعض الاختلافات الطفيفة، وده بيرجع لبعض الأسباب اللي بتقول إنه في بعض الأشياء البسيطة اختلفت نتيجة النسخ. وفرق كبير بين إنه يكون خطأ أثناء النسخ أو خطأ في المخطوطة الأصلية نفسها. لكن إجمالاً وإحنا بنعمل مقارنات بكمية المخطوطات اللي احنا عددناها سواء للعهد القديم أو للعهد الجديد، بنلاقي إن الكتاب المقدس هو الكتاب رقم واحد على مستوى كل الكتب على مستوى كل العالم من حيث عدد المخطوطات، ومش بس من حيث عدد المخطوطات لكن كمان من حيث تاريخ أقدم المخطوطات. فعندنا بعض المخطوطات بيرجع زمنها لسنة 70 ميلادية، يعني لسه الرسل بعض منهم عايش، وده بيقول لنا قد إيه الكتاب المقدس عظيم بكثرة عدد المخطوطات، بتطابق عدد المخطوطات، بزمن كتابة كل المخطوطات اللي احنا اتكلمنا عنها. لكن خلينا نشوف بعض آراء العلماء فيما يخص المخطوطات. فبيقول واحد اسمه نورمان جيسلر وويليام نيكس، بيقول إن القراءات المختلفة أو يقصد الاختلافات بين المخطوطات قليلة جداً ولا تؤثر أي منها على أي عقيدة أساسية للإيمان المسيحي. يعني ما فيش اختلاف في المخطوطات يأثر على العقيدة الأساسية للإيمان المسيحي. فمش معنى إن أنا قريت في جزء من الكتاب إنه ملك عمره 22 سنة، وفي جزء آخر من الكتاب إنه ملك وعمره 42 سنة، نعتبر إن ده تحريف نتيجة الاختلاف في الرقم، وده اللي احنا اتكلمنا عنه في حلقات سابقة.
ممكن الرقم يذكر دقيق أو ممكن الرقم يذكر تقريبي، لكن حتى لو اعتبرنا رقمين مختلفين، هل ده ممكن يأثر على العقيدة المسيحية؟ وإيه هي العقيدة المسيحية اللي ممكن تتأثر باختلاف رقم؟ أو بعض الناس اللي مرات يقول مثلاً إنه المسيح شفى أعمى وفي مكان تاني شفى أعميان. طبعاً هي فيها فكرة، لأن رؤية كل إنجيل بيتعرض للموضوع من زاوية مختلفة، لكن بغض النظر شفى أعمى أو شفى أعميان، هل ده يأثر على العقيدة المسيحية؟ وبفكركم تاني باللي قلناه عن تعريف التحريف. لما عرفنا التحريف وقلنا التحريف هو حذف أو إضافة أو تبديل من خلال التلاعب في النصوص الكتابية بهدف خداع الناس لتغيير العقيدة إلى عقيدة عكسية أو عقيدة مختلفة. هل اختلاف أرقام أو أعداد ممكن يأثر على العقيدة المسيحية؟ أعتقد ده كلام مش صحيح، وده بيأكد كلام الناس العلماء دول، إنه القراءات المختلفة قليلة جدا ولا تؤثر أي منها على أي عقيدة أساسية للإيمان المسيحي. وبيقول واحد كمان من الناس المفكرين إنه لا توجد عقيدة مسيحية تعتمد على نص موضع نقاش إطلاقا، بمعنى إنه مفيش أي عقيدة ممكن نبنيها على نص أساسا في اختلاف أو في نقاش، يعني مفيش أي شيء، مفيش أي اختلاف ممكن يأثر على العقيدة المسيحية. وده يخليني في النهاية أختم كلامي بكلام واحد من أكتر المهاجمين للكتاب المقدس، واحد اسمه بارت إيرمان، وده كتب كتاب اسمه سوء اقتباس النص. فبيقول كده، وعايزكم تعملوا بحث عن الراجل ده اللي هو بارت إيرمان، اللي أكتر واحد هاجم الكتاب المقدس وأكتر واحد هاجم صحة الكتاب المقدس. بيقول إن الموقف الذي أطرحه في كتابي اللي هو سوء اقتباس النص لا يتعارض في الواقع مع موقف البروفيسور ميتزيجر اللي قال فيه إن العقائد المسيحية الجوهرية لا تتأثر بالقراءات النصية المختلفة في تقليد مخطوطات العهد الجديد. ما يعنيه بذلك على ما أظن هو إنه حتى لو كان هناك مقطعان أو ثلاثة من المقاطع التي تستخدم للاحتجاج لعقيدة ما تملك قراءات نصية مختلفة، فلا تزال هناك مقاطع أخرى يمكن استخدامها للاحتجاج للعقيدة ذاتها. وأنا أرى أن هذا صحيح في أغلب الأحيان، ولكنني، ده مستمر بارت إيرمان بيقول، ولكنني كنت أنظر إلى المسألة من زاوية مختلفة. سؤالي ليس عن العقائد المسيحية التقليدية، بل عن كيفية تفسير مقاطع الكتاب المقدس. ونقطتي هي إنك إذا غيرت ما تقوله الكلمات فإنك تغير معنى المقطع. معظم القراءات المختلفة، وأنا والبروفيسور نتفق على هذا، ليس لها أي تأثير على الإطلاق على معنى المقطع، ولكن هناك قراءات أخرى ونتفق على هذا أيضا تعد حاسمة لمعنى المقطع، بل أن لاهوت أصفار كاملة من العهد الجديد يتأثر أحياناً بمعنى مقاطع فردية. إذن حتى أكثر المهاجمين للكتاب المقدس بيعترف ويتفق مع آراء أخرى أن العقائد المسيحية الجوهرية لا تتأثر بالقراءات النصية المختلفة في تقليد مخطوطات العهد الجديد. وفي النهاية، بعد عرض الكثير من مخطوطات العهد القديم والعهد الجديد اللي وصل عددها إلى أكثر من 24,600 مخطوطة اللي بيرجع زمنها إلى القرون الأولى، بحط قدامك كل التحديات دي. هل في كتاب نظير الكتاب المقدس يحتوي على هذا الكم الرهيب من عدد المخطوطات؟
والشيء التاني، هل هناك كتاب مخطوطاته ترجع إلى عصور متقدمة من الأحداث الأساسية اللي حصلت؟ أنا أعتقد لا يوجد كتاب يقارن بالكتاب المقدس، هذا لأنه كتاب الله، الكتاب الصحيح، الكتاب السليم. أنا بشجعك تقرأ الكتاب، تعرف الكتاب، وبعدين فكر في المقارنات وفكر في الانتقاد، وأكيد إذا أنت أمين ومخلص هتلاقي الحق والحقيقة في كتاب الله، في شخص يسوع المسيح، الطريق والحق والحياة، والرب معك.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين يا هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، الجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقرينا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جد
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع. يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في الصحراء وفي البريه. واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة، الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله، ممكن تقتل نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم. قال له خلي الحجار دي تبقى عيش، وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جنان الحيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك. وأكيد مكتوب في الكتاب، شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضو بنشوف إنه إبليس برضو قام أخده في جبل عالي وقام وراه.
1: لا قبل كده صابر، سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان.
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحدي في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله، أنت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: الحجارة كبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام اللي بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معناه المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضه بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل نساء. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح. يعني أنا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو احنا اخذناه كانسان في الردود بتاعته كلها انه لانه مكتوب لانه مكتوب لانه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمه الله او متكل على كلمه الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصيه الاضافيه اللي فيها الحوار التام؟ يعني اكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو ويعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو يا أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكر
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
4: بالخبز
3: أقلب الخبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوه قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لي جاب نفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي لا ما مش قلت لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه أنه يشككوا في أنه هو الله المجسد أو هو ابن الله اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها اتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك علي قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: انتحار يعني بينتحر فيه
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق.
3: أيوة.
1: يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم

0: فإحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا، يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده، الله قال لي كده يعني، وأنا ليه؟ لأن أنا بؤمن به كده، بؤمن بكلام الله، بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان. يعني
1: الإضافة الجميلة صابر كمان، ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
0: أكيد.
1: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية، هو ذكي جدا بيعرف.
0: أي صح.
1: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة،
0: مع الكلمة،
1: عشان تقول له الكلمة اللي حيقول، فهو حيكون ذكي يضربك، يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك أنك تتكلم بثقة، لأنك تعرف الكلمة بتاعتك اللي أنت بتنتهر به.
0: أكيد.
2: وأنا دار أقول برضو ممكن ألمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لأن الإبليس هو بخش في هتات، يعني الفجوات الضيقة إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بطوال بخش عليه وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب.
1: بالضبط.
3: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده، بحس إنه دار زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
1: في
3: الله،
1: شركة مع
3: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري احنا حنعدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن انتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإلهي، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجرب، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، انت حق ابليس ما يغلبك، انت حق ابليس ما هنا، او انت حق ما تمر بتجارب ايا كان حاجه زي دي، لكن لا، هو داري يوري حتى لو انت هو الله المتجسد، ابليس يحاول يحاول يحارب ويحاول انه يدخل في التجربه وكده، لكن هو انتصر لانه اعتمد على المكتوب، على كلمه الله.
1: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بانه في تجربه، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب، يعني المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمرها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
0: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة بتاع الله، أنت بتحس إنه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا لا إبليس بيجيك برضو كده.
3: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعي. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
1: بالأكل.
3: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسرقة أو أنهبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
1: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء.

0: كده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة اللي يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
1: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج. فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي معناها بكون فكرة بتاع إبليس. إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاع إبليس.
2: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح تخيل في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حس شو هندك كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحن كمان عشان ما دارين نعظم إبليس حسي مش كده، الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفش الخطة إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة بكلمة الله.
0: جميل.
1: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وجه الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله وأنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
0: عظيم.
2: أنا عن نفسي إنه في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
2: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا قلت لحجر ده أبقى خبز يعني أنا على الأقل ذاته
0: تكون فادة
2: يعني مرات نحترز من ممكن يخدم ما غلط دي ما في حاجة
0: بنحلل لنفسنا بعد
2: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي يعني
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
1: ليلى قال لي مني
2: انا مجهز لكم ليلى ترنيمه كربه كربه
0: كويس نسمعها يا ايمن
2: يلا حبيبي.

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان لا لا ما بنغير يا اخي
0: كويس منو حيصلي لنا
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين
1: ايوه
0: بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها لانه موضوع الليله كان شيق جدا بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا فخلينا نصلي مع اخونا الصابر
2: صلي يا رب نشكرك يا رب ماجدي كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نمشي سريع سريع كده يعني.
3: يمكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده. ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات.
1: يا عشان ما نقوم نخطا.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذات والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقر لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11 وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا، وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش، وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شالوا كمان أو ساقوا لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان.
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله أنت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة،
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا يعني، واضحة وبسيطة، وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية، وين الله في المقطع؟
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه،
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: قبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحيي بالعيش بس، يحيى بكلام الله،
3: بكلمة الله،
1: كلام اللي بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب، لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق، لو انت عشان يرسلوا ملائكته، الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب، المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني انت ما تحاول انك تعمل حاجة عشان انه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول، ثم صعد يسوع إلى البرية، زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معناه المسيح في النقطة الأولى هو ذاته، الله في نفس النقطة ولا شنو؟ ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا زول ما يسجد حاجة تانية غير الله.
3: أكيد.
0: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته، حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية، النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف، نحن ممكن نتكلم عن المسيح انه هنا كإنسان لانه هو قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجري فوقه. زي بتحس انه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان،
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا، اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا ياريت، أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي، ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر، يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان، لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة، لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني.
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح، لو إحنا أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب، لأنه مكتوب، لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه، الشخصية اللي كانت تمثل الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا في المقطع دي بالذات، لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع،
0: هو الساقو،
2: يعني هو الساقو، يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو، جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس،
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا. يعني
1: مكار
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاب بحياة بسيطة يعني ما جاء بحياة كبيرة.
0: أيوة
3: يعني بدأ بين بدأ بالجوع بتاعه حاجة بسيطة
4: بالخبز.
3: أي أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كذي قال أيوة. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
0: مكتوب.
1: يا بزات قال لي جاب بنفس الفكرة. قال لي لا ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب. ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك. إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله. اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. اتهزم صح. بعدك قال لي يا خصم أنا بديك كل شيء
0: كل شيء
1: بس أروح عليه واسكت. قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له. كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب
0: انتحار يعني بينتحر فيه
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى.
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء. قال له ما حقا
3: لا يعني تجيب النص والنص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وأنا ليه لأن أنا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان يعني.
0: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية. هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح.
0: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة
3: مالكلمة.
0: عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي اضرب يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك ان انت بتنتهر به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدايغة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله،
0: في الشركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حاجة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا لا ابليس بيجيك برضه كده.
1: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمه جوع، جاوب شنو في البدايه؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حلقتي أسلوبة أو أسروقة أو أنهيبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي الآن النطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسك من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن. لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبره بكلمه الله، معناتها هنا هو بمشي مع الابليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمه الله عشان يعرفوا القطط بتاعت ابليس.
1: يلا انا بس نقطه ثانيه دار اقولها عن ابليس، اكرر يمكن او كلام اخوي ارباب، يعني ابليس جرب المسيح تخيله في الاسلوب بتاعه ما نقده، يعني ابليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا اخي يعني زي انه لا انت ما ابن الله، وانت لو كنت ابن الله حسوا هندك كده اعمل كده، يعني جاوب بطريقه ان كنت ابن الله اكد لي بس الموضوع ده، انا الشاك ما انت الشاك، انا مش انا ما مقتنع بك. امين جابي اسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الاعظم من ده كله، نحكي عشان ما دارين نعظم ابليس حسي، بس كده الشيء الاعظم من ده كله انه المسيح انتصر عليه بكلمه الله انه مكتوب، انه مكتوب، انه كان زي انه بيساعد المسيح انه يفشل خطط ابليس انه كان معتمد على كلمه الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطه الخلاصيه للقصه كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن ابليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصه نقاط تكون بسيطه ومختصره عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: انا بشوف انه يعني ان احنا نشيل كلمه الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقه اللي ابليس بيها، فهو حيكون سيف انا اقدر احارب به عشان اقدر اعيش، اقدر اخذ به اي حاجه يعني بكلمه الله.
0: جميل.
4: وانا بشوف بانه كلمه الله هو يعني يعني وش الاخر للرب، اذا زول متماسك بكلمه الله انا هو ممكن يوقف الابليس، وده اللي انا شايفه جميل.
0: عظيم.
1: انا عن نفسي ان في نقطتين طلعت بها، واحد انه انا كانسان معرض انه يتجرب في اي لحظه، وانا كانسان دائما في قمه العوز بتاعي اعمل حسابي ما اشوف حلول، ما اشوف الحلول السهله اللي داري استخدمها ابليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما اكون في قمه انه انا محتاج لشيء دائما احاول اختبر الحلول السهله اللي بتيجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من ابليس.
0: جميل. تكون اضافه يعني هي كانه بس من نفس الكلام اللي قاله اخوي سرب واخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي ما خطية ودي خطية ودي يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبقى خبز، يعني أنا على الأقل ذاته
0: تكون فادة لي.
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط، دي ما في حاجة
0: بنحلل لنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني إنه ما
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
4: ليلة قليلة
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم خربه زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المرة الجاية إن شاء الله واحد تاني كمان. لا لا ما بنغير يا أخي.
0: كويس. منو حيصل الآن؟
2: لا لا أنا حصل لك ما في مشكلة.
0: من قبل ما نصلي نتذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها، لأنه موضوع الليلة كان شيق جدا، بيعلمنا على الحياة كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع أخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب، نجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى، وتعمل يا رب

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام. في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا، فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.

يا رب علمني طريق فرائدك فأحفظها إلى النهاية، فهمني فألاحظ شريعتك وأحفظها بكل قلبي، دربني في سبيل وصاياك لأني به سررت، حول عيني عن النظر إلى الباطل، في طريقك أحيني. يا الله أزل عاري الذي حذرت منه، لأن أحكامك طيبة، هأنذا قد اشتهيت وصاياك، فبعدلك أحيني يا رب، ولتأتي رحمتك خلاصك حسب قولك. يا الله لا تنزع من فمي كلام الحق، لأني انتظرت أحكامك، فأحفظ شريعتك دائما إلى الدهر والأبد، وأتكلم بشهاداتك قدام ملوك ولا أخزى، وأتلذذ بوصاياك التي أحببت، وأرفع يدي إلى وصاياك التي وددت، وأناجي بفرائدك. بكل قلبي طلبتك يا رب، فلا تضلني عن وصاياك. آمين.

آمين آمين، فعلا احنا محتاجين للكلام هذا خاصة الآن، فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا، وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت، أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني، جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له، والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله. دشتوا تعرفوا إيش الله إيش يكلمكم، اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

0: Oddio. كتاب حزقيال الفصل الخامس والعشرون. وقال الله لي: يا ابن آدم، حول وجهك إلى بني عمون وتنبأ عليهم وقل لهم: اسمعوا كلام المولى الإله، فهو قال: أنت فرحت لما تنجس بيتي، ولما خربت بلاد إسرائيل، ولما ذهب شعب يهوذا أسرى. لذلك أعطي بلادكم لقبائل الشرق فيملكونها ويقيمون حظائرهم فيها وينصبون خيامهم بينكم ويأكلون ثماركم ويشربون لبنكم. وأجعل ربة مرعا للجمال، وبلاد عمون مكان راحة للغنم، فتعلمون أني أنا الله. لأن المولى الإله قال: أنت صفقت بيديك وخبطت الأرض برجليك وفرحت بكل قلبك الخبيث ضد بلاد إسرائيل. لذلك أمد يدي عليك وأسلمك غنيمة للأمم، وأفنيك من بين الشعوب، وأبيدك من بين البلاد، وأحطمك فتعلم أني أنا الله. هذا كلام المولى الإله. قالت مؤاب وسعير: بيت يهوذا مثل كل الأمم الأخرى، لذلك أحطم المدن التي تحمي حدود مؤاب، أحسن مدن البلاد، بيت يشيموت وبعل معون وقرياتم. وأعطي مؤاب مع بني عمون لقبائل الشرق فيملكونهم، فلا يذكر بنو عمون بين الأمم. وأعاقب مؤاب فيعلمون أني أنا الله. هذا كلام المولى الإله. شعب أدوم ارتكب جرما فظيعا لأنه انتقم من بيت يهوذا. لذلك قال المولى الإله: سأمد يدي على أدوم وأقطع منها الناس والبهائم وأجعلها خرابا، يموتون بالسيف من تيمان إلى ددان. وأنفذ انتقامي من أدوم بيد شعبي بني إسرائيل، فيفعلون بأدوم حسب غضبي وسخطي، فيعرف الأدوميون شدة انتقامي. هذا كلام المولى الإله. هذا كلام المولى الإله. شعب فلسطة انتقم انتقاما شديدا بقلب خبيث، وحاول أن يخرب بيت يهوذا بسبب عداوة قديمة. لذلك قال المولى الإله: سأمد يدي على شعب فلسطة وأهلك الكريتيين وأبيد بقية سكان ساحل البحر، وأنتقم منهم بشدة وأعاقبهم بسخطي، فيعلمون أني أنا الله لأني أنتقم منهم.
1: فعلاً فعلاً كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعيه ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين، صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك. وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتوا تعرفون في مسيحيين يمنيين. نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.
2: روح القدس نصلي لك أيها الرب نصلي لك.
3: أهلا وسهلا، حيا الله من جاء.
4: مرحبا وسهلا.
5: مرحبا.
3: أهلا يا أختي، كيف حالك؟
5: الحمد لله الحمد لله.
3: أهلا وسهلا، سعيد جدا أنت تكوني معنا.
5: أشكرك كثير.
3: الله يخليش يا أختي.
5: أشكرك وأشكر الأخوة الموجودين كمان.
3: الله يخليش الله يخليش.
5: والمستمعين كمان.
3: نعمة وبركة لأن اجتماعاتنا هذه إحنا منعلنها في الراديو وفي الموقع حقنا. أي أهلا وسهلا يا حسن، الحمد لله على السلامة.
6: الله يسلمك الله يسلمك.
3: اشتقنا لك.
6: وأنا كمان مشتاق لكم، لكن في ظروف يعني قاهرة فرضت علي التأخير.
3: كيف كانت الرحلة حقك؟

0: بتقول لأنه ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه.
1: نعم.
0: فعلى طول ربطتها بقضية النجاح. في ناس بيعتبروا النجاح في الحياة هذه أنه يحصلوا على فلوس أو يحصلوا على مركز أو وجاهة، نجاح نسميه نجاح أرضي، وهذا ما هوش غلط، لكن الناس وضعوا الأهداف هذه وعملوا أو مستعدين يعملوا كل الطرق سواء كانت سليمة أو غير سليمة أنهم يوصلوا للذي بيعتقدوا أنه نجاح. لكن لما نشوف في الكتاب المقدس إلهنا مخلصنا يسوع المسيح سوانا حاجة مختلفة، يعني في النجاح عنده الذي هو الربح والخسارة ربطها بحاجة مهمة، ربطها بخلاص الإنسان، لأنه ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. طيب كيف الإنسان يخسر نفسه؟ معناته عكس النجاح، ويربح نفسه معناته النجاح. هذا الذي أنا فهمته من الآية. فإيش رأيكم أنتم؟ إيش مفهوم النجاح؟
2: هذا نجاح مؤقت.
0: أين هو؟
2: يعني فرض أنا مثلا دحين أنا لما سبت الإسلام،
0: أيه.
2: يعني صحيح أنه فقدت أهلي، فقدت ورث، فقدت حاجات ده، فقدت أصحاب، لكن أنا ربحت حياتي الأبدية. أنا ما فكرش في الـ في الـ في الأرضيات، عرفت كيف؟ لا أقول أوه المجتمع بيحتقرنا وأهلي ولا حتى يقتلونا جسديا، لكن الرب قال لا تخشوا اللي يقتل الجسد، خافوا من الذي يعني إيش يقتل النفس والجسد. فأنا في الحياة هذه ترانزيت، شفت كيف؟ لا طالما أنا عارف فين الحق والله أعطانا العقل، لازم أنا أفكر في حياتي المستقبلية، ما أفكرش في حياتي الأرضية.
0: أيوة.
2: شفت كيف ولا لا؟ فيا ما ناس يفكر في وقته الحاضر ترانزيت، يعني
0: أيوة.
2: طالما الحق ظاهر ليش أنا ما أتبعوش؟ يعني أنا ما أفكرش أنا أقول لأهلي، كلمتهم، كلمت كل إنسان اللي عرفه، اللي قبل اللي ما قبل شو حر.
0: ممتاز.
3: تحقيق أحيانا يعتقد بعض الناس تحقيق الأحلام هو النجاح، بس هذا مو صحيح. هو مو غلط أنه الإنسان يحقق حلمه، بس غلط إذا يفتكر أنه النجاح يكمن في هذا الشيء فقط، لأن كثير سابقا جربوا هذا الشيء وما طلعوا بنتيجة. يعني مثل سليمان الحكيم جرب كل شيء وبعدين بالأخير يعني جرب المال، جرب النساء، جرب كل متاع الحياة ويتصور لأنه رح ينجح بهالأمور ويكتفي، لكن بالنهاية قال كل شيء مع هب الريح، يعني كل شيء باطل. وحتى قال آية: من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل، في جامعة 15. هذا الشيء. ويجب علينا أن يكون عندنا حكمة، حتى هالحكمة هي اللي تخلينا نتجه نحو النجاح.
0: أي.
3: فيقول: أما الحكمة فنافعة للإنجاح حتى ينجح الإنسان، في جامعة 10:10.
0: روعة.
3: فأنتوا شنو رأيكم؟
2: العهد القديم سفر الجامعة.
0: طيب إيش رأيك أنت يا أخي حسان؟
1: أنا أرى برضو كلامكم كان جميل ومفيد جدا، ولكن النجاح يعني برضو من علامات النجاح يعني بالنسبة للشخص المؤمن أنه ليس ينتصر على من أو في مواجهة محيطه، في مواجهة مثلا في الشركة، في العمل، في المجتمع يعني، لكن النجاح هو أن ينتصر الإنسان على نفسه، على أطماعه، على غرائزه، على شهواته. النجاح هو أن يكون الإنسان ذو قلب نقي لكي يصل إلى ملكوت الله الذي في قلبه.
0: صح.
1: هذا هو النجاح، هذا هو المعنى الحقيقي للنجاح، أو واحد من المعاني يعني الكثيرة السامية بالنسبة للشخص. فما قيمة أن مثل ما قلت إن ملك يعني الإنسان العالم كله وخسر نفسه، لأنه النجاح

0: هو أيضا أن النجاح مثل ما قال أخونا بندر أنه هذا شيء مؤقت وشيء زائل. هذا بالنسبة للإنسان اللي بيرى أو بتغريه ظنونه بأنه الحياة في هذه على هذه الأرض هي كل شيء،
1: صح.
0: لهذا والذي ينسى أن هناك حياة أبدية أخرى، هي أن يكون الإنسان في ملكوت الله وأن يعيش إلى الأبد في بجانب الله.
1: أيوة. طيب كيف تشوف القضية هذه يا أخي بندر؟
2: أنا أشوف إنه نجاحك هو خلاصك اللي يسوع دفع ثمنه already، وخسارتك اللي خسرتها في سبيل الوصول لهذا الخلاص هي ثمن الخلاص، يعني ثمن النجاح. كلنا خسرنا،
3: مش يعني زي ما
2: أي. وأما نجاحك الدنيوي اللي أنت اللي أي شخص يسعى له، سواء في دراسة سواء في تجارة، هذا حق لكل شخص. بس النجاح الحقيقي في هذا أنك كيف تستخدم ثمرات هذا النجاح في خدمة الرب. يعني إذا وصلت مثلا لثروة، كيف تستخدم الثروة هذه في خدمة الرب، في خدمة الفقراء، في توزيعها على المحتاجين. إذا كنت طبيب، إذا وصلت المركز معين في وظيفة معينة، كيف تستخدم وظيفتك في خدمة المحتاجين. هذا هو النجاح الحقيقي في الدنيا. نعم.
4: ويجب أيضا أن يكون الرب معنا حتى نكون ناجحين. صح. وهذا ما ذكره، كان الرب مع يوسف. صح. فكان رجلا ناجحا في تكوين 39:2.
1: هذه قصة النبي يوسف فعلا بتعلمنا معنى النجاح الحقيقي. إن يوسف نجح نجاحات أرضية كثيرة، بس ما كانش همه نجاحات هذه، هو ركز على نجاحه مع الرب، على علاقته مع الرب. كان أمين وكان واثق في الرب، فالأمور الدنيوية هذه الأرضية الرب سهلها له ونجح، وصل لمراتب عالية، وصل أنه كان الشخص الثاني بعد
3: فرعون.
1: فبيعطينا يعني صورة ممتازة جدا أن نركز على الأشياء الروحية، نركز على الشيء الذي بيننا وبين الرب يسوع.
4: آمين.
1: نبني العلاقة هذه أكثر وأكثر، تكون علاقة شخصية، والرب يساعدنا في الأشياء الثانية. وعنشوف نفسنا ناجحين في شغلنا، عنشوف نفسنا ناجحين في علاقاتنا الأسرية، ناجحين في علاقتنا في الكنيسة، ناجحين في علاقتنا الاجتماعية بشكل عام.
4: تمام. وإن هم لازم نعرف إله السماء ربنا هو اللي يعطينا النجاح.
1: صح.
4: مثل الآية اللي تقول إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده ونقوم ونبني السور في نحمية 22. فإحنا هو اللي دي يعطينا النجاح، ومجرد نتبع وصايا نوصل للنجاح.
1: يا سلام. صح.
3: أكيد، لأنه الإنسان ما يكونش عنده، بعض الناس عندهم مبدأ ميكيفيلي، الغاية تبرر الوسيلة.
1: أيوة.
3: هذا مش نجاح، هذا استغلال.
1: صح.
3: لكن الله الرب يريد كل إنسان يكون ناجح، ويكون في أهم شيء يكون عنده ثقة بالرب، ومهما كان، مهما الضيقات يواجه أي شيء، أنه الرب يكون معاه، لأن الرب وعد ما بيخلي الإنسان يدخل في تجربة فوق طاقته، أنه لازم الرب يتدخل في الأخير، لازم يتدخل. فالإنسان يكون عنده ثقة بالرب ويكون مؤمن، لأنه لا يجيش يقول أنا في كيف بعيش وكذا وكذا، هذا ضعف، هذا من الشيطان. لازم الإنسان يثق بالرب اللي خلقك، هو بيرزقك، هو كل شيء. فالإنسان يكون عنده ثقة، ما يكونش متزعزع في الإيمان.
1: صح. أكيد في ناس الحياة الاجتماعية، الحياة المادية، الظروف التي بلدنا بتعيشها الآن، الناس وصلوا لدرجة احتياج غير طبيعية. فالاحتياج هذا احنا فاهمين الشعور الشخص لما يكون يوصل لدرجة هذه انه يفقد الامل في اي شيء، فذلك بتاخذ المثل هذا الغاية تبرر الوسيلة. بس رغم الألم والحياة فعلا القاسية الذي بيعيشها الناس في الدول حقنا، لكن فعلا لو ربطوا أمورهم بعلاقة روحية شخصية مع الرب يسوع المسيح، أعتقد أن أشياء كثيرة تتغير في حياتهم.
4: في كثير يعتقدون بالكبرياء وبتكبر الروح ممكن يوصلون للنجاح، لكن الرب شنو قال عن هذا الموضوع؟ قبل التحطم الكبرياء، قبل التعثر تكبر الروح، في أمثال 16-18. في بعض المدراء يعتقدون إذا كانوا متغطرسين متكبرين راح يوصلون للنجاح، وبالعكس تماما كثير فشلوا، وكثير متواضعين مدراء وصلوا للنجاح.
1: صح.
0: طبعا احنا النجاح كمان بنربطه دائما بالاختبار،
1: صح.
0: ما فيش نجاح بدون اختبار حقيقي، يعني مثل ما قلت اول مثلا وقلت جميعا اعزائي انه يعني النجاح هو الانتصار على النفس،
1: صح.
0: النجاح دائما مرتبط ب مثل ما قلنا بالاختبار، وبنشوف انه مثلا انا بعتبر انه كل مؤمن يعني عرف المسيح هو تعرض للاختبار،
1: صح.
0: في هذا الاختبار هو نجح، انه اذا بتشعر في اختبارك هذا انه انت شخص مهم عند الرب، وانه انت شخص ذو اهميه، وحققت بتكون حققت النجاح. اذا امنت وصدقت الرب بتكون حققت النجاح. في كمان انه الرب يسوع برضه تعرض للاختبار ونجح في الاختبار عندما اغراه ابليس انه يعطيه كل ممالك الارض.
1: ايوه،
0: عندما قال له يعني ارمي نفسك اذا كنت بتصدق انك انت ان الرب، فهو رفض هذه الاختبارات ونجح يعني. فكل انسان حتى اللي غير مؤمن لحد الان تعرض للاختبارات، وانا بنفسي ادعو كل شخص غير مؤمن انه في لحظات ما في حياته، في لحظات سواء صعبه او سهله، انه بيلاقي الرب معاه. الرب بيحب الجميع، بيحب المؤمن، بيحب غير المؤمن. فانا بتمنى يعني وبصلي من قلبي يعني وكل حاسيسي يعني وجوارحي انه الشخص هذا يشعر بهذا الاختبار، أو يفكر حتى لحظة ممكن يكون هذا يسوع المسيح هو اللي كان معي في هذه اللحظة. وهناك بتحقق النجاح، بيحقق الإنسان النجاح إذا شعر بيسوع المسيح وتبعه.
1: في ناس كثير بسمعونا الآن كما قلت أنا عايشين في أوقات صعبة وفي ظروف صعبة في اليمن، في العراق، في سوريا. فلما بيسمعوا الكلام هذا يقول لك أنتوا بتجرد بتجيبوا كلام إنشاء، أنا أشتري خطوات عملية. إذا ما شونيش أن أنا أستخدم الغاية تبرر الوسيلة، طيب إيش الحل؟ تقولي أشياء عملية.
3: شو بقول لك، هذه نتيجة تصرفات الشعوب. أصلا الحاكم لما يكون متغطرس أو مدير شركة متغطرس يغطي نقصه وعيوبه بالهنجمة، بالدكتاتورية، بالعباطة، بأي شيء يعني، لأنه ما عنده شيء يعطيه للشركة غير العنف وغير البرطمة وعدم التواضع. هذا ضعف، زي لما إنسان تناقشه وتشوفه يفوق صوته ويعطيك صياح ما يعطيكش جواب، أعرفه أنه هذا فشل، ما عندهش رد لهذا، أنه فشل. علامة الفشل هو الزعيق. لكن الإنسان اللي واثق من نفسه يقول الحجة بالحجة. فهذه مشكلة نحن في الشرق الأوسط، مشكلة إنه العيب فيهم، في الشارع، في الشعوب نفسها، مش بس في الحاكم، لأنه ده الحاكم أجا من فين؟ أجا من نفس البيئة هذه. فالبيئة خربانة، ليش؟ يعتمدوا على الكذب وكل واحد يأكل الثاني، كل واحد يرتشي، واللي يحارب الرشوة هو أكبر مرتشي كمان. لو وقت له الفرصة وكصار هو حاكم بيكون برضو أكثر من الحاكم بطاش ونصاب، عرفت كيف ولا لا؟ فهو المجتمع، ليش المجتمع خربان؟ لأنه ما مش مبني على أساس، مبني على زي واحد يبني بيته على رمل. هذا كل البيوت اللي في الشرق الأوسط الشعوب مبنية على رمل، مش مبنية على أساس قوي. ليش الغربيين والعالم هذا تقدم؟ لأنه واثقين من نفسهم، عارفين إيش يريدوا، وكل واحد يأخذ حقه، ما يقدرش واحد يتجاوز على الآخر. فدي المشكلة فينا، مش إنه الله خلق الناس هذول كده فقراء ومعدومين، لا، العيب في الشعوب نفسها. الله ما يفرقش بين شعب وشعب، لأنه هو الخالق الكل الأسود والأبيض، لكن يعني العيوب في الشعوب هي نفسها.
1: يعني الحاجة الأساسية والمهمة أن الناس لو اشتوا الوضع يتغير، أو أشياء عملية أن تغيير يتم من داخل نفس كل شخص،
3: أنهم من البداية
1: أنهم يسمحوا بكل جدية وبكل قلوب مفتوحة أن رب يسوع يدخل ويغير في حياتهم. لأن من غير الطريقة هذه مستحيل الأمور تنجح في بلداننا.
3: لأنه تفضلي
4: يا أخواني، يعني كل اللي أنتوا دا تسمعوني واللي يسمعني يعني عن طريق الإذاعة، صدقوني إن كانوا في الشرق الأوسط في بلادنا وإن كانوا في أوروبا، خلينا نقول كل اللي إجوا وعملوا كثير وكثير خسروا عوائلهم، وكثير منهم خسروا عوائلهم وخسروا صحتهم.
1: صح.
4: وهذا ما يذكره الله يعني في جامعة يقول الكلب الحي أفضل من الأسد الميت، في جامعة 9-4. يعني شنو الفائدة إذا هو اشتغل وعمل فقط صحته صار مثل أسد ميت، يعني عرفت كيف، وفقد عائلته. فإن كان هنا وإن كان هناك، يعني ترى ما في فرق إنه إحنا لين في أوروبا مثلا ده نحكي هالشكل. عرفت كيف؟
2: أحب أضيف أنا التضحية هي أساس الكل نجاح.
1: صح.
2: الرب ضحى بابن الوحيد علشاننا، وهذا درس لنا. الأهم من التضحية أن نفرح بالتضحية، نرتاح لها، نفرح بأننا قاعدين نضحي، مش ما نشوفها كأنه ثقل علينا. متى ما حبيت التضحية راح تنجح.
0: طبعا كلامك أخ بندر كويس صحيح التضحية. أنا بس بيخطر لي بعض آيات من الكتاب المقدس ما تتعلق بالنجاح. يعني في سفر الجامعة 10:10 يقول أما الحكمة فنافعة للإنجاح، والحكمة هي عند الرب. يعني طبعا في سفر نحمية 2:12 إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. في سفر نحمية يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك، واعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل. وفي التكوين 39:2 كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. ثم أخيرا وليس آخر رسالة يوحنا الرسول 3:1-2 أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجح أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما إن نفسك ناجحة.
1: فعلا يعني الكلام الذي قلته كله بيركز على شيء مهم جدا، إن النجاح مربوط بجزئين أو بشخصين، شخصيتك أنت أنا والرب يسوع. الإرادة إن إحنا نشتي نتغير، نشتي ننجح نجاح روحي، ضروري ما يكون فيها تقديم أنفسنا. على ما قلت يا أخي بندر إن إحنا نفرح، يكون في فرح. ونفس الشيء لما الرب يشوفنا فاتحين قلوبنا بيصب حكمته.
4: آمين.
1: لأن الحكمة هي أساس النجاح. بحكمة الرب نقدر نميز، بتكون في روح تمييز تمام، لكن ما نجيش نطلب الحكمة وإحنا قلوبنا مش مفتوحة وإحنا ما عندناش إرادة إن إحنا نختار. أنا أعتقد إن مش بس النجاح، إن كل مشكلة في حياتنا سواء كانت روحية اجتماعية سياسية أخلاقية، طريق النجاح الأساسي هو ضروري ما نمشي طريق الصليب، ضروري يعني طريق الصليب هذا هو الحل لكل مشكلة مش بس النجاح بس، ضروري ما الواحد يموت في المكان الذي بيعاني منه الألم من أجل الرب يحيي المكان هذا. في طريق الصليب هذا هو أساس النجاح،
2: حتى لو كان شائك وحتى لو كان مؤلم. لكن أنا شبهه بالمرأة اللي قاعدة تولد، هي تتألم وتتأذى ولكن بالنهاية راح يجيها ولد جميل تفرح به.
0: وكشخص حتى بالنسبة للشخص العادي أو الشخص يعني بالنسبة للشخص غير المؤمن والشخص المؤمن ممكن يعني يلاقي نجاحات كثيرة في حياته. حتى الشخص المؤمن ممكن ينجح يعني في حياته الروحية، لكن ده يكون مثلنا الأعظم يعني هو يسوع المسيح. وقيمة النجاح اللي حققها في تاريخ الكون هذا الوحيد يعني إنه النجاح والانتصار على الموت صح. القيامة، من منكم يستطيع أن يكون يعني أن ينتصر على الموت؟ نحن لن نستطيع أن ننتصر على الموت وأن ننجح أمامه إلا إذا كنا مسيحيين حقيقيين تنهى الحياة الأبدية.
1: كلام رائع يا شباب. أعتقد أن بشوف أن كل واحد بداية يفتح أنفه يشمر الروائح التي بتيجي من المطبخ. قبل ما ندخل لنغذي بدننا نصلي في أختنا الذي صلينا لها الأسبوع الأول، شكرتنا على الصلاة لابنها، بتقول نحنا نواصل الصلاة في أخت ابنها عنده كانسر عنده سرطان. فإذا عندكم طلبة صلاة نرفعها بين يد الرب يسوع والعطاء يا شباب.
3: آمين.
1: فترفعينا في صلاة يا أختي.
4: نشكرك أيها القدوس، نشكرك أيها الرب الموجود بيننا الآن، لأنك أنت قلت حيث اجتمع اثنان باسمي أكون هناك في الوسط. نشكرك يا رب لأنك سمحت لنا بهذه الجلسة أن نعلن يا رب كل ما أنت تريد أيها القدوس يا رب. نشكرك لأنك فديتنا بدمك يا رب، نشكرك لأنك موجود وتعطينا كلمة وتعطينا معرفة لنستفاد نحن منها ونحيا بها وننقلها إلى الغير كي يحيوا أيضا معك أيها الرب الإله. نشكرك لأجل أخوة الموجودون هنا أيها الرب الإله، محتاجين إليك أيها القدوس في هذه الأيام الصعبة التي تكاثرت فيها الأمراض أيها الرب الإله. مد يدك أيها القدوس على كل مريض يا رب، كل مريض يطلبك، كل محتاج أيها الرب، لأن لمن نذهب وأنت موجود؟ أنت اللي قلت يا رب تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم. نأتي إليك اليوم من كل دولة ومن كل مكان أيها الرب، وأنت تسمع. نشكرك لأنك حي وتسمع من كل مكان يا رب، وكل أذن تكون صاغية إليك يا رب. نشكرك ونحمدك أيها القدوس، اعمل شفاء، خلص نفوس، لم الشتات يا رب. نشكرك ونحمدك يا رب من الآن وإلى الأبد. آمين
3: آمين
1: آمين. وأيضا بقول لكل الأحبة الغالين على قلوبنا الذي بيستمعوا لنا الآن أن أنت تقدروا تتواصلوا معنا بالاتصال المباشر بالواتساب أو بالفايبر على رقمنا 00357998965965. أيضا تقدروا أن أنتوا تتواصلوا معنا عن طريق صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net كلمة واحدة. تواصلوا معنا ونوعدكم ان احنا نرد على كل اسئلتكم واستفساراتكم ايضا طلبات الصلاة. فرب يبارككم يا شباب.
4: ويباركك.
0: رب يبارك الجميع.

0: فعلا فعلا اجتماعات رائعة، كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا. فقرة رائعة عن جيلها الآن هي أقوال المسيح لأختنا العزيزة سلوى حبيب.
1: أنوار كاشفة.
2: أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
1: يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
2: هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. أهلا ومرحبا بك مستمعي العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نتابع تقديم هذه السلسلة وهي تحت عنوان أقوال المسيح. لقد تكلم المخلص يسوع المسيح بأقوال عديدة مليئة بالحكمة، مما أثار إعجاب الناس من حوله وأكدت على سلطانه الإلهي.
3: ماذا تفعل صديقي عندما تتعرض للاعتداء؟ هل تقابل الإساءة بالإساءة؟ وهل تقابل الشر بالشر؟ أو لا تسعى للانتقام من الشخص الذي أساء إليك؟ قد يكون هذا هو رد الفعل الطبيعي، وهو الذي يتعلمه كل منا منذ الصغر.
2: وليس هذا فحسب، بل إن بعض الشرائع السماوية قد أكد على هذه الحقيقة وسن القوانين التي تفرضها. فلقد قال الله قديما لبني إسرائيل: وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه.
3: لقد وضع الله للشعب قديما شرائع لكي يطبقها ضمانا لاستمرار النظام واستتباب الأمن، فإذا سمح للمجرم لكي يفلت من العقاب تعم الفوضى وتسود الجرائم المجتمع، وكان لا بد أن يحدد الله العقاب الذي يجب أن يقع على المعتدي، وأن يكون في نفس النوعية والمقدار من الضرر الذي سببه.
2: فإذا كسر المعتدي مثلا يد المعتدى عليه أو رجله أو أذى عينه أو أي عضو آخر في جسمه، فإن عقابه سيكون كسر يده أو رجله أو إيذاء عينه، لأن هذا ما تقوله الشريعة: كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه.
3: أما في حالة القتل فتتابع الشريعة لتقول: من قتل إنسانا يقتل. من الواضح أن شريعة الله سنت لكي تطبق في مجتمع كان في طور التنظيم، وهذه الشريعة تساعده لكي يحفظ النظام في المجتمع ولكي يستتب الأمن فيه ويمنع من استفحال الجريمة.

0: مستمعي الكريم، استنادا إلى ما ذكرنا قبل الفاصل الموسيقي، نجد أن المخلص المسيح في موعظته الشهيرة على الجبل يصرح قائلا: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا.
1: إن المخلص المسيح هنا يعلن بكل وضوح بدء عصر جديد، هو عصر ملكوت الله، هذا العصر الذي له أسس ومبادئ جديدة. هذا العصر لا يستند على مبدأ الانتقام القائل عين بعين وسن بسن، بل على مبدأ المحبة بين البشر والتسامح، وهذا بالطبع لا يلغي دور الدولة في سن القوانين ومعاقبة المجرمين.
0: أي بتعبير آخر، يتحدث هنا المسيح عن العلاقات التي يجب أن تسود بين البشر في المجتمع الجديد، هذه العلاقات التي تستند على مبدأ المحبة والتسامح وليس على مبدأ الانتقام ورد الفعل المباشر ومقابلة الإساءة بالإساءة. هذا المبدأ الذي يؤكد على ضرورة عدم مقاومة الشر بالشر.
1: لا، بل ذهب المخلص المسيح إلى أبعد من ذلك، إذ دعا لمقابلة الإساءة بالتسامح، وأن نقابل الشر برد فعل إيجابي. فعندما نلطم على الوجه مثلا، علينا أن نحول للمعتدي الخد الآخر من الوجه، وهذه قمة التسامح. لكن السؤال هو: كيف بإمكاننا أن نطبق هذا المبدأ في حياتنا؟
0: أما الرسول بولس واستنادا إلى مبدأ المخلص المسيح هذا، فقد كتب قائلا: لا تجاز أحدا عن شر بشر، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.
1: هنا يكرر الرسول بولس ما وضعه المخلص المسيح من مبدأ جديد لعصر ملكوت الله، أن على الذي يريد أن يكون في هذا الملكوت أن لا يجازي أحدا عن شر بشر، بل على العكس عليه أن يغلب الشر بالخير، وأن لا ينتقم لنفسه، لأن الله هو الذي ينتقم له ويجازي الشرير على شره.
0: وكتب الرسول بطرس إلى المؤمنين بالمسيح أيضا قائلا: غير مجازين عن شر بشر، أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة. هنا يؤكد الرسول بطرس على مبدأ المسامحة وعدم مجازاة الشر بالشر، وعلى فعل الخير مقابل الإساءة.

0: صديق المستمع. يبدو واضحا أن المسيحية سمت بالإنسان إلى مستوى أرفع، وأكدت على مبدأ المسامحة والغفران ومقابلة الشر بالخير. ولو طبق الجميع هذا المبدأ لعاش الناس بأمان وسلام، لكن مع الأسف ما زال البعض يصر على مبدأ الشريعة القاسي عين بعين وسن بسن.
1: وكنا قد طرحنا السؤال قبل قليل، كيف بإمكاننا أن نطبق هذا المبدأ الذي وضعه المخلص المسيح في حياتنا؟ وللجواب نقول إن هذا المبدأ وضعه المخلص المسيح للذين يريدون أن يعيشوا في ملكوت الله، أي الذين انتقلوا من سلطان الظلم والخطية وأصبحوا من أولاد الله ومن رعايا الملكوت.
0: إذن إن السؤال الذي يجب أن نطرحه الآن هو كيف بإمكان الإنسان أن يدخل إلى ملكوت الله